بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر

حقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله.
4: صباح الفل والياسمين عمو.
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: المصرية. على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: قرار إلي، قررت إني أسجل
1: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
2: نظم
0: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
3: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
4: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
5: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
6: لا 38، يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رملة 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
5: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
7: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
8: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
9: الشغل خايف ايش زي الشغل حبيبي،
10: في احلى من الشغل؟
11: صباح الخير لكل الناس.
12: يا صباح الورد كله،
13: صباح الفل والياسمين عمو،
14: احلى صباح
15: لكل الشغيل والعمال، صباح الخير.
5: هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس الأحد 20 من سبتمبر أيلول. أنتم مع هذا النهار في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح الخير شيرين. صباح الخير لكل المستمعين أينما كنتم، للذاهبين إلى العمل والعائدين اليوم كمان.
0: في حدا رايح كثير اليوم على الشغل؟
1: اليوم بتخيل في كثير مسافرين، عطلة اليوم الأحد، واقف عمليا بين نهاية الأسبوع ويوم الغفران اللي عمليا اليوم تقريبا قريب الساعة 5-6 ستغلق، يدخل عمليا يوم الغفران حتى مساء غد. والولاد بالمدن المختلطة تحديدا عم بحضروا بسكليتات، يعني لأنه بدون سير وبدون هيك. طيب الطقس رح يكون كمان يعني ارتفاع درجة الحرارة خلافا لما عرفناه في اليومين الماضيين، وأهم شيء هدات البال يا شيرين، إن شاء الله تكون هذا الأسبوع.
0: نتمنى.
1: هذا تمنينا كل يوم صباحا، فصباح الخير.
0: الأحزاب العربية تستعد لمواجهة طلبات الشطب هذا الأسبوع وسط تقديرات قانونية بصعوبة بعض الطلبات المقدمة.
1: وغضب واحتجاج في أم الفحم على جريمة قتل علاء محميد برصاص الشرطة، والعائلة تطالب بتسليم جثمانه للتشييع.
0: بعد أيام من اختفاء الحاجة فاطمة الرجبي في القدس، العثور على جثمان يعتقد بأنه يعود لها واعتقال مشتبه بالقضية.
1: وفي عقاب تصريحاتي على راديو الناس، استنكار في الشبلي أم الغنم للتصريحات رئيس المجلس الداعم لحزب بنغفير. إذن المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، دقيقتان بعد الساعة 7 في راديو الناس 103.3 107.8 FM. ودائما وأبدا إحنا نتمنى أن يكون هذا الأسبوع مشرقا هادئا يليق بنا كما نحب أن نعيش. هيك خلينا نعرج قليلا شيرين على أهم ما ورد في نشرات الإخبارية على مدار اليومين الماضيين. جددت البعثات الأمريكية في إسرائيل وشرق الأوسط تحذيرها الأمني للمواطنين الأمريكيين في ظل التوتر الإقليمي ومخاوف من تصعيد سريع، وحذرت البعثات من احتمال استهداف إيران والجماعات المدعومة منها مصالح ومؤسسات أمريكية، ومن اضطراب حركة الطيران وإغلاق بعض المجالات الجوية، ودعتهم إلى توخي الحذر والتزود بالماء والغذاء وتحميل تطبيقات الإنذار الفوري.
0: هذا في أعقاب التصعيد طبعا بين السعودية وجماعة أنصار الله الحوثية. أفاد موقع The National الإماراتي نقلا عن مصدر إماراتي بأن الرئيس محمد بن زايد آل نهيان لم يكن هو من حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيا قبل هجوم 7 أكتوبر، ولم يستبعد المصدر أن يكون الزعيمان قد أجريا اتصالا، لكنه أوضح أن القضايا الأمنية تبحث عبر الجهات المختصة. وأكد رد إماراتي رسمي أن القنوات الحكومية

0: بين البلدين كانت مفتوحة، وأن المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة جرى تبادلها.
1: وفي واحدة من القرارات اللافتة، قرر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ محو ما تبقى من السجل الجنائي للجندي السابق إليور أزاريا الذي أدين بإطلاق النار على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف الخليل عام 2016 بعدما كان الشريف قد أصيب وأصبح ممددا على الأرض. وجاء القرار خلافا لموقف رئيس الأركان إثر طلب قدمه وزير الأمن إسرائيل كاتس. وقال مكتب هرتسوغ إن مرور السنوات على القضية وإتمام أزاريا عقوبته وتغيير ظروفه كانت من أسباب القرار. طبعا القرار يتخذ منحا سياسيا الآن، القضية كانت خلافية في ذلك الوقت، بتذكر أنت محاكمة
0: ولا تزال بالفعل. يعني إليور أزاريا بال 2016 أطلق النار على عبد الفتاح الشريف بعد أن كان محيدا كما يعني بلغة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفي حينه كان هناك الكثير من الانتقادات لمسألة اعتقاله، وقف إلى جانبه عدد من كبار المسؤولين وحوكم في المحكمة العسكرية. طلب بعد ذلك بعد أن انتهت هذه المحاكمة وهذه القضية أن يمحى السجل الجنائي بحقه، كما طالب وزير الأمن قبل شهر أو أكثر شهرين إسرائيل كاتس الرئيس الإسرائيلي بمحو السجل الجنائي. رفض الجيش ذلك قائلا أنه لم يقدم اعتذار على هذه الحادثة، لكن يعني هرتسوغ بروح يوم الغفران وكل ما يجري وكل معانيه قرر أن يمحو السجل الجنائي لأزاريا لتعود هذه السجالات وهذه القضية مجددا ربما إلى الواجهة.
1: طبعا يعني الموضوع في ذلك الوقت كان قاد إيزنكوت هو قادة الأركان صحيح. وطلب بمحاكمة إليور أزاريا، كان موقفه علما بأنه إيزنكوت اليوم كمان هو أنه يعني مع الأمور أنه تنهي هذه القضية بعدما حسب رأيه أنه أزاريا دفع ثمن. شارك العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة أمس في وقفة احتجاجية تنديدا بمقتل الشاب علاء محميد برصاص أحد عناصر الشرطة، ورفع المحتجون لافتات تطالب بمحاسبة الشرطي المسؤول عن إطلاق النار، متهمين الشرطة باستهداف المواطنين العرب. وكانت الشرطة قد ادعت أن محميد لم ينصع لأوامر عناصرها وأن أحدهم أطلق النار عليه، فيما أظهرت تسجيلات المراقبة الشرطي وهو يطلق النار من مسافة قصيرة. كان بإمكان الشرطي بحسب التوثيق شيرين أن يعني يستعمل وسيلة أخرى من أجل كبح جماح علاء محميد. الكثير من الأمور، العلامات السؤال والاستفهام حول هذا الموضوع، طبعا سنطرح
0: هذا دائما قضية التحييد وقضية أنه ليش القتل، يعني بالشرطة الجيش في كل المواقع للأسف هذه الأسئلة لا نزال نسألها. قالت عائلة فاطمة الرجبي التي عثر على جثمانها بعد أيام من اختفائها إن المشتبه به قتلها بعدما طالبته بسداد دين قيمته 60,000 شيكل. أضاف قريبها تيسير الرجبي لراديو الناس أن المشتبه به سرق مصاغها وأموالها وبطاقتها البنكية واستخدمها لسحب مبالغ إضافية. من جانبها أعلنت الشرطة العثور على الأداة التي يشتبه بأنها استخدمت في الجريمة، وقالت إن المشتبه به أعاد تمثيل أفعاله في الموقع، فيما مددت المحكمة اعتقاله حتى 27 من الشهر الجاري.
1: طبعا هذه القضية لم تأتي لنهاية حتى هذه اللحظة، على الرغم من الاعتقالات ومن فيه هنالك الكثير من الأسئلة التي دارت حول هذا الموضوع. سنبحث هذه القضية اليوم بطبيعة الحال. كان هنالك العثور على الجثمان، والآن يعني سيدة التي سيدة عادية لديها عائلة لديها أبناء وأحفاد وما إلى ذلك، وآخر ما كانت تتوقع العائلة أن يحدث ما يحدث، وهذا أيضا حسب ما تحدثنا إليهم في راديو ناس على مدار نهاية الأسبوع. قالت مصادر طبية إن 5 فلسطينيين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، كما انتشرت طواقم الإنقاذ 3 جثامين متفحمة من داخل مركبة مدنية قصفها الجيش في منطقة سوق الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
0: أفادت تقارير فلسطينية بأن مستوطنين اعتدوا على منزل قيد البناء في بلدة قصرى جنوب نابلس، وكتبوا على جدرانه عبارات عنصرية باللغة العبرية ورسموا نجمة داود. ووفق التقارير فقد اقتحم المستوطنون المنزل الذي تعرض لاعتداء مماثل أواخر آب الماضي، وهاجموا أصحابه وصحفيين كانوا في المنطقة.
1: قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران طرحت 7 شروط لبدء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وأضاف أن واشنطن مطالبة بالاعتراف بحقوق إيران وقبول شروطها إذا أرادت إن

0: الأزمة وتفادي مزيدا من التصعيد. طبعا التصريحات بالأمس أيضا شملت بأن إيران تنتظر رد ترامب على هذه النقاط السبعة, فيما يعني لا يزال هنالك صمت أمريكي بكل ما يتعلق في هذا الموضوع. ولأول مرة كان هنالك يعني عملية اعتراف من قبل ترامب في هذا الصدد, الذي قال بأن الحرب في إيران قد ألحقت ضررا بحظوظ الجمهوريين في كسب المعركة الانتخابية النصفية في نوفمبر المقبل. وهذا يعني كما كشفت صحيفة واشنطن بوست, هذا أمر لافت. عادة هذول النرجسيين شيرين لا يعترفون في هذا الموضوع, فمجرد الاعتراف ربما هي رسالة للناخب أنه اطلع صوته لإنقاذ الجمهوريين من الخسارة, وهذا ما يقلق ترامب بشكل كبير.
1: أفادت تقارير تركية باعتقال 11 إسرائيليا ضمن ما يزيد على 200 مشتبه به في عملية استهدفت شبكة احتيال دولية في مجال الفوركس والعملات المشفرة يشتبه في ارتباطها بجهات إسرائيلية. ووفق التقارير فقد استخدمت الشبكة شركات تعمل تحت غطاء مراكز اتصال لاستدراج أشخاص من دول مختلفة إلى استثمارات وهمية في الفوركس والعملات المشفرة. من جانبها أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها تتابع القضية لضمان حقوق مواطنيها المعتقلين.
0: وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه إنشاء قوة عمل الذكاء الاصطناعي وتعيين مسؤول جديد للإشراف على القطاع من دون الكشف عن صلاحيات الهيئة الجديدة أو المسؤول المرتقب. وقال إن إدارته لن تعرقل نمو صناعة الذكاء الاصطناعي بل ستدعم تطورها, مضيفا أن مواجهة الاستخدامات الضارة يمكن أن تتم عبر منظومة القضاء الجنائي والمدني القائمة. خلينا هيك نحكي بس شوية رياضة في نهاية هنالك الكثير من يعني
1: العناوين الرياضية,
0: مش كثير ولكن انجلترا برايتون هزم أرسنال خسارة مدوية لأرسنال, هي خسارة الأولى هذا الموسم. وطبعا نتحدث عن يعني البريمير ليج وهذه الخسارة 3-0, 3 أهداف نظيفة في شباك أرسنال. برشلونة فاز على إشبيلية 3-1 بفضل هاتريك رافينيا, وإيطاليا روما وإنتر 2-2 أيضا لمحبي الصنف الإيطالي كما يقولون, كانت لعبة حامية الوطيس بين روما وبين إنتر, انتهت في التعادل 2-2. ونتحدث عن يعني 2-0 كانت في البداية لروما, واستطاع إنتر أن يعود إلى الواجهة بعد هذين الهدفين. نطلع على فاصل ونواصل بعده.

0: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
4: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
6: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زوروا

0: زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
2: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
1: تعال مندبرها.
3: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
6: الأحزاب العربية تستعد لمواجهة طلبات الشطب هذا الأسبوع وسط تقديرات قانونية بصعوبة بعض الطلبات المقدمة.
7: غضب واحتجاج في مدينة أم الفحم على جريمة قتل علاء محميد برصاص الشرطة، والعائلة تطالب بتسليم جثمانه للتشييع.
8: قلك يا شعبي بسكوتك،
9: قلك يا شعبي بسكوتك،
8: علو الصوت علو الصوت
10: علو الصوت علو الصوت.
6: بعد أيام من اختفاء الحاجة فاطمة الرجبي في القدس، العثور على جثة يعتقد أنها تعود لها واعتقال مشتبه بالقضية.
7: وفي أعقاب تصريحاتي على راديو الناس، استنكار في الشبل أم الغنم لتصريح رئيس المجلس الداعم لحزب بن غفير.
11: من أول يوم أنا استلمت المنصب كرئيس سلطة محلية توجهت للسيد يسحق واسرلوف. يسحق واسرلوف من أول يوم بلشت نشتغل بالمجلس وهو يدعم مجلس الشبل أم الغنم. الميزانيات اللي وجهها للشبل أم الغنم ولا أي وزير وجهها السيد يسحق واسرلوف. كل شغلة تصير معنا بالمجلس وكل مشروع
7: واسرلوف هو شيرين عمليا يعني من حزب عثمة يهودية
6: بن غفير.
7: من غفير طبعا بعد التصريحات احنا في هنالك يعني استنكار لهذا الموضوع، انه يعني ربما الرئيس المجلس ذهب يعني ابعد مما كانوا يتصورون. وانت عم بتشوفه في الاونه الاخيره يعني عمليا عم ترجع هيك الحمله الانتخابيه عم تاخذ منحا اخر. وانا شعرت شغلي الناس بدها تصوت، يعني انا يعني عم بحس انه حتى القوائم وحتى النقاش الحزبي اللي كان على الرغم من صعوبته في معركه انتخابيه ربما سابقه كان سيؤثر بشكل كبير، ولكن انا اللي عم بلمسه وبحكي تحديدا على اليومين الاخيرين انه الناس مش كثير سائله عن هويه الاشخاص، اكثر بدها تغيير وبدها تطلع وبدها تصوت.
6: الناس بالفعل بدها تصوت لأنها واعية ومدركة، أنا هيك حاسة، للي شو اللي قاعد بيستنانا وشو اللي ممكن يستنانا بعيدا عن كل ما يجري يعني في راس بكل اللي حكيته بالحملات. وأظن الأحزاب شاعرة بالموضوع إنه الناس عارفة حالها شو بدها تصوت، فإحنا يعني شو ما كان حجم المهرجان قديش بيجوا عليه ناس بيجوا بيجوش في عزوف. على فكرة الناس مش يعني يبدو الحملات لازم تتغير، الدنيا تطورت، فإنه الناس مش قاعدة بتحب تروح على مهرجانات انتخابية وتسمع طابات، خلص طالعين نصوت
7: ريحونا. طلع في عدد يعني إذا بتأخذ أنت من 20 سنة لليوم، قبل تحديدا قبل ما يتشعب نقاش السوشيال ميديا والبابليك سفير كل رأي العام يتحول لإلكتروني، الناس كانت تروح على المهرجانات تشوف
6: صح.
7: اليوم
6: تسمع. لأنه شايف كل شيء على السوشيال ميديا.
7: يعني أحد السياسيين الكبار اللي حكيت معهن اللي وثقوا هاي الفترة كلها بحكي إنه كان في حملة أطرق الباب قبل كثير وقت، تفوت على البيوت وتحكي والآخر. اليوم أنت تصل البيت بدون ما تطرقه، السوشيال ميديا عم بيعمل هذا الشغل. للأسف إنه هنالك يعني بعد الناس مش عن جد مدركة، في عدد من القيادين بفكروا الأمور رح تيجي بدون بدون شغل. بس أنا أعتقد بأنه آلية الشغل القديم الكلاسيكية يجب أن تنتهي.
6: أصلاً النشاطات بغراس والمهرجانات قاعدة بتنعمل عشان يصوروا للسوشيال ميديا، هيك بتحس
7: صحيح.
6: إنه هاي الصورة من المهرجان الفلاني، هاي من توزيع النشرة فاهم، انه بطل في التفاعل.
7: نحن مع ممارسة الحق الديمقراطي، نعرف شو مرينا اخر كم سنة، والانسان يعني في نهاية المطاف في هنالك حق ديمقراطي انه يطلع ويصوت، مش مهم لمين، يطلع ويصوت. وينبغي انه نسبة التصويت ترتفع بشكل او باخر، لانه هذا عن جد يعني هذا نقاش سياسي مشروع
6: صحيح،
7: وهذا حق بكل إنسان.
6: انت دائم يعني مش مهم لمين، انا اكثر بحدد في قائمتين انا بالنسبة لي يعني بوسعهاش اكثر،
7: انا مع الحق الديمقراطي.
6: طيب يلا
7: يلا خلينا هيك نعرج قليلا على موضوع الصحف. شو بنبلش؟
6: مفاتيحك يا فراس، طلع اصوات
7: وتوتر الناس عن عزراتي. انا بقصص المفاتيح، انا بضل معي عشان ما نسهنش، لانه اذا تركت المحل خلص
6: خلص يعني راحت. طيب نبدأ فيها آرت بالفعل، يعني النشرات أو الصحف هذه المرة موسعة في معظمها، الكثير من العناوين تتعلق بيوم الغفران الذي يبدأ هذا المساء وبكل ما يجري. عاموس هرئيل في المقالة هذا اليوم يتحدث عن أنه نتنياهو يقول أنه يعني أوفى بكل وعوده بشأن الانتصار الكبير والمطلق، ولكن معظم الجمهور يعتقد بأنه إسرائيل لم تنتصر ولا بأي جبهة. وبدلا من يعني الحديث عن كل ما جرى في 7 أكتوبر والإخفاقات، هو نتنياهو يحاول أن يؤجج الموقف في نظريات المؤامرة وما إلى ذلك. يعني كل الحديث بهاي الفترة سيكون عن 7 أكتوبر والإخفاقات مع مرور 3 أعوام واقترب هذا التاريخ، والذي يسخر أيضا ويستخدم في السياق السياسي والانتخابي في رأس.
7: إذن وفي دعاة أحرنوت طبعا يعني يوم الغفران يحتل العنوان الأول، هذا يوم هام بالنسبة للشعب اليهودي في كل مكان، وبطبيعة الحال يعني هذا أيضا يعني ما يهيمن على الصحف الإسرائيلية بشكل كبير. وفي هنالك يعني خبر يرد في دعوة أحرنوت بأن زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة اللي هي الخطاب السنوي في الأمم المتحدة سيتم تقصيره بشكل كبير. كانت هنالك مساعي من قبل طاقم ترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش هذه القمة، ولكن لن يتمكن نتنياهو من لقاء ترامب.
6: شو تفسيرك فراس؟ ترامب الثلاثة عنده خطابه مروح يعني مش مستني، ونتنياهو الخميس أصلا بده يوصل يلقي الخطاب ويروح حتى مع إيلون ماسك.
7: انتخابات يا شيرين، انتخابات الزلمة يوم خميس. أولا يعني ترامب عنده مشاكل، عنده انتخابات زي نتنياهو، وانتخابات ترامب بالنسبة له مصيرية. وأنا برأيي لم يكتب أي لقاء مع نتنياهو قد يؤجج الصراع مرة أخرى في ظل ما كان كان في الحرب الإيرانية نتنياهو لديه قسط فيه بشكل كبير، وهنالك يعني
6: إذا خسر ترامب ممكن يعني يحمل نتنياهو
7: أنا بتحليلي
6: جروا له الحرب.
7: تحليلي أنه ترامب نرجسي، نرجسيته أكبر بكثير من أن يقول إنه نتنياهو جرني للحرب. إنه مين هذا نتنياهو جرني للحرب؟ مش من محل،
6: مع إنه الدوائر القريبة تقول
7: ذلك، الدوائر القريبة تسرب كذا. في واشنطن بوست تحدثوا إنه ترامب عمليا بدأ يدرك إنه هذه الحرب ألحقت الضرر فيه، ولكن إنه يجي يقول إنه أنا نتنياهو قرر عني، أنا لا أعتقد بأن هذا سيعترف، بس راح يطلع بتصرفاته. ولا مرة كان هالقد رئيس يعني تحديدا ترامب لم يلتقى مع نتنياهو في على هامش القمة في الأمم المتحدة. هذا أول القضية الثانية، إنه مش غادر ترامب أو نتنياهو جيب الصورة هاي مع ترامب يقول إنه أنا وترامب أصحاب، كيف استعمل ليجا أحيرة مرة قبل بوتين، واليوم ولا حدا منهن بيحكي معه بشكل طبيعي. فأنا برأيي بهذا، عشان هيك مش عم بحكي نتنياهو على القضايا السياسية الكبرى، عم بحكي عن أمور داخلية إسرائيلية، مش عم بستعمل زعماء العالم، مش عم بيجيب حاله عم بيسلم مع
6: سامحين له يستعملهم.
7: فبالتالي فبالتالي يعني عنده هو يحارب على حياته بشكل كبير. وترامب أنا أعتقد بأنه كمان يعني هو مشغول عم بنجن عم بمنع سين إنه صحف وتلفزيونات هامة في الولايات المتحدة تدخل البيت الأبيض. تاريخيا هذا لم يحدث. هذا يضرب صلب عملية الديمقراطية في وحرية التعبير في أمريكا, إنك أنت بتمنع محطات تفوت. في ضغط, في ضغط بمعسكر نتنياهو, في ضغط بمعسكر ترامب بشارع من هون لعشر 11, مبين شو فيه بإسرائيل شو فيه بأمريكا. هل هذه الأمور ستغير عمليا الحكم في أو على الأقل الكونغرس في الولايات المتحدة والكنيسة في إسرائيل؟ سننتظر ونرى. صحيح. لكن يعني ساعات حرجة وأيام حرجة.
6: صحيح. طيب أيضا فيها آرتس الحديث عن قرار هيرتسوغ والاستيقاظ.

0: إجابة لطلب إليور أزاريا ومحو السجل الجنائي، أيضا ما يجري في جبهة اليمن والمخاوف من مواجهة مع الحوثيين الذين يسعون كما يقول تصبي برئيل إلى الاعتراف بهم كحكام في اليمن في كل الأراضي اليمنية.
1: طيب، والآن إلى القضايا الإقليمية التي تشغل العالم. هنالك تخوفات أوروبية بشأن حرب محتملة مع روسيا. لأول مرة ترفع حالة التأهب بشكل كبير في العواصم الأوروبية وتحديدا في بريطانيا، التي تقول وتطلب من مواطنيها أن يعني يوفروا الغذاء لأنفسهم. وأيضا ألمانيا تعد المستشفيات وتدرب جنودها من أجل يعني خوفا من خلينا نقول دخول القوات الروسية إلى أرضها في ألمانيا، في ظل يعني ما يحدث في روسيا حول تجنيد الاحتياط في روسيا وتجنيد عدد كبير. فهذا الأمر يعني عم تستعد أوروبا ربما لهجوم بالمسيرات وما إلى ذلك. هذا الموضوع عم بتصاعد بشكل كبير في أوروبا. إحنا مش حاسين فيه قد ما عنا حروب قد ما عنا مشاكل،
0: مشغولين بحال.
1: ولكن هذا موضوع يعني يشغل بشكل كبير الأوروبيين حول هذا الموضوع. القضية هي تصاعد التوتر بين أوروبا تحديدا في أعقاب الحرب الأوكرانية الروسية، في ظل غياب الولايات المتحدة وتحالفها غير المفهوم مع بوتين في مراحل معينة.
0: طيب، يعني مقالة الرأي سأختتم بها في هآرتس، مقالة المحرر التي تقول عمليا تتهم مصلحة السجون بأنها عمليا عتماء يهودية حزب بن غفير، ولكن بزي رسمي لمصلحة السجون. وهذا في أعقاب الصور من سجن نافيتيرتسا الذي صورت فيه المشتبهة بقتل ابنياهو رازي، وكأنها كما تقول الصحيفة من بين يعني المخربين والإرهابيين. استخدم هذه الصور أيضا بن غفير للتعليق على قدراته وكذلك لاستخدامها ضمن المعركة الانتخابية. وطبعا هآرتس تنتقد كل أداء مصلحة السجون الذي بات ينسجم مع سياسة بن غفير.
1: وفي خبر طبعا بالأمس كده توقف عنده يعني الفرحة التي انقلبت إلى فوضى في باقة الغربية، إطلاق نار وسرقة صندوق قوت في زفاف في باقة الغربية. طبعا بالأمس يعني هنالك طلع عليه إشي مأساة، يعني مأساة إلى أين وصلنا.
0: مؤسف،
1: تخيلي يعني ناس عندن فرحة، بتعرفيش فرحة أولى ثانية مش مهم، بفوت حدا بيقرر إنه يعني يعملهن صدمة لسنوات. القضية مش قضية مصاري ونقود بس، موضوع إنك أنت قاعد بفرحة عندك ناس، بفوت حدا بطخ بسرق،
0: بنغص الفرحة هاي يعني بسرق الفرحة
1: بطلع على يعني قلبي مع العائلة الآن. شو إيش حاسين يعني بهيك مرحلة؟ لا ناقة لهم ولا بعير، مجرد واحد بيقرر هيك أو مجموعة بتروح بتدمر حياة آخرين.
0: غير إنه في رأس كمان ممكن تكون كمان خسارة مادية، يعني
1: طبعا خسارة مادية،
0: تعرف يعني الناس بتبني بطريقة معينة ترتيباتها على جزء منها على نقوط، غير إنه نغص الفرحة.
1: دولة يعني فاشلة، يعني هذا يحدث في فشل، هاي دولة فاشلة بمفهوم الحماية مواطنيها. في أمور يعني الناس بطلت تتأمن، لا بعرس، لا انطلعوا عرس، لا انطلعوا على، وغير اللي بيطلع على مظاهرة أساسا عم تقمعن الشرطة، وشفنا اللي صار بأم الفحم، والناس عم تطلع، في ناس عم تنطخ بالشوارع، ناس أبرياء. في أمور يعني عم تطلع عليه إنه طب وبعدين يعني شو خص، يعني إسا شو خص هذا الموضوع
0: بالفعل. طيب، صباح الخير لزميلنا وديع عوادي، يسعد صباحك وديع.
2: الله صباحكم الخير شيرين وفي رأس كل المستمعين.
0: كيف أمورك اليوم؟
2: اليوم الأحد، بداية أسبوع جديد، ولذلك نقول أحد مبارك، خليكم متفائلين كما أنتما دائما. سنصبح يوما ما نريد وإن طال هذا اليوم. صح. إحنا في 20 أيلول، يومين ثلاثة نخلص من الصيف ويبدأ الخريف.
0: صح.
2: وهذا الخريف وإن كان
0: بكرة رسميا 21،
2: جزء من البدايات من النهايات، ولكنه دائما بالنسبة لي بدايات. في شيء جميل بالخريف، شيء رومانسي، خاصة لمن يتجولون في الطبيعة ويرون الشجر كيف تبدأ عملية خلع الأوراق وبداية البحث عن ورق جديد. ورق الأصفر سهل أيلول تحت الشبابيك، ذكرني ورق ذهب مشغول، ذكرني فيك في رأس وشيرين.
1: يلا منيح منيح هذا الخريف ذكر فيه.

0: نكمل نغني لفيروز ولا نروح؟
1: والله انا من ناحيتي بتقدر تكمل يعني اتفاق، انا بدي اروح ليش اشتغل اليوم.
0: بدنا نروح على الموضوع الانتخابات، لانه احنا على يعني موعد نقترب يوما بعد يوم من هذا الموضوع، اليوم الساخن 27 من اكتوبر. طبعا امبارح تنبهت انه القطار تبع المشترك بدا يتحرك، بدا تسمع صوت ضجيج العجلات وكذا بعد يعني سبات طويل، وهذا كان نتيجة هزات تعرضت لها المشترك، الهزة الأولى بعد رفض العربية لتغيير قرار الوفاق طبعا لعدة أسابيع، بعدين أجت قصة جعفر هزة داخل الضلع الثالث الأكولي، الهزة يعني اللي هي الجبهة، هزة مش سهلة، آثارها ما زالت موجودة لليوم على ما يبدو، ومفاعيلها انعكست سلبا على هذا القطار وحتى في الناحية الاجتماعية. كنا في ليلة الجمعة فراس شيرين وأنا وآخرين طبعا بحفل زفاف القيادة في الجبهة محمد بركة، جوز ابنه الثاني يزيد، وكان حضور جبهوي واسع، حضر جبهويون كثر ومنهم السيد جعفر فرح، وغاب من غاب هناك أو تغيب نواب الجبهة عفر وعايدة وأيمن، وكانت الكثير من التساؤلات في القاعة، لماذا تغيب هؤلاء وهناك للخلافات والنقاشات الداخلية. يعني يبدو أن هذا جزء صحيح، خاصة وأنه مقارنة مع حفل الزفاف السابق لابن البكر سعيد. بكل الأحوال نقول لزيد مبروك، لكن يعني احنا نستذكر ذلك ونقول من جديد الجبهة هي الأم وهي الضلع الثالث وهو الأقوى، ينبغي أن تنهض وتدفع بالمشترك. الشارع وين بروح أنا عادة يوم السبت بين قسين بصيع بين البلدات، وبروح وبسمع كثير ناس، الكل يتساءل أين المشترك وأين حملة المشترك وإلى آخره. ويعني الأمر الثاني اللي بدي أقوله في هذا الموضوع ننهي، مشاركة نواب عرب شيرين وفراس في موضوع اللغة العبرية في المقابلات التلفزيونية الإسرائيلية، والحديث العالي عن إسقاط نتنياهو العنوان
2: بارح كان دكتور أحمد الطيبي
0: للمرة الثانية في أسبوع، والطيبي يعني نائب مجرب من العام 99 موجود في الكنيست ويعرف من أين يأكل الكتف. أنا مستغرب كيف يحصل مثل ذلك، مش بس الطيبي ولكن الطيبي مرتين هذا الأسبوع يصب الماء على طحونة الكامبين تبع نتنياهو، اللي يوظف مثل هاي التصريحات أن العرب بدهن يسقطوا الزعيم الوطني القومي هذا نتنياهو، يوظفها الكامبين لتهويش اليهود على العرب وللهرب من رواية 7 من أكتوبر، يشغل العرب واليهود في قضية العرب ومؤيدي الإرهاب ومش مؤيدي الإرهاب وإلى آخره، وبالتالي يمزط يهرب من النقاش الحقيقي المفروض المعارضة تحشر فيه. في المقابل في هناك من يزعم أنه نتنياهو بكل الأحوال سيوظف موضوع العرب إن كان موحد وإن كان مشترك للتهويش، تهويش اليهود على العرب لأغراض دعائية، ولذلك لا بأس من مشاركة يعني نواب عرب وتصريحاتهم باللغة العبرية في القنوات الإسرائيلية. أنا أعتقد أن هذا الزعيم ساذج لا يفهم مفاعيل مثل هذه التصريحات. في
2: المقصود أنه هيك بده يعني يشتغل ضد العرب نتنياهو، فبالتالي مش كما يعني موقفنا الأساسي لازم يظهر بكل الأحوال هذا الإدعاء.
0: طبعا انا اعتقد انه في هناك فارق جوهري لدى المتلقي حينما يكون الكامبين او المقطع الفيديو يتحدث عن عربي يتحدث بالعبريه، وبينما ان ياتي الطيبي او اخر من النواب العرب يتحدث بالعربيه ويتم ترجمته. هذا الحديث العبري المباشر وبلغه عاليه وبلغه فيها شيء من التفاخر اشد وطئا وتاثيرا على الوعي وعي المتلقي الاسرائيلي، وبالتالي ربما هذا يعني يفسر لماذا يلتقط الكامبين حملة نتنياهو كل تصريح لنائب عربي في هذا الاتجاه، خاصة ونحن مقبلين على فترة سابقة قصة شطب بعض النواب العرب وبعض الأحزاب.
1: شهويني الآن وهذه المرة نقول للمستمعين أيضا قضية الشطب هي قضية جدا محورية، قضية جدية، من يعتقد بأنه زي كل سنة شطب وبعدين المحكمة ترجع، لا هذه المرة هنالك خطر حقيقي،
2: المحكمة شكلها اختلف كمان
1: وبشكل كبير، هنالك خطر وأقولها بالاسم بحسب ما تحدثنا مع حقوقيين على سامي أبو شحادي وعلى عفر كسيف، بالأساس على أشخاص على سامي أبو شحادي عفر كسيف ممكن يكون أقل، ولكن هذه الأنظار متجهة إلى يعني بالفعل هنالك تهديد جدي جدا جدا بالموضوع.
0: نعم هذا بالبعد القانون القضائي، وهذا يستبطن أيضا مواد متفجرة دعائية سيوظفها نتنياهو. لذلك اللي فينا بكفينا، يعني ليس هناك، لسنا بحاجة لأنه

0: تقدم مثل هذه التصريحات الدعائية، الهدايا الدعائية التي توظف. أنا شخصيا لا أستطيع أن أفهم شو الحسابات والاعتبارات خلف ذلك. بلاها المقابلة بالكان 12 والكان 13، الله كريم، خاصة أنه الحالة تعبانة وفي هناك حالة تعادل الساق على الساق. حتى عام إسرائيل اليوم يكتب محلل الشؤون العسكرية في أرت عن أنه بما معنى حالة التعادل رغم كل ما حصل بالنسبة للإسرائيل.
1: وديع عذرا، في بركي في عند المشتركي تحديدا شعور أنه الناس بتسأل، كمان إحنا كصحفيين سألنا أكثر من مرة شو البرنامج السياسي، فيما الموحد عندها الطرح بموضوع المشاركة، فهذا هو اللي بخليهم يتجهوا نحو أيضا يعني كمان للمواطن العربي ويوضحوا أنه بدنا نسقط نتنياهو في وسائل لإسقاطه.
0: تماما، انا بقول انه هذا مهم جدا ولازم يكون يعني التزام، خاصه انه شبهه المشاركه في اسقاط الحكومه السابقه والمساهمه في اتيان هذه الحكومه الحاليه حتى الان موجود في الذهنيه العامه لدى الناس، عامه الناس مش بس لدى المحللين والمتابعين، ولكن فليكن ذلك باللغه اللغه العربيه. واحيانا الاكتفاء بالتلميح ايضا مهم، يعني امبارح الطيبي فصل تفصيل لوين ممكن نروح، سنفعل ما لم نفعله في السابق، حينما سئل كيف ذلك قال انه ربما هناك تكون توصيات، وبعد التوصيات ربما هناك من يشارك في الكنيسة في الجلسة الأولى جلسة رفع الأصابع، وربما هناك من يتغيب. يعني نحن بحاجة لمثال الموضوع، ولكن ربما هناك سؤال آخر، هل تملك المشتركة بضاعة سياسية بين قوسين اللي تقدمها للمجتمع العربي، أم أنها مضطر مقابل يعني مزاعم أو رؤية ورواية القائمة الموحدة أم لا؟ هذا أيضا سؤال في ظل وجود يعني عدد كبير أو وسط أوساط واسعة من العرب المواطنين العرب اللي بدهن كمان كفة التأثير.
2: نعم.
0: ولا يستهينون فيها. باختصار شديد، نتنياهو ذهب إلى الأمم المتحدة على ما يبدو سيخطب أمام قاعة فارغة هناك، ولن يلتقي ترامب، وهناك من يدعو مثل شمعون سفير البقاء في إسرائيل بدل ما ذهب إلى قاعة فارغة ويطلب الغفران من الإسرائيليين. كلمة أخيرة بما يتعلق بموضوع موقف رئيس الدولة امبارح في رأس وشيرين أمام يعني هذا الحدث اللي حصل قبل 10 سنوات، الجندي الإسرائيلي إليور أزاريا اللي قتل شاب من الخليل عبد الفتاح شريف وهو طريح وجريح وبخلاف كل المعايير. أنا بذكر حتى وقتها كان يعني مشيع لون قبل ما أنه تتضح مواقفه اليسارية بين قوسين الآن، وقتها رفض في حين ولابس يعني الثوب العسكري. الغريب العجيب أنه الجيش لليوم بقول أنه هذا الجندي القاتل لم يطلب الغفران، وأنه يعارض ما قام به رئيس الدولة من محو السجل الجنائي له، وهذا أمر محبط. وأنا أتساءل معكم يعني في رأس وشرين، أي رسالة للإسرائيليين هاي؟ إنك أنت تعفو بشكل أو بآخر عن جندي قتل إنسان جريح وطريح على الأرض، أي رسالة للعالم حول إسرائيل، خاصة أنه عاصفة الفيلم هذا فيلم نازا لم تهدأ بعد ولا تزال تتردد، وإسرائيل تبكي وتتباكى كيف وصلت إلى هنا. وكلمة أخيرة أنا يعني أقول ذلك، للأسف أنه هيرتسوغ لم يرتكب هذا الخطأ المرة الأولى، سبق وارتكب عدة أخطاء، منها ومن أبشعها كانت لما راح رسم وبالآخر طبعا يعني كتب كلمات على صواريخ أطلقت على غزة، مع العلم المسبق أن هذه ستطال أبرياء أيضا مدنيين أيضا في قطاع غزة، ولاحقا بعدين لك طريقة أنه يعذر. أنا بعرف أنه بعث رسالة لنائب عربي سابق كي بعث رسالة طلب أن يبقى بينهما الحديث، وهو كان بخلاف والده لتذكير جملة أخيرة، أنه كان حينما فتح باب وفود الأحزاب في العام 88 رفض استقبال مير كهانة
1: صحيح،
0: وقال أنه أنا لا أستقبل العنصريين. وبالمناسبة كانت العلاقات طيبة مع النواب العرب في العام 83، انتخب للمرة الأولى أبو حيم هيرتسوغ، وكانت الساق على الساق صوت على الصوت، مقابله كان واحد اسمه مناحم ألون اللي هو قاضي في العليا وكان مرشح الليكود، وكان توفيق زياد رئيس بلدية وعضو كنيسة في نفس الوقت ب83 في زيارة رسمية لطوكيو لليابان، ما كانش بتليفونات، ما كانش هواتف محمولة، ما كانش واتساب، وبدأوا البحث عنه قبل بيوم من عملية التصويت، لأنه كان غياب توفيق زياد ممكن يحسم المعركة لصالح مناحم ألون، وحاولوا يلاقوا طريقة تصل يعني بلدية طوكيو استعانوا فيها، لا عثروا على توفيق زياد، رتبوا له سفر عاجل على طيارة، وسيارة انتظرته في المطار، جابوه طير اركاد اركاد لقاعة الكنيسة وصوت، وفاز هيرتسوغ ب61 صوت. توفيق زياد كان الذي حسم الكفة. أنا بستحضر هاي القصة
2: التأثير على التأثير. وديع السنتي فتحت

0: الأبواب.
1: طبعا أنا سمعتها من عوزي برعام معي تسجيل فيها من الوزير السابق بتفاصيل أكثر وأكثر.
0: نعم وديع. طيب يعني بس هيك على التصحيح وديع، يردني أيضا من أحد القياديين في الجبهة الديمقراطية بأنه السيدة عايدة توما كانت خارج البلاد بدون أي موقف، يعني لم تأتي إلى العرس لأنه
1: إحنا تسألنا عن الغياب، السبب الله أعلم.
2: توضيح توضيح
0: بس هذا توضيح، مجبورين إحنا نوضح هذا الأمور. مبروك لأبو السعيد في نهاية المطاف، وإن شاء الله أيامنا كلها أفراح تكون، وننشغل فقط بالأفراح العائلية وغير العائلية، فقط بأمور مجتمعية مفرحة. شكرا لك وديع عواودي زميلنا، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي.
2: يلا في رأس،
0: خلينا نطلع فاصل على السريع ونرجع معنا.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
6: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
7: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
8: لا ليش، شو خاص؟
7: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
9: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
11: هذا مو بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
12: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
13: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
14: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
15: لا 38، يلا نعد.
16: أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب.
17: ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
18: شفت كيف 38 فرع؟
19: شفت.
18: لحظة نسينا نقول
20: نظارتك أوبتينايز.
18: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
21: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
22: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

أهلا ومرحبا بكم من جديد. قدم مركز عدالة الحقوقية أول أمس نيابة عن القائمة المشتركة والقائمة الموحدة

0: بكل الأحوال دكتور حسن جبرين تحدث إلينا الأسبوع الماضي، قال في لجنة الانتخابات المركزية لجنة سياسية، المحكمة عمليا محكمة بينات. في مسألة البينات عادة تدقق، هذه المرة وإن كانت المسألة صعبة لكن نعول على إنه المحكمة تكون دقيقة أيضا.
1: في هنالك يعني كمان إشارة شيرين بهذا الصدد إنه في هنالك دعوات أو قدم أيضا طلب لشاطب بين كفير وفيجلين من
0: الديمقراطيين،
1: فقد يكون يعني هنالك نوعا ما، قد يكون مستقبلا ممكن أن يكون هنالك نوع من المقايضة إبقاء بن كفير بهذا الإشي.
0: لا، بن كفير باقي لأنه أصلا في يعني عمليا أغلبية إله في لجنة الانتخابات المركزية
1: بالفعل،
0: فإن بعرفش يعني المحكمة إذا بتلغي، لأنه سبق وكان في
1: يعني المحكمة لن تلغي
0: ميخائيل بن أريلي وقتها شطب من قائمة بن كفير، الحزب كحزب لا،
1: فبالتالي يعني ممكن أن يكون هنالك أنه يعني بيخلوا هون وهون أو أنه ما يدخلوا قضية الـ الـ الـ الـ ولكن خلينا نقول للناس ما يحدث جدي للغاية، ليس سهلا وليس كما كان في الانتخابات السابقة. طيب نخرج الآن إلى فاصل قصير، نلقاكم على رأس الساعة مع عناوين هذا النهار، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير من مجد الشمس.
4: صباح الخير للبعن الخضراء.
5: يا رايحك فرحة لمروه بسوق العناب،
6: وأهلا صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
7: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
9: قل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا غلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
10: تذاكر سفر غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينيا وخمس نجوم عالميا، طب أسنان صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل ل100%. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
11: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك.
12: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
11: شو بابا بدك تجلطني؟
13: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
14: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
15: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك بيبني.
14: بيبني شو؟
15: بيبني مشروعه الخاص من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
14: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة صح؟
15: بالضبط، المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
14: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
15: المسارعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
16: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
17: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
18: مجموعة المشهداوي.
19: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
20: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي.

علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: الأحزاب العربية تستعد لمواجهة طلبات الشطب هذا الأسبوع وسط تقديرات قانونية بصعوبة بعض الطلبات المقدمة.
1: غضب واحتجاج في أم الفحم على جريمة قتل علاء محميد برصاص الشرطة، والعائلة تطالب بتسليم جثمانه للتشيع.
0: بعد أيام من اختفاء الحاجة فاطمة الرجبي في القدس، العثور على جثة يعتقد أنها تعود لها واعتقال مشتبه بالقضية.
1: وفي أعقاب تصريحاتي على راديو الناس، استنكار في الشبل أم الغنم لتصريحات رئيس المجلس الداعم لحزب بن غفير. إذن المستمعون والمستمعات الكرام، دقيقة واحدة بعد الساعة الثامنة هنا في راديو الناس 103.3 107.8 FM. بعدما كنا في الساعة الأولى مع قضايا الشطب وما إلى ذلك القضايا السياسية، اليوم ننتقل إلى هذه القضية المركزية التي رافقتنا على مدار الأيام القليلة الماضية. شيرين،
0: صحيح، بعد أيام من اختفاء فاطمة الرجبي من القدس وعمليات البحث عنها، عثرت الشرطة الإسرائيلية أول أمس على جثة يشتبه بأنها تعود للرجبي، وأحالتها إلى معهد الطب الشرعي للتعرف عليها وفحص ظروف الوفاة، فيما أعلنت اعتقال رجل من سكان شرقي القدس بشبهة القتل والضلوع في اختفاء فاطمة الرجبي البالغة 61 عاما.
1: مراسلنا ضياء حاج يحيى، صباح الخير.
2: الخير شيرين وفراس وكل المستمعين.
1: ماذا نعرف عن هذه القضية التي يعني رافقتنا نهاية الأسبوع؟ نهاية حزينة بطبيعة الحال، العثور على فاطمة الرجبي يعني على جثتها وهي مقتولة، حولت الجثة ولكن طبعا يعني الشرطة تؤكد بأنها على ما يبدو تعود لها، ويعني هنالك أيضا نعي من قبل العائلة، عائلة الرجبي للحاجة فاطمة.
2: نعم، يعني بالفعل فراس، هذه القضية رافقتنا في نهاية الأسبوع وكانت يعني نهايتها مأساوية للأسف شديد، وأيضا رافقتنا يعني في الأسبوعين الأخيرين بعد اختفاء أو الإعلان عن اختفاء فاطمة الرجبي. ولكن دعنا نبدأ يعني في التحديث الأخير في هذه القضية. يوم أمس مساء أمس مددت محكمة الصلح في القدس اعتقال المشتبه به من سكان شرقي القدس في الستينات من عمره للاشتباه بقتل فاطمة الرجبي حتى 27 أيلول سبتمبر الجاري، بعد أن عثر على جثتها في منطقة الطور. ويعني العثور على الجثة فراس وشيرين يعني كان بعد أيام من البحث عنها منذ الإبلاغ عن اختفائها، وكانت يعني هنالك شبهات منذ بداية الاختفاء عن شبهات حول اختفاء في خطر، ما سمي اختفاء في خطر، وحول مقتلها. طبعا قالت الشرطة أن التحقيق أظهر وجود معرفة سابقة بين الرجبي والمشتبه به، وأن الشبهات تشير إلى أن خلفية الجريمة على ما يبدو مرتبطة بدين مالي كان عليه لها، وأضافت أنها عثرت على أداة يشتبه بأنها استخدمت في تنفيذ الجريمة، وأن المشتبه به أعاد تمثيل ما جرى في الموقع، وقاد المحققين أيضا إلى مكان عثور الجثة. أي أننا نستنتج من هنا فراس وشيرين أن اعتقال المشتبه به كان قبل العثور على الجثة. طبعا بحسب أفراد عائلة الرجبي أيضا وما نشر في وسائل الإعلام، كان المشتبه به مدينا للضحية بنحو 60,000 شيكل. وتقول عائلة الرجبي في بيان نشرته أن الضحية كانت تدير جمعية ادخار تعاونية، وأن المشتبه به استدرجها بذريعة تسديد الدين قبل أن يقتلها ويخفي جثتها داخل مغارة قرب منزله في منطقة الطور كما ادعت.
0: هذه الرواية الرسمية

0: ضياء الآن رواية العائلة ورواية الشرطة، لأنه في القدس كان هناك العديد من يعني الشبهات والروايات اللي غريبة جدا كانت.
1: نعم، يعني بالفعل الإشاعات التي نشرت في البداية كانت لا صحة لها، والكثير ما نشر وأشيع حول هذه الجريمة، ولكن يعني الشبهات الأولية وما ترويه الشرطة وأيضا العائلة هو يعني الأقرب إلى الرواية الحقيقية. أيضا عائلة الرجبي ادعت أن أيضا المشتبه به استولى على قطعة ذهبية وأموال وبطاقة مصرفية تعود للضحية، وأيضا استخدم البطاقة المصرفية لسحب أموالها، وهذا ما نشر أيضا يوم أمس في وسائل التواصل الاجتماعي، شريط مصور يظهر المشتبه به وهو يدخل إلى صراف آلي ويقوم بسحب النقود. ولكن يعني كما ذكرنا أن هذه القضية تنتهي يعني بتفاصيل مأساوية. كانت الضحية فاطمة الرجبي كما ذكرنا فقدت منذ بداية هذا الأسبوع. الكثير من سكان أهل القدس شاركوا، ومئات من المتطوعين من المنطقة، بينهم عدد كبير من تحديدا من منطقة الطور. في عمليات البحث استمرت لعدة أيام، ولكن كما ذكرنا أن القضية هذه انتهت بصورة مأساوية. يعني الشرطة طلبت من المحكمة تمديد اعتقال المشتبه به حتى 10 أيام، ولكن المحكمة وافقت على جزء من هذه الأيام، 6 أيام، وننتظر طبعا التفاصيل التي ستكون.
0: لأنه لا يزال فرض يعني يمنع نشر أو حظر نشر على التفاصيل اسم المشتبه به وكل هذه التفاصيل. في نوع من يعني بنعرف وانت ممكن يكون تحرير للجثمان، تأكد إنه هذا الجثمان إلها.
1: نعم، يعني قد نقول أنه شبه متأكد أن الجثمان يعود للضحية شيرين، ولكن هنالك تحقيقات سوف تجري حول الجريمة. بطبيعة الحال ينتظرون أيضا تقرير الطب الشرعي. يعني قد يكون التأخر هذا بسبب الأعياد وبسبب يوم السبت، واليوم وغدا سوف يدخل أيضا يوم الكبور، لذلك يعني هنالك محاولات لتسريع تحرير الجثمان خلال نهار هذا اليوم قبل دخول الكبور، ولكن التحقيقات في مثل هذه الجرائم، وخاصة إذا كان هنالك يعني اختفاء للجثة أو مكوس للجثة لفترة طويلة، تقرير الطب الشرعي يأخذ وقتا أكثر من الأمر الطبيعي.
0: نعم. ضياء، قبل أن نفترق في موضوع آخر، هل هناك حديث عن موعد لتحرير جثمان علاء محميد من أم الفحم الذي قتل برصاص الشرطة؟
1: نعم، يعني حسب ما تحدثنا يوم أمس مع العائلة أو قارب من العائلة، يقولون أن الشرطة قد وعدت أن تحرير الجثمان سوف يكون خلال نهار هذا اليوم، ولكن يعني لا بوادر حتى هذه اللحظات بفعل حقيقية من قبل الشرطة لتحرير الجثمان. هنالك أيضا أقرباء من العائلة وأيضا من أهالي مدينة أم الفحم يقولون أن الشرطة تماطل عمدا في تحرير الجثمان قبل دخول الكبور. طبعا بطبيعة الحال إذا لم يتم تحرير الجثمان حتى عصر هذا اليوم، سوف يتم تحرير الجثمان فقط بعد الكبور، أي بعد يومين من الآن.
0: نعم، نشكرك جزيل الشكر زميلنا ضياء حاج يحيى مراسلنا في المثلث والمركز. شكرا جزيلا لك ضياء. شكرا
2: شكرا شكرا ضياء.
0: يعني معالم هذه الجريمة للأسف باتت تتضح، الرواية الرسمية أنه مدين للسيدة، وبالتالي كان هذا هو يعني هذه هي النتيجة. وأكثر من أسبوع تقريبا أو أسبوع كامل، امبارح كان في رفعة بين دار الرجبي وعائلة المشتبه به، وعن هذا الموضوع وعن كل تطورات الشيخ تيسير الرجبي قريب المرحومة. أهلا بك شيخ تيسير وتعازينا الحارة.
3: أهلا وسهلا بك وبارك الله فيك وشكر رسائكم.
2: تعازينا الحارة شيخ، يعني الآن ماذا نعرف حتى هذه اللحظة؟ يعني كل ما حدث في الأيام الأخيرة، شو الرواية النهائية التي وصلت العائلة وكل هذه الدوافع لمثل هذه الجريمة النكراء؟
3: نعم، طبعا احنا يمكن بعرفش اذا في عندكم تصور انه اليوم المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية قد اصدر تصريح بالعثور على اداة الجريمة في مكان الجريمة وقام القاتل بتمثيل هذه الجريمة. صحيح. والعثور على مطرقة او الآلة الحادة. طبعا احنا عندنا

0: معلومات أن الآلة الحادة التي قام بقتلها هي عبارة عن مطرقة وضرب على الرأس كيف حتى أفقدها حياتها. هذه يعني الرواية اللي اليوم بتأكدها الشرطة الإسرائيلية. إحنا كعائلة كنا قد وصلنا إلى هذه الرواية عندما تم الإمساك بالقاتل في منطقة ما في مدينة القدس الشريف من قبل بعض الأحرار من شرفاء القدس، وقاموا باستجوابه استجوابا سريعا، فكان اعترافه الأولي بأن سبب القتل هو دين مالي كان للمغدورة في ذمته، وبالتالي طالبته بهذه المال. ويظهر أنه لأن هذا الشخص حسب ما احنا تحرينا عن وضعه الأسري وكذا، فاكتشفنا أن هذا الإنسان هو أصلا يعني في حالته الأسرية مطلق، في حالة طلاق، وعنده 3 من البنات، وأنه كان يلعب القمار، وبالتالي هذا يعني كان مسببا أن وجود عنده مشاكل مالية كثيرة، فبالتالي هو يعني كان يحتاج إلى المال، فكان الدافع لهذا الأمر هو دافع المالي. وهذا ما ذكرته العائلة وصرحنا به قبل ما تصرح به الشرطة، وبالتالي اليوم الحمد لله رواية الشرطة قد أكدت الرواية التي ترويها العائلة بهذا الخصوص.
1: شيخ تيسير، بالفعل هذه رواية العائلة، وواضح توضح يعني الحدث بأنه من عثر على المشتبه به كانوا شباب القدس الذين شاركوا في عمليات البحث، وبعد ذلك سلم للشرطة. شو كانت المرحومة تشتغل؟ شو سبب هالدين عمليا أنه إلها عليه هاي المبالغ؟
0: المرحومة هي كانت يعني امرأة تعمل في تغسيل الموتى في مستشفى المقاصد للنساء، يعني كل النساء اللي بتوفوا في مدينة القدس طبعا اللي بتقوم بتغسيلهم هي امراجعة، عشان هيك هي اصبحت يعني هي شخصية معروفة. صحيح. وبالتالي كان هذا رد الفعل العارم نتيجة لمقتلها. صحيح. في مدينة القدس وخارج مدينة القدس. طبعا هناك حسب كمان تقرير الشرطة أن هناك في معرفة مسبقة، ونحن بنقول نعم بنأكد أن هناك كان في معرفة مسبقة، لأن هذا الرجل القاتل كان يعمل في صيانة الأجهزة مع إحدى الشركات في مدينة القدس، وبالتالي كان يعني تصليح الثلاجات والغسالات وما شابه ذلك، فكان يعمل على إصلاح ثلاجات الموتى في مستشفى المقاصد، وهذا الذي يعني المعرفة التي بينها وبين هذا الرجل، وبالتالي كانت إمراجي مسوية مجموعة بكيف جمعية شهرية أو كذا شرط يدفع فيها مجموعة من الأشخاص، فهذا كان ماخذ جمعية تقريبا بمبلغ 60,000 شيكل، وبالتالي لم يسدد الالتزامات اللي عليه تجاه الجمعية بعد ما أخذ المبلغ الكامل، فبالتالي نتيجة المطالبة وهذا إحنا هذا فتم استدراجها وقتلها ظنا منه أنه بهذا الأمر هو يتخلص من هذا الدين، ولكن هو بالحقيقة يعني قضى على حياته وعلى أسرته وعلى عائلته وعلى كل يعني ورط نفسه في ورطة كبيرة
2: على أسرة الضحية كمان. يعني والآن كيف الترتيبات الآن في القدس؟ نحن نعرف بأنه لديكم في القدس يعني عادات مختلفة بكل ما يتعلق في الآن يعني اجتماع بين العائلتين، هدنة
1: أمس كان الاجتماع بالفعل رفعة وبعد ذلك هدنة، ودعوتم قبل تسلم الجثمان ومعرفة نهايته.
0: نعم نعم نعم، احنا قبل يعني قبل حتى معرفة القتل، لأنه احنا ما كنا نعرف لحد يوم الجمعة بالليل ما كنا نعرف ما يعني مصير الحاج إمراجي، هل هي على قيد الحياة، هل هي ميتة، هل هي كذا، ما كان في عندنا أي معلومة بهذا الخصوص، ولذلك حتى نضبط الأمر ولا يحصل فوضى وحسب العادات والعرف وكذا، إنه لابد إنه إيه إنه يكون في هناك بسموها بالعشاء الربط علوم في التاريخ، فبالتالي كان هناك توجه إلى إعطاء هدنة عشائرية لحين ما تظهر الحقائق، إذا كانت هي مفقودة أو ميتة أو كذا إلى آخر ذلك، فيستمر العادات العشائرية. لكن في الليل في نفس الليلة قبل يوم الاجتماع اللي كان مقرر يوم السبت في الساعة

0: 2010 في قاعة الفينيق في بيت لحم، تم اكتشاف أنه في هناك جريمة قتل وتم اكتشاف الجثة، وبالتالي أصبح عندنا يقين أن الحاج مراجي هي قد قتلت وأنها قد فقدت الحياة، وبالتالي أصرنا على الاستمرار بهذه الهدنة وعدم ترك فراغ حتى لا يحدث فوضى ويحدث ردود فعل غاضبة وكذا. فبالتالي التزمنا بموعد الهدنة، ولكن تحولت الهدنة من هدنة لشيء مجهول لهدنة لشيء معلوم، وهو هدنة الدم أو هدنة القتل. وبالتالي تم إعطاء عطوة يعني هدنة عشائرية لمدة 3 أيام وتلت، تبدأ من يوم الدفن. عندما نتسلم جثمان المفقودة وندفنها تبدأ الهدنة العشائرية لمدة 3 أيام وثلث حسب العرف والعادة. ثم بعد 3 أيام وثلث تأتي الجاهة العشائرية المكلفة من أهالي لفتة ومن جمعية لفتة ومن أهل القاتل لأخذ المراسيم العشائرية بعطوة إقرار واعتراف بالدم كاملا بسوات هذه العطوة وحسب ما هو متعارف عليه إن شاء الله. وإحنا هذا الآن يعني بنتوقع إنه اليوم، إحنا اليوم الأحد
1: وإنت استلام الجثمان،
0: نستلم الجثمان. إذا ما استلمنا هذا الجثمان سيتأخر تسليمه إلى يوم الثلاثاء، على أساس إنه هناك في عندنا يوم الغفران، وبالتالي بيكون مغلقة المؤسسات الطبية والشرطية، وبالتالي ما فيش إمكانية تسليمنا في يوم الغفران.
1: نعم، نشكرك جزيل الشكر الشيخ تيسير الرجبي، وتعازينا الحارة، ولابد من متابعة أيضا لكل ما يجري في القدس بعد هذه الجريمة. شكرا جزيلا شيخ تيسير.
0: بارك الله فيك. شكرا لك. بارك الله فيك. يسعد صباحك.
2: إذن جريمة نكراء يحل لغزها فاطمة الرجبي، سيدة معروفة في القدس الشرقية، تعمل في تغسيل الموتى في مستشفى المقاصد، قصدت عملها، خرجت من هناك، وهذا الرجل على ما يبدو بمعرفة سابقة استدرجها، كان مدان إلها من خلال جمعية اللي بيعملوا جمعية معينة، إنه أكثر مجموعة من العاملين بيجمعوا معاشين كل فترة بأخذ المبلغ واحد
1: كل شهر، عمليا كل شهر بتنعطى لشخص
2: في 60,000 شيكل. هذا الرجل المشتبه بالقتل قد حصل عليه، ولكنه لم يعد هذه الأموال إلى الجمعية،
1: لم يسدد،
2: وهي عمليا توكلت بهذا الموضوع، وعلى ما يبدو في أعقاب مطالبة له أدى إلى يعني أدت في نهاية المطاف إلى استدراجها وقتلها. الموضوع مادي من الدرجة الأولى، والقضية تحدث ضجة كبرى في القدس الشرقية، خاصة أنها اختفت أثارها لمدة 4 أيام وعثر عليها في اليوم الخامس، وبالتالي يعني الأمور الآن تدخل إلى الرفعة، بسموها شيرين
1: رفعة، وبعدها هدنة
2: بين العائلتين. يعني هذه عادات في القدس تزال متبعة أكثر،
1: هذه عادات تحمي أهل القدس أيضا، يعني لأنه تجري بعض الأمور التي تفسر بأنها محاولة يعني تفريق كل هذه العادات والدخول أكثر المؤسسات في أهل القدس، فبالتالي يحافظون على العادات العشائرية حفاظا على النسيج الاجتماعي في مدينة القدس، والإبقاء على كل العادات العربية والفلسطينية كذلك في المدينة. بالتالي هذه هي الإجراءات، وعائلة المشتبه بالقتل كانت شريكة أمس في هذه الرفعة، وبعد ذلك سيكون هناك كما تحدث يعني الشيخ تيسير الرجبي توجه من جانب لجنة الصلح.
2: طيب نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد نواصل.

0: أشهر أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن موفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
3: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عام.

0: كريون بيالي نوفا قليل كفر كنال بعين دير الأسد يركا كفر ياسيب رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟
1: شفت.
0: لحظة انسينا نقول
2: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: كورونا بالاعتراف
6: وقلنا بالنقب
7: بتهجروا
6: غيابنا
7: كلفنا
6: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
8: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
9: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
10: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
9: سكن اقامه،
11: كنت بحاله ضياع،
12: كنت متخربط بالبلاد برا.
10: شفت طلاب وسالت ناس،
13: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
14: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
15: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: منظم
15: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
16: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
17: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
18: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
19: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
18: تعال مندبرها.
20: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
21: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا
6: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
22: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
23: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
24: إذن عدنا راديو ناس 103.307.8 FM، نواصل معكم نشرتنا. طبعا الآن يعني في كل ما يتعلق بموضوع الأم الفحم، أيضا يعني الممارسات الشرطة، شارك العشرات من أهالي المدينة بالأمس والمنطقة في وقفة احتجاجية عند الدوار الأول تنديدا بجريمة مقتل علاء محميد في 50 من عمره برصاص الشرطة يوم الخميس الماضي. وعبرت والدة محميد خلال الوقفة الاحتجاجية عن ألم الفقدان، بالفعل يعني تحدثت بالأمس لراديو الناس.
25: شو سوي خالتي؟ شو أعمل؟ أنا بحس بده يكيع بين الظالمين، أنا بحس بعلاء بده يكيع بين الظالمين، يحرك قلوب متاهو يا الله، بده في الشغل يا خالتي.
24: هذه الصرخة التي تأتي من أم الفحم، بالفعل يعني قضية مأساوية بكل المعايير، من والدة علاء. إسراء محميد ابنة المرحوم علاء، صباح الخير.
26: أهلا، صباح النور.
24: سلامة راسكو بالأول، الله يرحمه.
26: راسك سالم إن شاء الله، ما بتفكت عنه.
27: إسراء، يعني تحكي لنا عن هيك الوالد، عن كيف وصلكوا الخبر وهي الفاجعة والحدث المؤلم.
26: كيف وصلنا الخبر؟
27: أها،
26: كان الخبر يعني مش رايحين نقدر نوصفه ولا نحكيه، بس احنا انا

0: بكتب الدار. كل واحد إحنا خمس بنات وأربع بنات وولد، وإحنا متجوزات بس أخو اثنين يعني بالدار بعدهم عند أبوي وأمي. كل واحد تلقى الخبر بشكل يعني لحال، وأنا من ناحيتي أنا تلقيته بس عرفت إن أبوي مات، مش عارفة إيش بكت حالي خلص متت وكعت على الأرض.
1: طبعا
0: ما كانتش مصدقة يعني الإشي أجانا فجأة، ما كانش مصدقات، ما حدا صدق.
2: كيف وصلك أنت الخبر؟
0: صحيت من النوم اتصل لقيت التلفون ملان سحاب. بعد بشوي لاي أختي بترن لي بتقول إسراء شو صاير، شوفي شو صاير مع أبويا. صرنا نرن لأبويا، نرن أبوي بردش، أرن لأمي ما حدا برد، أرن لأختي الصغيرة، أرن لأخوي فيش حدا برد. بعد شوي ولا هم حاطين على الموقع إنه في واحد مكتوب، في واحد مطخوخ ما كانوش مكتوب. صار يقولوا إنه في واحد مطخوخ، وبعد شوي تأكدت إنه يعني أبويا. وبعد ما يعني بعد ما تأكدنا، بعد ما أجوا أخذوا جثة الأمبولانس وقفار بكرة يشين على العفولة يعني هذا أصلا هو يعني كمو من الشارع وما لحقش يوصل العفولة ولا هميت ما لحقوش يسحفوا.
1: طب احكي لنا عنه شوي إسراء.
0: أبويا وحياة الله فيش كل الحكي اللي بدي أقوله وحياة الله فيش إيش يعني أبو كلب طيب سمعته منيحة حنون فش منه وفش والله إنسان بكش إذا إنسان كل الناس بكت تحبه وسيرته الطيبة على كل لسان يعني أصلا أنتوا شفتوا يعني كيف كل أم الفحم كامت عليه عكد ما بكى حنون ومنيح وشب كل الناس بكى حتى فيه الحيوانات يحبهن شاءت الله يعني بكى شب كل الناس والله.
2: ويعني بالفعل انتو بالبيت عم تحكي انه انتو اربع بنات وصبي عمليان وانتو
0: خمسة.
2: انتو خمسة ويعني بالاخر يعني اذا عندك هيك يعني طبعا كان كثير مفاجئ الوضع، ولما صار الحدث اتفاجأتوا انه ابوك بهيك وضع يعني خاصة مع الشرطة؟
0: اكيد اتفاجأنا يعني ما كناش متوقعين
2: صراحة مش بس يعني انتو العيلة والكل بيحكي عنه انه كان انسان مسالم يعني الناس
0: كل الناس بنحكي معه كل الناس بتحبه كلبه طيب حنون كلبه رقيق يعني اي كلمة بتجيبه بتاخذه حنون فيش منه كل اشي على لسانه بكى يحكيه بكى يشط بكلبه بكى يحب كل الناس حياة الله بكى يحب كل الناس.
1: إسراء بتستنوا طبعا انه دفن انه يوصلكم الجثمان كيف
0: احنا من يوم
1: وضع العيلة امك خياتك اخوك؟
0: اكيد احنا من يوم الخميس تلقينا الخبر الساعة 11 الصباح، من ال 11 الصبح واحنا عارفين ومتأكدين انه ميت، هم ما قالوا لناش انه ميت، هم بالمستشفى قالوا انه هو عادي قالوا انه طال بكوا الدكاترة يطلعوا ويفوتوا وخايفين يخبرونا بتعرفوا. وبعد ما تأكدنا انه هو مات نستنى من يوم الخميس نستنى احنا وصل يوم الاحد، هم ما سلموناش الجثمان يوم لازم يسلمونا يوم الجمعة، احنا بنستنى قاعدين على اعصاب هذا كلياته منا يعني قاعدين بنستنى على نار، النار مش رح تهدى ولا رح تهدى، احنا بنطالب بحق ابويا اللي قتله بدم بارد لازم يتحاسب
2: بالفعل. يعني إسراء كيف بتحب الناس تذكر أبوك هيك؟ إذا عندك إشي توجهي، إذا عندك تحكي إشي.
0: كل إنسان عاشر أبويا بعرفه وبالذات شر بالسمعة المنيحة بالكلمة الطيبة بكل إشي يعني أبوي أصلا كل حدا بيعرفه أبويا والله العظيم لحاله كل الناس حزنت عليه، واللي بيعرفوش حزن اللي بيعرفوش حزن واللي بيعرفوش حزن كل الناس بتحبه ما كاش حدا ما يحبوش والله ما كاش مجدة مش لأنه أبوي والله العظيم مش لأنه أبوي كل الناس بتحبه كل الناس انجنت عليه كل ما حدا توقع أنه أبوي يموت كتل وعلى إيد على إيد على إيد يهودة ما حدا بكى متوقع أنه أبوي يموت على إيد يهودة.

0: بس الحمد لله أبوي مات شهيد، الحمد لله ربنا أخذه وأخذ الأمانة تبعته، وإحنا بس نقول الحمد لله. وإن شاء الله ربنا باخذ حقنا، باخذ حقنا من اللي قتله، وإحنا بس نطالب العدالة إنه هذا اللي قتله يتوقف عن العمل وما يكمل الشغل، لأنه أصلا إذا رح يكمل شغل رح يقتل حدا ثاني يعني.
1: طب تعزينا
0: يعني
1: الحر
0: اليوم قتل بكرة ما أعلم مين
1: للأسف يعني بحالة الانفلات هاي. بدنا نشكرك وتعازينا الحارة إليك وللعيلة لوالدتك وخي يعني كل شقيقاتك وأخوك كمان. شكرا شكرا إسراء.
2: إسراء محميد المرحوم علاء محميد،
0: إن شاء الله يسعدكم.
2: وينضم إلينا الآن يستمع إلينا دكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم. صباح الخير دكتور.
3: صباح النور، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: يعني بداية بكل ما يتعلق في الجثمان، هنالك حديث بأنه ربما العائلة ستستلم الجثمان اليوم، كمسؤول فيها كان عندك اتصالات بالموضوع، وين وصلت الأمور إلى المدى؟
3: نعم أنا كان عندي اتصالات قبل ربع ساعة، وصلوا لي أنه الشرطة أنطت الموافقة النهائية لأبو كبير. أنا كنت في تواصل مع العائلة قلت لهم، واتصلت برضو مع مشفى النور مشان كل إجراءات تحرير الجثمان عن طريق سيارة الأسعاف اللي بدها تجيبه لأم الفحم. مفروض أن الإجراءات خلال الدقائق القريبة أنه تتم وينقل جثمانه لأم الفحم إن شاء الله.
1: إذن اليوم التشيع، ودعوتم في البلدية، حضرتك دعيت لمشاركة واسعة.
3: نعم. وأنا برضو بدعو عن طريق يعني راديو الناس أنه ندعي أهلنا بأم الفحم بالمنطقة كل مجتمعنا العربي لأوسع مشاركة اليوم في جنازة شعبية مهيبة اللي بتليق في ابننا علاء. يعني وهي أقل ما يمكن أنه نقوله، وهي برضو رسالة لممارسات حرس الحدود الشرطة على استسال في ضغط على الزناد لما الأمر بتعلق في العرب.
1: دكتور سمير، الآن بعد الجنازة وكلها هناك قضية، هناك إجراءات، وأنت نعم. كرئيس بلدي، دخول أفراد الشرطة حرس حدود في البلدات العربية، كل هذه التصرفات، ما الذي يجب أن يعني يكون حتى تتغير الصورة؟ في اتصالات مع الوزارة مع الشرطة؟
3: نعم يعني في، مش بس في اتصالات، يعني أنا بأكثر من جلسة مع المفتش العام يعني حضرت حكيت عن حرس الحدود وعن يعني ممارساتهم في مجتمعنا العربي وفي أم الفحم. يعني حتى في المكتوب الأخير بعد ما اللي صار في العرس الأخير كتبت اللي كتبته إنه فعلا في ممارسات غير لائقة من قبل أفراد حرس الحدود. يعني حتى معي شخصيا يعني أول مبارح قبل مقتل علاء بيوم، يعني كان لي برضو شغلة مع حرس الحدود، يعني أنا رئيس بلدية بمنعونا أمر بك إلقاء قنابل على بيت، يعني بدي أمرك يعني بشكل فض بشكل غير مؤدب، فهم كيف؟ لذلك يعني إحنا منقولها لما الأمر بتعلق بعربي في استسهال لكل الأمور المرفوضة، ومنها شفنا يعني ابننا علاء، يعني الكل بيشهد له، يعني أنا سمعت بنته، الكل بيشهد له، بيعرف أخلاق علاء، بيعرف بساطة علاء، يعني اللي عاش بالحي وأنا عشت بمنطقة بنعرف أنه طبعا إحنا كناها ممارسات حرس الحدود تحولت بلداتنا لساحات مواجهة، وهذا الإشي مش لازم يكون. إحنا كتبنا أزيد من مكتوب هذا الشأن، كتبت مكتوبين وإحنا رايحين نكتب أخرى مكتوب هذا الشأن. بتمنى وبتأمل إنه فعلا إحنا كناه برضو. إحنا مع كل احترام لتحقيقات ماحش، طلبنا منطلب إنه لجنة تكون لجنة تحقيق مستقلة، إذا لعى على الأقل يكون قاد اللي يفحص الأمور ولبسات الأمور، وأنه يكون ممثل العيلة موجود هناك مشان ما يكونش أياتها تسطر على الحقائق، والفيلم اللي نشر يعني هو أكبر شاهد على اللي صار هناك.
2: ويعني دكتور يعني الآن بكل ما يتعلق في قضية العنف الجريمي والمطالب بأن تكون الشرطة أيضا في البلدات العربية، كيف برأيك يمكن موازنة هذا تواجد شرطة من محل، وأن ممارسات الشرطة أيضا تكون للناس البريئين اللي ما خصن بأمور أيضا تكون متوازنة؟
3: أنا قلت له المثل العبري المشهور، قلت له بالي فريخة سامي كليل، يعني أجا يبارك طلع بيشتم، فهم كيف؟ لا يعقل أنه اللي مفروض يجي يحافظ على أمني هو اللي بقتلني، فهم كيف؟ يعني هذا الإشي، أو هو اللي بهيني وهو اللي بيسلب حياتي، فاهم كيف؟ لذلك نعم، والشرطة اليوم بتحدثوا كثير عن الثقة، كيف بدك ترجع ثقة بهاي التصرفات؟ كيف بدك ترجع لما بتحكي مع قائد الشرطة المنطقة بقول لك أنا فيش عندي صلاحية اتجاه أفراد حرس الحدود، فيش عندك صلاحية، ليش أنت موجود أصلا يعني؟ لذلك مفروض إذا في عندك، إذا أنت قائد الشرطة يعني المفروض يكون عندك صلاحية برضو على أفراد حرس الحدود، ولذلك احنا كناها على ما يبدو أفراد حرس الحدود بيطلقوا أوامر من مكان سياسي مش من مكان مهني.
2: بالفعل يعني هذا أمر في غاية الأهمية، وهذه الموازنة ما بين تواجد شرطي وتعاطي ممارسات تكون طبيعية، الناس بدها تحمي الشرطة تحمي الناس، مش بدها الناس تحمي بعض من الشرطة. بالفعل يعني جاي مساوي ما حدث في أم الفحم، للأسف القضايا تتكرر في السنوات الأخيرة. دكتور سمير محميد، أنت تقول
3: المجتمع العربي للأسف الشديد
2: بالفعل يعني أنت العربي. بالنسبة للجنازة ما في موعد، ولكن أنت تقول
1: بتصريح اليوم
3: على ما يبدو يعني إحنا التوجه طبعا راح يبقى تنسيق مع الليلة إنه باتجاه بعد صلاة الظهر، إذا الأمور تأخرت راح يكون بعد صلاة العصر، بس اليوم
2: إن شاء الله تكون الجنازة يوم الغفران. نشكرك جزيل الشكر دكتور سمير محميد رئيس
3: بلدية أم الفحم، الله يرحم فقيدنا إن شاء الله، يعطيكم العافية،
1: شكرا جزيلا لك.
2: إذن يؤكد بأن على ما يبدو جنازة المرحوم علاء محميد الذي قتل برصاص الشرطة ستكون اليوم إما بعد صلاة الظهر وإما بعد صلاة العصر. سنوافيكم في التفاصيل من خلال نشرتنا المقبلة شيرين
1: بالتأكيد.
2: وبالفعل هذا أمر ينبغي من طلع مرات هيك الواحد بيجي الصبح من كثرة القضايا اللي بدها علاج بتحس فيه مسبحة عم تفرط، يعني وكأنه بطل سيطر على إشي، يعني ويلك أنت بدك تواجد شرطة بآيتم واحد بخبر واحد بدك إنه الشرطة تعمل على كبح الجريمة،
1: الشرطة تختلف تقوم عن حرس الحدود، مهمات حرس الحدود في البلدات العربية تصعب وتعقد الموضوع.
2: ليه حرس حدود؟
1: يعني بعرفش، مفترض إنه الشرطة تجيب، هل هو توجه سياسي ولا توجه
2: سنتوجه الآن إلى الشرطة
1: قديش في عدد ومش عدد وهاي الأمور، ولكن مش دور حرس الحدود يتواجد في البلدات
2: بالفعل. طيب نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن بعد نواصل، خليكم معنا.

0: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
4: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
5: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شكحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكا كولا أو 0.2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
7: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
8: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
9: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
10: ابني جنني، بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء.
11: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
10: لا، ليش شو خاص؟

0: غير أنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
1: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظر العام أو امتحان نظريا خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
4: أهلا ومرحبا بكم من جديد. شن رئيس مجلس الشبلي أم الغنم السابق منير شبلي هجوما حادا على رئيس المجلس الحالي حاتم شبلي على خلفية تصريحات أدلى بها الأخير لراديو الناس بشأن دعمه لوزير النقب والجليل يتحاك فاسرلوف من حزب عثمة يهوديت برئاسة إيتمر بن غفير. وجاء موقف رئيس المجلس السابق رافضا للتبريرات التي قدمها حاتم شبلي، معتبرا أن التعاون السياسي مع وزير من حزب بن غفير لا يمكن تبريره بالحصول على ميزانيات. كان قد صرح حاتم شبلي قبل أيام بدعمه للوزير فاسرلوف خلال حديثه لراديو الناس. نستمع أولا لجزء مما قاله، بعده نتحدث إلى السيد منير شبلي.
5: من أول يوم أنا استلمت المنصب كرئيس سلطة محلية توجهت للسيد يتحك واسرلوف. يتحك واسرلوف من أول يوم بلشنا نشتغل بالمجلس وهو يدعم مجلس الشبلي أم الغنم. الميزانيات اللي وجهها للشبلي أم الغنم ولا أي وزير وجهها السيد يتحك واسرلوف. كل شغلة تصير معنا بالمجلس وكل مشروع نعوزه نتصل لعنده، وهو اللي كان حدنا ويميننا كل الوقت. لما أنا أتوجه لأي وزير والوزير بدق بابه ويقول لي أنا بدعم وأشوف المشاريع تمشي بالشبلي بأم الغنم من أي وزارة تكون، أنا بمشي معه وبساعده وبدعمه. اللي بده مني من الشبلي يمشي معي أهلا وسهلا. أنا ما أروح ولا الواحد على البيت وأقول له امشي مع عثمة يهوديت ولا راح أعمل لهم دعاية ولا إشي. أنا بن آدم بمشي على مصلحة بلدي.
4: المحامي والمهندس أستاذ منير شبلي الرئيس السابق لمجلس شبلي أم الغنم، صباح الخير.
6: صباح النور لك ولجميع المستمعين.
4: لك موقف آخر من هذه التصريحات، دعنا نفهم ما الذي يجري وشو موقفك.
6: طبعا أنا أعارض وانتقد بشدة تصريحات هذا الرئيس اللي يدعم من شكل بن غفير وأعضاؤه اللي هم بحزب أكبر حزب عنصري فاشي موجود اليوم بالكنيسة، هم هذول استمرارية الحزب كهانة سابقا، وهو كل برنامجه انه يطر العرب ودي يهد العمار يقتل بالعرب. ايش عمل يقول انه اعطاه ميزانية؟ اي ميزانيات اعطاه غير الميزانيات اللي عادي؟ انا اتحدى اذا جيب لي ميزانية جاب العرب الشبلي مش من الميزانيات العادية، وانا جاب اي ميزانية اي مشروع جديد.
4: ايش اشي خاص يعني؟
6: نعم،
4: فيش إشي خاص عمليا، ميزانيات جاي
6: اللي اشتغل فيه هي الميزانيات المستمر اللي فيه فترتي وفترة الرئيس السابق. ايش بعدين شو يعني من اول للحديد اليوم؟ نعم. السنة هاي فيه 730 قتيل في الوسط العربي في فترة هذا بن غفير الوزير حبيبه هذا للرئيس. 22 مواطن مقيم عربي في إسرائيل على الأقل قتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية أو خلال أنشطة للشرطة الإسرائيلية من بداية 2023 حتى اليوم. نكتل حوالي 22 مواطن مثل ما قلنا 703. عدد البيوت اللي هدمت بإسرائيل عند العرب بال 25 فقط 10,000 بيت، منهم 6,000 بيت في منطقة النقب. عندنا بالبلد في بعدين في آخر استطلاع بالولايات المتحدة في هناك هبوط بالتأييد إسرائيل حوالي 60%، والسبب هذا طبعا استطلاع نشره في CNN على بواشنطن بوست، والسبب انه نزلت التأييد لإسرائيل بسبب بن غفير. بن غفير هذا حبيبه الرئيس طبعا، يعني انا ما اعرف العالم كله غلطان غير رئيس مضبوط. بعدين تعال شو اسأل البلد، هل البلد وافق على خطوة بالشكل هاي؟
4: هو قال أنا ما بلزم البلد، أنا مصوت له بس مش جاي أدق عبواب الناس. أنت بالناحية الموقف شو بتفكر لازم يصير من ناحية الناس عمليا في البلد؟
6: ممنوع، هذا ممنوع الأيد. هذا هو بالعكسه طلع الصحافة ومؤيد الرئيس هذا، مؤيد آسف العضو الكنيسة هذا ومؤيد حزبه. هو هذا يمثل البلد، مثل نفسه هذا.
4: صحيح.
6: كيف يقرر مشكل باسم البلد؟
7: وكيف شايف أنت الوضع؟

0: بالبلد أستاذ، يعني خاصة أنه نحكي عن رئيس سلطة محلية أو اللي حكى هذا الحكي، فبالتالي يعني هل لهذا تأثير في البلد؟ كيف أنت من أهالي البلد عم تسمع كونك موجود معهم؟
1: هذا شو بسمع كل يوم عشرات، تقلت يمكن مئات الناس اتصلوا فيه وبعثوا لي ودعوت ضد هذا التصريح تبعه. مين يؤيدوا على الشيء هذا غير كم واحد يمكن 2-3 المنتفعين اللي فوتوا على المجلس؟ فيش حد في البلد مؤيدوا على الخطوة، مش مين يؤيدوا على الشغل؟ احنا عرب الشبل اللي هي عرب صبيح، لنا التاريخ عظيم، تاريخ شامخ يشرف، كيف تعمل شغلة من الشغل هاي؟ ايش مضي احنا يوسفنا انه ايش هذا مشير؟ احنا نقول هذا الاشي بس هو موقف، هو لا يمثل موقف البلد. عندنا ناس شبل من الغنم وناس شرفاء عظماء وناس مناح وناس كرماء، عندهن كرامة، عندهن مواقف وطنية. شو اللي يجي يفرق لي اللي ياخذ امي وعمي؟ شو يخلص هذا؟ خلونا نتعلم بالاول لغة عربية بعدين اللي ياخذ امي وعمي ايش خلي يفسر اياها؟ يعني ابن كبير ياخذ امه صار عمه؟ يعني شو يتهبل بالحكي هذا؟
2: نعم
3: صحيح.
0: وكيف الوجهة الآن؟ يعني إلى أي مدى أنت ترى بأن هنالك بهاي الانتخابات شايفة في المجتمع عندكم؟ إلى أي مدى يعني
3: كيف رح يكون الرد برأيك يعني شبلي أم الغنم على هاي التصريحات وهاي الموقف؟
1: شبلي أم الغنم زي ما أنا شايف في رفض كليا للتصريحات هاي، رفض كليا. أساسا لما أجي قبل أسبوعين أجي حط عندنا على 5 دور يا 4-5 دور ملصقات للهدم قبل يجي الوزير هذا بيوم يومين. طب شفت انت حاطه ملصقات للهدم؟ طب تعال حط له شرط لا تفوت على البلد غير توقف الهدم هذا، وليش تخليه يفوت على البلد هذا؟ ليش تخليه يفوت؟ شو في ذاك هذا؟ قال من اول يوم اعطى ميزانيات، في وزير اول يوم يعطي ميزانيات، شو خرف هذا؟ شو تهبل هذا؟ ليش ميزانيات؟ شو الوزير؟ الوزير هذا ما هو وزير رمزي، هو حتى وزير تبع هاي القليل هاي نيجي فقر، شو عنده ميزانيات هذا اصلا؟ فيش عنده ميزانيات اليوم
0: يعني.
1: لا وبالذات هذا الشبل عندنا، يعني هسه في عدة دور معرضة للهدم وحطوا ملصقات عليها قبل أسبوعين للهدم. شو سويت مع الوزير هذا بالنسبة للهدم هذا؟ ما دام تفوت بعدين لما جبته ليش معلنت للبلد إنه فايق جايب عندك وزير عنصري؟ كان كل البلد تحت الوقف ضده. إحنا ما نوافق على التصرفات بالشكل هاي، ما نوافق عليها.
0: طيب إحنا يعني سنتابع هذا الموضوع، صوتك سمع في هذا الموقف، وأنت يعني يعني قلت بشكل واضح وصريح بأن يعني بلدتكو هي ضد هذه
3: الموقف
0: هذه التصريحات وضد هذه الموقف وضد حزب بنغفير الذي تراه بأن يعني فاقم الإشكاليات.
1: أنا أعيد وأقول إحنا ضد الشيء هذا، وأنا مش بحكي باسم الأغلبية الساحقة، إذا مش الكل 99% من أهل الشبل من الغنم ضد الخطوة هذه، ضد الحزبات، ضد الوزير هذا. خلينا نروح نشوف اللي دور الهدم بالنقب، مساكين أولاد كلها هناك في الصحاري لا مأوى ولا إشي، وجاي تدعمني حزب نشكل؟ تعال شوف عندنا في عندنا في البلد، في البلد في الشبل كم دار حط عليه الملصقات للهدم؟ كم دار صار هذا في الوسط العربي؟ إحنا قرية بدوية عربية جزء يتجزأ من الوسط العربي، احنا ألمنا واحد مع كل البلاد العربية، احنا لا يمكن ان يقعد يتصلنا عن بعضنا، احنا عرب وكلياتنا عرب. هذا الوزير فش عنده لا عرب ولا بدو، كله بالنسبة له سوق بيت وقيمر يعني، ولا شايف واحد مننا. ممنوع واحد يلتقي مع هذا، اشكال هذا ممنوع واحد يصوت له هذا. التصويت فقط للأحزاب اليسارية واهل الأغلبية سحق المرة مع الحزب الموحدة.
3: المحامي والمهندس أستاذ منير شبلي الرئيس السابق لمجلس الشبلي أم الغنم، شكرا جزيلا لك بالفعل. شكراً. كلمات واضحة وموقف يعني أوضح أيضا من
0: جدا وقف واضح، وكمان طالع من يعني في هنالك صرخة معينة على ما يبدو على غضب. طبعا هذا يأتي في أعقاب تصريحات ما يعني لراديو الناس كان يعني قد صرح بها الرئيس السابق الذي قال بأنه سيدعم إيتمار بن غفير. إذن يعني إحنا بنحكي على حاتم شبلي الذي تحدث لراديو الناس في ذلك الوقت، هذه التصريحات التي أحدثت ضجة وأثارت ردود هذه ردود الفعل هذه التي نستمع إليها الآن.
3: نعم. موضوع آخر في رأس،
0: خليك انت بس شاطر. موضوع اخر، موضوع اخر.
3: خلصنا اخر موضوع هذا،
0: طلع هو شو يعني خلص بنوعد ان شاء الله هيك الحياه تتغير، بنصير هيك كل اخر نشر نجيب لنا شيء هيك حلو.
3: هات نشوف
0: بس. طيب الى موضوع خلينا الاخف مما نعيشه الان، اثار خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطره قلقا متزايدا عالميا بعدما تمكن نموذج جيميناي التابع لجوجل من اختراق شركات وتنفيذ هجمات سبرانية بصورة مستقلة في واقع غير مسبوقة، أثارت مخاوف خبراء الأمن ومطوري التكنولوجيا. المهندس أحمد بطو مختص في الأمن السبراني ومدير وحدة السايبر سايبر ون، يعطيك العافية، صباح الخير أحمد.
2: صباح الخير، تحياتي لك ولالمستمعين الكرام.
0: يعني بداية

0: احكي لنا هيك الحادثة هاي اختراق شو جيميناي. اللي صار يعني من جيميناي بكي شو القصة اللي صارت؟
1: احكي لنا بالأول شو جيميناي بعدين شو عمل.
2: كان عندنا صراحة جيميناي أو تشات جي بي تي أو كلود أو دروك كل هاي نماذج ذكاء صناعي مختلفة. اليوم في سباق في الذكاء الصناعي جدا كبير حتى يقوموا يعني كل تطبيق اللي هو ينجح أكثر من الثاني. بالنسبة لحالة الاختراق في جيميناي اللي هي طلعت عن السيطرة، هن في الفترة الأخيرة بيطوروا نماذج الذكاء الصناعية اللي هي تفحص المواقع حتى يطوروها يعطوها للمهندسين أو أصحاب المواقع، وللأسف طلع عن السيطرة اللي هو جيميناي، وكان في اختراق موقع ما اتبع الإرشادات اللازمة اللي أعطوه إياها الشركة. وفي عنا حوادث كتير مثل هذا النوع صارت في الأسابيع الأخيرة،
0: وهذا عمليا أثار خوف وقلق بصفوف المطورين كمان إنه ممكن الإشي يتطوره ويخرج من السيطرة.
2: أكيد، وهذا حكى عنه قبل فترة اللي هو أتوقع أسبوعين من مؤسسين كلود اللي هو حكى بالعشر سنين الأخيرة راح يكون في خطورة جدا كبيرة ولازم هاي الشركات تخفف، يعني تكون في فحص أمني جدا صارم على نماذج الذكاء الصناعي حتى ما تطلع عن السيطرة. حتى كان في حادثة قبل فترة قصيرة اللي هي في عرض البحر، كان يعني هذا إشي عسكري كان ممكن يعمل مشكلة بين الصين وأمريكا اللي كان ممكن يشنوا هجمة عسكرية على سفينة.
0: وانت برأيك ممكن تداركوا هذا الأمر؟ يعني ممكن يعني يكون هنالك قضية اللي ممكن يعني يداركوها، ولا الإشي يعني أكيد راح يخرج عن السيطرة في كل مرحلة؟ لأنه الآن يعني في هنالك يعني صدمة في العالم نتيجة هذه الأمور اللي صارت، ومحاولة لرأب الصدع خلينا نقول، لمحاولة اللي ما يكونش إشي يتكرر مستقبلا.
2: أنا باعتقادي إذا فيش إجراءات أمنية صارمة في التطوير هنا في عنا مشكلة ممكن يخرج على السيطرة بنسبة 80-90%، وفي عنا حالات تحدث ولا حرج يعني فيها.
0: طيب احنا سنتأمل خيرا يا احمد، وللناس العاديين
2: الانتخابات حتى بالانتخابات
0: بالفعل
2: عندنا يعني انتخابات كنيست
0: بالفعل
2: تنوه عليها ممكن اليوم الذكاء الصناعي فيها اكثر من نموذج ذكاء صناعي، وانا شفتها حتى في شركات معينه يعني تشتغل ل قوائم معينة اللي هي من الانتخابات اللي ممكن تلاقوا اسمك واسمي أو أسماء عائلات عريقة اللي هي بصور وعم بتعلق بنفس اللهجة. اليوم الذكاء الصناعي ممكن تمرينه على نفس اللهجة، سواء كانت نصراوية سواء كانت نباكة سواء كانت أي شيء من مجتمعنا، فممكن تشوف تأثير جدا كبير في هاي الانتخابات.
0: على أمل خير، أشكرك جزيل الشكر المهندس أحمد بطو مختص في الأمن السبراني ومدير وحدة سايبر وان، شكرا لك على هذه المداخلة.
2: تحياتي لكم.
0: طيب إذن هذه كانت الموضوعات التي طرقناها في هذا اليوم، فنأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هذا النهار. أشكر الزملاء فلنس الإذاعية لاس عبد الملك ماجع لطي في الإنتاج، ومحمد مجال لطهر يونس مصطفى للزعب في التحرير، محمد زيدان في النشرات الإخبارية، رافقتني الزميلة شيرين يونس على مدار الساعتين، والشكر موصول لكم أينما كنتم أعزائي المستمعين والمستمعات. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد إن شاء الله مع أخبار أفضل، وإن شاء الله تكون بداية أسبوع موفقة. شكرا لكم جميعا.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنبرية.
2: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنقني الغجر.
3: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمار من كندا.
4: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريقه حدا.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
6: انفجعت أمهاتنا وتيتم أولادنا من العنف والجريمة، غيابنا كلفنا.
7: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
8: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
9: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
8: شو بابا بدك تجلطني؟
10: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
11: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبوديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبوديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
12: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
13: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
14: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
15: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
14: ببني شو؟
15: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
14: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
15: بالضبط. المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
14: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
15: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
16: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
17: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافي تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
16: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
18: نظارتك أوبتينايز.
16: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
19: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
14: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. قال المرشح في القائمة المشتركة عفر كسيف إن طلبات الشطب التي قدمت لمنع القوائم العربية ومنعه من الترشح تعتبر جزء من الحملة لإسكات الأصوات المعارضة. وكانت القائمة المشتركة والقائمة الموحدة والتجمع وكذلك رئيس سامي أبو شحادي ونائب عفر كسيف قدموا ردودهم إلى لجنة الانتخابات المركزية على طلبات الشطب التي ستناقشها يوم الأربعاء المقبل. في حديثه للراديو الناس قال كسيف إنه يتوقع أن تؤيد اللجنة الطلبات بسبب تركيبتها السياسية، ما يعني التوجه للمحكمة العليا لرد القرار.
1: הנפשע הנוראי שהיה בשביעי באוקטובר כדי להכריז מלחמה לא רק על העם הפלסטיני בשטחים הכבושים אלא גם בתוך ישראל ועל כל הכוחות הדמוקרטיים, והם השתמשו בזה כתירוץ בטרגדיה, באסון הנוראי הזה הם השתמשו כתירוץ כדי לממש את תוכנית ההכרעה של סמוטריץ' שקיימת להזכיר לכולם כבר מ-2017.
0: دعا رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محميد الجماهير العربية للمشاركة في جنازة علاء محميد اليوم بعد تسريح الجثمان. وكانت الشرطة قد ادعت أن محميد لم ينصاع لأوامر عناصرها وأن أحدهم أطلق النار عليه، فيما أظهرت تسجيلات المراقبة الشرطي وهو يطلق النار من مسافة قصيرة. في حديثه لراديو الناس طالب محميد بمحاسبة الشرطي المسؤول عن إطلاق النار وتشكيل لجنة تحقيق رسمية بالجريمة التي تجسد سهولة إطلاق الشرطة النار على المواطنين العرب.
2: الشرطة أنطت الموافقة النهائية لأبو كبير، أنا كنت في تواصل مع العائلة قلت لهم، واتصلت برضو مع مشفى النور مشان كل إجراءات تحرير الجثمان عن طريق سيارة الأسعاف اللي بدها تجيبه لأم الفحم. مفروض أن الإجراءات خلال الدقائق القريبة أنه تتم وينقل جثمانه لأم الفحم إن شاء الله. ندعي أهلنا بأم الفحم بالمنطقة كل مجتمعنا العربي لأوسع مشاركة اليوم في جنازة شعبية مهيبة اللي بتليق في ابننا على، يعني وهي أقل ما يمكن أنه نقوله. وهي برضو رسالة لممارسات حرس الحدود الشرطة على استسهال في الضغط على الزناد لما الأمر بتعلق في العرب.
0: أعلنت الشرطة العثور على الأداة التي يشتبه بأنها استخدمت في جريمة قتل فاطمة الرجب التي عثر على جثمانها بعد أيام من اختفائها. وأضافت الشرطة أن المشتبه به أعاد تمثيل الجريمة وأن المحكمة مددت اعتقاله حتى 27 من شهر أيلول. في حديثه لراديو الناس قال الشيخ تيسير الرجب قريب المرحومة إن المشتبه به اعترف بأن خلفية الجريمة تعود إلى دين مالي على المشتبه به.
3: عندما تم الإمساك بالقاتل من قبل بعض الأحرار من شرفاء القدس وقاموا باستجوابه استجوابا سريعا، فكان اعترافه الأولي بأن سبب القتل هو دين مالي كان للمغدورة في ذمته، وبالتالي طالبته بهذه المال. ويظهر أنه لأن هذا الشخص حسب ما احنا تحرينا عن وضعه الأسري وكذا، فاكتشفنا أن هذا الإنسان هو أصلا يعني في حالة طلاق وأنه كان يلعب القمار، فبالتالي هو يعني كان يحتاج إلى المال، فكان الدافع لهذا الأمر هو دافع المال. فهذا كان ماخذ جمعية تقريبا بمبلغ 60,000 شيكل، لم يسدد الالتزامات اللي عليه تجاه الجمعية بعد ما أخذ المبلغ الكامل، فبالتالي نتيجة المطالبة فتم استدراجها وقتلها ظنا منه أنه بهذا الأمر هو يتخلص من هذا الدين، ولكن هو بالحقيقة يعني قضى على حياته.
0: أفاد موقع ذا ناشونال الإماراتي نقلا عن مصدر إماراتي بأن الرئيس

0: رئيس محمد بن زايد لم يكن هو من حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شخصيا قبل هجوم 7 أكتوبر، ولم يستبعد المصدر أن يكون الزعيمان قد أجريا اتصالا، لكنه أوضح أن القضايا الأمنية تبحث عبر الجهات المختصة. وأكد رد إماراتي رسمي أن القنوات الحكومية بين البلدين كانت مفتوحة، وأن المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة جرى تبادلها. قرر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ محو ما تبقى من السجل الجنائي للجندي السابق أليور أزاريا الذي أدين بإطلاق النار على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل عام 2016، بعدما كان الشريف قد أصيب وأصبح ممددا على الأرض. وجاء القرار خلافا لموقف رئيس الأركان إثر طلب قدمه وزير الأمن إسرائيل كاتس. وقال مكتب هيرتسوغ إن مرور سنوات على القضية وإتمام أزاريا عقوبته وتغير ظروفه كانت من أسباب القرار. أفادت تقارير فلسطينية بأن مستوطنين اعتدوا على منزل قيد البناء في بلدة قصرة جنوب نابلس، وكتبوا على جدرانه عبارات عنصرية باللغة العبرية ورسموا نجمة داود. وبحسب التقارير اقتحم المستوطنون المنزل الذي تعرض لاعتداء مماثل أواخر آب الماضي، وهاجموا أصحابه وصحفيين كانوا في المنطقة. جددت البعثات الأمريكية في إسرائيل والشرق الأوسط تحذيرها الأمني للمواطنين الأمريكيين في ظل التوتر الإقليمي ومخاوف من تصعيد سريع. وحذرت البعثات من احتمال استهداف إيران والجماعات المدعومة منها مصالح ومؤسسات أمريكية، ومن اضطراب حركة الطيران وإغلاق بعض المجالات الجوية، ودعتهم إلى توخي الحذر والتزود بالماء والغذاء وتحميل تطبيقات الإنذار الفوري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وإن الحرب معها ستنتهي قريبا، مشيرا إلى أن طهران تسعى إلى إبرام صفقة في ظل خسائر مالية وعسكرية، وأنه لن يقبل إلا باتفاق يصفه بالجيد. في المقابل أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران طرحت 7 شروط لبدء المفاوضات، مطالبا واشنطن بالاعتراف بحقوق إيران وقبول شروطها لإنهاء الأزمة. أفادت تقارير تركيا باعتقال 11 إسرائيليا ضمن أكثر من 200 مشتبه به في عملية استهدفت شبكة احتيال دولية في مجال الفوركس والعملات المشفرة يشتبه في ارتباطها بجهات إسرائيلية. وبحسب التقارير استخدمت الشبكة شركات تعمل تحت غطاء مراكز اتصال لاستدراج أشخاص من دول مختلفة إلى استثمارات وهمية في الفوركس والعملات المشفرة، فيما أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها تتابع القضية. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صيفيا معتدلا، ومع ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ويمسي الطقس معتدلا. ختام النشرة، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: حكيلي حكيلي عن بلدي حكيلي.
3: أحلى صباح الخير من كبركنا العامري، كبركنا المحبي للغير محب لأهله.
4: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
5: بلدي.
6: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفة، صباح الفل والياسمين.
5: آه يا بلدي.
7: صباح الخير من مدينة البشارة.
8: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة والأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: اعتداءات متكررة تطال معلمين في مدارس حورة ومخاوف متزايدة على سلامة الطواقم التعليمية. بعد 3 أعوام من الانقطاع بسبب الحرب، أكثر من 500,000 طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة في غزة وسط ظروف استثنائية وقفزة بنحو 700% في تشخيص التوحد لدى الأطفال خلال عقد، ما يفتح تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع وقدرة منظومة التعليم والعلاج على مواكبته. 10 دقائق بعد 9 من صباح اليوم 20 سبتمبر أيلول. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير لكل من يرافقنا في هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار في بداية هذا الأسبوع. نتمنى أسبوع هادئ وموفق للجميع. إذن نكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة على الملفات والمواضيع وأبرز القضايا، والبداية ستكون تحديدا كما ذكرنا في العنوان الأول بكل ما يتعلق بحوادث العنف والاعتداءات التي تتكرر في الآونة الأخيرة وتطال معلمين من خارج منطقة النقب يعملون في مدارس بلدة حورة. كل هذا الوضع طبعا يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة الطواقم التعليمية. هذه الحوادث تطرح تساؤلات جدية حول دور الشرطة والمجلس المحلي في حماية المعلمين والحد من تكرار هذه الاعتداءات. إذن نطرح هذه القضية في بداية الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، ونتحدث بداية لمعلم من منطقة وادي عارة يعمل في مدرسة ببلدة حورة وتعرض مؤخرا للاعتداء. صباح الخير.
1: صباح النور. هلا،
0: أهلا فيك أستاذ. بداية يعني هيك نسألك عن نطمن على حالتك الصحية ونسمع منك شو اللي صار تحديدا. يعني إحنا عم نحكي عن ظاهرة، الآن مع حضرتك بدنا نحكي عن الحادث وتفاصيله. شو اللي صار معك؟
1: والله أول شيء إحنا بلشين السنة الدراسية بافتتاحات وكان في عبارات هيك إيجابية للطلاب وللأهالي، وكان في اجتماعات على أمل إنه نفوت بإجر اليمين في السنة الدراسية الجديدة هاي. طبعا أنا كنت طالع من المدرسة حصة رابعة ما بعد الفرصة، وعندنا الجدول في المدرسة متغير، يعني ما هو ثابت، كل أسبوع بيتغير. فأنا طالع من المدرسة كانوا في سيارة كانت تستنى على اليمين، وأنا طبعا ما خطر في بالي ولا 1% أنه عم بستنوا لإلي، فاهمي كيف؟ فأنا بطالع وماشي بأمان الله، لهم قاطعين الطريق علي ووقفوا أمامي. بعدها نزلوا من السيارة شبين، واحد من يسار واحد من يمين، ملثمين لابسين كفوف لابسين طواق لابسين كمامات، كل إشي مغطين حالهم يعني from head to toe زي ما بيحكوها من تحت لفوق. طبعا لما نزلوا هم يدشعوا، أنا بحكيت لأني مش متوقع إنه لإلي، فهمي كيف، إنه ما صار أي موقف معي خلال السنة ولا السنة اللي فاتت. فأخذني وقت أسمع منهم نازلين وعم بكسروا بالسيارة تبعي، فبلشوا يكسروا بالزجاج الأمامي والقطار اللي على اليمين والعشمال.
0: يعني لحد ما عمليا بدأ هذا الاعتداء أستاذ، أنت عم بتقول إنه ما كنتش يعني وكأنه واعي أو متأكد إنه أنا المقصود.
1: صراحة تدخل، لا أنا فت بشوك هيك، فت شوي بصدمة، وبتعرفي بعرفش لأنه مخ البني آدم بجوز بده وقت ليستوعب أو يعترض فعل، خصوصا أنا شخصيا بياخدني وقت لأتفاعل مع الأمور اللي زي هيك اللي أنا مش مجربها من قبل. فأنا أخذني هيك يعني جزء من الدقيقة اللي هم كسرين الشباك، فلما كسر الشباك علي رشوا غاز جوا السيارة إشي اللي بيخنق، وواحد منهم رش على عيوني فلفل لحتى بتعرفي ما أشوف. فأنا هنا استوعبت إنه لازم أتحرك، لازم أشرد، لأنه خفت يكون معهم فرد، خفت معهم سلاح أو إشي. فهون أنا رجعت ريفرس وشردت على أول بلد، طلعت من على الرصيف وشردت، وعيني طبعا مسكرين لا قادر أشوف ولا قادر أتنفس، وبنفس الوقت خايف أفتح الشبابيك لأنه الشباك ما كسروا كامل، كسر جزء منه. لما شردت على أول بلد طبعا أنا ما بطلع على المري، مش مستوعب إنهم لساتهم لحقيني. المضحك المبكي. فكنت عم بدور على مكان اللي فيه ناس، كان في بالي إنه مكان فيه ناس حيفزعوا وهم حيوقفوا مش حيلحقوني. فنزلت على أول بلد على دكاني في بداية بلدة حورة اللي دائما فيه ناس مجتمعين، في مطاعم، في إلى آخره. فلما صفيت السيارة بدي أفتح الباب بدي أنزل أشرد، أجوا كانوا وراي فمسكوني بطحوني على الأرض وضربوني في الحديدة على رأسي مرتين، واحدة من وراء واحدة من الأمام، وكمان على جسمي أجت الحديد وضربوني أكثر من مرة. هون أجت أنا زقيت واحد من

0: اللي كان من المعتدين ونجحت بإني أسود دول دكاني. حاول يفوتوا وراي بس الناس وقفوهم ما خلوهم يدخلوا وراي.
1: طب يعني أستاذ أنت عم تحكي على كل هاي الدقائق يمكن وهاي التفاصيل المروعة وبتقول أنه ما كان عندي فكرة لحد ما بلش هذا الاعتداء عمليا، ما كنتش مستوعب أنه أنا المقصود. يعني بس لابد من هذا السؤال، هل في شكوك حول الخلفية، حول الأسباب، شو صار بعدين، تدخل الشرطة، إدارة المدرسة، يعني إذا بتقدر تحكي لنا شوي عن هذا الجانب؟
0: مو هذا الإشي اللي مخليني متضايق أزيد من الاعتداء نفسه، إنه ما في أي خلفية وأنا مش عارف مين ومش عارف ليه. يعني كيف يعني حاليا معلق زي ما بحكوها ومش عارف إيش بدي أعمل، إيش الخطوة القادمة، لأنه المدرسة يعني مش هتساعد، إيش بدهم يعملوا؟ فاهم كيف؟ أكيد بيستنكروا الفعل وبيحكوا لك إحنا معاك وكل هالعبارات اللي التحفيزية اللي بدعموك فيها نفسيا اللي ما بتفيد بنهاية الأمر، يعني نكون واقعيا. فاهم كيف؟ بس هم ما بيضمنوا سلامتي، لأن بدهم يعني أرجع على المدرسة بعد أسبوع، كيف بدي أرجع وأنا ما بعرف مين؟
1: طب الشرطة، تدخل الشرطة، شو اللي صار بعد هاي الحادثة؟
0: الشرطة حكوا لي إنه لازم أعمل شكوى في المجتمع، روح أعمل إتلونها واجيب معي الفيديوهات من الصيار اللي صورتهم واجيب معي التفاسير تبعون المستشفى سيروكا لأنه غاد تم العلاج. بس سألوني هل في شكوك، حكيت لهم لا، لأنه صدقا لا. فاهم كيف؟
1: ما في أي شكوك. يعني أنت معلم في من أكم من سنة أستاذ تقريبا أنت في؟
0: أنا هاي السنة الثانية بنفس المدرسة.
1: في نفس المدرسة. سؤالي لك بما يتعلق حاليا، يعني بدنا نطمن على صحتك، شو صار الإجراءات الطبية اللي كانت في مستشفى سوروكا؟ شو كان يعني طبيعة الإصابات؟
0: حكوا لي إنه الإصابات اللي عندي كانت طفيفة لأنه أنا شردت. فتقطبت تقريبا 12 قطبة ورا في راسي، كان الجروح شوي عميق.
1: 12 قطبة في الراس؟
0: ومن وراء ومن قدام دبسوا التدبيس، كان دبوسين التدبيس مش قطب، من الأمام وعطوني زي قطرات لعيني عشان الفلفل اللي رشوه، وعملوا لي صورة سيتي وحكوا لي إنه حاليا الوضع تمام، لكن إذا صار في أي تعرف مضاعفات لقدام زي ترجيع أكل أو دوخان وقتها لازم أرجع أعمل فحوصات مرة تانية.
1: ألف حمد لله على سلامتك بداية. يعني واضح أنه يمكن طبيا توصف الإصابة بالطفيفة، ولكن مش عم نحكي على وضع سهل و12 قطبة في الراس. يعني نشكر الله أنك بهاي الصحة واليوم موجود معنا في هاي المقابلة. أستاذ شو بصير، يعني هيك دخلني شوي بالجانب المتعلق بمشاعر معلم اللي يعني طريقه للمدرسة تحول من رحلة عمل عادية إلى يعني طريق اللي تمرق براسه سيناريوهات إنه هو خايف على سلامته، خايف على حياته، بالذات إنه ما في أي خلفية واضحة، ما في أي خلاف كيف عم نفهم منك، وطبعا ما في أي سبب بيبرر اللي صار معك. بس إنه شو بتفكر يعني اليوم بما يتعلق بهذا الموضوع، وإذا أنت رجعت لأنك تكمل عملك، يعني في مخاوفك بتدخل وبتستحوذ يمكن على مشاعرك بدون سيطرة؟
0: صح، أنا صدقني صدني تروما للأمانة، يعني حتى الكوب بالسيارة الآن صار ما مخيف، إنه مخاف إنه ينجعوا يحلكولي أو يعرفوا أنا وين عايش أو أنا من وين ويجوا كمان مرة. الوضع مؤسف جدا، يعني أنا كل ما أتذكر الموقف معلش، إنه بالمدرسة اللي أنا عن جد بحب المدرسة، بحب طلابي وأنا مربي صف، كل ما أتذكر إنه الطلاب اللي أنا بربيهم ما عرفوا إنه أنا تم الاعتداء علي، الإشي عن جد بكسر قلبي. فهم كيف؟ مؤذي جدا، مؤذي جدا، إنه أنا يعني عم بحاول أعلم أجيال وهيك صار عن جد، ما عنديش أي كومنت على هذا.
1: ويمكن أنت يعني كمربي صف بالذات هذا الموضوع مش منفصل عن حصص التربية أو تعاملك مع طلابك، كل ما يحدث من عنف وجريمة في المجتمع العربي، ومع الأسف يعني طالك أنت كنت ضحية حادثة عنف وتفاصيل مروعة كيف عم نسمع منك.
0: صحيح، احنا عم نعمل اول سنه كنا على الطلاب انه عن العنف وانه ممنوع وانه هيك، وبالاخر احنا صرنا مثال بنعمل فيه بالمدرسه
1: مع الاسف. يعني استاذ لما مربي ومعلم يتعرض للاعتداء بهاي التفاصيل اللي انت عم تحكي عنها، ما بتبقى المساله شخصيه، واحنا عم نطرح اليوم الموضوع كمان لنسمع اللي صار معك وتجربتك القاسيه في هذا الموضوع وهذا الاعتداء المستنكر، وكمان لحتى نطرحها كقضيه لانه على ما يبدو متكرره. شو بتسمع من زملائك، او يعني اذا في معلمات ومعلمين هيئه تدريسيه تواصلوا معك، قديش يعني في شعور عام بأنه المعلم بات مستهدف أيضا؟
0: صح، يعني المعلمين الشمال اللي عندي في المدرسة كمان طالبوا المدرسة بأنه يكون في إضراب، لأنه كمان هم الآن صاروا خايفين، لأنه تعرف المجتمع البدوي حياته غاد أكثر.

0: بتكون قبائلية خلينا نحكي وعشائرية أزيد من ما إحنا عندنا هنا بالشمال. فإذا المعلمين الشمال راحوا على الجنوب ما عندهم هذا الدعم خلينا نحكي اللي موجود اللي هو العائلة والعشائر وإلى آخره. فالمعلمين بيحكوا كيف أنا الآن بدي أروح أعلم وتم استهداف زميلي في العمل يعني فطلبوا بالإضراب من الإدارة. طبعا الإدارة رفضت إنه حكوا هذا الإشي ما بيجي من داخل المدرسة بل بيجي من البلد نفسها إنه لازم يعلنوا الإضراب. أما المدرسة ما عندها هاي الصلاحية إنها توقف التعليم. بس سؤال معلمين الشمال طبعا المستنكرين الموضوع, كمان معلمين الجنوب كلاتهم حكوا معي وبعتوا لي واستنكروا الحدث. وكانوا متأسفين يعني كانوا في بلدهم صار الإشي. وبس والله
1: أستاذ, يعني بما يتعلق بهذا الجانب كمان بدي أسألك قديش يعني واضح أنه الخلفية مثل ما أنت حكيت بشفافية مش واضحة لإلك, بدأ هذا الاعتداء وصاروا عم بكسروا بالسيارة ويعتدوا عليك وأنت مش مستوعب أنه فعليا أنت المستهدف أو المقصود, ولكن هل في عندك يعني شك معين أنه الاعتداء مرتبط بكونك معلم, يعني حادث اللي صارت مع أحد طلابك شيء مرتبط بكونك معلم في مدرسة في بلدة حورة, صار موقف معين اللي ممكن يثير الشكوك؟
0: اسمع انه مرتبط في المدرسة انا متأكد 100%, لكن هل مرتبط بحدث معين؟ لا, لانه كم مرة ما لحقنا نبلش وانا صدقا يعني للأماني والله ما صار معي اشي من اول السنة. لكن ليش انا متأكد انه مرتبط في المدرسة؟ لانه كانوا عم بيستنوا فيي على بعد حرفيا امتار من المدرسة وعارفين اني مروح في هذا اليوم في هاي الساعة. يعني انا مروح السرابعة, كيف بيعرفوني انا مروح السرابعة؟ كيف عرفوا شو نوع سيارتي كيف شكلي انا؟
1: وكأنه كل تفاصيل كانت معروفة عند المعتدين.
0: كانوا عارفين أي ساعة أنا بروح وأنا هذا أول يوم بحياتي بروح فيه بعد الحصة الرابعة. يعني كان عندي ظرف واضطريت إني أطلع, فكيف عرفوا إني فهمت كيف الإشي غريب؟ فهمت.
1: يعني الإشي يعني هو غريب ومش غريب في ذات الوقت, بس يعني بهمني أسألك أستاذ, الشرطة طلبت منك إنك تتقدم في شكوى وتستوفي كل هاي الإجراءات القانونية, تأخذ الملف الطبي أيضا أو الشهادة الطبية, رح تقوم بهذا الأمر أو صرت عامله؟ يعني مهم لإلك متابعة الموضوع, عم نحكي على حادثة يعني كان ممكن تنتهي لا قدر الله بأضرار جسدية أكبر من اللي صارت معك.
0: صح, أنا إن شاء الله أني إني أعمل شكوى خلال هاليومين, لكن أنا كنت عم بستنى المحامي ليعطيني كيف استشارة محامي أزيد أفهم إيش راسي من رجلي أعرف شو بدي أعمل. بس جدا مهم لإلي أني أخذ حقي فعلا, لأنه الموقف اللي صار جدا مسيء لإلي كمعلم حسيته مهين لإلي أنا شخصيا. فطبعا رح أحاول قدر المستطاع أني أخذ حقي, لكن أكيد في عندي شكوك في كفاءة الشرطة للأمانة. يعني كم حادث اعتداء صار وكم حادث قتل وهم لحدث الآن مش عارفين مين.
1: يعني زي ما بقولوا ما حدا بقدر يناقش إنسان على مشاعره, ولكن ما كنت بستخدم هيك بتوصيف مهين, يمكن هو مس بهيبتك كمعلم وكمربي لأنه أنت ضحية هذا الاعتداء أستاذ, وما إلك أي يعني ما في أي المفروض يكون في شعور بالإهانة, ولكن أنا أحترم شو أنت شاعر. سؤالي إلك, هل راح تعود لمزاولة العمل في الفترة القريبة؟ شو التخطيط؟
0: الخطة أني ما أرجع صدقا.
1: ما ترجع بتاتا على المنطقة كلها ككل؟
0: لا يعني لا, أجل غير مسمى لحديث الآن الفكرة أني ما أرجع, ما بعرف متى, لكن بما أنه مش معروف مين المعتدي وشو الأسباب وشو الخلفية, أنا كيف بدي أروح وأنا مغد؟ كيف بدي فهم كيف أنا ماخذ كمان مأجر غد, فكيف بدي أروح وأكون مطمئن وأنا رايح على المدرسة ومروح من المدرسة؟ مع أنه الطلاب والله بيبعتوا لي على الواتساب اللي أنا بربيهم بعلمهم أنه أرجع أستاذ وألف سلامة عليك وما تخافش, والإدارة كمان عم بيحكوا أنه إحنا معك, بس بنهاية هات كلياته حكي يعني فهم كيف
1: في نهاية المطاف أنت بتشعر ب يعني ما في ولا أي جهة من اللي عم بتساندك بتقدر إنها تحميك. بسؤال أخير, الثقة بالإجراء اللي بدك تقوم فيه وكل موضوع تقديم الشكوى بالشرطة, أستاذ في عندك يعني ثقة معينة إنه هيك الإجراءات هاي والقانون رح يأخذ مجرى؟
0: صراحة لا, ما عندي ثقة, لكن هذا الحل الوحيد اللي أمامي, يعني هذا الحل الوحيد فأنا مجبور إني أمشي فيه.
1: احنا بدنا نتابع معك في هاي القضيه مجددا, بدي اقول لك الف حمد لله على سلامتك, وان شاء الله يعني هيك المعتدي ينال عقابه او المعتدين, حادث صعب وتفاصيله ايضا قاسيه. وبدي اشكرك جزيل الشكر انه يعني قدرت انك تشاركنا فيها. طبعا المعلم من وادي عاره تحدث الينا, يعمل في مدرسه ببلده حوره تعرض لهذا الاعتداء اللي استمعنا تفاصيله, والان رح يتقدم بشكوى للشرطه, ولكن يقول مش راجع على المدرسه او المنطقه لأجل غير مسمى بسبب تفاصيل هذا الاعتداء والاستهداف بالإمكان القول. شكرا جزيلا لك مباشرة إلى رئيس المجلس المحلي في حورة الأستاذ

0: حابس العطاوني، صباح الخير.
1: صباح النور لك وللمستمعين.
0: استمعت لجزء من يعني حديثنا مع المعلم والمربي أستاذ حابس من منطقة وادي عارة، يعمل في إحدى مدارس حورة. خليني أسمع تعليقك بداية على تفاصيل هذه الجريمة اللي يعني صارت بحقه.
1: حقيقة نحن كبلدة حورة، إدارة المجلس، كل المسؤولين في البلد نرفض مثل هذا التعامل وهذا العدوان، ونرجو للمعلم السلامة. احنا طبعا تواصلنا مع المعلم من اول دقيقة حصل معه هذا الحدث المؤسف اللي هو يوم خميس وفي نهاية الدوام على مدخل البلدة. يعني ناس غير معروفين يتعرضوا للمعلم بالاعتداء، هذا امر مرفوض. احنا كنا اليوم برضو في المدرسة مع مدير المدرسة مع طاقم المدرسة، ووصل ممثلين من مكتب المعارف، مفتشين، مفتش المدرسة، رئيس المجلس، مدير قسم التربية، كنا تواجدنا مع الإدارة ومع المدرسة حتى نعطيهم نوع من الأمان والإطمئنان. وطبعا احنا في عندنا جلسة سوف نعقد جلسة بعد نصف ساعة مع كل المستشارين مع كل الطواقم لرفع توصيات ورسالة للشرطة للتحقيق في هذا الحدث، ولمكتب المعارف لاتخاذ إجراءات وتوصيات حتى نصل إلى الحقيقة، حتى يشعر الجميع بالأمن والأمان والإطمئنان. نعم.
0: أستاذ حابس، الخطوات اللي قمتوا فيها وبدورك كرئيس مجلس محلي في حورة مباركة، وهي يعني في صميم هذه القضية، قد تشعر الطلاب أو الهيئة التدريسية مع علامة سؤال بيعني بعض من هيك الشعور بالأمان، ولكن على ما يبدو المعلم اللي تعرض لهذا الاعتداء مش راح يشعر بالأمان من هذا الاستنكار أو هاي الخطوات. يعني غير هذا الموضوع، شو دور السلطة المحلية اليوم؟ لأنه واضح أنه في مسؤولية مباشرة على السلطة المحلية بأنه يعني توفر بيئة يشعر فيها كل شخص موجود في هذه البلدة بالأمن والأمان. كم بالحري مربي معلم بربي أجيال، وقال جملة حقيقة موجعة جدا، قال شعرت بالإهانة. أنا أعتقد أيضا أنه هذا الموضوع يمكن مس بهيبته كمربي وكمعلم، اللي من اللحظة الأولى لما افتتح العام الدراسي ماخذ على عاتقه أيضا مسؤولية الحديث عن العنف والجريمة المستشرف المجتمع العربي لطلابه. شو في خطوات أخرى بإمكانكم تقوموا فيها؟
1: صراحة نحن في بلدة حورة افتتحنا السنة الدراسية بأجواء احتفالية. نحن كرئيس مجلس، كطواقم في المجلس المحلي، نعمل أمام المدارس ومقابل المدارس، زرنا كل المدارس، كل المدراء، كل الطواقم التدريسية، استقبلوا أكثر من 12 ألف طالب بأجواء احتفالية ممتازة. برجل اليمين افتتحنا السنة الدراسية، إلا أنه بعد أسبوع حدثت مثل هذه الأحداث. أنا أعتقد هناك يعني خلفية، نحن ضد، نرفض كل أسلوب للعنف ضد أي معلم سواء كان كلامي أو جسدي.
0: صحيح، فش أي خلفية بتبرر. صحيح،
1: فلذلك يعني هذا ليس مبرر، ولكن ما في شيء بدون سبب. كل شيء له سبب. يعني أعتقد كان هناك أسباب لهذا الأمر، نحن لسنا مع الأسباب ومع المبررات. أنا حتى تكلمت، أنا خطيب جمعة متطوع، تكلمت في المسجد عن هذا الأمر، أننا نرفضه وأننا نقف مع المعلم ونقف مع الوزارة ونطالب الشرطة بالتحقيق الفوري، والشرطة أعتقد وصلت إلى الفاعلين وعرفت أيضا الأسباب.
0: شو ما تكون الأسباب، طبعا مثل ما أنت عم بتشدد أستاذ حابس، هذا شيء مرفوض، ومش المفروض أي شخص أنه يقوم بهذا الجرم أو بهذا الاعتداء، لما عم نحكي عن أي شخص كان وعن مربي ومعلم. ولكن يعني الأخطر من الواقع نفسه أو الحادثة هي كمان يعني تداعياتها. في صار فكرة عند المعلمين بأنه مش فكرة بس شعور، يعني العمل في حورة ينطوي على مخاطرة، وهذا له انعكاسات كمان مستقبلية. وكمان في نفس اللحظة يعني المدارس قد تجد نفسها أمام عزوف كفاءات عن أن ييجوا من بلد لبلد ويشتغلوا فيها ويسكنوا في منطقة النقب، عم تلمسوا هذا القلق، كيف عم تتعاملوا معه؟
1: احنا ما في شيء، لا نلمس هذا القلق، لأن بلدة حورة فيها أكثر من 1000 معلم، وقسم كبير منهم أيضا محليين يعني من نفس البلد، وفي قسم من خارج البلد من الشمال، وكلهم أحبابنا. نعم. أهلنا نرحب.
0: ولكن أستاذ حابس، أنه تصير هيك جريمة مع مربي ومعلم، هذا ما بتحول لقضية عامة أو يشعر باقي المعلمين والمعلمات بالخوف؟ أكيد آه، يعني هي كمان شهادة اللي سمعناها من الأستاذ، في معلمات ومعلمين تواصلوا معه، وإذا هو تعرض لهذا الاعتداء وشو ما يكون السبب، الخلفية بعدها مش واضحة بشكل تام، هذا يعني بيقول أنه غيره ممكن في هاي اللحظة كمان يتعرض لاعتداء شبيه أو أصعب.

0: الحدث ليس له أي مبرر. نحن دعونا إلى أسلوب التفاهم والحوار لحل المشاكل والقضايا، لذلك توجهنا إلى الشرطة كمجلس محلي ومسؤولين أن يصدروا بيانا بمتابعة القضية ونشر أيضا نتائج التحقيق، ونحن بصدد إخراج طلاب من مدارس شورى، كل المدارس، حتى يجوبوا شوارع البلدة بلافتات وتظاهرات. ونختم ذلك بمهرجان خطابي نوجه فيه رسالة إلى كل من تسول نفسه الاعتداء على أي معلم، سواء كان جسديا أو على ممتلكاته، والمعلم خط أحمر بالنسبة لنا. علينا كمجتمع أن نجل ونحترم المعلم ونرفع قدر المعلم ونعطيه حقه في كل مكان.
1: أريد أن أشكرك على هذه المشاركة الأستاذ حابس العطاوني رئيس المجلس المحلي في حورة. يعني طبعا استنكار ورفض واضح لهذه الجريمة. يقول أستاذ حابس العطاوني أيضا أنه في خطوات على مستوى مدارس حورة راح تكون رفضا للعنف والجريمة بشكل عام، وأيضا لهذه الجريمة اللي تعرض لها المعلم من وادي عارة الذي يعمل في إحدى مدارس البلدي وتعرض لهذا الاعتداء مؤخرا، وسمعنا تفاصيل هذا الاعتداء منه. إذا نتابع في هذه القضية، ولكن واضح أنه هذا الموضوع يعني ما عاد قضية فردية لأنه يقلق كل مربي، ولا نتحدث فقط عن حورة، يعني كان في جرائم وإطلاق نار واستهدافات اللي وقعت على مداخل مدارس وفي ساحات مدارس. هاي قضية تمس المجتمع العربي بأكمله. سنتابع في هذه القضية أيضا. نشكر طبعا الضيوف اللي شاركونا في هذا الموضوع. من هذا الملف نخرج إلى فاصل أول، ومن بعده نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
3: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
4: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
3: تعال مندبرها.
5: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة، والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
9: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
10: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
11: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
12: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبع
7: وخلوا الكل يسمع عنك.

0: عدنا 36 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم. عدنا بعد الفاصل ونواصل معكم في ملفات وقضايا الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. طبعا قبل الفاصل وفي ملفنا الأول تحدثنا عن حوادث العنف والاعتداءات التي طالت مؤخرا معلمين من خارج النقب يعملون في مدارس بلدة حورة، وكل هذا أو هذه الاعتداءات طبعا تثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة المعلمين. تحدثنا لمعلم منطقة وادي عارة يعمل في إحدى مدارس بلدة حورة، تعرض مؤخرا لاعتداء تفاصيله يعني بشعة وقاسية. وأيضا تحدثنا في ذات السياق لرئيس مجلس حورة المحلي الأستاذ حابس العطاوني. الآن إلى ملف آخر، وبعد انقطاع دام 3 أعوام بسبب الحرب على قطاع غزة، استأنف أكثر من 500,000 طالب وطالبة أمس عامهم الدراسي الجديد في القطاع. طبعا يأتي ذلك وسط ظروف تصفها وزارة التربية والتعليم العالي بالاستثنائية، بعد تجهيز نحو 700 موقع للتعليم الوجاهي، ويعني حاضرة في أذهاننا الصورة من قطاع غزة والكثير من علامات الاستفهام. أكيد هيك يعني تجول في خاطر وذهن كل من يستمع إلينا، كيف ممكن انتظام التعليم في ظل هذه الظروف؟ للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلي نور عبد اللطيف، وهي معلمة ومربية من قطاع غزة. أستاذي نور صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: أهلا فيك ويعطيك العافية. بداية بدي أسألك، بعد 3 أعوام من الحرب هيك، كيف بتوصفي لنا المشهد في اليوم الأول من العودة إلى بدي هقول مقاعد الدراسة، بدي أسمع منك الوصف تحديدا كيف عم بيصير، يعني بأي مشهد يعود الطلاب للمسار التعليمي؟
1: والله المشاعر متضاربة بين فرحة إنه إحنا قادرين نرجع للتعليم بعد كل اللي عشناه في قطاع غزة، وبنفس الوقت مش شكل التعليم الحقيقي اللي كنا معتادين عليه قبل الحرب. طبعا زي ما انتم عارفين غزة خسرت جزء كبير من مدارسها بين دمار من الاحتلال وبين خسارة أراضي في الخط الأصفر، مما جعل المساحة الجغرافية انطلق من قطاع غزة مساحة جدا قليلة، فبالتالي ما ضلش في أماكن لإنشاء مدارس أو إعادة بناء مدارس، غير طبعا عدم إدخال مواد بناء لإصلاح وتعمير ما ظل من المدارس.
0: طب كيف عم ينتظم التعليم أستاذي نور؟ لأنه يعني ذكرنا أنه صار في تجهيز لتقريبا 700 موقع للتعليم الوجاهي، شو شكل هاي المواقع؟
1: شكل هذه المواقع يعني معظمها بتعتمد على خطط طارئة، زي مثلا نمشي نعمل خيام تعليمية أو نعمل أكشاك باستخدام الخشب باستخدام الألمنيوم، هذه طبعا اللي هي الأكثر رفاهية. أيضا المدارس اللي فيها التعليم رسمي أكثر من غيرها، زي مدارس الأمر والحكومة، لجأت إلى خطط بديلة زي إنه نضغط المدارس في كذا موعد. يعني مثلا موقع واحد في 6 إدارات أو 4 إدارات بتعمل بالتناوب، مثلا في الأنروا بنعمل لثلاث أيام وجاهي وثلاث أيام الأولاد ما بيروحوا على المدرسة. يعني في مثلا مدارس تشتغل 6-2-4، مدارس تشتغل 1-3-5، مدارس تشتغل فترة صباحية، مدارس تشتغل فترة وسطى، مدارس تشتغل فترة أخيرة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب. لجأنا لهيك خطط يعني، بس هو في الواقع هل هذا يعني نقدر نسميه تعليم حقيقي أو تعليم منتظم؟ بالتأكيد لا، يعني ضايل عنا كتير مشاكل عشان نوصل
0: يعني واضح للجميع أنه الأوضاع كارثية. فأنت عم تحكي صحيح. بشكل أو بآخر، وأنا عم بفكر أنه الحاجة أم الاختراع لما عم بتقولي صحيح. أو عم توصفي بالضبط. كيف ممكن تتم هاي المنظومة التعليمية؟ نور من أي منطقة في القطاع حضرتك؟
1: أنا من مدينة غزة، من غرب غزة.
0: من غرب مدينة غزة، ويعني من اطلاعك وين أصعب منطقة رح يكون؟ يعني بتوقع الشمال، شمال غزة رح يكون انتظام هذا التعليم بهذا الشكل اللي عم توصفيه طبعا، اللي هو منقدرش نقول عنه انتظام سليم أو اعتيادي، وين أصعب المناطق؟
1: هو فعليا شمال غزة يعني يعتبر صار مع الجزء مع الخط الأصفر وأيضا شرق غزة، فبالتالي هي أصعب المناطق اللي بتتعرض ل ل لتماس مباشر مع الاحتلال، هي اللي بتكون إقامة نقاط تعليمية فيها أمر جدا صعب، لأنه أنت ممكن تبعتي ابنك على التعليم وبنفس اللحظة ممكن يوصله أي طلق أو أي إشي ممكن يرجع الولد بعيد الشر شهيد مثلا. فهي هاي المناطق نقطة. النقطة الثانية كمان المناطق اللي تم مسحها بشكل شبه كامل زي مواصي خانونس بشكل عام، فبتلاقي ما في أي مجال غير إنه الناس تقعد بخيام، وإحنا جايين على شتاء. أنت متخيلة كيف مدرسة مثلا ممكن تغرق والطلاب قاعدين بتعلموا؟ ف
0: في هو يعني ما فيش ادوات نور، ولكن في استعدادات خاصه. احنا كمان يومين رح ندخل على فصل الخريف، وهيك التوقعات حسب الراصد الجوي انه رح يكون يعني خريف ماطر يمكن على خلاف السنوات الماضيه. في استعدادات خاصه يعني كيف مفكرين انه تكملوا في هاي المنظومه اللي عم توصفيها؟
1: بصراحة يعني حتى لو في استعدادات إحنا ما بنقدر نعملها. يعني إحنا بنحكي عن وضع، يعني إحنا بنبحث عن المسمار، بنبحث عن قطعة الخشب، بنبحث عن شادر، فما بقدر أقولك إنه في استعدادات أو في خطط واضحة، لأنه الحصار وعدم إدخال مواد لقطاع غزة خلت الموضوع أصعب من هيك بكثير.
0: يعني ما بتعطي أي إمكانية لأنه يكون في
1: بالضبط. يعني هو فعليا إنه الناس بتحاول بالموجود إنه هي تكمل مسيرتها التعليمية بالحاصل، بس هل بقدر أقول لك إنه في خطة واضحة أو في استعداد واضح للي جاي؟ ما حدا بيقدر للأسف. إحنا حتى بأماكن إقامة الطالب ما فيش خطط، فما بالك في مدرسته يعني خطة التعليم تبعت.
0: نور، بالسؤال الأخير، أنتم يعني إحنا بنقولها بوجع مش عم تستقبلوا طلاب وطالبات اللي انقطعوا عن المنظومة التعليمية لثلاث سنوات في ظروف جدا صعبة. بفكر إنه ما في طفل بقطاع غزة إلا وعاش النزوح والفقد، ويعني فقد أبناء عائلته وكذلك أيضا زملاء لإله يمكن كانوا في المدرسة وعلى مقاعد الدراسة. كيف بتتعاملوا مع هذا الجانب وكل هاي المشاعر اللي يعني بعيشها الأطفال في غزة؟
1: بصراحة يعني واقع أصعب جدا من أنه إحنا نتعامل معه، بس بنفس الوقت إحنا كمعلمين وكمربيين بنعمل اللي بنقدر عليه من احتضان الطلاب، من طمأنتهم، من جلسات تفريغ نفسية بقوم بها مختصين من الصحة النفسية. في كتير مشاريع بتحاول إنه هي تدمج اللعب من خلال التعليم والتفريغ النفسي، أنشطة مستمرة قدر الإمكان، بس يعني للأسف كلها يعني زي ما أنت عارفة مجرد دقائق أو مجرد جزء من الساعة، وبالآخر الطفل بيرجع لواقعه اللي هو بيسمع صوت سيارة المي بيروح بصف عشان يعبي مي، بيسمع صوت التكية وصلت فبيروح على طابور التكية عشان يأكل. هذا هو قانون
0: للأسف. صعب جدا. نور، يعطيكم العافية مسبقا. أمامكم يعني بديش هي حتى ما بنقال عنها تحديات، أمامكم أزمات وصعوبات يعني.
1: صحيح، بالنهاية التعليم هو السبيل الوحيد لإلنا، نحن نرجع لها الثاني، فهذا الطريق إحنا ما بنقدر نتخلى عنه، لأنه العلم هو الإشي الوحيد اللي بيقدر يصلح كل اللي صار.
0: ما أجمل هاي الجملة إنه نختتم معها وفيها هذا اللقاء. بدي أشكرك جزيل الشكر المعلمة والمربية من غزة نور عبد اللطيف. شكرا يا نور، يعطيكوا ألف عافية. يعني مؤثر جدا وصعب جدا في ذات الوقت. عم بتقول نور التعليم هو السبيل الوحيد إنه ننهض مجددا، وقالت جملة فعليا هي بتوصف المشهد، إنه الواقع أصعب بكثير من إنه نتعامل معه كمعلمات ومعلمين. ومع ذلك يعني انطلق العام دراسي في قطاع غزة. نواصل في ذات الملف، وتنضم إلي طالبة في الصف الخامس من غزة. أيضا بدنا نقول صباح الخير لرحيق قلجي. رحيق صباح الخير،
2: كيف حالك؟
0: أنا كتير منيحة، أنت كيف حالك؟ طمنينا عنك.
2: الحمد لله.
0: رحيق، احنا عم نحكي معك من مدينة الناصري، وكتير بدنا هيك حابين نسمع منك تفاصيل كيف كان اليوم الأول لإلك والعودة للمدرسة. شو بتحبي تخرفينا؟
2: أنا من أول ما عدت للمدرسة وشفت صديقاتي ولما شفت معلماتي تذكرت يعني ما قبل الحرب لما كنت بأول ما

0: التدقيقات تذكرت وأنا بصف أول. ويعني صحيح إنه في صعوبات كتير، بس برضو إحنا يعني سلاحنا القوي العلم.
1: ما أجملك يا رحيق. قولي لي كيف بتوصفي للصف كان أو الموقع اللي فيه التقيت بزملائك وزميلاتك والمعلمات والمعلمين، قديش اختلف عن ما قبل الحرب؟ شو متذكري؟
0: اختلف كتير، إنه إحنا قعدنا على بطانيات ريحتهم يعني ها ريحتهم رطوبة، وبعديها صرنا نقعد على كراسي من خشب، بس رقبتي أنا صرت يعني كتير كتير كتير من كتر ما أنا يعني فيش طاولات، ومن كتر يعني كتابة وفيش طاولات بقدرش، ورقبتي صرت يعني كتير. بس برضو إحنا يعني بدنا نتعلم وبدنا نتعلم وبدنا نفرح وبدنا نضلنا يعني غير يعني القصف اللي صار فينا، بس برضو بدنا نتعلم.
1: رحيق، يعني انتوا قاعدين على بطانيات، درستوا على الأرض، كتبتي على الأرض، ما في طاولات ما في كراسي، هيك كان الموقع يعني موقع التعليم اللي انت موجودة فيه؟
0: اما هلأ المدرسة هيك، بس هلأ احنا صرنا نقعد على كراسي، بس الكراسي فيش طاولات ورقبتي صرت تجاني كثير كثير.
1: سلامتك يا رحيق. رحيق، زملائك وزميلاتك، هل هن اللي كنت تلتقي فيهن قبل الحرب بالمدرسة، أم إنه كمان اختلفت عليك هاي البيئة؟ يعني صار في عندك أصدقاء جداد معاكي بالصف؟
0: يعني صار معي صديقات جداد، بس كل صديقاتي ما قبل الحرب بصف أول كلهم راحوا الله يرحمهم، بس في صديقتين اللي ضايلات، اللي هي صحبيتي ميرنا سيك وجنب
1: بركات، هيدي طايب من فوق. رحيق، انت اليوم بأي صف؟
0: خامس هلأ.
1: بالصف الخامس، كيف جهزتي حالك للمدرسة ولاستقبال العام الدراسي الجديد في القطاع؟
0: أنا كنت متحمسة لما رنت علي المس نور، كنت متحمسة كتير، لما رحت المدرسة فتحت في عصبات كتير، بس برضو أنا بحب العلم.
1: وإن شاء الله يا رب تكوني متميزة. رحيق، شو حلمك بالمستقبل؟ شو بدك تصيري بس تكبري وتتخرجي من المدرسة وإن شاء الله تدخلي الجامعة؟
0: بدي أصير دكتورة.
1: ليش اخترتي تكوني دكتورة؟
0: عشان أعالج الناس اللي ماتوا في الحرب وصديقاتي وكل الناس.
1: رحيق، بدي أسألك سؤال أخير، إذا اليوم أنت بدك تطلبي إشي لمدرستك ولزملائك ولكل الناس اللي بتحبيهن ولعائلتك في قطاع غزة، شو بتطلبي؟
0: اللي تطلب طاولات، لأنه رقبتنا صارت تجعنا كتير، ووقف الحرب، لأنه إحنا عن جد كتير في النزوح، إحنا خدنا ومشينا قدام الجرافات واليهود يعني، وهيك صار. بس
1: أنا بدي أتمنى لك النجاح، وبدي أتمنى لك تكوني دايما بخير، وإن شاء الله يا رب منشوفك أشطر دكتورة مستقبلا، ورح نضل على اتصال معاك كمان هيك خلال العام الدراسي، بدنا نحكيكي كمان مرة. شكرا لك رحيق.
0: عفوا.
1: إذن استمعنا لرحيق قلجي، طالبي في الصف الخامس من قطاع غزة. بفكر يمكن ما في كلمات تلخص هذا اللقاء، أمنية جدا بسيطة، بدها كراسي وطولات في الصف لحتى ما توجعها رقبتها وهي تدرس، بدها تصير دكتورة بس تكبر لحتى تعالج كل المتضررين من هذه الحرب في قطاع غزة. وإحنا بنتمنى أنه رحيق وكل يعني هاي الأمنياتك اللي تنصب في هذا الجانب تتحقق. دعونا نخرج إلى فاصل، ومن ثم نعود ونواصل معكم في ساعتنا الأولى من برنامج غرفة الأخبار.
2: قبل ما أتعرف على ما أنت لك، دائما كنت حاطط براسي أني رح أروح على ألمانيا.
3: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
4: كيف بدي أجي وكيف بدي أدبر حالي،
3: سكن إقامة،
5: كنت بحالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسألت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
8: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
6: منظم،
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
10: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
11: انطلق، برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
12: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
13: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
14: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
15: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمام بناتنا. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
16: غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: اثنتان وخمسون دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، نواصل معكم في الدقائق المتبقية من برنامج والساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، ونعرج من خلال تطبيق ناس على أبرز العناوين وكل ما يردنا من شبكة مراسلين والزملاء أيضا الصحفيين في الساعات الأخيرة. السفارة الأمريكية في القدس تجدد تحذيرها لرعاياها باليقظة واحتمال تطور الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط. في طبعا تحديث أيضا لمراسلنا الزميل ضياء الحاج يحيى، رضيع بحالة حرجة بعد العثور عليه دون نبض أو تنفس داخل منزله في بيت شامش. وفي إيران يقولون لا مفاوضات ولا عبور عبر مضيق هرمز قبل استجابة واشنطن لشروطنا. بما يتعلق أيضا بطلبات الشطب التي قدمت لمنع القوائم العربية ومنع ترشح أيضا بعض الشخصيات منها عوفر كثيف، كذلك أيضا سامي أبو شحادي، كنا قد تحدثنا صباح هذا اليوم لعوفر كثيف الذي قال إنه يتوقع أن تؤيد اللجنة الطلبات بسبب تركيبتها السياسية، ما يعني التوجه للمحكمة العليا لرد هذا القرار.
17: אין ספק שוועדת הבחירות תפסול אותנו משום שהיא ועדה פוליטית, היא לא עניינית. אין באמת הרי סיבה אובייקטיבית, אין עילה לפי החוק הקיים לפסול לא את הרשימות ולא את ידידי סמי אבו שחאדה. והאשמות הן האשמות מופרכות לחלוטין, ואני מקווה מאוד שכשזה יגיע לבית המשפט העליון יהפכו את זה, כי כך צריך להיות. הממשלה שהיא ממשלה כהניסטית לחלוטין ניצלה את הטבע הנפשע הנוראי שהיה בשביעי באוקטובר כדי להכריז מלחמה לא רק על העם הפלסטיני בשטחים הכבושים אלא גם בתוך ישראל ועל כל הכוחות הדמוקרטיים, והם השתמשו בזה כתירוץ בטרגדיה, באסון הנוראי הזה. הם השתמשו כתירוץ כדי לממש את תוכנית ההכרעה של סמוטריץ' שקיימת.
1: بهذا نكون قد وصلنا لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل. الزميلة رجاء كنعني تلقاكم على رأس الساعة وموجز محدث على آخر الأخبار والمستجدات، ومن ثم نعود ونواصل معكم في ساعة ثانية.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط. المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسيات كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: هدم بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
7: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قال المرشح في القائمة المشتركة عوفر كسيف إن طلبات الشطب التي قدمت لمنع القوائم العربية ومنعه من الترشح تعتبر جزء

0: من الحملة لإسكات الأصوات المعارضة، وكانت القائمة المشتركة والتجمع وكذلك رئيسها سامي أبو شحادي والنائب عوفر كسيف قدموا ردودهم إلى لجنة الانتخابات المركزية على طلبات الشطب التي ستناقشها يوم الأربعاء المقبل. في حديثه لراديو الناس قال كسيف أنه يتوقع أن تؤيد اللجنة طلبات بسبب تركيبتها السياسية، ما يعني التوجه للمحكمة العليا لرد القرار.
1: בכל אופן אין ספק שוועדת הבחירות תפסול אותנו משום שהיא ועדה פוליטית, היא לא עניינית. אין באמת הרי סיבה אובייקטיבית, אין עילה לפי החוק הקיים לפסול לא את הרשימות ולא את ידידי סמי אבו שחאדה. והאשמות הן האשמות מופרכות לחלוטין, ואני מקווה מאוד שכשזה יגיע לבית המשפט העליון יהפכו את זה, כי כך צריך להיות.
0: دعا رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محاميد الجماهير العربية للمشاركة في جنازة علاء محاميد اليوم بعد تسريح الجثمان، وكانت الشرطة قد ادعت أن محاميد لم ينصاع لأوامر عناصرها وأن أحدهم أطلق النار عليه فيما أظهرت تسجيلات المراقبة الشرطي وهو يطلق النار من مسافة قصيرة باتجاه علاء. في حديث لراديو الناس قالت ابنة المرحوم إسراء محاميد أن والدها عرف بالسمعة الطيبة والأخلاق الحميدة.
2: كل واحد يتلقى الخبر بشكل يعني محال، الإشي أجانا فجأة ما حدا صدق. صحيت من النوم لقيت التلفون ملان سحاب، بعد بشوي لاي أختي بترنلي بتقول لإسراء شوفي شو صاير مع أبويا. صرنا نرن لأبويا نرن أبوي بردش، أرن لأمي ما حدا برد، أرن لأختي الصغيرة، أرن لأخوي فيش حدا برد. بعد شوي ولهم حاطين على الموقع إنه في واحد مطخوخ ما كانوش مكتوب، وبعد شوي تأكدت إنه يعني أبويا. بعد ما أجوا أخذوا جثة الأمبولانس أصلا هو يعني كموم من الشارع وما لحقش يوصل العفولة والهمية، ما لحقوش يتسحفوه. أبويا أبو كلب طيب، سمعته منيحة، حنون، فيش منه وفيش ولا إنسان بكش يأذي إنسان، كل الناس بكت تحبه وسيرته الطيبة على كل لسان، يعني كل أم الفحم كامت عليه عكد ما بكى حنون ومنيح وشب كل الناس، بكى شب كل الناس والله. إحنا منطالب بحق أبويا اللي كتله بدم بارد لازم يتحاسب وما يتشمل الشغل، لأنه أصلا إذا رح يتشمل شغل رح يقتل حدا ثاني. يعني
0: أعلنت الشرطة العثور على الأداة التي يشتبه بأنها استخدمت في جريمة قتل فاطمة الرجبي التي عثر على جثمانها بعد أيام من اختفائها، وأضافت أن المشتبه به أعاد تمثيل الجريمة وأن المحكمة مددت اعتقاله حتى 27 من شهر أيلول. في حديثه لراديو الناس قال الشيخ تيسير الرجبي قريب المرحومة إن المشتبه به اعترف بأن خلفية الجريمة تعود إلى دين مالي على المشتبه.
3: اكتشفنا أن هذا الإنسان هو أصلا يعني في حالة طلاق، وأنه هو كان يلعب القمار، فبالتالي هو يعني كان يحتاج إلى المال، فكان الدافع لهذا الأمر هو دافع المال. فهذا كان ماخذ جمعية تقريبا بمبلغ 60,000 شيكل، لم يسدد الالتزامات اللي عليه تجاه الجمعية بعد ما أخذ المبلغ الكامل، فبالتالي نتيجة المطالبة فتم استدراجها وقتلها ظنا منه أنه بهذا الأمر هو يتخلص من هذا الدين، ولكن لكن هو بالحقيقة يعني قضى على حياته.
0: أفادت تقارير فلسطينية بأن مستوطنين اعتادوا على منزل قيد البناء في بلدة قصرة جنوب نابلس، وكتبوا على جدرانه عبارات عنصرية باللغة العبرية ورسموا نجمة داود. وبحسب التقارير اقتحم المستوطنون المنزل الذي تعرض لاعتداء مماثل أواخر آب الماضي وهاجموا أصحابه وصحفيين كانوا في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وإن الحرب معها ستنتهي قريبا، مشيرا إلى أن طهران تسعى إلى إبرام صفقة في ظل خسائر مالية وعسكرية وأنه لن يقبل إلا باتفاق يصفه بالجيد. في المقابل أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران طرحت 7 شروط لبدء المفاوضات، مطالبا واشنطن بالاعتراف بحقوق إيران وقبول شروطها لإنهاء الأزمة. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلها السنوي العام ويكون الطقس صيفيا معتدلا، ومع ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ويمسي الطقس معتدلا. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. البيدر، البيدر وجمعها بيادر لفظة نستذكرها في مواسم الحصاد، وهي حاضرة في قرانا مثل روس البيادر أو خلت البيادر. ويعد البيدر في تاريخنا الشفوي مكانا مركزيا في القرى، كانت تجمع وتدرس فيه الغلة في فصل الصيف، كما كانت تقام فيه الصلوات والمناسبات. والبيدر لغة هو الجرن أو الموضع الذي يداس فيه القمح ونحوه، ونقول بيدر الحنطة بمعنى كومها في البيدر. ومنهم من قال بأنه لفظ معرب من الآرامية ويعني مكان دراس الغلة. فالبيدر إذن مساحة تكوم فيها السنابل قبل دراسها، وتدرس بمساعدة آلة النورج وهي لوح الدراس، ثم يفصل الحب عن التبن في عملية التذرية بالمذرة.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: سبع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، لكل من ينضم إلينا في ساعتنا الثانية نذكر بأبرز العناوين. اعتداءات متكررة تطال معلمين في مدارس حورة، ومخاوف متزايدة على سلامة الطواقم التعليمية. بعد ثلاثة أعوام من الانقطاع بسبب الحرب، أكثر من نصف مليون طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة في غزة وسط ظروف استثنائية. وقفزة بنحو 700% في تشخيص التوحد لدى الأطفال خلال عقد، ما يفتح التساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع وقدرة منظومات التعليم والعلاج على مواكبته. إذن ننطلق في ساعة ثانية من غرفة الأخبار وإلى هذه القضية، وتحديدا إلى مدينة باقة الغربية التي شهدت وقفة احتجاجية أمام محطة الشرطة بمشاركة أكثر من 200 شخص تنديدا بقرار إغلاق محل تجاري لمدة 10 أيام. جاء الإغلاق عقب تعرض المحل لإطلاق نار من قبل مجهولين بعد رفض أصحابه الخضوع للابتزاز ودفع الخاوة. ينضم إلي رئيس اللجنة الشعبية في باقة الغربية، عضو لجنة الإصلاح في المنطقة أيضا، الشيخ خيري اسكندر. شيخ خيري صباح الخير.
2: صباح النور لكم ولكل المستمعين. سيد عكاف
1: أهلا بك معنا. يعني إذن الشيخ، خرج أكثر من 200 شخص كما نفهم ونرى وتابعنا أيضا في الصور والمقاطع، واحتجوا أمام محطة الشرطة. ما الذي فجر هذا الغضب تحديدا؟ يعني جريمة إطلاق النار على المحل أم قرار إغلاقه بعد رفض أصحابه دفع الخاوة؟
2: لا، هو في الحقيقة جريمة إطلاق النار، يعني هذا العنف المستشفي في مجتمعنا، وهذا كان جزءا منه. إطلاق النار على المكان، على أناس أبرياء ما إلهم في المشكلة الموجودة أي دخل، يطلق عليهم النار ويطالبون بدفع الأموال مقابل أو بنيابة عن أناس آخرين، خلينا نقول.
1: نعم.
2: ويعني اسمها في نهاية المطاف خاوة، أنت بدك تدفع حتى وإن كنت لست مديونا. يعني هذه النقطة التي فجرت هذه القضية، مش قضية إغلاق السوبر ماركت 10 أيام. السوبر ماركت 10 أيام إحنا بنرتب أمورنا معها والحمد لله ترتبت.

0: وانفتح السوبر ماركت، ولكن القضية التي فجرت الموقف هي قضية إطلاق النار والعنف اللي يستعمل بهذا الشكل والهاوية التي وصلنا إليها في مجتمعنا.
1: طب وعن هذه الهاوية شيخ خيري، يعني بطبيعة الحال هاي مش حادثة منفرد عم يعني بتصير في باقة الغربية، خليني أسألك عن يعني التوجهات اللي بتوصلكوا أو اطلاعكوا على كل هاي القضايا لأصحاب مصالح آخرين يتعرضون للتهديد والابتزاز، ويمكن في بعض منهم اللي بفضلوا الصمت خوفا من الانتقام، كيف عم تتعاملوا أيضا؟ يعني أسألك في قبعتك كرئيس اللجنة الشعبية وأيضا كرجل إصلاح.
0: أنا أقول حتى الآن يعني تعاملنا مع الكثير من القضايا من هذا النوع وكنا نتوصل إلى حلول معينة، ولكن أنا أقول لك بصراحة أن الحل الوحيد لمثل هذه القضايا، طبعا كل يوم فينا قضايا من هالنوع وكل يوم الحمد لله منحلهن ومنتوصل لحل معين، ولكن الحلول التي نصل إليها هذه حلول يعني وكأنه يعني بالتفاهم، بدنا نتفاهم شو في المشكلة وكذا إلى آخره، ولكن حل المشكلة من جذورها هو هذا الذي انتفضت من أجله عائلة أبو مخ وظلوا 5 أيام أو 10 أيام أمام السوبر ماركت أو في ساحة السوبر ماركت اللي أغلقوها يتناوبون 24 ساعة ينتظرون إذا الاعتداء بده يتكرر أو لا لكي يمنعوا هذا الاعتداء، وهكذا منعوا فعلا الاعتداء بوجودهم. يعني هذه الانتفاضة التي حصلت هنا يجب أن تكون درسا مفيدا لمجتمعنا كله، وخلينا نقول لباقة الغربية وعائلات باقة الغربية، يعني نحن لن نقبل إنه واحد يجي يطلب خاوة من واحد ويأخذ اللي بده إياه، أو تدخل لجان الأصلاح واللجان الشعبية وتحل المشكلة وقد يكون في دفع معين. هذا لن يكون من بعد الآن بعد هذه الانتفاضة، هذا الدرس أنه لن يفيدنا إلا نحن مجتمعنا، إحنا ننتفض من خلالنا وإحنا نمنع هذه الظواهر، ونستطيع هذه الخطوة التي قام بها أهلنا من عائلة ضرب مخ هي نموذج لما يجب أن يكون عليه المجتمع العربي في هذه البلاد، ولما يكون عليه باقي العائلات أيضا في باقي الغربية. لن نسمح بالخاوة، لن نسمح بالعنف، لن نسمح بإطلاق النار ما دمنا هكذا موحدين ومنتفضين، وننزع عن أنفسنا لباس الخوف وننطلق نحل مشاكلنا، ونحن مؤمنون بالقضاء والقدر مهما يكون، ولكن يجب أن ننظف مجتمعنا. هذه هي الطريق.
1: شيخ خيري، هناك من يقول أنه يعني دور رجال الدين ورجال الإصلاح في هذه القضايا أصعب على ما يبدو من يعني قدرة على التدخل وحل نزاعات بين عائلات متخاصمة أو متنازعة. شو بتقدر تفيدنا فعليا عن يعني قدرة لجان الإصلاح ورجال الإصلاح يعني على التدخل في هذه القضايا على وجه الخصوص قضايا الخاوة والابتزاز لأصحاب المصالح التجارية؟
0: هذه القضايا بالذات يعني لرجال الإصلاح يقفوا يعني أمامها، ولا أريد أن أكون عاجزين، إذا استمروا في العمل لوحدهم لجان الإصلاح لوحدهم في هذه القضايا لن يستطيعوا القضاء عليها. أنا أقول أخرى مرة، يعني أؤكد مرة أخرى، نحن في لجان الإصلاح ورجال الإصلاح لا يمكن أن نصل إلى حل نهائي لما يحدث في مجتمعنا بقضايا الخاوة وقضايا السوق السوداء وإلى آخره. الحل الوحيد هو هذا الاجتماع، هذه الانتفاضة، إنه نستمر 24 ساعة. يعني الذي كان في ضرب مخ هذه المرة يعني صناعة للتاريخ من جديد. أنا أقول بكل يعني وضوح ما كان هو صناعة للتاريخ من جديد. 24 ساعة يتواجدون كي يمنعوا مش بس عن أبو حبيب صاحب السوبر ماركت، وإنما هذه رسالة للمستقبل. أننا في ضرب مخ وفي باقي الغربية إن شاء الله سنكون يد واحدة ونمنع هذه الخاوة التي لم يستطع أن يمنعها حتى رجال.

0: هاي الرسالة جدا مهمة شيخ خيري، لأنه يعني أعتقد أنه من موقعك أيضا حضرتك أدرى وبتعرف الخاوة بدأت تغير سلوك الناس، بمعنى يعني الخوف يدفع أصحاب مصالح أو حتى عائلات أن يصمتوا ما يقدموا شكاوى مثل ما بيثير في كتير جرائم في مجتمعنا، وبيقبلوا عمليا أن يدفعوا باعتبار يمكن بالنسبة إلى باعتبارات أقل كلفة من المواجهة. فالرسالة اللي حضرتك عم بتقدمها هون جدا مهمة أيضا لكل من يتعرض لهذا الابتزاز.
1: نعم، هي قفزة نوعية في محاربة الخاوة في مجتمعنا العربي، ولكن أيضا يجب أن تقوم الشرطة بواجبها في هذا المقام. طبعا كيف تكون بواجبها؟ برضو يعني لما عندما يتعرض محل معين إلى إلى إلى مثل هذه الظروف يجب أن تدخل الشرطة، يجب أن يكون الشرطة معها علم وتعلم أن هنا في مشكلة ويجب أن تتدخل فيها. عادة الشرطة تماطل وتبعد وإلى آخره، ونحن نعرف قضايا الأجهزة الأمنية في وسط العربي كيف يتعاملون، يعني مع كل من كل 100 ممكن يتدخلوا في قضية أو قضيتين ودبر حالك في كلوله بكلوله في نهاية الأمر. إحنا دبر حالك اليوم في عنا حل لها، دبرنا حالنا. العائلة اجتمعت وكل عائلة يجب أن تكون وراء كل فرد يطلب منه خاوة لنمنع هذه الخاوة عن كل مجتمعنا في نهاية المطاف.
0: نعم، على أمل فعليا أن يحدث ذلك. بكلمة أخيرة، المسؤولية المجتمعية يعني أين تبدأ وأين تنتهي في هذا الموضوع شيخ خيري؟
1: أنا أقول إنه يجب أن نبدأ بالعمل بشكل جدي على الرأي العام في بلداننا. الرأي العام يعني مع الأسف الشديد بدأ يتقبل قضية الخاوة وقضية العنف ويتعايش معها. نحن يجب أن نغير هذا النهج في رؤوس الناس. نحن يجب أن لا نقبل أن ندفع الخاوة ولا أن نقبل أن يكون العنف مستشري في مجتمعنا حتى أننا نرضى به ونتعايش معه. لا، نحن يجب أن نبادر اليوم لجان شعبية ولجان صلح ورجال إصلاح وكل حركة وكل حزب في مجتمعنا إلى أن يغيروا وجهة النظر عند الناس، ويغيروا الأمر الواقع الذي بدأوا يتعايشون معه إلى أننا لا، إحنا يجب أن لا نقبل هذا الأمر ويجب أن نحاربه مهما كلف من ثمن. الحياة والموت بيد الله عز وجل فقط لوحده، والرزق على الله تبارك وتعالى. ما دام هذا الأمر هكذا نحن يجب أن نكون أقوياء، ويجب أن نقف في وجه كل من يريد أن يفسد هذا المجتمع.
0: يعطيك العافية ومبارك هذه الجهود وهذه الكلمات الطيبة أيضا الشيخ خيري اسكندر، شكرا جزيلا رئيس اللجنة الشعبية في باقي الغربية وعضو لجنة الإصلاح في المنطقة. شكرا. من هذا الملف إلى فاصل، ومن بعده نعود ونستكمل ملفات وقضايا وملفات الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار. بعد الفاصل نتحدث أيضا بشكل موسع عن هذه المعطيات، يعني بالإمكان القول المقلقة وربما تثير علامات الاستفهام، عن هذه القفزة بنحو 700% في تشخيص التوحد لدى الأطفال خلال عقد من الزمن. إذن فاصل ونعود لنناقش هذا الملف.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
4: سجلت لامتحان لبسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: كورونا بلا اعتراف وأهلنا بالنقب بتهجروا، غيابنا كلفنا. بسبعة وعشرين عشرة حاضرين ومؤثرين.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
4: اثنتان وعشرون دقيقة بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، نقول كمان مرة صباح الخير لكل من يستمع إلينا أو ينضم إلينا في هذه اللحظات. الآن إلى هذا الملف، ذكرنا هذا المعطى نقدر نقول يمكن مثير للقلق، أو أنه في حواليه كتير علامات استفهام، وكما أسلفنا في عناوين هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، معطيات حديثة أظهرت ارتفاعا حادا في نسب الأطفال المشخصين بالتوحد في البلاد، إذ ارتفع العدد 700% في العقد الأخير خلال 10 سنوات. وهذه المعطيات أيضا في ذات الوقت تشير إلى استمرار فجوات في التشخيص والتعليم والخدمات المقدمة للأطفال المشخصين بالتوحد بشكل خاص في المجتمع العربي. إذن نناقش هذه المعطيات وهذا الملف، وينضم إلي الطبيب والمعالج النفسي دكتور عصام داود. يسعد صباحك دكتور.
5: صباح النور ست شاف.
4: دكتور، بداية خليني أسألك، لأنه لما بنقول ارتفاع بنسبة 700% خلال السنوات العشر الأخيرة، عمليا عم نتعامل مع معطى مقلق طبيا وعلميا، كيف المفروض نقرأ هاي القفزة؟ يعني شو اللي تغير فعليا، الأطفال أم الأدوات ومعايير التشخيص؟
5: أول إشي يعني زي ما بلشت السؤال، هو كيف لازم نقرأ هاي المعطيات. المعطيات هي معطيات اللي بتقول انه حسب مدن الدول OECD قبل 10 سنين اذا مش غلطان ب2003 او اكثر شوي، نسبة الناس اللي قدم الطلب للتأمين الوطني للاعتراف في التشخيص واخذ الميزات زاد بالنسبة ل2026 ب700%. فالعدد اللي احنا عم نحكي عليه او الازدياد هو بتقديم الطلبات. هذا ما بيقول انه احنا شخصنا اكتر، هذا بيقول انه في ناس مثلا كانت مشخصة وما توجهت، انه في ناس اللي التشخيص وقتها ما كان ساري وإسهني قدموا، او انه في ناس عم تتشخص اكتر. ولكن هل من ناحية علمية من ناحية احصائيات احنا عم نشوف انه عم بيتم التشخيص اكتر، هل انه هاي الحالة زادت او الاضطراب زاد عند الأولاد، إنه في أولاد أكثر عطيف في التوحد؟ هذا لم يثبت علميا. لا شك الأبحاث عم بتقول الأخيرة والتوجه العلمي عم بقول إنه إحنا عم نشوف أكثر أعداد، ولكن مش بهذا الرقم الكبير المذكور. الرقم الكبير المذكور هو صحيح، ولكن هو بيقول قديش في أولاد تسجلت في التأمين الوطني وطلبت الميزات، وفي أكثر ب700% من السنوات الأخيرة.
4: ومهم نفرق ما بين الحالتين. طب دكتور عصام، يعني اليوم إحنا بنعرف إنه يعني على مدار السنوات الأخيرة، وإذا بدنا نقول عقود، كل موضوع التشخيص بكتير اضطرابات، وإسا بشكل خاص عم نحكي على التوحد، صار أدق، صار في معرفة أكثر عند الأطباء والمعالجين، وفي أصوات اللي بتقول، أنا يعني بجيب لك الأصوات اللي كمان بسمعها من أحاديثنا مع أولياء أمور، مع أصحابنا ومعارفنا اللي عندنا أطفال، إنه صار في تخوف، وكأنه إنه التشخيص هيك تحول لمظلة واسعة، إذا بدي أوصفها، اللي بتضم حالات شديدة الاختلاف في احتياجاتها. يعني أوصف لي من موقعك كيف بتشوف المشهد، كل موضوع التشخيص كيف تقدم وتطور في السنوات الأخيرة، ولوين وصلنا اليوم، إنه إحنا شو منعرف أكثر عن التوحد، منتعامل أكثر معه كطيف، شو بالضبط صورة الوضع؟
5: المشكلة الأساسية هون هي إنه في فرق بين التسارع اللي بيصير في عملية التشخيص أو في التغييرات اللي بتصير بمنظومة التشخيص أو بشروط إنه الشخص يتم تشخيصه على الطيف، لبين الأدوات أو المراجع اللي بيشتغل عليها التأمين الوطني أو الدولي أو أي مؤسسة صحية. يعني عشان أنت في التأمين الوطني تغيري، تعالي نقول الرمز أو الرقم أو تحديد تشخيص معين، مش مهم شو هو، حتى لو تغير في الكتاب العلمي مرات بخد لخمس وست سنين. فإحنا نشتغل مثلا في كتاب اللي تم تحديثه قبل سنتين ثلاثة، وبيكون التأمين الوطني عم بيشتغل بحسب الترقيق أو الكتب اللي كانت قبل 10 أو 15 سنة. فهون في هاي الفجوة، والهذا بيؤدي إنه زي ما ذكرتي إنه في، على سبيل المثال إذا نحكي على طيف التوحد، فالتعامل مع طيف التوحد إذا كان الشخص هو شخص مع قدرات ذهنية سليمة وحتى كتير عالية وقدرات حكي كتير متطورة وبتعلم في التعليم العادي وأموره تمام وكذا، عم بيتم التعامل معه في البداية يعني في عملية التشخيص وعملية الامتيازات والحقوق وكذا، عم بيتم معه التعامل معه زي ولد أو شخص اللي مع عدم فيش عنده قدرات ذهنية كافية، اللي هو مثلا بعده بيقدرش يسيطر على أموره اليومية وبيحتاج لمساعدة 24/7 وبيحكيش ومش قادر يتواصل مع حدا. فعم بيتم، لأنه التشخيص أو الامتيازات أو الاعتراف عم بيتم حسب التشخيص نفسه، اسم الحالة، ومش حسب درجة التواصل أو درجة قديش إن الإنسان عم بيقدر يكون فعال ويكون مسؤول على نفسه. فهذا عم بفوت إنه في ناس اللي هي مع تقريبا بدون قدرات يومية وبحتاج لملازمة 24/7 عم تأخذ نفس الامتيازات في البداية زي شخص اللي هو تقريبا مش بحاجة ولا لأي مساعدة. وهذا اللي عم بيأدي نتج بسبب تغيير التعريفات أو التشخيص كيف عم بيصير.
4: نعم دكتور عصام، بدي أسألك تحديدا عن المجتمع العربي، لأنه في هذا التقرير وكأنه جرى الحديث عن واقع صعب، بمعنى أنه في تأخر في التشخيص وفي نقص كمان في الأطر، ربما يعني أنه هي مش متناسبة مع حجم الحاجة. بهمني أسمع منك كطبيب نفسي ومعالج نفسي، كيف أنت بتشوف هاي الفجوة في المجتمع العربي؟ قديش هي قائمة؟ قديش عميقة؟ شو أسبابها؟ شو الأطر اليوم عم بتوفر للطلاب؟ وبعد في هذا السؤال دائما اللي قائم، موضوع الدمج أم الفصل، يعني إذا بتحب تحكي لنا أكثر عن هذا الجانب.
5: طلع يعني العنصرية ولا مرة منفعش تكون تجز العنصرية. لما في عنصرية في الميزانيات، فأنت بتشوفيها في الإجرام، بتشوفيها في الأمن، في الأمان، في الصحة وفي التشخيص، بتشوفيها في حالات الاكتئاب، وبتشوفيها كمان بطيف التوحد. فيعني متوقع جدا لما احنا بنحكي على مشكلة اللي هي عامة في الدولة، فاحنا أكيد وضعنا كأقلية عربية وكمجتمع عربي هي وضعنا جيدا سيء زي بأي شغلة ثانية. فكيف لما احنا نحكي على ناس مع احتياجات خاصة أو ناس مع مشاكل تتطلب رعاية تامة؟ فأول شيء كل شيء ذكرتي صحيح، في عنا نقص في التشخيص، عنا نقص في الأطر، عنا كل مشاكل الدمج، فلا شك إنه وضعنا مش صحيح، ولكن في عنا أطر اللي تقدر تعطي هاي الخدمات اللي هي مش كافي أكيد وعليها ضغط كبير، ولكن في أطر كتير مهنية مثل بيت عدنان في يركا، نحن نحكي عن مدرسة كتير كبيرة استضيفتوهم أكثر من مرة اللي بتعطي هالأطر، وفي حضانات، ولكن المشكلة بتضل في الآخر هي في التشخيص الأول. ما إحنا عم نحكي إنه في فجوات سنين بين التشخيص لولد عربي ولولد مش من المجتمع العربي، هون بتقع المشكلة، لأنه لما إحنا مبلش نشتغل مع الولد بجيل سنتين وثلاثة ويكون في حضانة مختصة اللي فيها كل الوقت أخصائي نطق وفيها ناس اللي تشتغل معه، في فرق لما أنا ببلش أشتغل مع الولد اللي على طيف التوحد بجيل سنتين وثلاثة وبين بنا أجي أشخصه بشكل عام. هذا اللي عم بيصير بالنقل على المدرسة، لأنه صف أول هو نقل كتير كبير على الولاد، تتطلب كتير قدرات من الولاد، فالولد اللي مش مشخص بشكل عام

0: الـ يعني تقدرش بعد المنظومة ما تشوفه لما فوت على صف أول بعد بشهر شهرين عم بينادوا الأهل. وبالحالات المنيحة بيجي دغري أو في بيكون صراع بين المدرسة والأهل عبين ما يكون في كمان عند الأهل مش من باب يعني التوجه سيء وأنه بدين وقت ليذوتوا ويفهموا ويقبلوا أنه في عند الولد صعوبة فهذا عم بأخروا مرات بيجي صف ثاني وثالث وهذا وقت كتير ثمين من العلاجات عم نحكي سنين من العلاجات اللي عم بتروح عليهم
1: يعني في التوحد تحديدا فعليا كتير بنحكى على هاي النافذة الزمنية اللي عم تحكي عن ارتدادات دكتور عصام إذا ما تم يعني التدخل المبكر فعمليا المسار بيكون أقل فاعلية بدي أقول أو ببلش يعني
0: ما بدناش نخوف الأهل اللي تم تشخيص أولادهم في سنوات متأخر ولكن لا شك زي أي حالة ثانية لما احنا نشتغل عليها أكتر وقت فبيكون أكتر في نجاعة طبعا ولكن كمان اللي بيتم تشخيصا في جيل 7 و8 و9 في شو ينشغل وفي طروا يتقدموا ويتطوروا ما مش لازم نقلق ولكن هذا ما بيقول انه احنا لازم ما نستغل الإمكانية انه احنا نشخص أبكر هذا ما بيقول انه احنا لازم نطلب انه الأولاد تتشخص فعشان هيك أي شخص يعني أي أهل عندنا ولد اللي بشوف فيه تأخر في الحديث مش عم بيحكي كلماته الأولى بجيل سنة وسنتين وعنده مشاكل في قدرات التواصل معهن كأهل أو كذا فمفضل أنه دوري يتوجه لوحدة تطور الطفل ولليوم صراحة فيش ولد تم تشخيصه يعني رافقته أو شخصته أو كذا مش مهم بأي جيل حتى في مرات ناس بنشخصها بجيل 20 و30 اللي الأم بتقولش أنا كنت حاسة وأنا كنت حاسة من مرات أشهر وأسابيع الأولى من حياته فأنا دائما بقول للأهل أنتوا أحسن شخصين فإذا أنت حاسس أنه في إشي مش مظبوط ما فيش ضرر أنه أنت تعين دور بوحدة تطور الطفل وتروح وتسمع وتشوف وتفحص
1: دكتور عصام ذكرت نقطة يعني جدا لافتة ممكن تشخص يعني شخص بجيل متقدم 20 فما فوق يمكن هذا حالات اللي احنا ما بنسمع عنها كيف ممكن يعني شخص يعيش 20 سنة من حياته بدون ما يحس انه في حاجة انه ينفحص الموضوع او الاشخاص المحيطين فيه بما انك عم تذكر الام والاب
0: طيب التوحد احنا مش هنحكي على مرض مش هنحكي على حالة مرضية يعني او كذا انه في ناس اللي بيناتنا عندهم طيب التوحد هذا مش اشي عيب ومش اشي غلط ومش اشي
1: ابدا بس ما بيكون في عندنا شعور انه في امور معينة صعبة عم بتشكل تحدي يعني كبير بالنسبة الان
0: صح ولكن بدي اقول لك اياه انه في كتير حالات ثانية اصعب اللي ما إلها اسم يعني احنا واحدة من كمان من المشاكل او الصعوبات اللي متعامل معها في كل مجال الصحة النفسية انه مش لكل شيء في اسم يعني في اضطرابات ما عندها اسم وما بتاخذ امتيازات وما بيتم الاعتراف فيها وما في لها اطر اللي بكتير اصعب من طيف التوحد فطيف التوحد في الدرجات العالية يعني لما نحكي على انه القدرات تبعتهن عالية يعني طيف التوحد الخفيف زي ما بقوله إن أشخاص اللي بعيشوا بتجوزوا بخلفوا عندهم أولاد وكذا إسا لا شك إنه إذا نرجع 40 سنة لورا الشخص اللي كان عنده طيف التوحد خفيف كان كتير أسهل له يعيش لأنه كان فيها أقل صخب حياة حواليه الناس كانت ألطف لبعض كنا أرحم على بعض كان في تواصل أكتر كنا نتقبل الآخر الصف كان أصغر أقل ضجة ما كانش في تواصل شبكات التواصل الاجتماعي فيش تنمر يعني كلمة تنمر تعلمنا بالمدارس 20 سنة ما تذكرش مرة طلعت كلمة تنمر يعني
1: كانش في مسمى
0: لما انت بتلاقي مسمى لشغلة اعرف انه هي صارت مشكلة يومية كان كنا نشاغب كنا نضايق ولا صفنا كان يجي ابوك يقول لك عيب تحكي هيك مع ابن صفك لازم تحتوي هذا ولد كذا بس ما كان في حاجة عند المجتمع وعند المجمع اللغة وان يجي يقول هاي الحالة اسمها تنمر فهذا الاشي انه تواجد اليوم انه هاي الكلمة بدل انه كل انه اليوم الانسان عشان يقدر يضل عايش على في المجتمع صار يتطلب منه قدرات تواصل كتير اعلى من شو كان قبل 30 و40 سنه فاللي كان عنده طيف توحد خفيف قبل يعني اللي ولد معاه واليوم هو عمره 30 او 40 لما كان عمره 5 و6 كان اموره تمام الولاد كانت تعرف تتواصل معاه وكذا اليوم للأسف حتى ما عنده طيف توحد إذا بكون شوي خجول بكون شوي عنده مشاكل في النطق أو في كذا المجتمع للأسف عم بيكون مش رحيم اتجاهه يعني من تنمر من إنه عدم إشراكه في شغلات وكذا فهذا أدى إنه كل طيف التوحد الخفيف ما تشخص على مدى السنين واليوم هن عم بيشوفوا كتير هاي المشاكل بحالهن وعم بيتوجهوا ولكن للأسف لأنه التشخيص مبني على

0: على على على الحالة نفسها ومش على قدرات الإنسان. يعني التشخيص بيجي لي كثير مش عن جد بيقدر يعطيك امتيازات معينة، وعم بيضل بس زي عنوان للحالة. الإنسان بيفهم حاله أكثر بس مش كتير مرات عم بيعطي امتيازات.
1: دكتور عصام، بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركة معنا، ويعني كل هاي التفاصيل حول هذا الموضوع أكيد يبقى يعني واحد من المواضيع أو القضايا اللي كتير بتهم أولياء الأمور، أيضا كذلك الهيئات التدريسية، المربين والمعالجين. جزيل الشكر الطبيب والمعالج النفسي دكتور عصام داودي، سعد صباحك، شكرا جزيلا. هذا بما يتعلق بهذه المعطيات وكل هاي يعني التفاصيل اللي سمعناها من دكتور عصام، إن كان بما يتعلق بالتعامل، ردود فعل الأهل، إنه عم نحكي في نهاية المطاف عن طيف التوحد، وكذلك كل موضوع انه نفرق يعني هذا المعطى اللي حكينا عنه، الارتفاع بنسبة 700%، وكل موضوع التوجه لمؤسسة التأمين الوطني، ومقابل معطيات عن التشخيص في السنوات الأخيرة. حلت يوم الخميس الماضي 17 من أيلول الذكرى 69 لمجزرة صندلة التي وقعت بين الحكم العسكري عام 1957. أسفرت المجزرة عن استشهاد 15 طفلا وإصابة 3 آخرين من طلاب مدرسة القرية. نستمع إلى هذه النافذة للزميلة شيرين يونس من برنامج كنت هناك.
2: مرج ابن عامر، هل لديك سنابل؟ أم فيك من زرع الحروب قنابل؟ أم حينما عز النبات صنعت من لحم الطفولة دلة تتمايل؟ فإذا الصغار الأبرياء سنابل، وإذا القنابل للحصاد مناجل.
3: كانت قرية صندلة في مرج ابن عامر كسائر البلدات العربية في ذلك الوقت تقع تحت الحكم العسكري الذي فرض بعد النكبة الفلسطينية. في ذلك اليوم كانت الأمهات بانتظار عودة أطفالهن من المدرسة المشتركة لقريتي صندلة وجارتها مقيبلة. فطلاب صندل اعتادوا في ذلك الوقت أن يسلكوا الطريق الواصل بين القريتين للوصول إلى مدرستهم الصغيرة، لكن دويا انفجار بدد كل شيء في لحظات. لم يعرف السكان لأول وهلة مصدر الصوت، بيد أن سحب الدخان المتصاعدة كانت بمكان دعوة لهروعهم إلى المكان، والقلق يزداد في نفوسهم. فالساعة هي موعد عودة أبنائهم من المدرسة، والطريق هو طريق تلك العودة.
4: كنا مروحين صاربين ورا بعض، وأنا وزميل اللي مروحين، جينا على هالولاد الجمهرين اللي قاعد اللي مكرمز عركبيه اللي واقف عمين حلقة. قلنا شو هاد يا عمي وشو هاد؟ كل جسم بين ايديهم بحجم كنينة كولا مليتر ونص هذول، وكتنا نتفرج بدقوا في هالجسم. ولا زميلي بكل هذا الجسم هذا الكل اللي عايزها بتبقى، يلا امشي امشي امشي. والله انا ما رديتش عليه، ابعد انا حوالي 100-150 متر، قلت والله الحق خلاص ضحكته. بعدني ما وصلتوش وقامت الكيان تقوم، صوت غريب صوت رهيب. هزينا عينينا لورا بالجو، دخان مع غبرة مع قطع مع اشلاء من اسم الله.
3: وبينما يحاول أبو مأمون أو الطفل خالد في حينه استيعاب ما حدث، كان طفل آخر شاهدا على جزء مما وقع. سمير عمري كان طفلا في الخامسة من عمره، لم يذهب في ذلك الوقت إلى المدرسة بل رافق والده في رحلات بين القرية والبلدات المجاورة، فوالده كان الوحيد الذي يملك سيارة في حينه.
5: كان معنا ناس من مقابلة وراح يوصلهم على مقابلة، التقينا بطلاب صندلة اللي أخت اسمها سهام كانت معهم جيل 8 سنين. وقف أبوي قال لها خليكي مع الأولاد وأنا راجع بأخذك. وصلنا لهناك ونزلوا الركاب اللي كانوا معه، فجأة سمعنا صوت انفجار شديد يعني، فرجع أبوي لف السيارة وظل راجع لهناك.
3: دكتور سامي دبيني كان مدرسا في المدرسة المشتركة.
6: فروحت أركض، وصلت يمكن بعد حوالي 5 دقائق، وجدت منظر رهيب، منظر اللي مش ممكن أنسى مدى حياتي. شفت طلابي موزعين هيك أشلاء، أجساد أشلاء، المحافظ تبعتهن موزعة، دفاتر كتب على الأرض، ولا طالب من هالطلاب جسمه سليم ساغ، كلهن

0: شوهين، يعني منظر رهيب.
1: لكل ضحية اسم، ومن الأسر من فقدت اثنين أو ثلاثة من أبنائها، أسماؤهم وأعمارهم محفورة في قلوب ذويهم.
0: آمنة عبد الحليم عمري، طالب عبد الحليم عمري، غالب عبد الحليم عمري، محمد عبد الله عبد العزيز عمري، اعتدال عبد القادر عمري، رهيجي عبد اللطيف عمري، سهام زكريا عمري، عبد الرؤوف عبد الرحمن عمري، صفية محمود عمري، فاطمة أحمد يوسف عمري، فهيمة مصطفى أحمد عبد الرحمن عمري، محي الدين سعد عمري، يوسف أحمد محمد عمري، يحيى أحمد حسن عمري، وفؤاد عبد الله محمد عبد العزيز عمري. ليكن ذكرهم مؤبدا، الله يرحمهم.
1: لم تشهد صندلة تشيعا جماعيا لأبنائها، كما لم يساهم أحد في لملمة جراح أهلها، ولم تحقق السلطات بشكل جدي في الحادثة. ولكل من شهودنا قصة من تشييع شقيقه أو شقيقته. توالت الأعوام ولم يكترث أي طرف رسمي في إسرائيل لتوضيح حقيقة انفجار 17 أيلول. بقي أهالي صندلة يحاولون التحقق من الأمر، وتوجهوا للمؤسسات القانونية، من بينها مركز عدالة الذي تمكن من الاطلاع على وثائق أرشيفية تؤكد أن سائق مركبة زراعية تخلص من مقذوف من مخلفات الجيش على قارعة الطريق بأمر من موظف في الوكالة اليهودية يدعى سمحة بيلخ.
2: يا قصة ما اكتملت فكأنما مات المؤلف قبل ما تتكامل. أيجيد هذا الشعر حق رثائكم، أم أن قول الشعر وهم باطل؟
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
7: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
8: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك بيبني.
7: بيبني شو؟
8: بيبني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
7: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
8: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
7: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
8: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر، بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
9: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا. غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
10: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: هذه الثانية طبعا يعني نذكر أبرز ما تناولناه في هذه أو في هذا العدد، كل ما يتعلق بالاعتداءات المتكررة التي تطال معلمين في مدارس حورة، وتحدثنا عن هذه المخاوف المتزايدة على سلامة الطواقم التعليمية. كنا قد تحدثنا لمعلم من منطقة وادي عارة الذي يعمل في إحدى مدارس حورة وتعرض لاعتداء مؤخرا، وكذلك أيضا لرئيس المجلس المحلي في حورة حابس العطاوني. تحدثنا عن العودة إلى المدارس، أو يعني بنقدرش نقول مدارس في قطاع غزة، ولكن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة استأنفوا أمس عامهم الدراسي الجديد، والحديث عن نقاط ربما يعني التعليم الوجاهي، أكثر من 700 نقطة أو موقع للتعليم الوجاهي في قطاع غزة. كذلك أيضا تحدثنا عن معطيات متعلقة بطيف التوحد وتشخيص الأطفال على طيف التوحد خلال العقد الأخير. إلى زاوية الرياضة والزميل فادي مصطفى. صباح الخير يا فادي.
1: أصدقائي المستمعين الكرام، عن حصاد كبير اليوم.
0: يلا احنا معك.
1: طبعا البداية تكون من الدرجة العليا، حققت مدينة سخنين وأخيرا وألف مبروك فوزا مهما سفر على بوين رمغان، ونسمى نقول وصلت سخنين إلى الدوري. صحيح رمغان من الفرق الكبير، ولكن تفوق في الأسبوع في الأسبوع الفائت على نتانيا 2-1 في بيته وجاء جاهز، ولكن الفريق السخنيني كان حاضرا أيضا، وكل اتحاد سخنين مبارك إنجاز ومبارك النقاط على تكون بداية خير. كمان النتائج في الدرجة العليا، في الدرجة العليا بوين تل أبيب مع بوين خفيفة 3-0، مباراة كانت يوم الجمعة. أما مكابي حيفا بصعوبة فازت على طبرية، سجل قيس غانم هدفين لطبرية، قيس غانم المهاجم الممتاز ابن طبعا زامر يلعب في طبرية، ومكابي حيفا بالتالي فاز 3-2. وأيضا نتيجة أخرى سجلناها وهي مكابي نتانيا التي فازت على مكابي تل أبيب، خسرت أمام مكابي تل أبيب بنتيجة 2-1. في الممتازة فرقنا العربية كلها جاءت مبتسمة مبسوطة، نبدأ مع كفر قاسم اللي تفوقت 4-2 على كفار سابا. أما في البيت أنا ما 9 لاعبين طبعا بعد محمد أبو راس وأنا الزبور تفوقت في النتيجة 1-0. مكابي يافا وأبناء الريني 2-0 الفريق الرناوي، واضح أنه طبعا يعني عرف أين الطريق الصحيح للانتصارات وبدأ بحصد النقاط. الدرجة الأولى شرقنا العربية، هناك من ابتسم هناك من ابتسم أقل. بالأمس بالمساء كانت أبو علبة الفحم وأبو علبة الغربية افترقوا حامل 3-3 مباراة مع العديد من الجماهير الفحموية التي آزرت الفريق، ولكن بصعوبة بعد أن تفوقت باقة بعشرة لاعبين غالبية طيلة المباراة دقائق المباراة. امتاز في باقة أسعد تلحمي لاعب ممتاز قناص، وفي أبو علبة الفحم عادل وأدركوا النتيجة. عبدالونيش تفوقت نتيجة كبيرة، ضربت شباب أم الفحم كاب أم الفحم 5-1. طمرة تواصل الخسارة وتذبذب مع هابويل 3-1 من 4-1. أما مصمص أيضا سجلت خسارة لبيتارنا هي نتيجة 2-1. مكات مدن جداد مع هابويل العمي خسر 4-2. أما جد فتعادلت مع النادي الرياضي، مفاجأة هذه النتيجة 1-1. وأخيرا إيروني عرابي ما زالت تعاني الأمرين وخسرت أمام كريات آتا بيالك 4-0. محمد صلاح تذكري عفاف كيف استقبله في طرابزون مع الدوالي ومع النحاشي والاحتفالات. بالأمس خطف النجم المصري محمد صلاح مباراة أشياء كرة القدم طريقة ترابزون لاكتساح ضيف وجالات سراي، يعني أسود الدوري التركي رباعية نظيفة طبعا في منافسات الجولة السادسة. محمد صلاح سجل هاتريك، 3 أهداف سجلها محمد هاتريك محمد صلاح عبر الجمهور في هذه المباراة، والأغاني والنشيد كانت الله الله الله محمد صلاح، وأصبحت نشيد قومي في طرابزون وواضح أنه يقود الفريق طبعا إلى مرحلة جديدة ما اعتاد إليها. المباراة كانت مساء قبل 3 ساعات امتلأت الشوارع في طرابزون، وبساعتين امتلأت الشوارع في طرابزون، وكل احتفاء بهذا الفوز أن تفوز في بيتك على جالاتا سراي الفريق العريض 4-0. مباراة قوية، وبالأهم محمد صلاح الذي سجل، واليوم في مساء رياضة سنحاول يعني هيك تلخيص كافة العربية وأيضا محليا وعالميا. كل معنا
0: وإحنا معك على السمع في مسار رياضة. الزميل فادي مصطفى، جزيل الشكر يا فادي، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.

ومع زاوية رياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. على رأس الساعة نلقاكم موجز محدث على آخر المستجدات، وبعد ذلك برنامج الزميلة رجاء كناعني كيف الحال بقي. نشكركم على مرافقتنا في هذا الصباح، وكذلك أيضا الشكر موصول لكل زملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي، ومحمد زيدان. في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج رافقتني الزميلة ماجي علوطي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. دمتم بخير وأمان، إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أنا دائماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
2: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
3: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي. دائماً نسمع راديو الناس.
4: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
5: أنا من أحد الناس اللي دائماً بسمعوا راديو الناس.

0: هي في بداياته بالشؤون العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
5: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكن، اقامة،
9: كنت بحاله ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا.
7: شفت طلاب وسالت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
10: منظم،
13: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
15: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
16: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
17: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
18: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رملة طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رملة وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
19: انفجعت أمهاتنا وتيتم أولادنا من العنف والجريمة، غيابنا كلفنا.
20: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. قال المرشح في القائمة المشتركة عفر كسيف إن طلبات الشطب التي قدمت لمنع القوائم العربية ومنعه من الترشح تعتبر جزءا من الحملة لإسكات الأصوات المعارضة. وكانت القائمة المشتركة والتجمع ورئيس تجمع سامي أبو شحادي والنائب عفر كسيف قد قدموا ردودهم إلى لجنة الانتخابات المركزية على طلبات الشطب التي ستناقشها يوم الأربعاء المقبل. في حديثه لراديو الناس قال كسيف إنه يتوقع أن تؤيد اللجنة الطلبات بسبب تركيبتها السياسية، ما يعني التوجه إلى المحكمة العليا لرد القرار.

0: ספק שוועדת הבחירות תפסול אותנו משום שהיא ועדה פוליטית, היא לא עניינית. אין באמת הרי סיבה אובייקטיבית, אין עילה לפי החוק הקיים לפסול לא את הרשימות ולא את ידידי סמי אבו שחאדה. והאשמות הן האשמות מופרכות לחלוטין, ואני מקווה מאוד שכשזה יגיע לבית המשפט העליון יהפכו את זה, כי כך צריך להיות.
1: دعا رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محميد الجماهير العربية للمشاركة في جنازة المرحوم علاء محميد اليوم بعد صلاة العصر. وكانت الشرطة قد ادعت أن محميد لم ينصع لأوامر عناصرها وأن أحدهم أطلق النار عليه، فيما أظهرت تسجيلات المراقبة الشرطي وهو يطلق النار من مسافة قصيرة. في حديث لراديو الناس قالت ابنة المرحوم إسراء محميد إن والدها عرف بالسمعة الطيبة والأخلاق الحميدة.
2: أبويا أبو كلب طيب، سمعته منيحة، حنون، فش منه وفش والله إنسان، بكش إذي إنسان، كل الناس بكت تحبه وسيرته الطيبة على كل لسان، يعني كل أم الفحم كامت عليه عكد ما بكى حنون ومنيح وشب كل الناس، بكى شب كل الناس والله. إحنا منطالب بحق أبويا اللي كتله بدم بارد لازم يتحاسب وما يتشمل الشغل، لأنه أصلا إذا رح يتشمل شغل رح يقتل حدا ثاني. يعني
1: أعلنت الشرطة وسلطة الضرائب اليوم إحباط محاولة لتهريب أكثر من كيلوغرامين من مادة يشتبه بأنها مخدر صناعي وصلت في شحنة من تايلاند وأخفيت داخل عبوات قدمت على أنها تحتوي على سائل يستخدم في صناعة أحبار الطابعات. وبحسب بيان مشترك للشرطة وسلطة الضرائب، اعتقل مشتبه به من بلدة أبو غوش أثناء وصوله لاستلام الطرد، فيما قررت المحكمة تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق. أعلنت الشرطة العثور على الأداة التي يشتبه بأنها استخدمت في جريمة قتل فاطمة الرجبي التي عثر على جثمانها بعد أيام من اختفائها. وأضافت الشرطة أن المشتبه به إعادة تمثيل الجريمة، فيما مددت المحكمة اعتقاله حتى 27 من أيلول الجاري. في حديثه لراديو الناس قال الشيخ تيسير الرجبي قريب المرحومة إن المشتبه به اعترف بأن خلفية الجريمة تعود إلى دين مالي على المشتبه به.
3: اكتشفنا أن هذا الإنسان هو أصلا يعني في حالة طلاق، وأنه كان يلعب القمار، فبالتالي هو يعني كان يحتاج إلى المال، فكان الدافع لهذا الأمر هو دافع المال. فهذا كان ماخذ جمعية تقريبا بمبلغ 60,000 شيكل، لم يسدد الالتزامات اللي عليه تجاه الجمعية بعد ما أخذ المبلغ الكامل، فبالتالي نتيجة المطالبة فتم استدراجها وقتلها ظنا منه أنه بهذا الأمر هو يتخلص من هذا الدين، ولكن هو بالحقيقة يعني قضى على حياته.
1: أفادت تقارير فلسطينية بأن مستوطنين اعتدوا على منزل قيد البناء في بلدة قصرى جنوب نابلس، وكتبوا على جدرانه عبارات عنصرية باللغة العبرية ورسموا نجمة داود. وبحسب التقارير اقتحم المستوطنون المنزل الذي تعرض لاعتداء مماثل أواخر آب الماضي، وهجموا أصحابه وصحفيين كانوا في المنطقة. قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت سلسلة تفجيرات في بلدة مجدلزون بالتزامن مع عملية تمشيط في المنطقة. كما وأفادت الوكالة بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وإن الحرب معها ستنتهي قريبا، مشيرا إلى أن طهران تسعى إلى إبرام صفقة في ظل خسائر مالية وعسكرية، وأنه لن يقبل إلا باتفاق يصفه بالجيد. في المقابل أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران طرحت 7 شروط لبدء المفاوضات، مطالبا واشنطن بالاعتراف بحقوق إيران وقبول شروطها لإنهاء الأزمة. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صيفيا معتدلا، ومع ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ويمسي الطقس معتدلا. ختام الموجز لحظة

0: ذات وتلتقون الزميلة رجاء كناعني وعدد جديد من برنامج كيف الحال. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: فرفح. من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح، كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

أهلا ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كيف الحال. بداية أسبوع جديد، طاقة جديدة ومواضيع وقضايا جديدة ومتجددة، وموعد جديد معكم نأخذكم فيه لمواضيع بتتعلق بالحياة اليومية، بالصحة والجمال والمجتمع والموضة ولأحدث المستجدات. لهيك منرحب فيكم وين ما كنتوا، وين ما كنتوا عم تسمعونا، من البيت، من السيارة، علوا الصوت، احنا معاكم على مدار ساعتين من مواضيع مختلفة ومختصين وضيوف مختلفين رح نحكي فيها عن مواضيع وأسئلة بتسألوها انتوا لأنفسكم في حياتكم اليومية. صباحكم خير، أسبوعكم جميل، وأهلا فيكم بكيف الحال. كونوا معنا على أثير راديو الناس على 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس. بحلقة اليوم، عدد من الدول بتعيد الكتابة على الورق إلى المدارس. طلاب سنة أولى جامعة، شو عم بيستناهن وشو بيواجهوا هالأيام قبيل انطلاق العام الأكاديمي. قصة زهرة نور ولقاء خاص مع الكاتب الصاعد عمر أحمد مهنا. قبل ننطلق في مواضيع حلقتنا لليوم مع ضيوفنا، بالبداية بدنا نسمعكم أغنية للفنان تامر حسني أدها لكل طلاب الجامعات اللي مقبلين على العام الأكاديمي والدراسي، لحتى هيك نشجعكم على بداية العام، وإن شاء الله تكون سنة موفقة للجميع.

طيب قدها كلكم قدها، أي حدا بحط هدف براسه وبمشي وراه وبعمل كل مجهوده لحتى يوصل للهدف رح يوصل له بالنهاية. هذا الحكي بدنا نحكي لكل الطلاب المقبلين على الجامعة. إذا صار الوقت نطلع لفاصل إعلاني أول لحلقة اليوم ونرجع، لأنه رح نحكي عن الجامعة وخاصة طلاب سنة أولى. خليكم معنا.

0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا ب 27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: دهان أكبنير على حياة أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير.

0: مونير منير
1: دان أدفانير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
2: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
3: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم. غيابنا كلفنا ب 27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: رجعنا لكم عن جديد ومكملين بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. احنا معكم على مدار ساعتين لساعة واحدة الظهر، رح نكون معاكم في مواضيع مختلفة تتعلق بحياتنا اليومية وقضايا مختلفة منعيشها باليوم يوم، وأسئلة بتسألوها لحالكم وبتتساءلوا عنها، احنا منجيب الجواب من المختصين. اليوم هيك خصصنا يعني هاي الفقرة لحتى نسمع من طلاب سنة أولى مقبلين على الدراسة في الجامعات والأكاديميات عشان نعرف عن تخوفاتهم عن التحديات اللي عم بيواجهوها خلال هاي الأيام. زميلي ميسى عساف سألت الطلاب عن تخوفاتهم وعن التحديات اللي حاسين إنهم بيواجهوا فيها خلال التحضيرات قبيل السنة الدراسية. تعالوا نسمع.
1: سألنا طلاب مقبلين على الجامعة عن أبرز التخوفات والتساؤلات اللي بترافقهم مع بداية مشوارهم الجامعي.
2: ممكن أكثر إنه توجيه مهني لأسئلة اللي هي ما بعد التعليم، يعني اليوم في مهن توجيه مهني للتعليم نفسه ومش كيف تختار الموضوع وإلخ، بس إنه بالأخير كمان إحنا نختار الموضوع بناء على شو كمان بدنا نكمل فيه وبعدين إنه مجالات الشغل، مجالات التوظيف وإلخ.
3: كثير من المطلوب بس قعدت سنة كاملة بس لأنه كان ناقصنا علامة واحدة بالعيال، اضطريت أعيد السنة وفتت.
4: الصراحة وصلني مكتوب الكبلاء للدور آخر شهر 7، ومن يومها ليش أحكي خوف أكثر توتر. بدك تنقل، أنا مواد سلامي قرية صغيرة بالشمال، بدنا نقل لحيفة اللي هي أكبر مدينة بالشمال ودسكن لحالي، مش تعود عليه، مش جديد علي. برضو نفسها إفرات الجامعة كل وقت ميلم، أنا مثلا ميلم دائما بحياتي ما استعملتش، يعني إسا كل يوم كل نص ساعة عندي ميل جديد من الجامعة. برضو الطائر تاعي طائر المشبطين معروف صعب خاصيت.
5: بلش بيولوجيا، أكتر إشي متخوف منه قبل ما أفوت الجامعة هو تعني نقول ضغط التعليم نفسه، ويمكن كمان من ناحية لغة، يعني صحيح منحكي بشكل يومي بس بالجامعة وبتكون يعني اللغة اللي هي علمية. وأكتر إشي واجهت فيه صعوبة بمرحلة التحضير والتسجيل، إنه الواحد بحس حاله زي المستوت هيك بمحل لازم يعرف ويسأل ويدور. كنت رح أطلب مساعدة نعرف رسم من إجري شوي، يمكن بالكورسات، انه انا مثلا اول اشي ما كنتش عارفة كيف التسجيل، كيف اسجل، انه كورسات.
6: بلش اتعلم علم الدماغ مداعي مواخ، فأكثر إشي متخوف قبل دخول الجامعة هو النخلة للمدينة راي عليها بير السبع بعيدة عني 3 ساعات، فحسيت حالي ضايع لأنه في حدا بعرفه ولا في مين يرشدني بمعرفة تبعت الجامعة، لأنه بعرفش حدا بتعلم غير كمان، يعني من الصفر أنا بدي أشوف كل شيء، أعمل كل شيء، فيش مين أسأل كمان.
7: رح أتعلم هندسة صناعة وإدارة. الإشي اللي متخوفة منه قبل ما أبدأ تعليم هو فكرة وسؤال إنه هل أنا اخترت الموضوع الصح، هل هذا الإشي اللي أنا عن جد حبيبته، هل الموضوع ملائم.

0: لشخصيتي وشو أنا بحب أعمل، وين بشوف حالك بعد ما أخلص ركب أول ركب ثاني بالموضوع. وخلال مرحلة التسجيل كان في صعوبة من ناحية التواصل مع الجامعة، في كتير رسائل، كتير إيميلات، كتير تساؤلات اللي أنا بحاجة لرد إلها.
1: رح أبلش دراسة الهندسة المعمارية في القدس، ومن الأمور اللي بتخوفني قبل ما أفوت على الجامعة، واحد كل موضوع العنصرية والتضييق في الحيز الجامعي على الطلاب، وثانيا كل خاصة بالنسبة لموضوعي كل موضوع الحياة الاجتماعية وخسارة كل جوانب الحياة الأخرى على حساب التعليم. وأخيرا أكثر شيء يعني واجهت صعوبة بمرحلة التحضير هو امتحانات القبول والمقابلات للموضوع والضبابية بالنسبة لمستقبل الموضوع في البلاد.
2: بدي أشكر الزميلة ميساء عساف وكل المشاركين في التقرير، وصار الوقت أنه أرحب بالمستشار الأكاديمي والمختص النفسي باسل إغبرية. أهلا باسل.
3: أنا رجاء، صباح الخير، تحياتي إليك ولجميع المستمعين.
2: أهلا فيك، طمنا عنك، كيف الحال؟
3: الحمد لله بخير، تمام الحمد لله رب العالمين.
2: يعني بتخيل سيد باسل لسه بهاي الفترة هيك ضغط شوي، يعني بدأت يعني احنا قربنا على افتتاح السنة الدراسية في الجامعات، صحيح؟
3: صحيح 100%. لا شك انه السنة الجامعية الاولى هي مش مجرد انتقال من مدرسة الى جامعة، هي شيء مختلف كليا، يعني انتقال من مرحلة كان فيها الاخرون يديرون جزءا كبيرا من حياتنا يعني الشخصية الى مرحلة اللي فيها ان نكون مستقلين بشكل مطلق، ان كان ناحية تعليمية، ناحية اجتماعية، ادارة الذات، ادارة الوقت، اتخاذ القرارات، هي كلها اشياء لازم احنا نصير ناخذها يعني مسؤوليتنا الذاتيه، ما في حدا بيساعدنا فيها. طبعا اضافه للي سمعناه انه في لغه، في ثقافه، في ظروف سياسيه، في انتقال جغرافي، كل هاي الامور هي اشياء راح تواجهنا في مرحله دراستنا بالسنه الاولى.
2: يعني بتلمس هاي التخوفات من خلال الطلاب ومرافقتهم مع بدايه، خاصه يعني طلاب سنه اولى، بتلمس كل هاي التخوفات اللي حكيت عنها موجوده عند اغلب الطلاب؟ وهل بتحس بالسنوات الأخيرة في انضاف تحديات ما كانتش موجودة قبل؟
3: أكيد أكيد أنه دائما في متغيرات، بس أنا بعتقد أنه أهم شغلة نفهم أنه الطلاب يكونوا واعيين أنه الخوف والقلق هذا إشي طبيعي، وهذا بيرافق كل طلاب بهاي المرحلة. يعني نقدر نقول غالبية الطلاب هيك بهذا الشعور، بفوتوا بهذا الشعور على التعليم الجامعي، وهذا مش إشي سلبي. يعني الطالب بده ينتقل، يعني زي ما حكينا بده ينتقل من البيئة اللي هي مألوفة له، بيئة اللي كان بيعرفها، بيئة اللي هي يعني كان في معلمين يعلموا، في متابعة مباشرة من قبل المعلمين لدرجة إنه بيعطوا المادة اللي يدرسها، أي مواد يفوت عليها، اللغة اللي بيحكيها لغته الأم، الظروف اللي يعني الاجتماعية والسياسية كثير تتناسب مع عقليته، طريقة الامتحانات اللي بيجيبوا له إياها بتكون إشي اللي هو مألوف متعود عليه له 12 سنة موجود فيه، المادة بيقسموها واضحة وكذا. بس هون فجأة بده ينتقل على بيئة مختلفة كليا، ثقافة مختلفة كليا، لغة اللي هي مختلفة عنه، بيكون في عندنا هون يعني هو يكون المسؤول الوحيد والحصري عن إدارة ذاته، عن نجاحه، عن فشله. والتحدي الأهم صراحة اللي حكيناه إنه هون بصير السؤال إنه هل أنا عن جد بقدر، يعني بصير هيك صراع نفسي داخلي، هل أنا بستطيع، هل أنا عن جد بالمكان السليم، هل بقدر إني أتأقلم كل هاي المتغيرات ولا ما بقدر؟ فهذا السؤال هو اللي خلينا نقول السؤال المحوري اللي بخلينا هيك نشعر شعور إنه بهاي الشعور التخوف. بالضبط.
2: لأي مدى يعني القلق اللي موجود عند الطلاب اللي عم نحكي عنه مثلا بما يتعلق باختيار التخصص؟ أو يعني بتعرفي كثير طلاب بيوصلوا لمرحلة بنص الفصل الأول من الدراسة وبيكتشفوا أنه هذا التخصص مش هو فعلا المناسب لإلهم، هل بتنصحهم يأخذوا خطوة معينة بعد الفصل الأول بعد ما ينكشفوا على جزء من الموضوع اللي هم يعني سجلوا لإله وبلشوا يدرسوه؟
3: طبعا هذا الخوف واحد من أكثر المخاوف شيوعا عند الطلاب، وغالبا يعني حتى بيكون في قبل الجامعة، في طلاب اللي بيصيروا في بداية الجامعة، وفي طلاب حتى اللي بيصير عندهم هذا التساؤل قبل ما يدخل الجامعة، وصراحة هو بيكون يعني أنسب الإنسان يعني يكون هذا الشعور عنده في البداية عشان يقدر يجهز حاله له أكثر. مهم الطالب يكون واعي بهاي المرحلة لذاته ولتركيبته الفريق لشخصيته. كل إنسان عنده مركب أو تركيبة خاصة بشخصيته، شو الميول المهنية الموجودة عنده، شو الاهتمامات اللي بتناسبه، شو القدرات التعليمية، وين نقاط القوة الموجودة عنده، شو الصفات

0: هذه الموجودة وكيف نعمل التقاطع ما بين كل هاي المركبات. ضروري أن يكون القرار تاعنا مش مبني على يعني المركبات هاي كل واحد على انفراد. يعني في بعلم النفس مصطلح نستعمله يسموه الإدراك الجيشتالت، معناه باختصار إنه الكل أكبر من مجموع أجزائه. القرار لازم يراعي خلينا نقول التفاعلات ما بين المركبات هاي اللي حكيناها كلها، ما يكون يعني كل مركب على حدة. دائما نتذكر إنه إحنا بنختار تخصص، هذا التخصص مهم، بس برضو من ناحية ثانية هذا مش يعني حكم أبدي، يعني ما إنه خلص أنا فوت تعلمت موضوع معين إنه لازم أظلني فيه كل حياتي. صح أنا بجتهد وبحاول وبعمل المستحيل إنه أنا يعني أكون في المكان السليم، ولكن أنا بفوت على الجامعة وبجتهد بعمل المستحيل، ودائما الشعور التردد هذا بكون موجود. ونتذكر أن نعطي حالنا فرصة، أنا فتت على الجامعة اخترت الموضوع، أعطي حالي فرصة يعني أشد حالي أجتهد وأعرف أفهم أنه هذا التردد والخوف هذا إشي طبيعي اللي بمر مع الوقت.
1: يعني سيد باسل، شو ما يتعلق بالوقت؟ في كثير طلاب اللي يعني بدهم يدمجوا ما بين الدراسة وما بين الشغل، يعني بتعرف في تحديات مالية كمان عند طلاب الجامعات عادة، لأنه في ترتيبات مالية اللي هم بحاجة إنهم كمان يكونوا يعني يدفعوها، وهذا الإشي بتطلب منهم إنهم يشتغلوا. ففي تحدي نوعا ما ما بين الدمج ما بين الشغل والدراسي. إيش بتنصحهم بالذات طلاب سنة أولى؟ إيش يعملوا؟ كيف ينظموا الوقت؟
0: لا شك أنه المرحلة التعليم الجامعي بالإضافة للتحديات الموجودة فيها هي مرحلة من أجمل المراحل في حياة الإنسان، خاصة الإنسان لما بتطلع عليها في الماضي، يعني بيصير يشوف أنه التجربة والخبرة اللي اكتسبها في حياته يعني لا يضاهي أي تجربة في حياته غيرها، يعني لا سابقا ولا لاحقا. فمهم جدا أنه نعرف نعيش هاي المرحلة، نيجي نتطلع عليها أنه مش كمرحلة اللي فايت أنا فيها فقط أن أتعلم، هاي مرحلة حياتية اللي تكون بالإضافة للتعليم في مجال لازم يكون عندي محل للراحة، المحل يكون فيها بناء علاقات، محل يكون فيها نشاط بدني، محل يكون فيها مشاركة ثقافية نشطة، يكون فيها يعني، وهذا مش بالضرورة أشياء اللي بتنافس الدراسة. إذا منقسم وقتنا صح ومنعرف ندير وقتنا صح ومنستعين يعني بالجامعة بشكل عام، في مراكز خاصة وفي يعني زي عن طريق الديكان ستودنتين بعتوا يعني نقاب يعني عمادة الطلبة بعتوا زي ساعات إرشاد في كيف ندير وقتنا صح. مهم انه الطالب خاصة الطالب اللي بيعمل انه يكون يعني يطلع على البرنامج الاسبوعي تاعه، كم ساعة عندي انا بحاجة يعني محاضرات، كم ساعة انا عندي بحاجة للدراسة على اساس اني اتميز، وبعدها بشوف كم ساعة باقي يعني للأمور السفر وغيره، وبنشوف كديش باقي منها وقت لأنه بقدر أخصص العمل. لما أنا بدير وقتي صح وبخطط وقتي صح وبرتب باقي الأمور كلياتها، فيش سبب إني مقدرش أتميز. كثير طلاب بيقدروا يتعلموا بيقدروا يعني يشتغلوا، وبالعكس بيكونوا أنجح من باقي الطلاب اللي ما بديروا وقتهم. فمهم إنه إدارة الذات وإدارة الوقت هي مفتاح النجاح، والتخطيط مفتاح التميز والنجاح.
1: مهم جدا. بما يتعلق باللغة، يعني بتعرف طلابنا ابناء المجتمع العربي بدخلوا إلى الجامعات بيعرفوا يحكوا باللغة العبرية، إنما مش بمستوى أكاديمي. يعني احنا بنحكي عن مصطلحات أكاديمية، التعليم يختلف، خلينا نحكي عن استخدام اللغة بالحياة اليومية. وهون في كثير طلاب بيوصلوا للجامعة وخلينا نقول بتفاجأوا أو بنصدموا، وبشكل هذا الموضوع تحدي وخوف وتراجع أحيانا عند قسم من الطلاب بالسنة الأولى بسبب موضوع اللغة. إيش بتنصحهم يعني سيد باسل؟ بالذات أنا بشدد وبرجع بحدد نحكي عن طلاب سنة أولى.
0: تمام. نعمل حساب إنه التعليم الأكاديمي هو يعني ما مش فقط بتعلم في اللغة العبرية، هون نحكي عن لغة عبرية أكاديمية، وقد يواجه حتى بعض الطلاب اليهود صعوبة في التأقلم مع اللغة الأكاديمية. طبعا الإشي يختلف عن طلابنا العرب، ولكن كمان اللغة الأكاديمية هي شوية لغة مختلفة عن اللغة اللي خلينا نسميها لغة اليوم يوم أو لغة الشارع المحكية في الشارع. يعني خاصة طلابنا العرب اللي بميز إنه هذا التحدي بيكون مش بسبب إنه اللغة الأكاديمية، لما يكون تتراكم الأشياء التحدي بيكون مركب أكثر، فهم بيكون الصعوبة. فمهم جدا إنه يعني نكون واعيين لكل هاي الأشياء، إنه طالب اللغة عندنا الأكاديمية هي الثاني أو الثالث إلنا، هذا الشيء بيضاعف الصعوبات. أنا كإنسان مختص بنفع الطلاب إنه يعني تخصيص زي هيك بنك أو قائمة يصير يسجل فيها المصطلحات الأكاديمية اللي سمعها، سجلها هيك على جنب، يخصص صفحة أو إشي، سجل عليه.

0: المصطلحات الأكاديمية الجديدة، لما يروح على الدار يفحص شو معناها باللغة العربية أو يفهمها بشو معنات المصطلحات وبلش يحفظ فيه. مرة على مرة رح يكتشف أن المصطلحات نفسها هي تكرر، صح بجوز في 100 200 ألف مصطلح، ولكن مع التكرار بصير سهل نفهمها ونتعامل معها. وهذا الشيء بيساعد أنه يعني أنه نقدر نتأقلم مع هاي الصعوبات.
1: هاي نقطة مهمة جدا، أنه فعلا ما يعني ما يخافوا مجرد ما أنه يسمع مصطلحات جديدة كثير ويحسوها يعني صعبة وثقيلة، إنما مع الوقت يعني الوضع بتغير وبصيروا منكشفين أكثر وفاهمين أكثر هاي المصطلحات. بالنسبة يعني للتسهيلات، إحنا في كثير طلاب اللي بيكونوا مقبلين على التعليم ما بيعرفوا إنه في تسهيلات مخصصة للطلاب العرب في الكليات وفي الجامعات. هل يعني في تسهيلات واضحة لغالبية الطلاب العرب اللي متعارف عليها في البلاد؟
0: طبعا في بالجامعات نضع عن طريق مواقع الجامعات او عن طريق عمادة الطلب ديكانات في الكثير من التسهيلات اللي بيعطوها لطلاب سنة اولى بشكل عام ولطلاب العرب بشكل خاص. يعني من بين مثلا الطلاب العرب بشكل تلقائي اذا بتوجه للديكان بيقدر ياخذ زيادة 25% فترة الامتحانات، وهي بيعطوه اياها للسنة الاولى، هي سنة التأقلم الاولى. فمهم جدا نستفيد منها نحصل على هاي الورقة انه تأكل وقت الامتحانات، لانه اذا احتجناها نستفيد منها، اذا احتجناها ما يعني ما بتأثر علينا سلبا. بيكون في ساعات مرافقة في عن طريق عمادة الطلبة كمان اللي بيقدروا فيها زي مساعدة للطلاب، فيها منح، فيها دورات تعلم الكتاب الأكاديمي، فيها دورات خاصة في اللغة العبرية في الكتاب الأكاديمي العبرية. بيكون في مجال جلسات فردية من طالب لطالب اللي بيرافقوا الطلاب بالسنة الأولى، يعني موجود الطالب بتقدم لطلب زي هيك، في إمكانية زيها. نعم. إذا سمع في بيرح، هاي اللي بيعطوها بيرح ستودنت لستودنت طالب لطالب اللي فيها بيرافقوا قسم من الطلاب في السنة الأولى. إضافة لذلك في يعني جلسات لتطوير إدارة الوقت، في جلسات علاج نفسي للي بفوت بضغط أو بتتراكم عليه هاي الصعوبات كلها، لدرجة إنه في أشياء اللي تتعلق كمان في كيف إني أجهز حالي أكثر لسوق العمل ما بعد التعليم الجامعي.
1: نعم. بالنسبة للسكن الطلاب، هل يعني بتنصح الطلاب إنهم في السنين الأولى إذا كانوا بحاجة لسكن إنهم يسكنوا بسكن الطلبي مش بشقق خارجية؟ لأنه كمان بيكون في هاي الصراع ما بين إنه أسكن يعني بسكن الطلبة أكون يعني مع باقي الطلاب، ولا أخذ شقة خارجية أستأجر شقة خارجية وأسكن فيها، كمان من جانب المالي وكمان يعني من جوانب أخرى يمكن بيكون التفكير.
0: السكن الطلابي يعني غالبا بوفر للطالب فرصة ممتازة انه يتعرف على الجامعة اكثر، يبني علاقات جامعية واجتماعية بقلب محيط الجامعة. وهذا غالبا بيكون مهم انه للطلاب اللي بنتقلوا من بلد لبلد ثاني يعني بعيدة او مختلف، يعني بيكون مريح، بيكون قريب على الجامعة، بيكون ارخص بالغالب، ويعني بيكون اسهل اتصل لمرافق الجامعة، وغالبا يعني هذا الشيء بيكون مريح. بس في طلاب اللي بتفضل انه يكون عنده خصوصية اكبر، عنده هدوء اكبر، بحاول هيك ينعزل او ينفصل شوي عن التعليم الجامعي ويكون مريح له. الشيء بيختلف يعني من طالب لاخر وحسب شو احتياجاته وحسب شو الشيء بيناسبه اكثر.
1: نعم
0: هيك يعني ما في هون جواب واحد، يعني بيختلف باختلاف شو حاجة الطالب.
1: نعم هيك بنصيحة يعني أخيرة سيد باسل بتقدمها للطلاب يعني المقبلين على الدراسة لحتى يعني يمرقوا سنة أولى هيك بنجاح بخبرة بثقة اللي بتساعدهم يستمروا للسنوات الباقية؟
0: يعني مهم انه نعرف انه ما يعني انا بطلب من الطلاب انه ما يخلي هدفه بالسنه الدراسيه الاولى فقط انه يحصل على علامات ويزين نفسه نجاحه وفشله في العلامات. يعني مهم انه الانسان يطور مهارات دراسيه، ومهم انه يطور مهارات للتاقلم ويكون طالب متميز، طالب جامعي متميز، يتعلم كيف يدرس، يتعلم كيف يتعلم، يتعلم كيف يدير وقته بنجاعه، كيف يتعامل مع محطات فشل، لانه طريق النجاح مليء بمحطات الفشل. يعني قد تكون يعني هاي أحد الأشياء اللي بتخلي الإنسان يطور ذاته، كيف يطلب مساعد لما هو بيحتاجها. كثير طلاب يعني بصير عنده نوع من الخوف إنه طب أنا بواجه مشكلة، هل أنا يعني أطلب المساعدة ما تستنى المشكلة يعني تقع في المشكلة حتى تطلب المساعدة. أنت شايف حالك في اتجاه مشكلة، اطلب المساعدة قبل.
1: نعم مهم جدا.
0: واصل مع الأساتذة مع المحاضرين إذا أنت اتجهت، مع الخدمات اللي بتعطيها الجامعة، افهم نقاط قوتك نقاط ضعفك، حافظ على أمل دائما إنه أنت راح تنجح. لما أنت وصلت الأبحاث بالدراسات بتشير المطالب اللي فات يتعلم بلغة مختلفة عن لغته الأم، هو عنده قدرات ذهنية أعلى من غيره من طلاب يعني الكرماء له. وتذكر دائما إنه في رسالة أنا بحملها، في أثر مجتمع أنا بدي أوصله، وإن أنا بدي بعد ما أنهي جامعتي ودراسة النجاح إني بدي أحققه.
1: نعم مهم جدا، نصائح جدا مهمة. ونتأمل هيك طلاب اللي بسمعونا يأخذوا بعين الاعتبار ويحققوا أهدافهم ويوصلوا لأهدافهم، وتكون سنة موفقة وناجحة للجميع. بدي أشكرك جزيل الشكر المستشار المهني والأخصائي النفسي باسل الغبري، شكرا لك.
0: بالنجاح طلابنا، سلامات
1: إن شاء الله، إلى اللقاء.

0: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
12: الصحة بتوصل لعندهم.

0: بيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: ورجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. كملين معكم للساعة 1 الظهر، وبإمكانكم تسمعونا على 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس. قبل الفاصل حكينا عن الطلاب، طلاب الجامعة، طلاب سنة أولى المقبلين على العام الأكاديمي الجديد، يعني أقل من شهر ورح تنطلق السنة الدراسية، ومكملين بما يتعلق بالدراسة والتعليم. السويد وفنلندا والنرويج وفرنسا وإيطاليا والدنمارك قرروا إعادة الكتابة على الورق والكتاب المطبوع بالمدارس، يعني من بعد ما شهدنا مؤخرا كثير دول بالعالم قررت استخدام الأجهزة الإلكترونية، الحواسيب، التابلت، التليفونات للدراسة وللتعليم. مؤخرا هالدول قرروا يوقفوا هذا النهج ويرجعوا للورق وللكتابة على الورق وللقراءة من خلال الكتب المطبوعة. بحسب تقييمات بيرلس الدولية تبين هبوط مستويات القراءة عند الطلاب، لهيك قررت الحكومة السويدية إعادة الاعتماد على الورق والقلم. بإيطاليا مثلا وزارة التعليم أعلنت منع استخدام جميع الأجهزة الإلكترونية في المراحل الأساسية، يعني بنحكي عن الجيل الصغير عمر 6 سنين، والتركيز على الكتابة بخط الإيد. تحليل دراسات على طلاب جامعيين لاقت أنه في تفوق بسيط في التحصيل عند كتابة الملاحظات بالإيد ومراجعتها مقارنة بتدوينها بلوحة المفاتيح، يعني على الحواسيب. هالدراسات كلها خلت هاي الدول تأخذ قرار إنها ترجع الكتابة بالإيد. ليش؟ وشو اللي قاعد بصير يعني مع هاي الدول، وليش قاعدة تأخذ هاي القرارات؟ بدنا نسمع اليوم ونعرف ونبحث الموضوع مع ضيفنا دكتور ياسين غبرية، باحث علوم أعصاب في جامعة واشنطن. أهلين دكتور ياسين.
1: صباح الخير رجاء.
0: أهلين فيك، طمنا عنك، كيف الحال؟
1: بدي سلامتك ورضاك.
0: الله يخليك. كيف يعني هيك بواشنطن موضوع التعليم والدراسة على الحواسيب ولا على الورق؟
1: بالجامعات أغلب حتى التقدم اليوم هون بأمريكا أغلبية الجامعات بيشجعوا إنه يستعملوا الورق وإدانة الملاحظات بالكتب والتسجيل ومش حواسيب.
0: نعم، زي ما سمعت هيك دكتور ياسين بالبداية، أنا حكيت عن دول كثير قاعدة بتتجه لإعادة الكتب الورقية والكتابة اليدوية للمدارس. هل بتفكر أنه هاي العودة بتساعد بتعزيز المهارات؟

0: المعرفية عند الأطفال خاصة، لأنه حكينا أنه بنحكي عن أطفال بعمر 6 سنين.
1: صحيح. أول شيء قبل الإجابة على السؤال، رجاء بدنا دائما أنه ننوه أنه أي ادعاء غير مثبت علميا هو مش حقيقة.
0: نعم.
1: فكل الأبحاث اللي حكيت عليها هي أبحاث اللي أثبتت أنه العودة للكتاب الورقي والكتابة اليدوية بتدعم استخدام الكتب الورقية والكتاب اليدوية، لأنه جيل صغير كمية الجهد المبذول بالكتابة والقراءة من الكتاب هي أقل من استخدام الشاشة، كمية الجهد اللي أنت بتستعمليها، وخصوصا أنه كمية الانتباه المستغل من قبل الطفل في استخدام الكتب الورقية أكثر بأضعاف، يعني الولد بيقدر يستوعب أكثر في أقل مجهود، ولكن مع الشاشة الإشي عكسي، خصوصا اليوم استخدامنا للشاشات بكل مجالات حياتنا اللي بترتبط اليوم استخدام الشاشات بالتعفن الدماغي، أقل تفاعل حيوي، واضطرابات النوم، اضطرابات تشتت الانتباه. عشان هيك بجيل صغير من المحبب دائما استخدام الكتب الورقية والكتابة اليدوية.
0: نعم. يعني لما الطفل بيقرأ من الشاشة مش من الكتاب المطبوع، الدماغ بتعامل مع المعلومة بطريقة مختلفة؟
1: رح تنصدم من الجواب رجاء، إنه القراءة من الشاشة والقراءة من ورقة هي نفس السلوك، ولكن وبتستخدم نفس الأنظمة البصرية بالدماغ والغوية بشكل داخل، ولكن الإشي بيختلف بالكمية الانتباه. فبدراسة انتشرت ب 2023 بجامعة جنيف بزيفان، استخدموا تخطيط دماغ الإي جي على أطفال بين عمر من 6 إلى 8 سنين، ولقوا أن القراءة من الشاشة ارتبطت موجات دماغية أضعف وأداء أقل في الانتباه البصري مقارنة بالقراءة المطبوعة. بشكل غريب كان دماغنا مقرر مسبقا أن القراءة من الشاشة هي أقل أهمية. بالنسبة بالإضافة إلى ذلك، في أدلة واسعة حول القراءة، إن الكتب اللي أثبتوا إن القراءة من الكتاب بتعطي ميزة من الفهم، خاصة للنصوص المعلوماتية والأسئلة الاستنتاجية اللي بتحتاج فهم عميق وتركيز. ولكن نفس الأبحاث بتورج إن النصوص السردية زي قراءة قصص معينة اللي فيش بيها مجهود، أنت فقط بتسرد قصة معينة أو بتقرأها من خلال الشاشة، الشاشة كانت أفضل من شكل من القراءة من الكتاب.
0: وبالنسبة للكتابة اليدوية، يعني إذا الطالب بيكتب بإيده المعلومة مش على لوحة المفاتيح اللي للحاسوب، في دور أقوى في تثبيت المعلومة في الذاكرة عنا في دماغنا؟
1: زي ما أنت ببداية السؤال جدا مهم، زي ما أنت بداية المقابلة حكيت إنه في فرق كبير. طبعا بداية الخلايا العصبية المسؤولة عن التعليم بتخزين المعلومات، هي بتخزن المعلومات فقط المهمة أو المعلومات اللي بتبذل جهد في تخزينها عن تكرار الفعل أو التعلم. فالكتابة اليدوية بتشمل حركة يد متواصلة، تغذية بصرية اللي بتشمل كيف وين لازم أكتب وكيف الحرف لازم يكون، وكل هالعوامل بتساعد دماغنا يتذكر المعلومات لمدة أطول. أما الكتاب على الحاسوب فهي بشكل أساسي انت بتعطي الحاسوب يركب الكلمه، وهي ضغطات مفاتيح منفصله بتنتج حركه اقل تمييزا لكل حرف ولكل كتابه كلمه. في ادله واضحه اليوم من عالم التصوير بالرنين المغناطيسي الاف ام ار اي، لكي انه الطلاب اللي بسجلوا معلومات على ورق كان عندهم نشاط اعلى بمنطقه الدماغ المسؤوله عن الذاكره الهيبوكامبس، ولما نسألوا عن المعلومات اللي سجلوها مقارنة بالطلاب اللي استخدموا الآيباد أو الحاسوب كانت درجة أعلى، تذكروا أكثر معلومات. وهذا بثبت أنه الكتاب اليدوية هي بكثير أفضل من الكتاب على الحاسوب.
0: يعني أنت بتقول أنه الكتاب اليدوية بتخلي الطالب يستخدم حواس، عدة حواس بنفس الوقت. وهو هذا اللي بيؤدي لأنه يعني المجهود الأكبر للحواس أنه يخلي المعلومة تكون بالذاكرة لوقت أطول.
1: صحيح.
0: إذا هيك منبسطها. طب إذا حكينا يعني رحنا للشاشات ولتأثيرها، إذا الطفل أو دماغ الطفل اتعرض للشاشات لساعات طويلة خلينا نقول، كيف بيأثر؟ شو بصير فعليا بالدماغ؟
1: خصوصا أنه الطفل دماغه بعده عم ينبني شوي، والخلايا العصبية عم تبدأ بتخزين معلومات مهمة للمستقبل، فأي تجربة عم تتخزن بالدماغ راح تأثر عليه بشكل رهيب للمستقبل. عشان استخدام الشاشات بشكل

0: جيل صغير وإشي له ضرر بعيد الأمد على استخدام على تصرفات مثل مثلا الانتباه، كمية الانتباه اللي أنا بقدر أعمله، وبرضه على اضطرابات النوم، على كل هاي الأشياء، المزاج، الذاكرة، كل هاي الأمور اليوم بتشوف إنه في علاقة طردية بين استخدام هاي الأمور لأداء أقل تعليميا. عشان هيك كل الدول اليوم قرروا، خصوصا جيل صغير لما دماغ بعده عم ينبني، إنه تستخدموا أقل الشاشات ويستخدموا الورقة والقلم.
1: شفت أنا من خلال الدراسات حكوا كثير عن الإشعارات اللي بنتلقاها من خلال الهواتف وكمان الحواسيب، وهي كان في لها دور على ما يبدو دور أساسي بتشتيت الانتباه يعني عند الطلاب. ممكن هذا هو السبب، بعيدا عن الضوء الأزرق اللي موجودة في الحواسيب، بعيدا عن يعني عن الألوان وعن الأمور اللي بتشتت أيضا الانتباه للطلاب، إلا أنه الإشعارات بحد ذاتها كان الحديث أنها هي لعبة دور، وهي كانت سبب أساسي بأنهم يمنعوا الأجهزة خلال الدوام. كيف بتأثر فعلا الإشعارات؟ كيف بتأثر على دماغنا بشكل مباشر؟
0: أحلى شيء أنت فهمي، إحنا لما نستعمل الشاشة بنستعملها لكل إشي اليوم، فدماغنا بطل يقدر يفرق بين إنه أنا بستخدم الشاشة فقط للكتابة أو الدراسة، أو أنا بستخدمها اليوم لأعمل جيمينج، ولا أنا بستخدمها لأودي رسائل. فدماغ صار عنده اشتباك بكل هاي القنوات، إنه أنا بستخدم إشي بقدر أستخدمه لأكثر من اللي بستخدم أداة اللي بستخدمها لأكثر من إشي. فدماغنا مش قادر يفهم إنه هاي الشاشة اليوم اللي أنا بستخدمها هي فقط للدراسة، مش مثلا لإرسال بيانات أو استخدام لأي إشي. فهون صار إنه كأنه دماغنا عم بخدعنا، بكنا صح إنه بنستخدمها للقراءة حاليا، ولكن يمكن أنا بقدر أستخدمها لإرسال إشي أو مثلا استقبال معلومات أخرى. التحيز اليوم إنه استخدام من ورقة، أنت هون بس عم تدرس من ورقة، فيش إشي ثاني عم يلهيك أو فيش إشي عم شتت انتباهك بقلب الورقة.
1: بتقيدنا أكثر الورقة على عكس الشاشة اللي عنا أكثر من استخدام، وممكن فعلا يعني تشتت انتباهنا بسهولة.
0: صحيح.
1: طب حكيت عن مصطلح تعفن الدماغ، احنا كنا يعني ذكرناه كثير ببرنامج كيف الحال، بس مهم نرجع نحكي عنه بهذا السياق، لانه يعني عم نحكي عن انكشاف للشاشات لساعات طويلة اللي بيؤدي فعلا لتعفن الدماغ. كيف سؤالي، كيف بنفع نرجع ننشط الدماغ في حال حسينا انه ابننا طفلنا انكشف كثير للشاشات وحاسين بتغير معين، كيف نرجع احنا نشتغل على تنشيط الدماغ؟
0: دماغنا هو تعال نقول زي المعجونة، بعرفش الكلمة بالعربي، بس هو كثير قميش، فدائما احنا بنقدر
1: مرن يعني.
0: نرجع مرن كثير، فاحنا دائما بنقدر نرجع نبني هاي الأشياء من البداية بإكسبيرينس أو بأي إشي، بأدوات أو بتعلم موسيقى أو مثلا بالقراءة الكاملة لأشياء من الورق، أو بتعلم أي مهارة جديدة اللي هي مخصهاش بالحواسيب أو بالشاشات. فدائما بنصح أنا الأطفال بجيل صغير، لأنه عندهم مرونة بعقلهم إنه يتعلموا موسيقى يعزفوا، لأنه هاي الأشياء بتضلها كل العمر معهم بدون ما يقدر جهد، دائما رح تضل بكلب دماغهم. عشان هيك اليوم التعفن الدماغي هو مش بس عند الأطفال، حتى عند الناس البالغين. فدائما لازم نفهم إنه أي ضرر بحصل لدماغنا بنقدر بنحاول دائما إنه نصححه، ولكن الاستخدام المطول والرجوع للشاشات دائما ودائما كل خلال النهار، أنا أعتقد إنه رح يؤدي إلى رح يكون صعب علينا انه احنا نتجاوز هاي الصعوبات.
1: مهم جدا يعني معلومات مهمة لكثير اهل بتخيل بهاي الفترة، لانه بالسنوات الاخيرة في هيك نوع من عدم السيطرة على انكشاف الاطفال للشاشات. فعلا الاهل مش عارفين يسيطروا على الموضوع، حتى لو منعوا يعني ابنائهم بالبيت في انكشاف من اماكن اخرى، والموضوع جدا صعب وواضح على تصرفات يعني الطلاب اليوم في المدارس، على عدم التركيز، يعني على قديش في عندهم طاقة مضاعفة خلال وجودهم في المدرسة وخلال يعني ساعات الدراسة، وقديش صعب إنه عن جد الطالب يسمع المعلومة ويحفظها ويعرفها. وهي على ما يبدو

طيب بالساعة الأولى هيك خصصنا ساعتنا أكثر نحكي عن الدراسة، الطلاب الجامعيين وطلاب المدارس، يعني كونه اليوم في كثير أمور بتتعلق فيهم. المدارس انطلقت في بداية هذا الشهر والشهر الجاي مقبلين على السنة الجامعية، كان مهم كثير نتوقف عندها ونحكي عن مواضيع وأسئلة موجودة عند الناس حول هذا الموضوع. رح نطلع لفاصل إعلاني موجز لأهم الأنباء وراجعين لساعة ثانية من برنامج كيف الحال.

0: إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب 27/10 حاضرين ومؤثرين،

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصيب شخص بجروح حرجة في إطلاق نار قرب مستوطنة نافيت سوف قرب رام الله وسط شبهات إسرائيلية بأن الحديث يدور عن عملية إطلاق نار. وبحسب المعلومات الأولية أطلق الرصاص من مركبة عابرة باتجاه أشخاص تواجدوا عند نبع في المنطقة، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن المشتبه بتنفيذ إطلاق النار فر من المكان. من جهتها أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تلقى بلاغا عن إطلاق النار وأن قواته دفعت إلى الموقع، فيما تتواصل عمليات البحث وفحص ملابسات الواقعة. أصيب رجل يبلغ من العمر 62 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم، وأفادت الفرق الطبية بأنها قدمت الإسعافات الأولية للمصاب في المكان قبل نقله إلى مستشفى عامك في العفولي لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الشرطة وسلطة الضرائب اليوم إحباط محاولة لتهريب أكثر من كيلوغرامين من مادة يشتبه بأنه مخدر صناعي وصلت في شحنة من تايلاند وأخفيت داخل عبوات قدمت على أنها تحتوي على سائل يستخدم في صناعة أحبار الطابعات. وبحسب بيان مشترك للشرطة وسلطة الضرائب، اعتقل مشتبه به من بلدة أبو غوش أثناء وصوله لاستلام الطرد، فيما قررت المحكمة تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق. قال المرشح في القائمة المشتركة عوفر كسيف إن طلبات الشطب التي قدمت لمنع القوائم العربية ومنعه من الترشح تعتبر جزء من الحملة لإسكات الأصوات المعارضة. وفي حديثه لراديو الناس قال كسيف إنه يتوقع أن تؤيد اللجنة طلبات بسبب تركيبتها السياسية، ما يعني التوجه للمحكمة العليا لرد القرار.
1: אין ספק שוועדת הבחירות תפסול אותנו משום שהיא ועדה פוליטית, היא לא עניינית. אין באמת הרי סיבה אובייקטיבית, אין עילה לפי החוק הקיים לפסול לא את הרשימות ולא את ידידי סמי אבו שחאדה. והאשמות הן האשמות מופרכות לחלוטין, ואני מקווה מאוד שכשזה יגיע לבית המשפט העליון יהפכו את זה, כי כך צריך להיות.
0: دعا رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محميد الجماهير العربية للمشاركة في جنازة المرحوم علاء محميد اليوم بعد صلاة العصر. وكانت الشرطة قد ادعت أن محميد لم ينصاع لأوامر عناصرها وأن أحدهم أطلق النار عليه، فيما أظهرت تسجيلات

0: تسجيلات المراقبة الشرطي وهو يطلق النار من مسافة قصيرة. في حديث لراديو الناس قالت ابنة المرحوم إسراء محميد أن والدها عرف بالسمعة الطيبة والأخلاق الحميدة.
1: أبويا أبو كلب طيب، سمعته منيحة، حنون، فش منه وفش ولا إنسان بكش يأذي إنسان، كل الناس بكت تحبه وسيرته الطيبة على كل لسان، يعني كل أم الفحم كامت عليه عكد ما بكى حنون ومنيح وشب كل الناس، بكى شب كل الناس والله. إحنا منطالب بحق أبويا اللي كتله بدم بارد لازم يتحاسب وما يتشمل الشغل، لأنه أصلا إذا رح يتشمل شغل رح يقتل حدا ثاني. يعني
0: قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت سلسلة تفجيرات في بلدة مجدلزون بالتزامن مع عملية تمشيط في المنطقة. كما أفادت الوكالة بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وإن الحرب معها ستنتهي قريبا، مشيرا إلى أن طهران تسعى إلى إبرام صفقة في ظل خسائر مالية وعسكرية وأنه لن يقبل إلا باتفاق يصفه بالجيد. في المقابل أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران طرحت 7 شروط لبدء المفاوضات، مطالبا واشنطن بالاعتراف بحقوق إيران وقبول شروطها لإنهاء الأزمة. إلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلها السنوي العام ويكون الطقس صيفيا معتدلا، ومع ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ويمسي الطقس معتدلا. ختام الموجز، ألقاكم بعد لحظات في ساعة ثانية من برنامج كيف الحال. إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ورجعنا لكم عن جديد وساعة ثانية من حلقة اليوم من برنامج كيف الحال. وإسا صار وقت اللقاء الخاص اللي اليوم حضرنا لكم إياه بحلقة خاصة ومميزة اللي نتوقف فيه عند قصة زهرة نور. شو قصة زهرة نور؟ هالقصة اللي كتبها عمر أحمد مهنا بعمر 8 سنوات وخرجت إلى النور مؤخراً لما صار عمره 10 سنوات. شو الفكرة من وراء قصة زهرة نور اللي كتبها المبدع عمر؟ اليوم بدنا نسمع من عمر بحد ذاته اللي لبى الدعوة وأجا على استديوهات راديو الناس. أهلين عمر.
1: أهلين، شكراً.
0: كيف الحال؟ طمنا عنك.
1: أهلاً، أنا الحمد لله كثير مبسوط باللقاء معك هنا خلت الرجاء.
0: احنا مبسوطين اكثر انك موجود معنا عمر وانك لبيت الدعوه ووافقت انه احنا نجري معك المقابله اليوم ونعرف اكثر عن قصه زهره نور. تعال هيك نبلش من الاول، من البدايه. أوكي. من وين اجت الفكره قصه زهره نور؟
1: انا لما كان عمري 5 سنين كنت بيافة مع اهلي واختي برحله. انا صار معي حدث مأساوي اللي ضعت فيه عن اهلي، وهذا الحدث ظل بعقلي الباطني لجيل 8 سنين. جيل 8 سنين المعلمة طلبت منا نكتب قصة بالوظيفة. قصة بسيطة. أنا كتبت قصة عن إنه ولد بضيع وبنت بتساعده وفيه لطف وسحر بالموضوع. وأول شخص طلع

0: بالي مناسب لاسم شخصية نور، هو نور أختي.
1: يعني نور اللي بالقصة هي نور أختك.
0: أكثر حدا حنون يعني خطر عبالي أول واحد،
1: وهي الشخصية الرئيسية بالقصة؟
0: طبعا.
1: حلو، وهالقصة اللي الموقف اللي أنت مرقت فيه بعمر الخمس سنوات رافقك لعمر الثمان سنوات، وأول ما المعلمة طلبت منك تكتبوا قصة، هو هذا الموقف أول إشي فكرت فيه وكتبت عنه؟
0: أيوة بالضبط.
1: حلو، ومن وقت ما كتبت القصة لحد ما طلعت القصة أصدرت الكتاب والقصة، هاي المرحلة سنتين احنا عم نحكي، من 8 سنوات لعشر سنوات، احكي لنا ايش صار بهاي المرحلة من بعد ما كتبت القصة.
0: انا يعني ما كانت هيك، بلشنا بهاي السنتين الاخيرات صرنا نطور مع المحرر عمو اياد ومع بابا، كنا
1: اياد البرغوثي الاستاذ،
0: استاذ اياد برغوثي، كنا نطور معاهن ويعملوا لي تحرير للقصة، كنا نطور القصة. وما كانش العنوان زهرة نور، كان نور وجدة العجوز، الجدة السحرية
1: هاي اللي بالبداية.
0: بلشنا نطور فيها وطورنا القصة، وكمان يعني عملنا أشياء اللي تناسب جيل أكبر وأكبر وأكبر. أول مرة أنا كتبتها كانت جيل لجيل ثمانية، صارت لجيل عشرة. طورنا فيها أشياء، خليناها فيها زي واقعية بس فيها هيك لمحة خيال، لمحة خيال.
1: حلو، جميل جدا. احنا رح نحكي اليوم عن الخيال في القصص بخلال حلقتنا، ومهم كثير نحكي انه بقصة زهرة نور في لمسة خيال،
0: لمسة سحر،
1: لمسة سحر. حلو، وانت بتحكي انه القصة موجهة يعني اطفال بعمرك واصغر منك، من بين خمس سنوات
0: يعني الصغار بحب ان يستمعوا في إلها ويدققوا برسوماتها ويعطونا رأيهن فيها. الرسومات
1: يحكوا لك، بتحب تسمع آراء الأطفال؟
0: طبعا
1: بالرسومات
0: طبعا.
1: طب بما أنك عم تحكي عن الأطفال وأنت كثير حابب توجه لهم رسالة من خلال قصة زهرة نور، شو الرسالة اللي حابب توصلها للأطفال اللي بعمرك؟
0: اللي بعمري بحب إنهم يقرأوا ويستكشفوا أعماق القصة، وبحب أوصل لهم إن يعني يعرفوا إنه هو المساعد سحر الحياة، إنه مع اللطف والمساعدة كل الأشياء بتزبط. هاي القيم المنيحة لا بتكون عند كل الناس برأيي، هيك كل الناس بيكونوا صحاب، بيكونوا بسعادة لما يكون الكل يساعد بعض، يكون لطيف مع بعض، الكل يتقبل بعض. أحلى إشي بالحياة.
1: جميل، يعني أنت بدك توصل وتسلط الضوء على القيم الجميلة الإيجابية عند الأطفال اللي بعمرك، وأنه يتمسكوا فيها لأنها هي اللي بالآخر بتنتصر
0: طبعا،
1: وهي اللي بتنجح
0: طبعا، عشان نعمل جيل منيح.
1: حلو،
0: الجيل الجديد يكون جيل منيح لما يكبر، عشان نخلق حياة حلوة.
1: جميل عمر، حلو كثير اللي بتحكي، لأنه يعني إحنا شايفين وضعنا اليوم، واقعنا اليوم، والأطفال بإيش مهتمين اليوم، وكيف القيم شوي شوي، يمكن أنت حاسس هيك بين أبناء جيلك القيم اللي أنت عم تحكي عنها منفتقدها شوي.
0: غير متوفرة كثير بعض الجيل للأسف.
1: للأسف. قديش أخذ معك وقت تكتب القصة؟
0: أنا متذكر كنت قبل بيوم طلبت منا، كتبت بس روحت على المدرسة هيك نص ساعة، وبعدين مرضت، فبعد بيوم ظلتني بالدار 4-5 ساعات، ظلتني أكتب بالقصة هيك على 4 قعدات، كل قعدة ساعة، ساعة وربع، مرات نص ساعة.
1: كنت أعمل استراحات عشان كنت مريض مش حاسس منيح.
0: بس أنا أمي كانت تعتني فيه كل الوقت، فأبوي بس خلص رجع، جاب أختي من المدرسة، طلع يوكل عشان هو كان جوعان. أنا خلصت أكتب القصة وهو كان برا، فأمي بس شفتها تفاجأت إنه هي فكرت قبل ليه أنا هالقد قعدت وقت، شافت قصة حقيقية،
1: حلو.
0: شافت قصة حلوة، صورتها لأبوي.

0: أبوي كثير تحمس، رجع على الدار شافها، وصرنا على مدار سنة ونص أنا ما كنتش بتخيل أنها ممكن تصير قصة، ما كنتش بتخيل أنه أنا ممكن أصير كاتب. أفكرت أنه خلص أنا أنجزت، خلصت وظيفة صعبة أكتب قصة، بس أنا ما كنتش عارف أنه أنا مش بس كتبت وظيفة على الورقة، أنا كتبت قصة فيها قيم.
1: جميل.
0: أنا ما كنت متوقع، بس أبوي شاف بريق بالقصة، حكى مع عمو إياد برغوثي وصاروا يعملوا تحرير. كان شوي صعب عشان كان في فترة حرب ضد إيران، بس برضو ما استسلمنا طبعا، ظلينا نعمل على جلسات الزوم وتتقابلنا، بس هديت الأمور.
1: يعني لفترة معينة أنت كنت تتواصل مع الأستاذ إياد برغوثي من خلال الزوم، تطبيق زوم، لحتى تقدروا تستمروا في كتابة القصة وفي تحريرها
0: طبعا،
1: لأنه الظروف ما كانت تسمح.
0: هو كان شوي صعب لأنه ممكن تشتغل عند سفارات الإنذار نرجع تشتغل عندنا، أو تشتغل مع الاثنين، فكنا نغيب عن
1: بعض.
0: فالإشي
1: التواصل يكون أقل،
0: شوي يكون صعب مرات نأجلها للأسبوع الجاي، يكون في فترة ملان صواريخ أجلها لبعد شهر عما تهدى الأوضاع. خلصت الحرب، وقف إطلاق نار، وتقابلنا الحمد لله، حكينا عن القصة وتوصلت قصة زهرت نور.
1: جميل. شو كان شعورك خلال هاي الفترة؟ لأنه أنت كنت متشوق وعم تشتغل على يعني منتج اللي هو قصة اللي بدك توصلها للناس وتطلع والناس تقرأها وتعرف عنها. خلال هاي الفترة ما كانش سهل، في كان تحديات. شو كان شعورك بهاي الفترة؟
0: أنا كثير كنت حاس بالفخر من حالي، بس أنا تعلمت إشي، إنه النجاح ما بزبط هيك هيك هيك نجاح، إنه في عقبات فشل عقبات فشل عقبات بعدين نجاح. النجاح ما بزبط خط واحد مستقيم ظلك تنجح بعدين توصل، لم بس أهم إشي الواحد يتعلم إنه لما بده ينجح، لما يخطئ أو لما يكون في عقبة ما يستسلمش، ويآمن بمشروعه ويآمن بالإشي اللي حيعمله. إحنا ظلينا نآمن بالقصة، توصلت قصة زهرت نور ونجحنا.
1: حلو، جميل الكلام اللي عم تحكي عمر، انك انت امنت بشو انت قاعد بتعمل، بحالك وبالشيء اللي انت قاعد بتشتغل عليه امنت فيه عشان توصله.
0: صح،
1: رغم كل الصعوبات اللي كنت مواجهها.
0: فتعلمت انه لما انت تآمن بالشيء حيصير، لما انت ما تآمن وتقول خلص انا حافشل ليه تأتعب حالي، عمرك ما حتوصل. يعني المحاولة أساس النجاح، بزبطش إنك أو من أول مرة تنجح.
1: عمر، لحالك بتفكر ممكن تنجح من غير ما يكون حدا بيساعدك؟
0: لا صراحة، يعني أنا صح أنا كتبت القصة، بس في ملان ناس دعموني وساندوني، زي أبوي زي أمي زي أختي زي المحرر أستاذ إياد برغوثي، ملان ناس ساندوني و قالوا لي حتنجح يا عمر، وآمنوا فيي وآمنوا بقصتي. أتوقع أنه لحالي ما كنت هالقد حأغدر، أنه الناس اللي آمنوا فيي زي أعطوني دفعة للنجاح. يعني كل ما حدا يآمن فيي أنا أخذ دفعة، كمان دفعة للنجاح
1: عشان تكمل. طب في كتاب أو كاتب أنت بتحبه بتتأثر فيه؟
0: هاري بوتر والكاتبة جي كي رولينج، بالأساس اللي كتبت سلسلة هاري بوتر كلياتها. أنا بيجي قرأت سلسلة هاري بوتر 7 كتب 3 مرات، والكتاب السابع لحاله من قد ما حبيته بيجي قرأت 6-7 مرات.
1: قرأت كل السلسلة والكتاب السابع قرأته 6-7 مرات؟ جميل. وأي شخصية بتأثر فيك بسلسلة هاري؟
0: الشخصية الرئيسية هاري بوتر.
1: كيف بتأثر فيك؟ إيش بتحب الشخصية؟
0: إنه الشخصية يعني زي متواضعة، مع إنه في حدث

0: مشهور بين السحرة من إنه نجا، هو الطفل الذي نجا. اللي بيقرأ هاري بوتر حيفهم إيش بقول.
1: جميل.
0: وهو متواضع جدا، وهو لطيف، وبحب يساعد الناس.
1: أنت هاي الصفات اللي بشخصيته هي اللي جذبتك أكثر إشي؟
0: آه.
1: والقيم؟
0: كمان إنه ذكي ومرح.
1: جميل. أنت بتمسك كثير بالقيم عمر، وهذا شيء جدا جميل، واضح إنك أنت القيم تجذبك حتى بالقصص اللي بتقرأها.
0: شكرا شكرا.
1: ومركز فيها كثير، وبتعتمد عليها كمان من خلال كتابتك، من خلال توجهاتك بالحياة، وهذا شيء مهم وبيعبر عنك أنت كعمر، وبيبني لإلك هوية، وجميل جدا.
0: شكرا.
1: بتفضل عمر تكتب قصص واقعية ولا من الخيال؟
0: أنا ما بحب لما تكون القصة كلها خيال. ما بحب مثلا خرج فلان من بيته وذهب طائرا إلى العمل، وقابل بالطريق فضائيين وأطلق عليهم الليزر من عينيه مثلا.
1: جميل.
0: مثلا بس برضو ما بحب لما تكون القصص واقعية جدا. بحب لما تكون واقعية وفيها لمسة خيال، زي زهرة نور. هي واقعية جدا، بس ما في زهرة مثلا بالحياة تقدر أي أمنية تتمناها وبصير.
1: صحيح.
0: بحب أنا هي لمسة الخيال بتيجي بالقصة الواقعية.
1: يعني بتعتمد بالأساس على الواقع.
0: آه.
1: وبتدمج مع شوية خيال.
0: آه.
1: حلو حلو، عندك منطلق مختلف، يعني مش ماخذ هيك جانب واحد أو جانب معين ومعتمده. حلو. وكل التجربة عمر، الكتابة والإنتاجية القصة، إيش علمتك هاي التجربة كلها بالتعاون مع الناس اللي حواليك، بكل تجربتك مع الموضوع؟
0: علمتني كيف إنه الواحد بيقدر ينجز بأي جيل. إنه الإنجاز مش لازم له جيل معين.
1: حلو.
0: يعني بالنسبة للإنجاز، العمر هو مجرد رقم. إن كان عمرك 8، كان عمرك 35، عمرك 60، عمرك 10، عمرك 17، مش مهم. لو إنسان، لو هذا أنجز، أنت بتقدر. أو أنت بتقدر. لو استمرارية، علمتني الاستمرارية. لما أنت بتضلك بدك تطلع على الهدف وأنا بدي أوصله، رح تقدر.
1: مش مهم شو عمرك.
0: لما أنت يعني تكون عارف وتكون واثق بحالك وتقول أنا حأنجح. لما والناس اللي حواليك، مرات في ناس ما بيدعموك، بيقولك خالص مش حتنجح، وأنت تقول لا أنا حأنجح، حتنجح. لو بتستسلم كل مرة وبتقول أنا ما حأنجح، حتنجح.
1: جميل. هاي نقطة كثير مهمة اللي حكيتها عمر، إنه الإنجاز والنجاح ملوش عمر. بينفع يكون عمرك 4-5 سنوات
0: طبعا
1: وتنجح وتوصل للهدف اللي بدك إياه.
0: طبعا.
1: وإنت اليوم حاسس عمر إنك حققت هدف؟
0: إنه أنا عمري صغير، وأنا أول طفل بمدرستي كتبت قصة.
1: حلو.
0: يعني عن جد في ناس ملان فخورين فيي، وأنا بس عرفت إنه أنا الطفل الوحيد بتاريخ مدرستي اللي كتب قصة، كثير حسيت بالفخر إنه أنا مميز، وهيك حسيت إشي حلو جوا.
1: جميل جميل عمر. مش بس المدرسة ومش بس أهلك فخورين فيك، المجتمع العربي فخور فيك، فخور بطفل بعمرك قرر وحب إنه يكتب قصة، واشتغل كثير علشان هالقصة تطلع للنور. مش يوم ويومين ومش ليلة وليلتين، انت اشتغلت عليها وكتبتها مع انك وانت مريض، كتبت قصة وانت مريض ورحت فيها لبعيد، وقررت توصل رسالة لكل اطفال ابناء جيلك. رسالة سامية، في من وراها هدف، في من وراها رسالة، في من وراها قيم انت حابب توصلها لإلهم. وهذا مش مفهوم ضمنا عمر، مش مفهوم ضمنا، لانه حكيت لك من قبل احنا بواقع اليوم شوي صعب على أبناء جيلك. وإنتي مريت وعشت التجربة خلال الحرب اللي كانت الأخيرة، ومش سهل.

0: لأنه أكيد هاي الظروف بتأثر على عقلنا وعلى طاقتنا وبتأثر علينا وعلى نفسيتنا. بس أنت أثبتت من خلال قصة زهرة نور أنك أنت قدرت تكمل رغم التحديات والضغوطات اللي كانت حولك. وأنت مثال يحتذى به عمر لكل أبناء جيلك، وعن جد كل الاحترام من كل قلبي بحكي لك، كل الاحترام لإلك وبالنجاح لإلك. بعرفش إذا أنت كمان حابب تكمل وتستمر، يمكن تكتب بعد قصص وبعد كتب بالمستقبل.
1: أكيد إن شاء الله. لو بنجح بزهرة نور أكيد بستمر أكتب روايات.
0: إن شاء الله إن شاء الله رح تنجح بزهرة نور، وبكمان أعمال وقصص رح تكتبها إن شاء الله لقدام. بالنجاح لإلك.
1: شكرا.
0: وإن شاء الله هيك تضل مستمر كل الاحترام، وبتشع نور يا عمر، بتشع نور، وسلم لنا على نور أختك
1: طبعا.
0: شكرا لأنك كنت معنا اليوم عمر أحمد مهنا، وشكرا لتواجدك ولمشاركتك في برنامج كيف الحال في راديو الناس.
1: شكرا كثير كثير، حبيت وفخر كثير لإلي أنه أكون تواجد هون. شكرا.
0: فخر إلنا. إلى اللقاء عمر، نلقاك على خير
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. من قصة زهرة نور رح نطلع لفاصل إعلاني ونرجع لنكمل باقي حلقتنا لليوم، مكملين بما يتعلق بالكتب والقصص، قصص الأطفال والخيال. بعد الفاصل خليكم معنا.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: سجلت إلى امتحان البسيخومتري؟
0: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
8: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعني.

0: ورجعنا لكم ومكملين بالساعة الثانية من برنامج كيف الحال لليوم. يعني قبل الفاصل كنا بحوار خاص مع الكاتب الصاعد عمر أحمد مهنا اللي كتب قصة زهرة نور بعمر الثمان سنوات وأطلقها بعمر العشر سنوات في بداية الشهر الحاضر. يعني كان قد أطلق القصة اللي يعني واضح أنه عمر متأثر كثير فيها ولأنه بتجسد موقف هو عاشه. ومن بعد ما كتبها وكانت الشخصية الرئيسية اللي اختارها هي أخته فكثير متأثر بالقصة الجميلة. وعمر ذكر موضوع استخدام الخيال أو لمسة الخيال أو سحر الخيال من خلال الكتابة في القصص. من بعد ما حكينا أنا وعمر عن الخيال أنا هيك شفت مرق ريل شفته على منصة إنستغرام لا حكواتية أردنية اللي حكت عن رأيها في كتابة القصص مؤخرا قصص الأطفال في السنوات الأخيرة وكان في عندها انتقاد اتجاه كتاب القصص. تعالوا نسمع مقطع قصير.
1: أنا كتير معصبة عم بقرأ قصص للأطفال وما فيها حبكة, هي بس حشو معلومات معلومات معلومات, درس إطارها حلو, الرسمات حلوة, وهذا مش من كاتب واحد أو كاتبة واحدة أو دار نشر واحدة, عم بطخ على الجميع. يا جماعة الأطفال بيحبوا الخيال, الأطفال بدهم خيال, الأطفال ما بدهم دروس جوا القصص اللي بيقرؤوها. لما الأهالي بيقولوا ما عنا أدب عربي للأطفال مش من قلة, بيشتروا الكتب وبيتفاجئوا انها جدا مسطحه, ما فيها حبكه, ما في مشكله, ما في شيء عاطفيا يرتبط فيه الطفل, بالذات لما عم نحكي عن بلادنا, بنحكي عن هويتنا, بنحكي عن موروثاتنا, بنحكي عن تراثنا. وما بس بحكي عن فلسطين يا جماعه, بحكي عن فلسطين والاردن والخليج وكل الكتب اللي بتكون بدها تحكي عن منطقه معينه او عن عادات معينه او عن شيء معين او عن قيمنا وعن تراثنا. لما بنيجي للماده التراثيه ليه لازم تصير درس؟ والله والله والله انه الاطفال اذكى منا وافهم منا, وبس بيحتاجوا الخيال تاعهم يتحرك ولحالهم بيوصلوا للمعلومه.
0: يعني الحكواتي سالي شلبي ظهرت في ريل اللي بتنتقد فيه الكتابة وبتقول إنه القصص لا تعتمد اليوم على الخيال وإنه ما بتشغل حس الإبداع عند الأطفال. قديش هالحكي صحيح رح نحاول نفهم اليوم من الباحث في ثقافة الأطفال لؤي وتد. أهلين لؤي.
2: مرحبا مرحبا رجاء.
0: أهلين, كيف الحال؟ طمنا عنك.
2: الحمد لله شكرا.
0: لؤي, يعني هيك سمعت معانا جزء من الحديث الحكواتي سالي شلبي, ايش رايك باللي حكته؟
2: شوفي بدايه يعني انا شخصيا ما بحب التعميمات ولا مره, بالذات لما بنحكي عن حقل ادبي هالكد عملاق زي حقل ادب الاطفال العربي. ادب الاطفال العربي هو حقل كثير كبير وكثير كثير وسع, فعادة لما بنحكي إنه فيش في الأدب خيال إحنا بنحكي عن الرف تبعنا أو رف الدكاكين والحوانيت تبعت الكتب اللي موجودة حوالينا, عادة ما بنحكي عن الإشي بشكل عام. يعني بالذات لكوني حدا اللي ببحث أدب الأطفال في العالم العربي ومطلع أكثر على شو بصدر هون وهون وهون وهون, بقدر أقول إنه في محلات فيها أقل خيال وفي محلات فيها أكثر خيال. في أدب اللي بيكون فيه حبكة أكثر مركبة وفي أدب بيكون فيه حبكة أقل مركبة, فيعني نعم. الموضوع شائك أكثر من ما بطل في عنا خيال في الأدب.
0: يعني أنت بتشوف أنه تراجعت مساحة الخيال في القصص الأدبية الحديثة
2: في أماكن معينة, في أماكن معينة. إذا بدنا نحكي مثلا عن حقل أدب الأطفال الفلسطيني في الداخل, مظبوط إحنا شايفين من التسعينات لحد اليوم الأدب بمعظمه تلقيني وتهذيبي وأقل خيال وأكثر بحكي عن الواقع وبحكي عن الطفل في المدرسة وكذا وكذا, هاي مزبوطة من هاي الناحية. ولكن هذا الإشي مش 100% مزبوط بالنسبة للخليج, مش 100% مزبوط بالنسبة للبنان مثلا. فإذا حدا منكشف أكثر وبيقدر يحصل على كتب من أماكن أكثر ممكن يطلع على أدب مختلف تماما. يعني الأدب اللي بيصدر بمصر أدب الأطفال في مصر ملان خيال, بتعلق لأي جيل, بتعلق بأي مرحلة من أي دور نشر. وكمان عنا يعني إذا بنتطلع على الكتب اللي بتصدر برام الله أو بالقدس مثل من مؤسسة تامر أو دار رقبال ملان خيال. يعني دار رقبال أصدروا قصة رهيبة مش زمن عن الأم الغولي.

0: كلها خيال في خيال. قصص مؤسسة تامر وإصدارات مؤسسة تامر، مركز الطفولة كمان، يعني في خيال هناك، صح أنه بيحكي عن شخصيات واقعية ولكن في خيال. فما كنت بقول ما في خيال، كنت بقول أنه صار في تراجع في عدد والكمية تبعت إصدار كتب من هذا النوع.
1: يعني لؤي، هل فعلا هو عنصر الخيال في القصة هو اللي بيشتغل على الإبداع عند الطفل؟ هل في عناصر أخرى، معايير أخرى هي اللي بتخلي الطفل يبدع أكثر؟
0: طبعا في عدة عناصر بتشتغل، ولا مرة عنصر واحد بيشتغل، ولا مرة يعني قصة اللي بيكون فيها خيال معناها هي قصة منيحة، لا، في كتير مركبات مشان القصة تكون منيحة. ومرات يعني منيحة، مرات أنا بقولها كباحث الطفل ما بيوافقني، مرات الطفل بيحب قصة أخرى، مرات الأطفال بيحبوا قصص مختلفة، لأنه كتير كتير مرات الأطفال بيختاروا خيارات مختلفة حسب حاجاتهم النفسية. مرات هم بحاجة لأكثر خيال مشان يعملوا إبداع، مرات بحاجة بالعكس يشوفوا أشياء واقعية. فالموضوع كمان مرة أنا ضد هذا التعميم، وكمان يعني مع كل حبي واحترامي لنشاط الحكواتية، هي بتحكي عن عاملين هنا، من جهة بتقول ما في حبكة، من جهة بتقول إنه الأدب صار فيه درس، وهي مقولتين مختلفات. ما في حبكة، في أدب ممتاز ما بيكون في حبكة. شو يعني؟ يعني مثلا الأدب ما بعد حديث، أدب ما بعد الحداثة، معظمه بحاول ما يجيب حبكة بالمفاهيم الكلاسيكية تبعت الحبكة، من غير مقدمة وحبكة في النص وكذا ونهاية، لا، بيجي مثلا بكسر الجدار الرابع، بيحكي مباشر على الأطفال. وهاي يعني طفل اللي هو غير قارئ أو حكواتي ما بحبوا هاي النوع من الأدب، لأنه الحكواتي نوعا ما في إيش يعمل مع هذا النوع. وهذا النوع من الأدب كثير كثير مفيد لأطفال قراء مطلعين جدا على الأدب، ونوعا ما بلش يتطور عندهم شوية ملل من الأدب التقليدي اللي فيه بداية ومركز للقصة ونهاية للقصة، لا، بدهم إشي جديد، بدهم يجددوا. فبيجي نوع أدب اللي هو أدب ما بعد حديث، اللي بيشكك في كل هاي المباني وبصير يحكي بشكل مباشر جدا جدا على مع الأطفال. ومثلا بنقدر نشوف هيك أشياء مثلا في مكتبة الفانوس، بنشوف إنه في عندها إصدارات من هذا النوع وإصدارات من هذا النوع، إصدارات مع حبكة جدا واضحة ومبنى جدا واضح، وبالمقابل كمان إصدارات اللي فيها إشي ما بعد حديث اللي بتحدى هذا الإشي. فناس اللي بتعاملوا مع الأدب بشكل جدا جدا تقليدي هم ناس ما بيحبوا هاي الأشياء في الأدب. بس أنا بفضل إنه الطفل يكون مطلع على كافة أنواع الأدب، والاطلاع تبعه كل ما زاد بصير الطفل أكثر يكون واعي لشو يعني خيال جيد وكيف يستفيد منه أكثر، وشو خيال اللي مرات ما بيكون في حبكة أصلا، بيكون في درس ما بيكون في حبكة. يعني المبنيين أو المقولتين اللي بتحكي عنهن الحكواتية في إلهن أهمية، ولكن مش بهذا التعميم القاطع على كافة أنواع الأدب.
1: فهمت عليك، وصلت الفكرة. بما يتعلق بالقصص القديمة والقصص الحديثة، قديمة أنا بحكي عن القصص الكلاسيكية اللي كانت يعني يتناقلوها بينهم، اللي نسمعها من الجدات، خلينا نحكي. هل بعدها قادرة على أنها تجذب الطفل اليوم اللي عايش ببيئة مختلفة كليا، بعالم متسارع وسريع بوسط التكنولوجيا والشاشات، بعده بنجذب للقصص القديمة؟ يمكن قبل شوي ذكرت أغنية الأم الغولي، هل بنحكي عن نفس القصة القديمة اللي كنا نسمعها من جداتنا؟
0: هي إعادة صياغة. الجواب القصير على سؤالك هو طبعا. الجواب اللي أطول من هيك إنه البشرية بتحب القصص، دائما إحنا بنحب نقرأ قصص.
1: صحيح.
0: وين ما بتروحي في التعليم، إحنا كبار إحنا صغار، وين ما بنقعد مع ناس دائما إحنا بنحكي قصص، والأطفال بحبوا القصص. مش لازم في القصة يكون كل المركبات تبعت القصة، ومش لازم في القصة يكون في تكنولوجيا مشان الأطفال يتواصلوا معها. ممكن بعد نحكي عن قصص أميرات وقصص أمراء وقصص ملك وقصص وزراء والأطفال يتواصلوا معها، قصة بيضاء الثلج وقصة قصص الأنبياء، قصص الأخوين جريم، قصص أندرسن، هاي قصص اللي ما في إلها زمن، ما في إلها وقت، دائما إحنا بنحبها لأنها مبنية بشكل مباشر وبشكل

0: صحيح وبتحاكي العواطف تاعتنا والحاجات النفسية والاجتماعية تبعتنا. يعني كمان الميثولوجيا اليونانية عمرها آلاف السنين بعدنا بنقرأها وبنحبها. بذكر المستمعين طبعا انه طلع فيلم الأوديسا مش زمان الأوديسيا. وكل النقاش والكل صار يحكي عن القصة وتركيبة القصة وكيف عرضناها بأدوات جديدة بس بعدها القصة التقليدية. ليه؟ لأنه البشرية بتحب تحكي قصص وتسمع قصص وكذلك الأطفال هم جزء لا يتجزأ من المبنى البشري تبعنا والحب تبعهم للقصص شبيه جدا في حبنا إحنا البالغين كمان للقصص.
1: يمكن أنت جاوبتني على السؤال اللي كنت أسألك إياه أنه يعني أسس الكتابة اختلفت
0: صحيح
1: يعني بالسنوات الأخيرة إنما القصة نفسها بس الأنماط الكتابية هي اللي تغيرت مع تغيير الحياة والأجيال.
0: صحيح ومش تغيرت بشكل جذري لدرجة انه بطلنا نحكي الطريقة الكلاسيكية لا ضفنا عليها كمان اضافات صرنا نعمل هيك وهيك صرنا نحكي قصص كلاسيكية ولكن صرنا نحكي كمان قصص مجددة وكمان قصص اللي فيها آليات وأدوات حكواتية جديدة وأدوات حكاية جديدة فكل هاي التغييرات إحنا بنجدد وبنضيف على المخزون اللي موجود عندنا ما بنبدل المخزون عمليا. يعني قصة ليلى الحمراء وسندريلا هاي قصص اللي إحنا ما بنتنازل عنها بالضبط ما زي ما بنتنازل عن قصص الأنبياء أو قصص الميثولوجيا اليونانية أو الإسكندنافية. هاي قصص البشرية بتحبها والأطفال بحبوها وكلنا بنحبها فبنعاود بنحكيها طول الوقت على مدار سنوات بس بنجدد طريقة الحكاية تاعتنا.
1: وصلت الفكرة. بدي أشكرك جزيل الشكر الباحث في ثقافة الأطفال لؤي وتد على هذا التوضيح وكان مهم أنه نشرحه ونوضحه للأهل خاصة أنه في ناس كثير بتتأثر بإيش موجود على منصات التواصل الاجتماعي من غير ما تكون عن جد فهم للعمق إيش يعني عمق الموضوع الأساس للموضوع واللي عم بيكون بدور النشر والكتاب اليوم سهل كثير كل شخص يفتح يعني المنصة وصفحته ويحكي رأيه من غير ما يكون معتمد على يعني أساس صحيح وقواعد صحيحة. بدي أشكرك فعلا لؤي على شرح الموضوع وتوضيحه للناس. شكرا لك.
0: شكرا رجاء. شكرا.
1: إلى اللقاء.

0: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
1: كورونا بالاعتراف
2: وأهلنا بالنقب
3: بتهجروا،
2: غيابنا
3: كلفنا،
2: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية، غيابنا كلفنا، ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن، اقامه،
8: كنت بحاله ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا،
7: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
9: منظم،
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
14: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
15: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: رجعنا لكم وهذا آخر جزء لحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، ورح نتوقف مع تقرير للزميل طاهر يونس ملخص لأبرز الأحداث الثقافية نهاية الأسبوع. تعالوا نسمع.
1: المشهد الثقافي عم برجع لبلداتنا العربية شوي شوي من عروض موسيقية مسرحية وندوات ثقافية واجتماعية. لخصنا لكم مجموعة من أبرز الفعاليات اللي كانت الأسبوع الماضي. خلينا نبدأ جولتنا من حيفا مع مهرجان أيام الثقافة العربية في بيت الكرمة اللي استمر لمدة 4 أيام من الأربعاء للسبت. المهرجان جمع عروض مسرحية وفعاليات مختلفة للأطفال والشباب، وفتح مساحة بتجمع بين الفن والثقافة العربية في أجواء مليانة حركة وتفاعل. ومن حيفا منروح على كرمئيل. يوم الجمعة كان الموعد مع جوقة سراج بقيادة المايسترو سامر بشارة في أمسية طربية خاصة استرجع فيها الجمهور أجمل أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. الجوقة قدمت مجموعة من أشهر أغاني عبد الحليم بين الأداء الجماعي واللحظات الغنائية الفردية، ومع توزيع موسيقي حديث بحافظ بنفس الوقت على روح الأغاني الأصلية بمرافقة فرقة موسيقية من نخبة العازفين. كانت الأمسية رحلة بين الحنين والأصالة وبين الموسيقى الكلاسيكية وروح التجديد.

منكمل على الناصري. كان الموعد مع عرض على 33 دورة، وهي رحلة موسيقية بترجعنا لأجواء القرن الماضي بالفترة بين 1930-1980. هي أغاني وألحان من العصر الذهبي للموسيقى العربية بتقديم معاصر بحافظ على روح الأعمال وجمالها. العرض جمع الفنانين هبة بطحيش وعلاء شروش والموهب الصاعد جريس كمال قبعين بقيادة الفنان سميح توتري وبمشاركة مجموعة من العازفين والفنانين.

وإذا منحكي على الموسيقى لازم نمر كمان على القدس. ضمن فعاليات مهرجان القدس 2026 بيستمر برنامج ليالي الطرب في قدس العرب بمشاركة عدد من الفنانين، من بينهم المطرب مهند بالبيسي والمطرب دون عياد وعازفة الكمان مايا عطاري. مهرجان القدس مش بس موسيقى، المهرجان بيجمع كمان المسرح والفنون الأدائية والمعارض وسوق الحرف والإبداع. البرنامج بيكمل حتى 15 أكتوبر.

0: وطبعا طبعا القصة ما بتوقف هون، لأنه الأسبوع الجاي كمان في مجموعة من المواعيد الفنية والثقافية. يوم الخميس الجاي استوديو تمارا للرقص الشرقي والشعبي والمعاصر بقدم عرض ذهب الزمان في قصر الثقافي في ترشيحة، ويومين الجمعة والسبت موعدنا مع مرسل كتب الثقافي في مركز بروفا اللي بيشمل عرض أفلام وحواريات خاصة مع مؤلفين وكاتبين. وعندنا كمان يوم الجمعة العرض النسائي بيني وبينك اللي بتقدمه جمعية بيت الفن للمعرفة والثقافة ترشيحة. يعني باختصار، من المسرح للموسيقى، الرقص والسينما، ومن الشعر للحوارات الثقافية، المشهد الثقافي في البلدات العربية مستمر ومتنوع. وإذا حابين تغيروا جو، تسمعوا شوية أغاني، تحضروا مسرحية، أو حتى تكتشفوا كتاب أو فيلم جديد، عندكم أكثر من موعد خلال الأسبوع الجاي. ونلتقي الأسبوع الجاي مع جديد الفعاليات والأمسيات.
1: شكرا للزميل طاهر يونس على هذا التقرير الجميل والمتنوع، وهيك اللي برصد لنا كل الأحداث الثقافية، وكمان بحضرنا للي جاي عشان ما نخسر أي إشي وما يفوتنا أي إشي. شكرا لنا طاهر. واستصار الوقت نحكي عن العرض المسرحي الموسيقي الراقص زجاج حليب مع المؤلف ليث زعبي. بدي أرحب بليث، بس بالبداية رح نحكي مين شارك بهذا العمل. العمل من إخراج سامر بشارات، إخراج وتصميم الحركة أسيل قبطي، أداء وتمثيل أسيل قبطي، كريستينا جرايسي، أحمد عباس وميلانيا مطر. ومهم نحكي عن الأعمال اللي تطرح قضايا وبتطرح مواضيع منعيشها بحياتنا اليومية ونسلط الضوء عليها. بعد شوي رح نعرف شو قصة زجاج حليب. أهلين بليث.
2: مرحبا مرحبا.
1: طمنا عنك، كيف الحال؟
2: تمام الحمد لله.
1: ليث، يعني قبل ما تحكي لنا شو موضوع المسرحية، تعال نحكي شوي عن الاسم زجاج حليب. ليش؟
2: إيه ليش زجاج حليب؟ أوكي، الزجاج هو يعني قابل للكسر، وحليب هو كمان معنى للأمومة، فالكسر والأمومة هو معنى صعب اللي هو بجسد الفحوة تاعت العرض، فهذا الأساس كان زجاج حليب، وهو كمان رح يكون بعكس أشياء رح نشوفها كمان يوم العرض.
1: جميل. طب أنا مش إحنا بدناش نخرب يعني كل الموضوع ونحكي كل التفاصيل، تفاصيل العرض المسرحي الموسيقي الراقص، بدنا بس تحكي لنا عن الفكرة، كيف انولدت وشو اللي خلاك تكتب هذا النص؟
2: أنا مبدئيا درست بفرنسا، اشتغلت على وثائقي بالتعليم اللي هو بخص اكتئاب بعد الولادة، وبعد ما رجعت لهون سمعت عن كم قصة اللي هي صارت، ورجع هيك انفتح الموضوع كمان أكثر من مرة قدامي، فقلت ليش لا، ليش ما نجربش إشي جديد، وانطرحت الفكرة من هناك من تقريبا سنة كاملة إلا بنشتغل على عرض.
1: حلو. وإحنا بنحكي عن الاكتئاب ما بعد الولادة،
2: صحيح،
1: عند النساء وعالم بتعيشه المرأة من الداخل اللي ممكن ما يبينش من الخارج للناس. هذا العمل بتناول تجربة حساسة ليث، مش سهلة
2: أكيد.
1: شو الرسالة، شو الهدف من الموضوع؟
2: أوكي، إحنا مبدئيا بأمنية نتناول المواضيع اللي هي فيش عليها تسليط للضوء، المواضيع كمان مهمشة اللي إحنا كمان افتقدنا لها بالمجتمع، أنه بمناسبة أنه إحنا دائما عنا مواضيع أكبر عن هيك، ف

0: حكيت انه ليش انه احنا ما نشتغلش بأمنية على المواضيع المهمة شيء اساسيا. فهو موضوع مش محكي عنه، كمان بنخاف يحكي عنه، احنا كمان بنخاف نحكي عن المواضيع المرضية بشكل كبير. فهذا هو كان السبب الرئيسي انه احنا نقدر نحكي عن مواضيع مهمة شيء، وابتدينا بعض الموضوع لانه هذا الموضوع كان كتير مؤثر بالنسبة لي لانه اشتغلت عليه زمان.
1: صحيح، بس يمكن مش سهل انك توصل شعور داخلي وعالم داخلي بتمر فيه المرأة من خلال عمل المسرح. كيف هيك حاولت عن جد تنقل للجمهور او اشتغلتوا على انه تنقلوا للجمهور هاي الحالة؟
0: اول اشي اللي بالطاقم كامل هو طاقات شبابية اللي عندهم القدرة هنا يوصلوا هاي المشاعر. حتى سامر اليوم كان معي، سامر بشارات اللي هو كمان عنده التجربة الكافية ان احنا نقدر نوصل المشاعر هاي للناس، ان كان عن طريق الافلام او ان كان عن طريق المسرح. وكمان من ناحية ممثلين، سيل كوبتي كمان هي راقصة مبدعة من زمان مش من اليوم، فما كانش عندي الشك 1% ان احنا ممكن نوصل المشاعر هاي للناس. كمان العرض كتير بصري حركي، كمان مش بس مسرحي كلامي حواري، اللي هو مؤثر جدا. احنا لما بنطلع عليه لما بنشوفه بنفهم انه احنا عم نحكي على اشي راح يعمل شوية ضج من ناحية اراء، لكن احنا راضين عن الموجود عنا.
1: ليت بتفكر انه يعني الاعمال المسرحية والفنية بتساعد او بتسهل انه نحكي او نطرح مواضيع وقضايا يمكن نخجل نحكي فيها او منخاف نحكي فيها بحياتنا اليومية؟
0: هو هاد كان الأساس من التجربة اللي احنا سويناها بأمنية، انه احنا نقدر نطرح هاي المواضيع. ما كانش عنا خجل كمان انه احنا نقدر نحكي عن هاي المواضيع، نتطور شوي من هاي الناحية لانه ليش لا، عنا الطاقات الكافية، عنا كمان الفهم الكافي، الوعي الكافي، انه احنا كمان نبلش نقدر نفهم حالنا كبناء أبنين، نتعايش مع الأمور بطريقة ملائمة، على أساس كمان يكون عنا خلفية لما احنا نشوف حالات مشابهة، ان كان باكتئاب ما بعد الولادة او غيره، احنا كمان نقدر نتصرف مع الامور بالطريقه الصح. فالهدف الاساسي هو كمان للجمعيه مش بس الفن، كمان رفع التوعيه عند الناس من ناحيه هاي الامور.
1: نعم جميل، مهم جدا. لما نحكي عن قضايا مش كثير بنحكي عنها ومش كثير بنسلط الضوء عليها بكثير مجالات من الحياة، وفعلا كل الاحترام لكم، يعطيكم ألف عافية على هذا العمل. احنا بنحكي العرض في 25 و26 الشهر،
0: 25-26-9 الجمعة والسبت القادم. صح،
1: الجمعة والسبت القادم في الناصري،
0: بالناصري بالقصر الثقافي.
1: بالقصر الثقافي، كونوا على الموعد جميعا. بدي أشكرك جزيل الشكر المؤلف للعرض المسرحي الموسيقي الراقص زجاج حليب ليت زعبي. شكرا لإلك، شكرا على هذا اللقاء.
0: نهارك سعيد،
1: إلى اللقاء. هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا لمستمعاتنا ومستمعينا، والشكر أكيد للزميلات والزملاء اللي رافقوني في هاي الحلقة في الإعداد والإنتاج، مرال صفدي وميسى عساف، في الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار. وأنا كنت معكم في الإعداد والتقديم رجاء كناعني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة، كونوا على السمع دائما، إلى اللقاء.
2: تقريبا دقيقة. فرفح، من منا لم يقل فرفح قلبي؟

0: فح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
5: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
7: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
10: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. 27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم وإليكم العناوين.
1: הגענו למקום, ראינו פצוע כבן 30 מחוסר הכרה, עם פגיעות קשות בפלג גופו העליון. התחלנו בפעולות מצילות חיים בשטח והתחלנו לפנות אותו לכיוון בית חולים בלינסון.
0: إصابة حرجة أجراء عملية إطلاق نار قرب رام الله، والقوات الإسرائيلية تباشر عمليات بحث وتمشيط خلف منفذ العملية. الولايات المتحدة تتوقع تصعيدا مفاجئا في الشرق الأوسط، والسفارات الأمريكية تحذر رعاياها في المنطقة. والاعتداءات العنصرية على دور العبادة لا تتوقف، متطرف يهودي يعتدي على كنيسة في حيفا ويشتم شرطي لأنه عربي. إذن كانت هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، برنامج المنتصف العدد الأول لهذا الأسبوع، دقيقة بعد الساعة الواحدة. ونذهب بداية إلى هذه الأصوات التي وصلت قبل قليل، وذلك بعد إصابة شخص بجروح حرجة في إطلاق نار بالقرب من مستوطنة نيفي تسوف قرب رام الله، وسط شبهات إسرائيلية بأن الحديث يدور عن عملية إطلاق نار، وهذه اللحظات الأولى من عملية إطلاق النار.
2: ايش بتصبا؟
3: اشتغلوا؟ لا لا لا.

0: ضياء الحاج يحيى مراسلنا في المثلث المركزي ينضم إلينا الآن. ضياء، نتحدث عن عملية إطلاق نار، إصابة خطيرة، وأيضا هناك بلاغات عن محاولة دهس لمجندين في تلك المنطقة.
1: نعم فرات، أهلا بك بكل المستمعين. نعم فرات، وأيضا هناك مطاردة حتى هذه اللحظات تواصل القوات الإسرائيلية، قوات الجيش، عمليات البحث عن منفذ إطلاق النار قرب مستوطنة نفيت سوف شمال غرب رام الله، التي أسفرت عن إصابة شخص في الثلاثينات من عمره بجروح وصفت بالخطيرة جدا بحسب آخر المعلومات المتوفرة. فرات، المنفذ فر من المكان سيرا على الأقدام بعد أن ترك المركبة التي وصل بها إلى المنطقة، فيما قامت القوات بنشر حواجز وأغلقت طرقا في المنطقة، وبدأت عمليات تمشيط واسعة بمشاركة قوات من الجيش والشرطة والشباك، أيضا كما تشارك وحدة أيضا خاصة من حرس الحدود في عمليات البحث حتى هذه اللحظات. يعني فرات، هنالك أيضا إغلاق لبعض القرى الفلسطينية المجاورة، وأيضا حواجز كثيرة نشرت في المكان. طبعا بطبيعة الحال أيضا نحن نتحدث عن أيام حساسة في الضفة الغربية، قبيل دخول يعني ساعات قليلة قبيل دخول الكبور، هذه يعني هذه الأيام تكون الضفة الغربية يعني بحالة محتدمة، ويعني هذه العملية تزيد من التوتر في المنطقة. إطلاق النار وقع في منطقة عين ريا، وهي نبع يعني يقع بالقرب من مستوطنة نفيت سوف وقرب قرية النبي صالح. وفق التحقيقات الأولية وصل المنفذ كما ذكرنا إلى المكان بمركبة وقام بإطلاق النار تجاه أشخاص كانوا متواجدين قرب النبع قبل أن ينسحب من المكان. كما ذكرنا أن يعني المطاردة حتى هذه اللحظات مستمرة، طواقم الإسعاف الطبية أفادت بأنها عثرت على مصاب داخل مركبة وهو فاقد للوعي ويعاني من عدة إصابات في القسم العلوي من جسده نتيجة إطلاق النار عليه. قدمت له العلاج الأولي بما في ذلك وقف النزيف، ومن ثم نقل إلى مستشفى بيلينسون في بيت حتيكفا لاستكمال العلاج.
0: نعم ضياء حاج يحيى، شكرا لك على هذه المداخلة، وكان هناك أي إحاطة أو أي جديد أو أي تحديث فسنعود بالفعل إلى هذه العملية، عملية إطلاق نار في منطقة حلميش. حذرت الولايات المتحدة من احتمال تصعيد سريع في الشرق الأوسط، وذلك وسط توسع هجمات الحوثيين على السعودية وإطلاق صاروخ باتجاه الرياض، وبالتزامن مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض قبل الموعد المقرر من كامب ديفيد. دكتور ثائر أبو راس المختص في الشأن الأمريكي من واشنطن ينضم إلينا الآن. أهلا بك دكتور ثائر.
2: أهلا فرات.
0: دكتور ثائر، من الواضح بأن يعني سياسة ترامب الخارجية باتت عبثية. في البداية هناك كمن يقول بأن ذلك جزء ربما من الحملة التي تخوضها الولايات المتحدة، ولكن الآن هناك من يقول لم تأتي هذه السياسة بأي نتيجة، هناك توسع لهجمات الحوثيين، وفقط الصين تطلب من إيران أنه يعني يمونوا على الحوثيين يخففوا من هجمات على السعودية وعلى المنطقة.
2: نعم صحيح، يعني عمليا 8 أشهر تقريبا أو 7 أشهر بعد بدء الحرب على إيران، الولايات المتحدة تتلقى صفعة استراتيجية إضافية مع سيطرة الحوثيين على باب المندب، والآن عودة الصواريخ الحوثية على السعودية، مناطق متفرقة من السعودية سواء مطار الرياض أو أنبوب النفط

0: الذي يعرف بأنبوب النفط شرق غرب الذي كان عمليا البديل عن مضيق هرمز. 40% من النفط السعودي بالسبعة أشهر الماضية كان يمر عبر هذا الأنبوب، والآن لدى الحوثيين القدرة عمليا على تدميره وقد ضربوه فعلا. فهذه ضربة إضافية للرئيس ترامب وتعقد أوراق الشدة التي كانت بيده في صراعه مع الإيرانيين. فما من شك بأن هذا يمثل تحدي جديد على الإدارة الأمريكية، و يعني يضعها في مأزق في كل ما يخص سياستها للشرق أوسطية بشكل عام، ولكن في سياستها تجاه إيران بشكل خاص.
1: وهذا أيضا يلاحظ من خلال الإعلام الأمريكي وخاصة الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية التي تنتقد ترامب. يعني على سبيل المثال لفت انتباهي هذا العنوان في الواشنطن بوست الذي يقول: ترامب يبدو واثقا علنا لكنه يتعامل بواقعية مع انتخابات التجديد النصفي خلف الأبواب المغلقة.
0: نعم، يعني أعتقد بأن انتخابات نصف المدة هي الأولوية الآن بالنسبة للرئيس ترامب. ما هو مثير فعلا هو حينما سئل الرئيس عن ماذا سيكون الرد الأمريكي على هذه الضربات الحوثية، فقال بشكل واضح: الولايات المتحدة لن ترد، بأن الحوثيين قد توجهوا للولايات المتحدة وقالوا لهم لن نمس سفنكم في البحر الأحمر، وهذا يكفي بالنسبة للرئيس. يعني ولكن أين ذهب التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية؟ كل منطقة التحالف السعودي الأمريكي في آخر 80 سنة مبني على أنه إذا كان هنالك خطر عسكري على السعودية فستأتي الولايات المتحدة لتحميها، ولكن في لحظة الحقيقة الولايات المتحدة ترفض أن تفعل ذلك، بل تتعاون مع أعداء السعودية بشكل علني وحتى ليس خلف الأبواب المغلقة، مما يؤكد بأن الإدارة الأمريكية أو استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في مأزق كبير. دونالد ترامب أيضا يقرأ استطلاعات الرأي، هو يعلم جيدا بأنه حزبه متجه نحو خسارة كبيرة في هذه الانتخابات، وعلى ما يبدو وصل إلى استنتاج بأنه إذا تدخل في هذه المعركة أسعار النفط سترتفع أكثر وأكثر، مما سيزيد من خسارة حزبه في الانتخابات المرتقبة. فعلى ما يبدو في الشهر والنصف المتبقيات حتى الانتخابات الولايات المتحدة ستحاول جاهدا أن لا تفعل شيء يزيد من أسعار الوقود في داخل الولايات المتحدة، ولذلك هي لن تقوم بالتعهدات التي تعهدتها لحلفائها في الشرق الأوسط لا سيما السعودية.
1: دكتور ثائر أبو راس المختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا، إلى اللقاء.
1: ونريد أن نعود إلى عملية إطلاق النار بالقرب من رام الله، بداية نعود إلى هذه الأصوات.
2: إيش بتصفى؟
1: قبل قليل بموجب وسائل إعلام عبرية تم إعلان إقرار وفاة المستوطن الذي تعرض لإطلاق نار في تلك المنطقة. إذن وسائل الإعلام العبرية تقول بأن الشخص الذي تعرض لإطلاق نار تم إقرار الوفاة قبل قليل، واستمعتم إلى الأصوات أيضا، هذه الأصوات هي من إطلاق النار الذي حصل في المكان. دعا رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محميد والجماهير العربية للمشاركة في جنازة المرحوم علاء محميد اليوم بعد صلاة العصر، وكانت الشرطة قد ادعت أن محميد لم ينصع لأوامر عناصرها وأن أحدهم أطلق النار عليه، فيما أظهرت تسجيلات المراقبة الشرطي وهو يطلق النار من مسافة قصيرة بدون أي سبب. في حديثه لراديو الناس قالت ابنة المرحوم إسراء محميد أن والدها عرف بالسمعة الطيبة والأخلاق الحميدة.
3: كل واحد يتلقى الخبر بشكل يعني لحال، الاشي اجانا فجأة ما حدا صدق، صحيت من النوم لقيت التلفون ما لنسي حوض، بعد بشوي لهي اختي بترنين لي بتقول لي إسراء شوفي شو صاير مع ابويا، صرنا نرن لابويا نرن ابوي بردش، ارن لامي ما حدا برد، ارن لاختي الصغيره، ارن لاخوي فيش حدا برد. بعد شوي ولهم حاطين على الموقع انه في واحد مطخوخ ما كانوش مكتوب، وبعد شوي تاكدت انه يعني ابويا بعد ما اجوا اخذوا الجثه الامبولانس واصلا هو يعني كمو من الشارع وما لحقش يوصل العفوله ولا هميت ما لحقوش يسحبوه. ابويا ابو كلب طيب سمعته منيحه حنون فش منه وفش والله انسان بكش اذي انسان كل الناس بكت تحبه وسيرته الطيبه على كل لسان يعني كل ام الفحم كامت عليه على قد ما بكى حنون ومنيح وشب كل الناس.

0: ما كانش كل الناس والله. احنا بنطالب بحق ابويا اللي كتل له بدم بارد لازم يتحاسب وما يكمل الشغل، لانه اصلا اذا رح يكمل شغل رح يقتل حدا ثاني. يعني
1: محمد أبو يسري محميد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم ينضم إلينا الآن حينما نستمع إلى هذه الشهادة، إلى هذا اللقاء مع ابنة المرحوم. يعني أعتقد أنه الكلام يتوقف ويربط اللسان.
2: صحيح جدا. الشاب كيف ذكرت بنته، يعني هو جار سابق لإلي، أشنا يعني جزء من طفولتنا من حياتنا جيران، وأنا بشهد له بالأخلاق الحميدة، وكان راضي والدين، وكان طوع الشاب لأهله، وعمرنا ما شفنا منه ولا أي شيء. الشاب أعدم تصفية ميدانية من المسافة صفر، إشي يعني اللي شاف الفيديوهات بشوف كديش الظلم وكديش يعني منظر تقشعر له الأبدان. في هذا الشهيد التاسع أن في هاي من بداية السنة اللي بموت على إيد الشرطة اللي المفروض هي اللي تحمينا. الشرطة المفروض تلم سلاح وتوقف الجريمة في الوسط العربي. الشرطة صارت شريكة لمجرد مخالفة سير يقتلوا بني آدم، يصفوا بني آدم منه حياته. يعني بتحكي على الشاب على عنده خمس أبناء، يعني أنت خربت بيت ويتمت أطفال وحصرت أمه، خواته، أخوته، ولاد أخوته، عائلة كبيرة، حمولة كبيرة، البلد الشعبنا كله بالداخل اتأثر وزعل وحزن لما شاف هذا المنظر.
1: عمليا كيف انت بتقول ممكن يتحول هذا لنهج تعامل الشرطة حتى في مخالفات السير، حتى في اي مخالف اللي يعني حتى اقل من جنائية يتم اطلاق النار ويتم القتل؟
2: واصبح نهج اصلا لما احنا بنحكي على الشهيد التاسع، فهو نهج صار. وإذا الجماهير ما تحركت وما وقفت لهذا الموضوع بالمساعدة اللجان الشعبية ومساعدة لجنة المتابعة، لجنة رؤساء السلطات المحلية، وقفنا كلنا إيد واحدة وطلعنا بمظاهرات مئات عشرات الألاف ومئات الألاف، هذا الموضوع مش راح يوقف، هذا الموضوع راح يزداد، وراح نشوف كمان شهداء ونسمع عن كمان جرائم للشرطة اللي هي تحصر كلورنا. تصور انت اليوم المفروض الجنازة تكون في السوق البلدي في شارع الفاتح بحي الظهر، المفروض نصلي على الجنازة ونطلع لمسجد الفاتح اللي هو المفروض تكون الصلاة هناك، بس كنا المسجد ما بوسع، بدنا نصلي صلاة الجنازة في السوق البلدي، ومن مسجد الفاتح تنطلق الجنازة. الشرطة بلغت الأهل بإغلاق الشارع وإنه ما يصير صلاة جنازة في الموقع اللي ذكرته اللي هو السوق البلدي، وما نمر من هذا الشارع عشان إنه بناية الشرطة موجودة في هذا الشارع. يعني حتى أبسط الأمور، أبسط الحقوق، إنه نحط الشهيد على أكتافنا ونمشي فيه 300-400 متر أحرمونا وأحرموا أهله منها. فبالآخر اضطرينا نغير لنفس المنطقة بس عشان إنه نطلع بالسيارات من موقع ثاني. الجنازة راح تنطلق من استاد السلام الرياضي، من ملعب التدريبات لمكبرة البقيع في منطقة واد منحل.
1: عمليا الآن بعد هذه الجريمة التي اقترفها وارتكبها هذا الشرطي، هذا ربما يطلق الشرارة لعودة الحراك وعودة التظاهر ضد الشرطة، ضد تقاعسها بالأساس تجاه الجريمة في المجتمع العربي، وأيضا ضد هذا التعامل من شرطة إسرائيل. يعني بالمعنى أستاذ محمد من المتوقع أن يكون هناك وقفات احتجاجية ثابتة بشكل أسبوعي؟
2: يجب أن يكون أيضا مظاهرة كيف حكيت مثل مظاهرة اللي ينزل فيها عشرات الألاف بل مئات الألاف. الوقفات لحالها لا تكفي، الوقفات منيحة، وطالب كل اللجان الشعبية في كل وسطنا العربي مش بس بأم الفحم، كل اللجان الشعبية تعلن عن وقفات وبشكل أسبوعي، وطالب لجنة المتابعة واللجان الشعبية واللجان السلطات المحلية في مظاهرة قطرية تكون بأم الفحم ونحش

0: يفسد لعشرات الالاف لهي المظاهره، لانه احنا في مصيبه، احنا في كارثه. لما صار قتل البني ادم في دم بارد وبهالسهوله هاي، معناته انت قاعد ايش كارثه، والقادم راح يكون أسوأ اذا ما وقفنا وقفه رجل واحد، القادم راح يكون أسوأ بكثير.
1: محمد ابو يسلم حميد رئيس الشعبي في ملفحم، شكرا جزيلا لك.
0: اهلا فيك، يعطيك العافيه.
1: نخرج الى فاصل ثم نواصل.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90. سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9 خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: انفجعت أمهاتنا وتيتم أولادنا من العنف والجريمة. غيابنا كلفنا
3: ب27 حاضرين ومؤثرين.
4: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس. الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
5: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
6: لا 38. يلا نعد.
7: باقة الغربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
8: شفت كيف 38 فرع؟
9: شفت.
8: لحظة نسينا نقول
10: نظارتك أوبتينايز.
8: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك.
11: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع. غيابنا كلفنا
3: ب27 حاضرين ومؤثرين.
12: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
13: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
11: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
14: المنتصف مع فرات نصار.

0: إليكم من جديد. اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وذلك بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة التابعة لها، تزامنا مع ما يسمى بيوم الغفران أو كيبوريم. ينضم إلينا أحمد الصفدي الصحفي من القدس، أهلا بك.
1: تحياتي أستاذي فؤاد نصار لك وجميع

0: المستمعين الكرام.
1: إذا يعني مستمرة هذه الاقتحامات، وسبق هذه الاقتحامات أمس طبعا تواجد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حائط البراق.
0: طبيعي هو يرسل رسائل يعني سياسية، رسائل تحشيد للدعاية الانتخابية، ولو أشعل حرب دينية في المسجد الأقصى، وخاصة هناك سلسلة من التحذيرات الأمنية من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ورأسها الشباك، يقول أن استهداف الأقصى يؤدي ممكن إلى إشعال الضفة وإشعال القدس وتكرار انتفاضة ثالثة. طالما أن الأمور هكذا يحذر من الشيء ويدفع باتجاه نفس الشيء. كان بن غفير يصرح من الأقصى ويستفز، هو اليمين المتطرف، ولكن الآن نتنياهو وزوجته يخرج من حائط البراق أكثر من مرة ويصرح، وهذا التصريح فيه رسائل سياسية، فيه رسائل للناخب الإسرائيلي، يحشد الناخب ويريد أن يعني يحشد ناخبين حتى يتغلب على منافسه أزينكوت، يحاول أن ينتج هكذا مشهد ويدغدغ مشاعر دينية من داخل أو بالقرب من المسجد الأقصى المبارك، وهذا يشجع المستوطنين على الاقتحامات، يشجع المستوطنين على رفع الأعلام الإسرائيلية والنفخ بالأبواق والانبطاحات الملحمية، وكيف شفنا حاليا. ولكن هذا بالذات نفسه يؤدي لاندلاع انتفاضة وعمليات في الضفة. قبل قليل كانت عملية عسكرية لمستوطن الذي أراد أن يكون في منطقة النبي صالح ويريد يعني في يوم الغفران أن يكون متواجد، والمستوطنين يقتحموا الضفة ويحرقوا الممتلكات، فهي النتيجة التي ينتجها نتنياهو. فماذا يستفيد من كل ذلك؟ أنا لا أعلم أستاذ الكريم.
1: وعمليا الآن إذا تحدثنا عن هذه الاقتحامات، هل هي بالأعداد التي شهدناها بالسنوات الأخيرة أم أن الأعداد ازدادت وأكثر بكثير؟
0: أستاذ فؤاد يعني تسأل سؤال مهم في الغاية. العدد المستوطنين يتزايد وأضعاف، يعني في ظل خراب الهيكل الأعداد تصل إلى 3000. بدأ المقتحمين يقتحموا بكثافة في يوم الغفران، هم ما بدهم المستوطنين، في ناس منهم ملتزمين بالعيد ما بدهم يقتحموا، ولكن بشكل طبيعي يعني بشكل الأعياد دائما تكون الأعياد رافعة ويقتحموا بكعمية كبيرة. هم يحاولوا أن يحشدوا أكبر عدد من المستوطنين للاقتحام بحماية الجيش، ولكن المشكلة أيضا نوعية الاقتحامات وماذا يجري بالاقتحامات، ليس فقط العدد أستاذ فؤاد. رفع الإعلام يستفز مشاعر المسلمين داخل الأقصى، موضوع البطاحات الملحمية والمكوس يستفز إبعاد أكثر من 830 فلسطيني، ومنهم صحفيين عن مسجد الأقصى، ومنهم محسوبك ما بعد على الأقصى لمدة عام. إذن هم لا يريدوا أن ينتجوا صورة أو مشهد برؤية فلسطينية، يريدوا فقط الرؤية اليمينية المتطرفة لقناة 14، يعني ما بدهم حتى لهارس ولا إلكم للإعلام داخل فلسطين الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما بدهم إعلام زيكم، بدهم إعلام إسرائيلي صهيوني تابع لهم بوك لنتنياهو. هاي هي المشكلة في الأقصى، مش فقط العدد، رأس المقتحمين يكون بن غفير، يكون يهودا كليك، هل الآن نتنياهو؟ هذا تطور صح ولا لا أستاذ شوارز؟ تطور.
1: نعم هي تطورات وتصعيد من حيث الاقتحامات، ونريد أن نشكرك على هذه المداخلة من الصحفي من مدينة القدس، شكرا جزيلا.
0: السلام عليكم.
1: إذن فقط نذكر بأنه تم إقرار وفاة الشخص الذي تعرض لإطلاق نار في منطقة الضفة، لنستمع إلى اللحظات الأولى من إطلاق النار.
2: إيش بتصفى؟
3: لا لا لا
4: הגענו למקום, ראינו פצוע כבן 30 מחוסר הכרה עם פגיעות קשות בפלג גופו העליון. התחלנו בפעולות מצילות חיים בשטח והתחלנו לפנות אותו לכיוון בית חולים בלינסון. במהלך הדרך טיפלנו בו במוצרי דם ובהנשמה והגענו לבית חולים.
1: قدمت النيابة إلى المحكمة محكمة الصلح في حيفا لاعتتام ضد شاب بالمجتمع اليهودي من مدينة حيفا، نسبت إليه التسبب بأضرار أو لإحدى الكنائس في المدينة، وأيضا الاعتداء على شرطي عربي. الأب ديمتري سمرة كاهن رعية الروم الأرثوذكس في حيفا، أهلا بك.
5: أهلا وسهلا فيكم لكم جميع المستمعين.
1: في أي كنيسة حصل الأمر أبونا؟
5: في كنيسة القديس يوحنا المعمدان للروم الأرثوذكس التي تتواجد في شارع هبارتم في حيفا.
1: وما الذي حصل؟ أنت كنت موجود فيها؟
5: نعم نعم, نعم. يوم يوم يوم الأحد السابق حوالي الساعة 8:10 8:15, وطبعا احنا بالمراحل الأولى من الصلاة الصباحية, في كان هناك بعض المؤمنين يصلون, ودخل شخص غريب بزي ملابس قصيرة, تجول في في الكنيسة, نظر عليك كزائر أولي, ينظر إلى الأيقونات, يجلس يقعد, حتى أن الشك الأخير أنه صعد إلى باب الملوكي الذي لا يسمح لأحد أن يدخل إليه إلا فقط الكاهن, وبعدها ذهب أيضا إلى منطقة المعمودية, وهناك فتح حنفية الماء وبدأ يشرب ويغسل وجهه, فعرفنا أنه ليس شخص دخل لكي يصلي, إنما لأغراض أخرى, وأحد الأشخاص المؤمنين أخرجه إلى الخارج وقال له أنه هذه التصرفات لا تليق بأن تكون داخل الكنيسة. وبعد 15 دقائق سمعنا صوت على الأزاز, وإذا الأزاز طبعا يهر, وخرجنا رأينا أن الشخص في الخارج بساحة الكنيسة يتكلم بكلمات غريبة, ورأينا أنه هو يحمل الحجر وضرب على زجاج الكنيسة. هذا ما حصل يوم الأحد,
1: يعني عمليا قام بتهشيم الزجاج وقام أيضا بالسب والشتم.
5: لا أستطيع أن أقول أنه سب أو شتم, لأنه كان عندما ضرب الحجر هرب.
1: نعم. يعني واضح أن هذا الاعتداء يعتبر اعتداء عنصري ينضم إلى الاعتداءات العنصرية أيضا التي حصلت مؤخرا في مدينة القدس.
5: نحن بداخل الكنيسة, في كان كل الكاميرات داخل الكنيسة وخارج الكنيسة تثبت أنه لا أعرف إذا كان عمل, هذا أول شيء عمل فردي, أول شيء نقدرش يعني نقول إنه, وهي أول مرة طبعا اللي بنصادف عنا بحيفة, مع إنه إحنا حيفة يعني هذه الكنيسة تقع كما تعرفون يعني إنها بجانب أكبر شارع بن غوريون, اللي وقت الأعياد الميلادية كل الناس بتفوت على الكنيسة وبتطلع, بس ما تتصرف تصرف هذا التصرف اللي عنده هذا الشاب.
1: وصلت الشرطة وأيضا قام
5: طبعا أنا بالحال اتصلت بالشرطة وطلبت منهم أن يأتوا, وأيضا بناء أعطيتهم التصوير الكاميرات, وبعد كان بعد عدة ساعات تم القبض عليه.
1: ومن الواضح بأنه يعني زي ما قلت أنت عمل فردي, ولكن يعني هو دخل بهدف التخريب لأنه الحديث يدور عن كنيسة.
5: صحيح صحيح صحيح.
1: نريد أن نشكرك الأب ديمتري سمرة, كان رعية الروم الأرثوذكس في حيفا, شكرا جزيلا لك.
5: أهلا فيك أهلا فيك.
1: قدمت لائحة اتهام ضد شاب المجد الكروم يبلغ 32 عاما بشبهة التواصل مع جهة أجنبية من لبنان وتنفيذ مهام بطلب منها بحسب بيان أجهزة الأمن. انضم إلينا المحامي حسين مناع الذي يترافع عن هذا الشاب. أهلا بك.
2: أهلا بك فرات من المستمعين.
1: تم تقديم لائحة الاتهام؟
2: نعم اليوم قدموا لائحة الاتهام حسبها يعني متهم الشاب بالتواصل مع عميل أجنبي, هذا ما يدعونه.
1: وعمليا هاي البنود, هذا البند الأساسي المركزي,
2: هذا هو البند الوحيد في لائحة الاتهام, التواصل مع عميل أجنبي, عميل استخبارات يتهمونه بالتعاون أو بالتواصل مع شابة أو صبية تتعامل أو تنتمي إلى المخابرات الإيرانية أو حزب الله. ولكن يعني من يقرأ لائحة الاتهام يرى يعني كم هي ضعيفة, و تم هو هذا الموضوع يعني تم نفخه وتنفيخه فقط من أجل تقديم لائحة الاتهام. أنا أتخيل أنه هنا يعني

0: استعجلوا في النشر بأنهم بصدد تقديم لائحة الاتهام، كانوا يتحدثون عن تهم أيضا أكثر من ذلك، ولكن في النهاية تم تقديم لائحة الاتهام. حتى من قراءة بنود لائحة الاتهام يعني الأمر الوحيد يعني اللي ممكن أن يستندوا عليه هو أن المتهم أو أن الشاب قد علم لمن تنتمي هذه الشابة التي كان يتحدث معها واستمر بالحديث معها، يعني ليس هنالك إشارات إلى أنه تم فعل أي شيء أو تم نقل أي معلومة أو تم تلقي أي أجر. يعني جميع بنود لائحة الاتهام تتحدث عن ما كان يمكن أن يحصل مستقبلا، يعني كان سيطلب منه أن يقوم بعمل مهمات، كان سيتلقى أموال أو كان سيتلقى ذهب كما يقولون، ولكن في النهاية يعني جميع هذه الأمور لم تحدث ولم يتوصل، يعني لم يقوم بتمرير أو إعطاء أي معلومة، لم يقوم بتصوير أي مكان، لم يقوم بأي مهمة أعطت له، ولا وبرأيي يعني ليس لديهم أي إثبات بأنه علم بأنها تنتمي إلى المخابرات الإيرانية أو إلى حزب الله واستمر في الحديث معها. هناك حديث عادي، ولكن نحن ننتظر، نحن لا نعمل كما يعملون بالتصرف، ننتظر لتلقي مواد التحقيقات والأدلة لنرد على لائحة الاتهام بشكل مفصل وبشكل واضح.
1: يعني أنت تقول بأنه ستقدم لائحة اتهام هو بهدف استغلال يعني هذا الحدث وهذه لائحة اتهام هذه لأغراض سياسية ربما؟
0: نعم، يعني النشر دائما ما يتم نشر تقديم لائحة الاتهام، عندما تقدم لائحة اتهام إذا لم يكن هنالك يعني منع نشر يقومون بنشر إعلام بأنه تم تقديم لائحة اتهام ضد متهم كذا وكذا مع جميع المعلومات. في هذا البلد بالذات يعني هم استعجلوا النشر وقاموا بنشر نيتهم يعني بتقديم عند تقديم تصريح مدعي، يعني أصلا عند تقديم تصريح المدعي لم يكن هنالك لدى المدعي العام أن أتحدث معه، لم يكن لديه يعني قناعات كاملة ونهائية أي من التهم سيتم توجيهها لهذا الشاب، يعني كانوا بعدهم في قيد الفحص، فحص المواد التي لديهم، وتصريح المدعي العام يقول بأنه هنالك إمكانية بتقديم لائحة الاتهام، ليس هناك جزم بأنه سيتم تقديم لائحة الاتهام، ممكن أن يتقدم التصريح ومن ثم لا يقوموا بتقديم لائحة الاتهام. في هذا الموضوع بالذات هم استعجلوا النشر وقاموا بنشر منشور طويل عريض بأنهم سيقومون بتقديم لائحة الاتهام، وكانهم لديهم جميع الأدلة وجميع المعلومات والقرار النهائي بتقديم لائحة الاتهام قبل تقديمها. اليوم فقط تم تقديم لائحة الاتهام، هناك الكثير من التهم التي تحدثوا عنها خلال تمديد الاعتقالات، كثير من التهم منها يعني إعطاء معلومات للعدو والتي هي التهمة الأصعب فيها في هذا المجال، لم يتم توجيهها للشاب، كل ما تم توجيهه مع أنها يعني هي مخالفة صعبة وهو بنت جدا جدا صعب، ولكن كل ما تم تقديمه هو لائحة الاتهام تقول بأنه كان على علاقة أو كان باتصال مع عميل أجنبي، يعني حيثيات الشرح في لائحة الاتهام يقولون بأنه كانت هناك تجربة لعمل أو كان هناك يعني نية للقيام بمهمات وكانت هناك نية لتلقي أجر مقابل هذه المهمات، ولكن ليس هناك أي شيء محدد يقول بأنه تم تمرير أي معلومة أو تم فعل أي مهمة أو تم تلقي أي أموال. البند الوحيد في لائحة الاتهام الذي يتشبثون به هو أنه علم في مرحلة معينة أنه يتحدث إلى عميل أجنبي واستمر بالحديث، هذا الأمر سنثبت عكسه، يعني خلال أنا رفقته بالتحقيقات وسنثبت عكس ذلك، هناك حديث عادي ما بينه وبين طرف آخر شاب اللي هي من سكان لبنان كما هو يعني مذكور في لائحة الاتهام، وهناك الكثير يتحدثون مع من هم من خارج البلاد، ليس كل من تحدث مع من هو أو من هي من خارج البلاد يمكن أن يوجه له تهمة

0: التخابر أو التعامل أو الاتصال بعميل أجنبي. هنالك بند واضح في القانون في هذا البند الذي الموجه له بأنه إذا لم يكن هنالك نية أو لم يثبت بأنه بأن هذا الشخص يعني أعطى معلومة ضد أمن الدولة ممكن تبرئته من هذه التهمة بشكل كامل. نحن ستلقى مواد التحقيق والأدلة التي بحوزتهم وطبعا ما كان أو ما حصلوا عليه من تفكيك جهاز الهاتف الخاص بموكل، وبعد ذلك سيكون لنا رد واضح على هذه التهم. أنا أرى بأنه هذا الملف يعني هو من الملفات اللي تم تضخيمها ومن الملفات التي أرادوا يعني أن ينشروا سبق صحفي كهذا أو كذلك لإشباع رغبات جماهير.
1: وضحت الصورة المحامي حسين مناع، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: نخرج إلى فاصل ثم نعود نواصل.
2: بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: قبل ما أتعرف على ما أنت لك دائما كنت حاطط براسي أني رح أروح على ألمانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
6: كيف بدي أجي وكيف بدي أدبر حالي،
5: سكن إقامة،
7: كنت بحالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
6: شفت طلاب وسألت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
10: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل.
11: جدد كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
8: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
12: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
13: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
14: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
15: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية، شو يعني؟
16: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
15: ببني شو؟
16: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
15: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
16: بالضبط، المسرع من جيل 7-18 سنة مع علا بكر.
15: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
16: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
17: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24.90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19.90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44.90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10.90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14.90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
18: مجموعات المشهداوي.
19: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
15: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: عدنا إليكم من جديد. مددت محكمة الصلح في حيفا اعتقال شاب بن كفر مندا لمدة 5 أيام لاشتباه بضلوعه في حادث داس أودى بحياة فتى من المجتمع اليهودي. وقع الحادث خلال توترات شهد موقف المركبات في مجمع مولحوف في مدينة الخضيرة. ينضم إلينا المحامي يوسف الشلبي الذي يترافع عن السائق. أهلا بك أستاذ يوسف.
1: أهلا أستاذ فرات.
0: سيد يوسف، هل وضحت الصورة بكل ما يتعلق بهذا الحادث؟ تم الاعتقال في البداية، كان هناك محاولة لزج البند الأمني في هذا الملف وفي هذا التحقيق.
1: مضبوط. إسا أني بحكوا على ملف جنائي مش ملف أمني، لأنه الشباك جهاز الشباك من اللحظات
0: انسحب في البداية،
1: أعلن انسحب إنه الموضوع لا يتعلق بأمور أمنية والإشي مش على أساس أمني، فأعلن بشكل واضح والملف تحول من أمني لجنائي. بالمحكمة يوم الجمعة طلبوا تمديد اعتقال لمدة 10 أيام. المحكمة مدت اعتقاله حتى يوم الثلاثاء القريب لبعد بكرة 22/9. فالمحكمة لما كنا موجودين بالقاعة ما كانش مع المحقق فيديوهات اللي احنا قدمناها للمحكمة، اللي هي بتوضح الصورة، اللي هي بتوضح الموقف تبع السائق، انه السائق تعرض للينش. فهناك عشرات او مئات اللي كانوا متموجودين من المجتمع اليهودي اللي تهجموا على الشاب، واحنا بنشوف بالفيديو انه كيف حاول يهرب ومرة ومرتين حتى ينقذ نفسه، بالآخر إنه صار اللي صار بدون قصد طبعا. بعد ما طلع من نفس المنطقة مسلحين 2 طاردوا، أطلقوا النار على سيارته عدة مرات حتى السيارة توقفت، نزل من السيارة حتى يهرب بجريه، كمل يطخوا عليه حتى أصابوه. وصل لمنطقة معزولي هناك، ومن هناك وصل للشارع الرئيسي واستدعى رجال الشرطة اللي كانوا بالصدفة موجودين هناك وبلغهم بالضبط شو اللي صار معه. من هناك من الموقع هناك للمستشفى، ومن المستشفى للتحقيق، ومن التحقيق للمحكمة.
0: وعمليا الآن التمديد 5 أيام على أنه حادث دهس عادي.
1: حادث دهس عادي، التسبب في موت بإهمال، أنه لم يقدم الإسعاف للمصاب اللي بعدين مات، وانه خطر على الجمهور اللي كانوا متواجدين هناك. طبعا احنا دافعنا وحاولنا نقنع المحكمه انه الاشي مش مظبوط، وانه هو تعرض للينش، هناك عشرات الاشخاص قاموا بالتعرض له، حتى يعني وصل لوضع يا بنهزم يا بموت، فيش اشي ثاني.
0: وعمليا الآن الادعاء تبعكم راح يكون انه حادث، وبالتالي يجب التعامل معه فقط كحادث. هل من المتوقع انه في مرحلة معينة يتم اطلاق سراحه الحبس المنزلي؟
1: احنا بندعي حتى انه مش حادث، احنا بنحكي انه دفاع عن النفس، ولم يقصد يعني هو انهزم حتى يحمي نفسه، لانه لو ما تصرفش كيف تصرف كان حسب رأيي اليوم هو مش موجود معنا. فإن شاء الله احنا نتأمل لحد يوم الثلاثاء الصورة تتضح أكثر، إنه الشرطة تقوم بجمع الكاميرات اللي موجودة بنفس المكان وتبين إنه هذا الإنسان بريء.
0: وضحت الصورة. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة المحامي يوسف الشلبي، ونتوجه الآن إلى علي خضر زيدان رئيس مجلس محلي كفر مندا. أهلا بك.
2: أهلا.
0: كان هناك محاولة من اليمين واليمين المتطرف استغلال هذا الحادث لأغراض سياسية تحريضية، كما هو الحال في الكثير من الحوادث التي تحصل حينما يكون المتورط في هذا الحادث من المجتمع العربي.
2: أخي العزيز، ما يقوم فيه اليمين المتطرف هو تعدي على الدين اليهودي، تعدي على التوراة، تعدي على هيبة الدولة ومكانتها عالميا أيضا، لأنه هاي أعمال عنصرية لا تخدم أي شيء. وهذا الشاب الذي قتل وضحية العنصرية والتحريض والعقلية المسمومة اللي بحاولوا يغرسوها في عقول الشباب.

0: أنا إذا بدي أحمل بحمل مسؤولية للمتطرفين، وخاصة وحتى في عناصر في الحكومة أيضا مثل سموتريتش بن غفير وتالي قتله وغيرها وغيراته اللي بحاولوا طبعا يعرضوا الصورة بشكل غير دقيق وغير صحيح. ابن كفرمندا ذهب إلى الخضيرة يحمل مواد غذائية لتوسيعها على المحلات التجارية من أجل إطعام أيضا الشعب اليهودي. إحنا نعمل سويا في دولة واحدة في بشكل حضاري بشكل أخلاقي، في عندك أصوات نشاط اللي بتحاول تعكر صفو وأمن وأمان الدولة بشكل عام، وأيضا فيها اعتداء على المواطنين العرب بغير أي حق. يعني هذا الشاب اللي محمود سمحات شاب من عائلة محترمة جدا تقوم بدورها الاجتماعي والاقتصادي والتربوي والأخلاقي اتجاه الدولة واتجاه كفرمندا وأيضا اتجاه المجتمع اليهودي. يعني لا يعقل واحد جايب لك أكل انك انت تهاجمه بشكل بشع من هذا الشكل. وطبعا نوما انه الشاب حكمته ربنا ألهمه، ولا كان الشاب طبعا قتل ظلما وعدوانا، فالشاب حاول الفرار، الشاب لم يقتل ولم يقصد انه يدهك الشاب اليهودي من 17 سنة الذي قتل. طبعا انا بهاي المناسبة انا بشارك يعني العائلة ألمها ووجعها، وبقول لهم وجهوا أصابع الاتهام لسياسة التحريض العنصرية المنتهجة من قبل بعض الشخصيات لأسباب سياسية، حيث لا تخدم لا الدولة ولا مكانتها ولا هيبتها ولا حتى الدين اليهودي.
1: وهذا مهم جدا أستاذ علي، نستغل وجودك معنا طبعا بكل ما يتعلق بالانتخابات التي باتت على الأبواب وهي قريبة جدا، والاستعدادات يعني هناك من يقول بأنها ليست كما يجب من حيث الاستعدادات، وهذا ما يأتي أيضا على لسان من هم نشطاء في مجال السياسة. نريد أن أنا وأنت والمستمعين نستمع الآن إلى هذا التسجيل.
2: من أول يوم أنا استلمت المنصب كرئيس سلطة محلية توجهت للسيد يضحك واسرلوف. يضحك واسرلوف من أول يوم بلشنا نشتغل بالمجلس وهو يدعم مجلس الشبلي أم الغنم، الميزانيات اللي وجهها للشبلي أم الغنم ولا أي وزير وجهها السيد يضحك واسرلوف. كل شغلة تصير معنا بالمجلس وكل مشروع نعوزه نتصل لعنده، وهو اللي كان حدنا ويميننا كل الوقت. لما أنا أتوجه لأي وزير والوزير بدق بابه ويقول لي أنا بدعم وأشوف المشاريع تمشي بالشبلي بأم الغنم من أي وزارة تكون أنا بمشي معه وبساعده وبدعمه، اللي بده مني من الشبلي يمشي معي أهلا وسهلا. أنا ما أروح ولا الواحد على البيت وأقول له امشي مع عثمان يهوديت ولا راح أعمل لهم دعاية ولا إشي، أنا بن آدم بمشي على مصلحة بلدي.
1: هذا رئيس مجلس شبلي أم الغنم.
0: للأسف الشديد الأخ حاتم شبلي أنا بكن له احترام، ولكن هاي سقطة حضارية في حق الشبلي وأم الغنم وفي حق المجتمع العربي. لا يعقل أنه هو يكيل المديح لوزراء من عثمان يهوديت وقبل استقبل بن غفير. أنا بقول لأبو خالد قبل فوات الأوان عليك التراجع، لأنك أنت هنا بتمس بمجتمع العربي من غير استثناء. النظرة الحاقدة العنصرية لعثمان يهوديت وأيضا بن غفير وسموتريتش وما إلى ذلك يجب التعامل معها بشكل عقلاني حضاري دفعها جانبا، وهي الفرصة لإسقاط هاي الحكومة. يعني لا يعقل يكون أنا بدي أأيد الوزير الفلان أنه دعم الشبلي أم الغنم. كل الوزراء اليوم كل بكتب حكومية تعمل بموجب كلوت قرئيم أو نداءات توجه للسلطات المحلية، أنت قوم في واجبك قدم تخفيضات تصل على ميزانيات، فيش حد عامل لك مليح. هذا واجب الدولة اتجاه المواطنين العرب، وإحنا بنصل على ميزانيات كمان أكثر من الشبلي أم الغنم. لا داعي لكيل المديح لوزير مثل إسرائيل عشاء اسمه الثاني وأيضا أولى بن غفير أو غيره وغيرته. فأخ حاتم تريض قليلا، عد إلى شعبك ومجتمعك، صوتك نشاز لا يتمشى ولا يتجانس مع مصلحة الجمهور العربي، بتلقي صوت منفرد لا يعكس لا واقع ولا أي شيء آخر. إحنا نتعامل مع الدولة، إحنا اليوم فينا فرصة لتغيير الحكومة بحكومة حكومة التغيير تطلع بشكل إيجابي للمجتمع العربي. إحنا بنعاني من كثير أمور في المجتمع العربي من عنف في خطورة على البناء والمسكن التوسعات وما إلى ذلك، فأنا في حاجة لحكومة اللي إحنا نضع نأثر من خلالها لتعديلات كبيرة في المجتمع العربي. مجتمعنا يعاني الكثير الكثير وخاصة في هاي القضايا، فعشان هيك إحنا فرصة عنا إنه نخرج بجماهيرنا للتصويت والعمل على تغيير هاي الحكومة ودحر الأحزاب الصهيونية المتطرفة. أنا مع الشراكة مع كل شخص بالمجتمع اليهودي يمد إيده للتعاون مع المجتمع العربي، ولكن ضمن معايير واضحة واحترام. ليس إنه أنا
1: مش عثمان يهوديت،
0: مش مثل عثمان يهوديت.

0: بن كفير أو غيره وغيراته. هاي أحزاب مضطرفة جدا، اللي كلامها جدا بذيء، أصواتها جدا مسيئة للمجتمع العربي، وبالتالي بيكون فرصة لضربنا في ميزانياتنا في تحصيلنا في مخططاتنا. فعشان هيك أخ حاتم تراجع، إحنا بنحبك بنحترمك، إلك مكانك رئيس سلطة محلية، عود إلى شعبك وإلى جمهورك. نعم. عيب إنه أنت صوتك يكون يعني لا يتجانس مع صوت أهل بلدك. نعم. أهل شبل أم الغنم، اللي ناس راقيين جدا.
1: يعني معنى دقيقة، ألم يحن الوقت لجمع كل السلطات المحلية وربما تخرج من عندك المبادرة، وما يكون المجلس المجالس العربية والمجالس الدرزية والمجالس البدوية، جمع كل هذه المجالس على الأقل المجالس تحت إطار واحد؟
0: أخي العزيز، أنا كان عندي مخطط، لو ربنا أكرمني ونجح في رئاسة لجنة المتابعة كنت بدي أعمل أول خطوة هي جمع كل السلطات المحلية العربية من غير استثناء، بدوية ودرزية وفلاحين وما إلى ذلك، كلنا تحت إطار واحد. إحنا بالآخر فعلا إحنا مجتمع واحد، شعب واحد، إحنا كلياتنا عرب وكلياتنا بنعاني من نفس الظروف. عشان هيك في حاجة ماسة إنه نوحد كل السلطات المحلية، وإن شاء الله أنا في بعد الانتخابات راح أعمل هاي المبادرة إنه نوحد كل السلطات المحلية، يكون عندنا صوت واحد، نداء واحد، وتوجه واحد إن شاء الله.
1: وضحت الصورة. علي خضر زيدان، رئيس مجلس محلي كفر مندا، شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك العافية، شكرا لك.

بهذا نكون قد وصلنا لختام المنتصف. الإعداد والتحرير عزمي دريني، في التنسيق والإنتاج ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، وانضم إلينا الآن الياس مرجية، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، وفي تطبيق ناس موسى بصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير. قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
2: دهان أكبنير. قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. بكل الحالات بس نيرلات.
3: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
4: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
3: تعال مندبرها.
5: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في

0: كلاليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: هدم بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
5: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رملة 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
4: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول
6: نظارتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أقرت الفرق الطبية وفاة المصاب في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نافيت سوف قرب رام الله، وبحسب المعلومات الأولية أطلق الرصاص من مركبة عابرة باتجاه أشخاص تواجدوا عند المشتبه بتنفيذ إطلاق النار الذي فر من المكان. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تلقى بلاغا عن إطلاق نار وأن الوحدات الخاصة بمساندة طائرة تطارد المشتبه. شهدت مدينة أم الفحم اليوم جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال أقل من ساعة أسفرتا عن إصابة رجلين في الستينيات من العمر بجروح متوسطة. ووفق الفرق الطبية أصيب في الجريمة الأولى رجل يبلغ 62 عاما، فيما أصيب بعد أقل من ساعة رجل آخر يبلغ نحو 60 عاما، ونقل المصابان إلى مستشفى هعيمك في العفول لاستكمال العلاج. هذا ولم تتضح حتى اللحظة خلفية الجريمتين أو ما إذا كانت هناك صلة بينهما. أعلنت الشرطة ضبط قاذف صاروخي من نوع RPG كان مخبأ داخل أنبوب في منطقة مدينة طمرة، وذلك خلال عملية نفذتها قوات شرطية في إطار نشاط لمكافحة الجريمة. وبحسب الشرطة أجرت القوات عمليات تفتيش في منطقة طمرة، وخلالها عثرت على قاذف مخبأ داخل أنبوب، واستدعي خبراء المتفجرات في لواء الشمال للتعامل معه وتأمينه قبل نقله من الموقع. أعلنت الشرطة وسلطة الضرائب اليوم إحباط محاولة لتهريب أكثر من كيلوغرامين من مادة يشتبه بأنها مخدر صناعي وصلت في شحنة من تايلاند وأخفيت داخل عبوات قدمت على أنها تحتوي على سائل يستخدم في صناعة أحبار الطابعات. وبحسب بيان مشترك للشرطة وسلطة الضرائب اعتقل مشتبه به من بلدة أبو غوش أثناء وصوله لاستلام الطرد، فيما قررت المحكمة تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق. قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت سلسلة تفجيرات في بلدة مجدلزون بالتزامن مع عملية تمشيط في المنطقة. كما أفادت الوكالة بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة عيت الجبل قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن بلاده ستتعامل مع الحرب والتفاوض باعتبارهما مسارين متوازيين، مؤكدا

ضرورة خوض المواجهة بعقلانية وقوة والاستعداد للتفاوض بمنطق وقوة في الوقت المناسب على حد تعبيره. وشدد قليباف على أن طهران لا ترى مجالا للعودة إلى ظروف التفاوض السابقة أو إعادة فتح مضيق هرمز ما لم تتحقق شروطها. إلى ذلك أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضا استمرار التواصل مع الوسطين القطري والباكستاني لخفض التصعيد مع الولايات المتحدة. قالت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية. وأضافت أن السيسي جدد التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها، مشددا على أهمية تسوية الأزمات الإقليمية عبر المسارات السياسية والدبلوماسية. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلها السنوي العام ويكون الطقس صيفيا معتدلا، ومع ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ويمسي الطقس معتدلا. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تقريبا دقيقة. الحرف، هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة، وهي التحريف. فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: أهلا بكم في حوار خاص. ضيفي لهذا الأسبوع والشيخ صفوة فريج، رئيس الحركة الإسلامية ابن كفر قاسم، أحد أبرز معاقل الحركة ومن الوجوه التي نشأت في مؤسساتها وتدرجت في صفوفها وصولا إلى رئاستها. يتولى قيادة الحركة في واحدة من أكثر مراحلها السياسية حساسية، مرحلة شهدت تحولات كبيرة في علاقة الحركة بالسياسة، في تجربة القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس، وفي شكل العلاقة بين الدعوة والسياسة. صفوة فريج رجل دين ورئيس حركة حاضر في السياسة، لكنه ليس عضو كنيسة مثلا، يقف في موقع مختلف هذه المرة، قريب من مركز القرار السياسي من دون أن يكون هو السياسي الموجود في الواجهة. عن مسيرته، عن الحركة التي يقودها، عن علاقته بمنصور عباس، وعن الدين والسياسة وحدود كل منها. أهلا بك شيخ، يعطيك ألف عافية.
2: الله يعافيك.
1: يعني أولا شكر خاص أنك أجيت من كفر قاسم اليوم، هذا مش مفهوم ضمن، خاصة وأنك تقلل من ظهورك الإعلامي في تحديدا في هذه المعركة الانتخابية.
2: نعم صحيح، لكن ما بنقدر نرفض طلبك أستاذ فراس.
1: شكرا.
2: وجه إعلامي يعني معروف في مجتمعنا العربي، إذاعة الناس عمليا تشارك في صناعة وعي، مهم جدا مثل هذه المنابر الإعلامية أن نعزز من حضوره، وإحنا سعداء نكون معكم اليوم.
1: شكرا، شكرا لك على هذه الكلمات. هيك بنبلش إحنا عادة الحوار. أنت ابن كفر قاسم.
2: نعم.
1: عائلة فريج عائلة قسموية بال بال بال بالأساس، إذا تقدر تحكي لنا هيك شوي عنك، عن العائلة، عن كفر قاسم.
2: إحنا عائلة من بسمونا من الأقليات، العائلات القليلة العدد في كفر قاسم، لسنا من العائلات الكبيرة.
1: أها.
2: ودائما الأقليات دائما تحاول أن تتميز بعطائها، يكون لها أيضا حضور اجتماعي سياسي في كافة المحافل، هيك كل الأقليات في كل أنحاء الدنيا. وهذا أيضا يدفعنا إلى أن ننظر إلى مكاننا بطبيعة الحال في الساحة الإسرائيلية، في الدولة التي نعيش فيها كأقلية، تحديات أكثر. ليس مفهوم ضمنا أن تأخذ كل حقوقك كاملة وأنت أقلية لا تمثل ثقل معين، لذلك تبحث هذه الأقليات عن اجتهاد أكثر، حضور أكثر، إخلاص، تضحية. يعني على سبيل المثال، يعني نحن تربينا على مجزرة كفر قاسم والشهداء، وإحنا نقترب من إحياء الذكرى 70 لمجزرة كفر قاسم. ما في شاب قسماوي ولا فتاة قسماوية إلا يتربى على مجزرة كفر قاسم ورسالة هذه المجزرة وما تركت فينا من أثر. يعني أنا من بيت صغير، يعني عمي أول شهيد في المجزرة، أول شهيد كان في مجزرة كفر قاسم، ووالدي أول جريح في المجزرة. لذلك نحن عشنا في هذه الأجواء حقيقة، نعرف قيمة الوطن والتمسك في الوطن وفي تراب الوطن والتضحيات من أجل هذا الوطن، لكن أيضا نعرف كيف نحافظ على بقائنا، على وجودنا، وكيف نبني للمستقبل. لا تجد قيادي من القيادات، وأنا يعني في إلي أيضا زملاء ومنافسين لنا في قيادات قطرية. أه. من أبناء كفر قاسم أيضا في أحزاب أخرى، وهذا يدل على أن كفر قاسم هي مدرسة فيها قيادات وطنية وازنة وقيادات دينية، وهي بلد التأسيس. هذا البلد
1: هذا هذا هذا يعني بأخذني لمحل أنه هي معقل الحركة الإسلامية عمليا، التي سميت في مرحلة ما الحركة الإسلامية الجنوبية، نتيجة لأنه كفر قاسم تقع في المثلث الجنوبي كما يقولون، وبنهاية المطاف ظلت معقل الحركة الإسلامية.
2: نعم، هي بلد الشيخ عبدالله نمر درويش. الشيخ عبدالله نمر درويش هو الذي أسس الحركة الإسلامية، يعني عمر الحركة الإسلامية من عمري، يعني تأسست في بدايات سنوات 70. الشيخ عبد الله رحمه الله هو الذي أسسها، ثم انطلق بها شمالا حتى وصلت إلى منطقة جلجولي الطيبي، ثم أم الفحم، وجنوبا في النقب، ثم إلى الجليل، وهكذا اتسعت الحركة الإسلامية. نحن نسميها الحركة الأم، لكن بعد القرار الانتخابات في سنة 1996 وحدث ذلك الانشقاق والخلاف، صار حركتين، لأنه الشيخ رائد صلاح كان من المثلث الشمالي، الشيخ إبراهيم صرصور والشيخ عبدالله المثلث الجنوبي، وهكذا جاءت التسمية بالمناسبة إعلاميا.
1: صحيح.
2: وإحنا من أجل أن نفرق أيضا بين الحركتين، لكن للحركة الإسلامية الجنوبية إن شئت فكل ذلك، لها فروع في أقصى الشمال وفي أقصى الجنوب، وكذلك كان للحركة الإسلامية الشمالية حتى حظرها فروع أيضا في كافة البلاد. لكن بالأساس كفر قاسم، حينما أتحدث عن كفر قاسم بالنسبة لي هي مدرسة للتربية الوطنية والانتماء الديني الإسلامي المحافظ.
1: ولكن دخلتم معتركات كثيرة في الآونة الأخيرة، اختلط اسم الحركة الإسلامية بالسياسة أكثر مما كان في السابق. شو اللي عم بتعيشوه بهاي الفترة شيخنا؟
2: أولا يبدو أنه الموحدة والحركة الإسلامية لأنه مرجعيتها دينية، يعني نستطيع أن نتخذ خطوات جريئة أجرى من غيرنا. حينما نستند إلى ديننا في قراراتنا نكون واثقين حتى وإن لم يفهم البعض ما نقوم به، يعني راح تصل رسالتنا في الآخر. لأنه ما جئنا طلاب دنيا ولم نأتي من أجل مجد شخصي، إنما جئنا من أجل خدمة مجتمعنا، من أجل حقن الدماء، من أجل بناء مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا. إحنا ما اعتمدنا على آراء واجتهادات شخصية لأفراد والله جاءتهم فكرة معينة وإذا بهم يحملون مشروع يمضون إلى الأمام. لا، نحن أصحاب مشروع، أصحاب رسالة، أصحاب دين، لذلك لا نخالف شرعا ولا نتجاوز قانونا. هذه القاعدة التي بنى الشيخ عبد الله رحمه الله الحركة الإسلامية ووضع دستورها، وفق هذا النهج نحن نسير، ننظر كيف نستطيع أن ندفع الضرر الأكبر بضرر أقل، ننظر إلى المقاصد والمآلات أيضا. ما الذي ينتظرنا لو استمرت هذه الحكومة؟ نحن رأينا هذه الحكومة ويلاتها في الأربع سنوات الفائتة. ماذا لو استمرت هذه الحكومة كمان أربع سنوات؟ يعني هل نستطيع أن نجلس وننتظر ونقول لا أنتم اطمئنوا إن شاء الله ابقوا ثابتين على الحق، إحنا أصحاب حق وإحنا أصحاب الأرض وإحنا أصحاب الدين وهذه أرض مقدسة والله بضيعناش؟ لكن

0: الله عز وجل هو الذي أمرنا أن نتحرك، أن ندفع هذا الضرر عن أنفسنا، وأن نحفظ. مقاصد الشريعة الإسلامية جاءت لتحفظ 5 أشياء ضرورية وأساسية: أن تحفظ حفظ النفس، ثم حفظ الدين، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال، ثم حفظ النسل. وهذه الحكومة أهلكت الحرث والنسل، الشباب يقتلون، البيوت تهدم، لا أمن لا أمان، الخاوة، الإجرام، كله يتفكك أمامنا. ومن مقاصد الشريعة الإسلامية أن نخدم هذه الأمور الخمس اللي كلها فقدت في ظل هذه الحكومة.
1: ولكن في الوقت ذاته يعني أنتم في الحركة الإسلامية نوعا ما تنازلتم، كنتم قد وصفتم بأن القائمة العربية الموحدة هي السياج الذي نوعا ما يحمي الحركة الإسلامية، والآن هنالك فصل ما بين الموحدة وما بين الحركة الإسلامية. لماذا هذا الفصل ما دمت تتفق مع الأمور السياسية التي نعيشها جميعا؟
0: أولا، القائمة العربية الموحدة هي السياج الذي يحمي المجتمع العربي كله، هي تجاوزت مرحلة حماية الحركة الإسلامية. الحركة الإسلامية بإذن الله هي محمية، أولا للوعي الذي تمتلكه، والأمر الآخر السياسات الذي تسير عليه الحركة الإسلامية. نحن لا نخالف قانونا، فممن نخاف؟ ماذا نخشى؟ إذا كنت يعني تعمل في النهار وفي الضوء، لماذا تخشى؟ أنت لا تعمل شيء. ونحن حينما نسأل، ونسأل أحيانا في الأجهزة المعنية في المسائلة، نقول لهم ليس لدينا عمل تحت الطاولة وفوق الطاولة، كله فوق الطاولة. إذا رأيتم أن تعرفوا من هو صفوة فريج، ادخلوا على صفحته الشخصية في الفيسبوك، ستعرفون كل شيء عنه. لا يخفي أي شيء، يعلن مواقفه بوضوح، ولا نخفي شيء، لا نعمل ضد القانون، نحن نمارس المواطنة على أصولها، كيف نريد أن نحقق هذه المواطنة وأن نكسب حقوق مجتمعنا. اليهودي المتدين أدرك أنه لا يكفي أن يكون يهودي في هذه الدولة كي يأخذ حقوقه كاملة، أدرك أنه فقط بالفعل السياسي والتأثير السياسي يستطيع أن يأخذ حقوقه، ولا يكفي أن يكون يهودي في هذه الدولة، فكيف بالعربي المسلم؟
1: ولكن من جهة أخرى، في الآونة الأخيرة هنالك هذه الخطوة تحديدا على الفصل بينكم وبين الموحدة، كان في نوع من الرأي الذي رأى بأنه إرضاء نوعا ما للمجتمع الإسرائيلي اللي هو يتخوف عمليا من المد الإسلامي أو الحركات الإسلامية. أجيتوا تقولوا بما أنه في تخوف من هذا النوع، الموحدة لحال والحركة الإسلامية لحال، مؤسسات مختلفة، من أجل أن يكون هنالك شرعية بالأساس للعبة السياسية، فمن أجل السياسة حصلها.
0: هو لم يكن فصل بمعنى الفصل، هو بناء مؤسسات لهذه القائمة وهي حزب. في داخل هذه المؤسسات وفي داخل المؤتمر العام، أبناء الحركة الإسلامية ينتسبوا لهذا الحزب اللي هو ذراع سياسي للحركة الإسلامية، ومعروف مشروع القائمة العربية الموحدة. لكننا وسعنا هذا الإطار، يستطيع غير المسلم أن ينضم إلى هذا الإطار اللي هو جسم سياسي يخدم الجميع، ولم نتخلى عمليا. لكن هذه الاستقلالية، هذا حزب مسجل عند مسجل الأحزاب في إسرائيل، هو ليس مؤسسة مرتبطة عضويا في الحركة الإسلامية، لكنه مربوط ومحكوم بحكم القانون ومسجل الأحزاب في إسرائيل والقوانين الإسرائيلية والبرلمان الإسرائيلي وما إلى ذلك. هنالك مؤتمر عام للحزب القائمة العربية الموحدة وأنا عضو فيه، وهنالك مؤتمر عام للحركة الإسلامية وكذلك أنا عضو فيه، فأنا أستطيع أن أتخلى عن عضوية المؤتمر العام للقائمة العربية الموحدة، لكن لن أتخلى عن عضويتي في الحركة الإسلامية. وأنا أبشر الجميع أنه على الأقل في المرحلة القادمة لن أتخلى أيضا عن عضويتي في القائمة العربية الموحدة، لأنه من هنا نؤدي رسالة وهنا أيضا نؤدي رسالة.
1: هذه رسالة
0: ليس هنالك فصل،
1: رسالة صعبة، لأنه في الآونة الأخيرة أحيانا هنالك من رأى أنه ربما تصريحات، ربما ممارسات، ربما خطاب سياسي، اللي خطاب السياسي أنت تقدر تبلشه بتقدرش تعرف وين بنتي، وتحديدا مع دكتور منصور عباس، ربما الموحدة كانت برضو عبء عليكو.
0: الموحدة هي مشروع كبير، مشروع للمجتمع العربي وتجاوز حدود الدولة التي نعيش فيها، الكل يتحدث عن هذا المشروع. إحنا زي الأم والأب اللي أنجب ابن، وهذا الابن أصبح له شأن عظيم، هذا فقط يفرح الأباء والأمات. يعني العديد من الناس بربوا أبناء، والأبناء هذولا بحصلوا على درجات عالية في العلم والمعرفة، وقد يتعلم ويؤثر أكثر من الوالد والوالدة، لكن هذا مدعاة للفخر، للوالد والوالدة الذين أنجبوا هذا الابن البار. القائمة العربية الموحدة هي ابن بار للحركة الإسلامية، والآن الحركة الإسلامية تقدم هذا الابن البار للمجتمع العربي.

0: عربي كي يخدم هذا المجتمع. وبالمناسبة هي ليست لمنصور عباس ولا لإخوانه النواب، هي للمجتمع العربي. يعني منصور عباس بعد أكم سنة سينهي دوره في العمل السياسي ويأتي غير من يكمل هذا الدور. دكتور منصور استلم بعد الأستاذ مسعود غنايم الذي استلم من الشيخ إبراهيم صرصور، والشيخ إبراهيم صرصور استلم من عبد الملك دهامشي، والدكتور منصور سيسلم لمن سيأتي بعده. هذا هو نهجنا، لا أحد يمتلك شيء لنفسه ولذاته.
1: بس أنت يا شيخ الابن بار، ونحن نعرف بأنه أحيانا الأبناء يقومون بما لا يتلائم أحيانا مع الوالدين، كان في لحظات معينة التي صرح فيها دكتور منصور تصريحات لم تلقى نقول قبول كبير في المجتمع العربي، مثل تصريحات الأخيرة حول قضية النكبة وما إلى ذلك. أنت كرئيس الحركة الإسلامية، ما الذي فكرته وماذا تعتقد الخط الأحمر الذي يجب أن يكون أمام السياسيين في القائمة العربية الموحدة؟
0: كوني أعرف من هو الدكتور منصور عباس، وأعرف التربية التي ترباها الدكتور منصور عباس والفكر الذي يحمل الدكتور منصور عباس، يعني حينما يخطئ يعني أتواصل معه بصورة مباشرة وأتحدث معه وأقول له هنا وقع منك خطأ، لكن لا يمكن لي أن أترك أحد أبنائي أو قيادات من الحركة الإسلامية أو من القائمة العربية الموحدة في الميدان وحيدا. إن نسي ذكرته،
1: ذكرته هاي المرة
0: دائما أذكره.
1: يعني لا أنا بدي أحكي عن هذا الموضوع
0: الناس يذكرته، وإن تعثر أقلته. لن أترك أي قائد من قيادة الحركة الإسلامية أو القائمة العربية الموحدة وحيدا. من حقه علي أن أنصحه وأن أنهاه إن أخطأ أو نسي، وقد يحدث الخطأ وقد يحدث النسيان، لكن لن تكون هذه المخالفات أو هذه التجاوزات في تصريح هنا وهناك بقصد الإساءة. ربما أحيانا تصدر تحت ضغط معين لهدف معين كبير. كل الذين ينظرون للأهداف الكبيرة أحيانا على الطريق ما بلاحظوا على بعض التفاصيل، بمركوا عنها ما بشوفوها لأنه رايحين على هدف كبير. دكتور منصور عباس لديه مشروع كبير، هدف كبير يمضي إليه، يريد أن يعزز من بقاء مجتمعنا هنا وأن ينهي حالة الإقصاء والتمييز، القتل، العنف، الجريمة، الهدم، الكرة غير المعترف فيها. لذلك هذه أهداف كبيرة. أحيانا على الطريق لا ينتبه لبعض التصريحات اللي قد تؤذي الكثير من أبناء مجتمعه، لكنه أبدا
1: صار معك لم مكالمة بينك وبينه في هذا الشأن في الأونة الأخيرة؟
0: أكيد دائما. وفي هاي الجزئية نحن تحدثنا، النكبة لا يمكن لأحد أن ينساها، لكن هل نبقى في النكبة؟ مجتمعنا العربي الآن يتحدث ثم ماذا؟ جيد أن نتذكر تاريخنا، لكن إلى أين سنمضي وإلى أين سنسير؟ مجتمعنا العربي يسألنا اليوم منعرف إيش صار معنا في النكبة، السؤال لوين إحنا رايحين؟ لنكبة أخرى؟ ماذا لو استمرت هذه الحكومة؟ لن تتغير تلك النكبة التي وقعت في 48 وقبل 48، لكن حتماً ستحل علينا نكبات أخرى للأسف الشديد. لذلك واجب علينا أن نحذر هذا المجتمع. اليوم 2 مليون، كمان 30 سنة راح يتجاوز 3 مليون إنسان. من يخطط؟ من يكترث لهذا المجتمع؟ انظر إلى البلدات العربية، المداخل، المخارج، مكتظة في الصباح وفي المساء، فيش مساكن، العنف الجريمي، فوضى، القمامة في الشوارع. لا أحد يكترث لهذه البلدات. من يخطط؟ من يكترث لهذه البلدات؟ لذلك جاء الدكتور منصور والقائمة العربية الموحدة وقالت نحن مواطنون في هذه الدولة، ندرس في الجامعات الإسرائيلية، نعمل في المستشفيات الإسرائيلية، نحتك في الإسرائيليين صباحا مساء، موجودين في الكنيسة الإسرائيلي الصهيوني. هل سنبقى فقط ونكتفي بالتمثيل أم أن آن أوان التأثير كذلك؟ نريد أن نؤثر على ما يخصنا، على حياتنا وحياة أبنائنا، وهذا ليس بدعة من القول، هذا واجب علينا.
1: هذا واجب كل سياسي التأثير. ولكن اليوم في لفت نظري شغلي، يعني زميلنا محمد مجادلي حط الدعاية الانتخابية للموحدة في أم الفحم، وعلى ما أذكر إذا لم تخن الذاكرة إنه بس منصور بغير الحكومة. أنتم لم تتكلوا يوما على شخصية واحدة، يعني حتى أنتم تتكلون على الأب المؤسس، على الشيخ الكبير، ولكن لا في وقت مسعود غنايم ولا عبد الملك دهامشي، وكانوا الأشخاص مهمين لدرجة أنه فقط منصور يغير هذه الحكومة. الرجل وراء منظومة، لماذا تختارون هذه المرة اسم منصور ليكون فقط حتى بدون منصور عباس ليقوم

0: خذ مثل هذه الحملة اللي أنت عم بتقول بتأثر على الشعب كله. يعني أنتم في الحركة أو في الموحدة خلينا نقول في تغيير في الحمض النووي إذا صح التعبير.
1: بالضبط أنت أصبت. إحنا التربية والقيم اللي تربينا عليها بعيدة كل البعد عن تقديس الشخصيات. نحن نعمل بمنظومة بمؤسسة، لكن أصحاب المهنة المتخصصين في هذا المجال بقول لك لا، إحنا في الانتخابات هي انتخابات شخصية. انظر الحزب الجمهوري في أمريكا، ما بقول اطلعوا صوتوا للجمهوريين، جاب ترامب رغم أنه مجنون هذا الرجل، قال هذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والناس أجوا صوتوا له أعطوا له. بعض الصحفيين في إذاعة الناس وفي القناة 12 وغيره، صحفي نفسه له متابعين على صفحته الشخصية أكثر من القناة اللي بيشتغل فيها. فإحنا دائما يعني ننظر أحيانا، اليوم تطلع نتنياهو وراء حزب التركيز على نتنياهو، أيزنكوت عنده حزب التركيز على أيزنكوت، في رقم واحد في أي حزب وفي أي قائمة. دكتور منصور له تأثير كبير يعني يتناوله في الإعلام العربي والعبري دائما، فهذه نقطة قوة لدى القائمة العربية الموحدة. فرأى من يرى ويفهم في هذا المجال، وأنه لست ذريعا يعني في هذا المجال، ما بعرف أنا مش صاحب تخصص،
0: عم بتقول لكن يعني الطاقم الانتخابي هو من حدد الشعب،
1: من الانتخابي رأوا أنه منصور نقطة قوة لدى القائمة الموحدة، فأرادوا أن يسلطوا الضوء على نقطة القوة اللي يمتلكوها أساسا من أجل أن يقدموا مشروع الموحدة وأن يوصلوا الرسالة. يعني استطعنا أن نقول للمجتمع العربي مش كل صوت بسكت نتنياهو، كمان مش كل صوت عربي بيطلع بصوت لأحزاب عربية بالضرورة بسكت نتنياهو. يعني بمعنى الصوت اللي للقائمة العربي الموحدة نعم ممكن يسكت نتنياهو لأنه جرب سابقا، والآن إذا أردنا أن نسكت نتنياهو على الأرجح أنه التصويت للقائمة العربية الموحدة هو هذا الصوت اللي قد يؤدي لسقوط بنيامين
0: يعني
1: نتنياهو.
0: أنت تقول بأنه يعني عمليا التصويت للمشتركة لن يسقط نتنياهو، أو ليس بالضرورة لإسقاط نتنياهو؟
1: هذا الذي كان في السابق، الكثير من نادى بإسقاط نتنياهو، وحينما أسقطته الموحدة كان تعاون مع نتنياهو وتم إعادته للحكومة يعني وانتخابات وحل حكومة التغيير.
0: بدي هيك أسمع أكثر بهذا الموضوع.
1: أنت يا فراس بتدور يعني
0: لا لا عم بسأل بس، ولكن لا هذا منطق سياسي بحاجة لا يعني أنت ذكرت الموضوع أنا لم أذكره. يعني
1: الذي يريد أن يسقط حكومة عليه أن يأتي بالبديل، لا شيء هناك تسقط شيء دون أن تأتي ببديل مكانه. الذي يقول لك أريد أن أسقط نتنياهو فليكن لنا كيف سيأتي بمن سيحل مكانه، إذا ما كان جواب على هذا الكلام معناه لا تستطيع أن تسقط هذا الرجل. القائمة العربية الموحدة أسقطت نتنياهو وجاءت بحكومة التغيير، البعض لم يرك له ذلك فقام بإسقاط حكومة التغيير وعاد نتنياهو. واضح. تعرف أستاذ فراس لو نرجع للتصويتات في الكنيسة أيام حكومة التغيير اللي كانت سنة واحدة، لو فحصت التصويتات اللي صوت بنيامين نتنياهو وبن كفير وسموتريتش وبعض النواب العرب لا وصلت إلى رقم قياسي في عدد التصويتات لا لممن أرادوا إسقاط نتنياهو، كيف أنهم هرعوا لقاعة التصويت وصوتوا مع نتنياهو وسموتريتش وبن كفير من مستشفى سخنين لغيره. لكل التصويتات مئات التصويتات صوتوا معا الكتف للكتف والإصبع مع الإصبع.
0: هذا طبيعي في عالم المعارضة، يعني أنت تتلائم في عالم الائتلافات تختلف
1: طبيعي
0: يعني
1: رجع نتنياهو
0: الموضوع. يعني هنالك نقاش كبير من أعاد نتنياهو، حتى نتنياهو نفسه يعني حتى عديد سلمان تقول بأن هي من أسقطت الحكومة وليس المشتركة، ولكن هذا موضوع إحنا يعني قررنا أن لا ندخل في هذا الموضوع. ولكن أنت ذكرت قضية أخرى بكل ما يتعلق في الحركة الإسلامية قبل ما نخرج لفاصل. المنظومة عشان ما العالم هيك تظلها مركزة معنا بمرحلة معينة، أنت رئيس الحركة الإسلامية، من ناحية منظومة يعني كيف بناء واتخاذ القرارات كيف يسير؟ يعني أنت رئيس الحركة الموحدة، كيف الإشي مقسم من ناحية مؤسسات عندكم؟ عشان هيك نشرح للناس قبل ما ندخل إلى موضوع سياسي آخر.
1: لدينا مؤسسات القائمة العربية الموحدة. أولا يعني عندنا الكتلة، مجموعة النواب هم الذين يديرون العمل السياسي اليومي، أنا لا أتدخل في عملهم، التصويتات والاتصالات وكل القضايا السياسية إلا إذا في قضايا كبيرة بيعرضوها على المؤسسة الأوسع اللي هي اللجنة التنفيذية اللي هي تتخذ القرارات، اللي فيها أعضاء الكنيسة، فيها رؤساء بلديات ومجالس، فيها متخصصين أكاديميين، وأيضا فيها رجال مؤثرين في المجتمع. هم السقف اللي يتخذ القرار للقائمة العربية الموحدة، ومن ثم مؤتمر عام القائمة العربية الموحدة. بعض القضايا اللي لها بعد ديني.

0: جماهيري تنظيمي، نعم يتم مشاورتي، أنا أبدي رأيي ثم تحسم الأمور برأي الأغلبية ونبارك هذه الخطوة، لكن لا أتدخل بالصورة اليومية، ماذا يفعلون، كيف يخططون الحملة، إيش الصورة اللي بدهم يحطوها، إيش الشعار اللي بدهم ينزلوا فيه، هذا ليس من شأني يعني.
1: مع أنك أخذت أنت جانب أكثر سياسي نسبة إلى الـ الـ الـ الشيخ حماد أبو دعابس الذي كان أيضا رئيس الحركة الإسلامية قبلك، هو عادة كان مرجعي أكثر ديني أكثر في الحركة الإسلامية، لا يتدخل كثيرا في السياسة، أنا شخصيا كنت بدي حوار معه على مدار كل الانتخابات ولم أحصل على ذلك، وبعده يعني المنبر مفتوح وإله الدعوة مفتوحة، ولكن أنت أكثر أخذت الموضوع سياسي، لديك تصريحات سياسية، لديك رأي سياسي، يعني عندك الأمور، هل هذا يقول شيء عن الحركة الإسلامية ولا يقول شيء عن الشيخ صفوت فريج نفسه؟
0: ربما لأنه الشيخ حماد يعني كنا نواب، أنا والدكتور منصور عباس نواب له، فكنت أنا والدكتور منصور عباس يعني نفاوض الأحزاب ونتشارك مع أعضاء الكنيسة، كنا قريبين من الفعل السياسي، فدخلت من يومها وأنا كنت نائب الرئيس الحركة الإسلامية، فكنت بتابع كل القضايا وكل الجلسات مع تشكيل القائمة المشتركة وقبلها، ثم بعد ذلك صرت رئيس حركة إسلامية، فهذا السياسي يبدو فيروس ما بيطلع من الدم.
1: طيب شيخ، إذا نخرج الآن أعزائي المستمعين إلى فاصل قصير ومن بعده نواصل حوارنا مع الشيخ صفوت فريش، خليكم معنا.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا، ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن موفا 3 لتر 1 ب24.90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19.90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب44.90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10.90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14.90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
7: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا، ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
9: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
10: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: عدنا من جديد لمواصلة حوار خاص. ضيفي لهذا الأسبوع هو الشيخ صفوة فريج رئيس الحركة الإسلامية. مرة أخرى شيخنا، يعني إحنا كنا قد تحدثنا عن العلاقة بين الحركة الإسلامية الجنوبية والموحدة وما إلى ذلك، عن الخطوات السياسية. الآن يعني كل الأمور التي حكينا عنها هي نوعا ما تندرج ضمن التقليدية السياسية.

0: عادية نوعا ما العلاقة بين المؤسسات، ولكن أنتوا خطوتوا خطوة مختلفة نوعا ما. تحدثتم كل الوقت عن التأثير، هذه المرة تحالفتم مع يوآف سيغالوفيتش اللي كان نائب وزير الأمن الداخلي في حكومة التغيير. الرجل دخل معكم بطريقة اللي كانت مفاجئة، خلينا نقول يعني احنا حكينا عنها قبل 7 أشهر وتحققت الهدف من هذه الخطوة، ولكن قبل الهدف من هذه الخطوة مجرد أن يكون هنالك شخص يأتي من حزب صهيوني إلى الحركة الإسلامية أو القائمة العربية الموحدة، يعني هذه المسيرة من هناك إلى هنا كيف رآها الشيخ صفوة فريج في أول مرة عرضت عليك؟ شو كان ردك؟ مش بعدين كل واحد يفكر بالأمور، بس خلوا الضرب الأولى ما خلوا لك إحنا بنشوف سيغالوفيتش يكون معنا ثاني أو ثالث في القائمة.
1: دعني أكشف لك محادثة كانت بيني وبين شخصية عربية إسلامية، وقال لي حدثنا عن مشروعكم السياسي. فقلت له لا يمكن لأي مشروع لحركة إسلامية أو لحزب إسلامي أن ينجح لا في العالم العربي ولا في العالم الإسلامي ولا في العالم الغربي وكذلك في إسرائيل إذا كان المشروع أيديولوجي. يجب أن ننسن خطابنا السياسي ومشروعنا السياسي. لا نستطيع أن نواجه عمليات الإقصاء والعنصرية إلا بخطاب إنساني، وهذا الذي عمليا جمعنا حتى مع يوآف سيغالوفيتش. لما نيجي ونطرح مشروع إنساني له علاقة بالحقوق، له علاقة بالإنسان، لأنه في الآخر الإنسان يعني أخو لأخيه الإنسان، نحن إخوة في الإنسانية. ودائما تحدثنا عن 5 دوائر انتماء للشيخ عبد الله، اليوم كل أبناء الحركة الإسلامية بيحفظوها. الشيخ عبد الله من زمان قال نحن ننتمي إلى 5 دوائر انتماء: الإنسانية، الإسلامية، العربية، الفلسطينية، ودائرة المواطنة في دولة إسرائيل. هذه دوائر انتماء 5، ممنوع نطلع من ولا أي دائرة من هذه الدوائر. إن خرجنا من دائرة المواطنة خرجنا من أرضنا، وإن خرجنا من دائرة شعبنا الفلسطيني تخلينا عن أصلنا، لا نستطيع. وإن تخلينا عن العربية تخلينا عن لساننا وعن قوميتنا، وإن تخلينا عن ديننا عن إسلامنا لا بقى لنا عقيدتنا ديننا، هذا ننتمي له. والإنسانية كذلك. يعني حينما اجتمعت كل البشرية أمام جائحة كورونا، من سأل عن الديانة ومن سأل عن القومية؟ الكل حكوا على الإنسان، تهديد وجود عيامة عملونا منه وتطعيم ما تطعيم، ما منا نفوت في هاي المسألة. لكن أنسنت الخطاب عمليا تكسر كل الحواجز أمامك من خلال الخطاب الإنساني، تتخطى كل العقبات وتقتحم كل الأسوار. وهذا عمليا اللي جابنا مع هذا الرجل سيغالوفيتش، وقدرنا نتوصل معه لتفاهمات واتفاقيات أنه نعم نستطيع أن نمضي تحت دائرة المواطنة في دولة إسرائيل، نواجه العنف والجريمي. إحنا بطلنا نيجي نقول منا وزير الأمن الداخلي يعالج العنف والجريمي، إحنا جبنا شخص يستطيع بنفسه أن يقوم بهذه العملية. وحينما وجدنا في هذا الرجل الاستعداد نعم لأن يمضي مع القائمة العربية الموحدة، وأنا أقول لك إياها بصراحة، والآن يعني المشاهدون مستمعون أيضا، أنا كإنسان برضو رئيس حركة إسلامية رجل دين، أنا فحصت كل الأبعاد، الأبعاد الشرعية الدينية، فما وجدت بعض القضايا ووضعت أمامي أوراق ودراسات فما وجدت لا مخالفة شرعية ولا مخالفة سياسية. أخذنا توصيات من رجال دين، فقهاء، علماء،
0: من وين الفقهاء والعلماء؟
1: من عنا، من عنا، ولدينا، لدينا ناس معهم درجات عالية في العلم الشرعي، دراسات قدمت لنا، أخذنا توصيات من أعضاء كنيسة سابقين، أخذنا توصيات من باحثين بروفيسوري مهنيين في هذا المجال، وأخذنا أيضا من رؤساء مجالس وبلديات توصيات. يعني ما يقارب وضعت بين أيدينا 26 توصية 27 توصية، ووجدنا أنه فوق 95% باركوا الخطوة، وطلبنا منهم مع إلحاح أنه ضعوا لنا المخاطر من هذه الخطوة ووضعوا لنا بعض الملاحظات، ثم بعد ذلك نأتي لاتخاذ القرار. نحن لا نكرر ونذهب للخطوة بعدها.
0: شو كتبوا ملاحظات مهم يمكن للناس؟ ما هي التحفظات التي كانت على يوآف سيغالوفيتش؟
1: الخوف على هوية القائمة العربية الموحدة، قائمة عربية موحدة مرجعيتها إسلامية دينية، شو بدها تقول الأجيال القادمة؟ كيف تأخذ إنسان صهيوني تضع مرشح عندك في القائمة؟ هذه من المخاطر اللي يجب أنه تيجي تأخذها بعين الاعتبار. هل القائمة العربية الموحدة فقدت هويتها؟ فقدت تغير شيء في الـ DNA تبعيها؟ هل تخلى

0: وتبحث عن مبادئها. فنحن حينما نأتي وننظر إلى المخاطر وننظر إلى الفرص وننظر إلى نقاط القوة وإلى نقاط الضعف، نحن نتعامل مع السياسة، وأكثر السياسة هي في مساحات رمادية. هذا ما هو عقيدي حلال وحرام، هذا اجتهاد. إن استطعت من خلال الاتيان بهذا الرجل وترشيحه في القائمة العربية الموحدة يسهل عليك عملية الدخول لائتلاف قادم، فهذا من نقاط القوة. إن استطعت أن تعالج العنف والجريمة بصورة مباشرة، هذا من نقاط القوة. إن استطعت أن تغير الحديث، حديث الكراهية والعنصرية يهود وعرب، وهذا الرجل جاء قال دعونا نذهب إلى المستشفى ولننظر للطبيب العربي والطبيب اليهودي، حينما يدخل إلى غرفة العمليات يعالج مريض يجرى عملية، لا يسألون المريض ما هو اسمك وما هو دينك، يعني بسألوش أسئلة القبر، يعالجون هذا المريض. وأنا أتيت إلى هذا الحقل وإلى القائمة العربية الموحدة من أجل العمل مع النواب بمشروع شراكي حقيقي يقوم على أساس التعايش، ممارسة المواطني، وأريد نعم للمجتمع العربي أن يعيش كالمجتمع اليهودي في هذه الدولة. هذا الذي تحدث به الرجل.
1: شيخ، أنا يعني ألاحظ حديثك منذ بداية الحوار حتى هذه اللحظة يتحدث عن المشاركة السياسية، عن المواطنة كقيمة، عن ضرورة التأثير، ولكن في المقابل عم بفكر بسيناريو آخر، بفكر أنه في 28/10 ربما كل هذا المشروع قد ينتهي بمجرد أن تكون هنالك حكومة وحدة وطنية، بمجرد أن يأتي نتنياهو ويشكل حكومة، بمجرد أنه ننتبه أنه أوكي هذه اللعبة السياسية في نهاية المطاف كانت تكتيك وليس استراتيجية، وقضية التأثير متعلقة أكثر بالجانب الآخر وليست متعلقة بنا. ألا تخاف من هذا اليوم؟ ألا تخشى من أنه كل هذا المشروع اللي فيه استثمار؟ وأنا طلع مرات بديش أحسد لا دكتور منصور عباس ولا أنت، أكون في محلكو، هجوم كبير مرات تتعرضون له، مرات يعني زلات لسان هنا وهناك، مرات دفاع عن أمور لا يمكن الدفاع عنها، فقط بمجرد أنه إحنا بدنا ندخل ونأثر. بتخافش أنه هذا التأثير يتبدد نوعا ما في 28/10؟
0: الخوف موجود، لكن يعني ما هي البدائل الأخرى؟ ماذا علينا أن نفعل؟ الحياة السياسية والمعارك السياسية هي شبيهة أحيانا المعارك العسكرية، يعني استراتيجيات وخطط وهجوم ودفاع وخدعة وحرب. هذه معركة، معركة بكل معنى الكلمة، بالذات في إسرائيل وفي الآونة الأخيرة. طلع على الحملات الانتخابية كلها تشويه وكلها كذب وكلها دعايات. لكن بتعرف إيش؟ أنا بدي أفترض أنه راحوا على حكومة وحدة وطنية، يعني ممكن هذه الحكومة تكون سيئة كذلك، لكن أفضل من الحكومة الحالية يا رجل. إن استطعنا أن نمنع نتنياهو من أن يعود ليشكل حكومة مع نفس الأشخاص، قد تكون حكومة أسوأ. كيف؟ حكومة قادمة بقوة أكثر لبني غفير ولسموتريتش بتكون حكومة أسوأ. نتنياهو حزب الليكود آخر استطلاع بيحكي عن 18 مقعد،
1: صحيح
0: ممكن ينزل ل 15 مقعد ويصل إلى فوق 60 عضو ويشكل حكومة، يكون بني غفير قوته في الحكومة أكثر من اللي كان فيها. تخيل ماذا سيكون الوضع. يعني لسه أنا موضوع حكومة وحدة وطنية على سوءها أرحم من هاي الحكومة يا رجل. لذلك يعني أنا أريد أن أتخلص من هذه الحكومة أولا. أي حكومة غيرها ستكون أقل سوء منها. إن استطعت أن أكون ضمن حكومة أخرى، يعني والبعض بيحكي عن الشطب، يعني يمكن نتنياهو، يمكن مجتمعنا العربي بفكر أنه نتنياهو كثير بده يشطب الموحدة ولا كثير بده يشطب المشتركة. طب اسمع ده كلك أخي فراس، نتنياهو لا يريد أن يشطب الموحدة ولا يريد أن يشطب المشتركة، لأنه إذا شطبنا بنشطب هو، كل العرب بيطلعوا بصوته لا يائير جولان ولا أيزنكوت، ساعتها ما بقول من شلاعم رعم، ساعتها بصير هو كبالهم وما بيكون إله ولا أي مجال ينجح في انتخابات أمامهم. يعني تخيل أن أصوات المشتركة والموحد الآن رحن لا يائير جولان، يعني ينتقلن 10 أعضاء رحن عند يائير جولان وصير بدل 10-20، شو بده يعمل نتنياهو؟ فهي معادلة أرقامه على الرأي العام، مين بده يصعد، مين بده يحكي، مين كذا مين كذا. أنا بتوقع أن نتنياهو يريد أن تقوم حكومة بمشاركة الموحد، يريد ذلك. إذا مش هو، إذا ما استطاع أن يشكل حكومة قد يريد أن تكون حكومة.
1: لماذا؟
0: مش أنا ظل يحرد ويرجع بعد سنة تنحل ويرجع كمان 4 سنين، ما عندوش خيارات أخرى، ما عنده خيارات أخرى.
1: يعني أنت بتقول إنه كمان يعني حكومة مع الموحدة ممكن أن تخلق أيضا تحريض مضاعف ضد المواطنين العرب في البلاد، فلماذا لا تدعون أنتم يعني إلى حكومة أوسع وما إلى ذلك، إنه يكون الهدف فقط إسقاط نتنياهو بدون المشاركة في الحكومة؟
0: أخنا لو تسألنا أنا أريد حكومة تكون فوق 60 يهود والموحدة تكون بعد ذلك. أنا ما عندي مانع، لكن الذي أريد أن أقوله نعم نريد أن نسقط هذه الحكومة ونستبدلها بحكومة أخرى، قد نكون فيها وقد لا نكون فيها، لكن هذه الحكومة يجب أن تعاقب وأن تسقط.
1: نعم. أنا بدي أخذك هيك شوي على محل سؤال أخير قبل الفاصل الثاني، وبظل عندنا كمان مساحة. الموحدة وتحديدا دكتور منصور عباس كان في صلب نقاش سياسي، كان عند العرب وكان عند اليهود، وأحيانا هنالك من لاموا بأنه بعد 7 أكتوبر كلنا نعيش في حالة صعبة، يعني إن كان على الصعيد المواطني وإن كان على الصعيد القومي وإن كان على الأوضاع في غزة، يعني فيش إنسان عربي عاش بمرحلة معينة صعبة. ولكن هنالك من يلوم منصور عباس لأنه أخذ بعين الاعتبار بأنه المجتمع الإسرائيلي تبدل، وهو عماله نوعا ما بأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى، وهذا أمر مفهوم، ولكنه نسي ربما أنه أيضا المجتمع العربي تغير نوعا ما بعد 7 أكتوبر، وأن هنالك خطوات لإرضاء الجانب الآخر على حساب أكثر، يعني على حساب أمور اللي هي متعلقة في المجتمع العربي داخل إسرائيل. كان لك مكالمات محادثات معه أنه يا منصور انتبه بأكم من شغلي، في تصريحات معينة كمان شعبك عم بسمعك مش بس الجانب الآخر.
0: قد يكون الدكتور منصور، نعم في حديث الدكتور منصور يعول على أنه أبناء شعبه ممكن يفهموا الظرف اللي هو موجود فيه كرجل سياسي، لأنه أيضا رجالات السياسة بتعرضوا لضغوطات وهم عمليا في الواجهة. يعني الدكتور منصور أحيانا بيجي بقول أبناء شعبي وأبناء مجتمعي بقدر الظرف حينما أتحدث للإعلام العبري، وبيفهموا أنه أنا أريد أن أحمي هذا المجتمع. لكن لا، المجتمع الإسرائيلي لا يريد أن يفهمك، يريد أن يبقى في مشاعره. وأنا أقول ربما هذه العقدة، عقدة إنا لمدركون، ما زالت موجودة، إنه في مين دائما في شعور عند هذا الشعب بعد اللي مركوا في المحركة في ألمانيا وعبر تاريخه، ما زال هذا الشعور في إن إحنا مطاردين، في مين بحاول يأذينا. وفي كثير في المجتمع الإسرائيلي ما بيفرقوا بين العرب اللي من غزة ومن الضفة ومن الناصرة، كلهم عرب اسمهم محمد وبيحكوا زي بعض وبيصلوا زي بعض وعقولهم يمكن نفس العقول، فبيفرقوش كثير، انت عربي عربي. فلذلك ممكن الدكتور منصور محاولته لطمأنة الآخر انه يا عمي لا احنا مواطنين في هذه الدولة، طلعوا علينا بطريقة ثانية، احنا كمان بنتألم لألمكم كشركاء في المواطنة، لكننا أيضا أبناء شعب، بس بحاول أنه يعول على فهم مجتمعنا للظروف اللي إحنا منعيشها، وهناك لا يذهب بهذا الاتجاه أكثر. فالدكتور منصور موجود بين نارين، إن أراد إرضاء أبناء مجتمعه غضب عليه أبناء العم، وإذا بده يرضي أولاد عمنا بزعلوا إخوته عليه، فهو موجود في محل لا يحسد عليه، لكنه يعبر عنه،
1: لكنه اختار هذا المحل
0: طبيعي، لكنه دائما بحاول يعني يحكي ذلك الخطاب الإنساني اللي حكينا عنه، اللي هو الخطاب الأقوى في أنه إحنا ضد عملية أي قتل، إحنا ضد اللي صار في 17، نعم، لكننا أيضا ضد الجرائم اللي صارت بعد 17، ما نستطيع أنه نيجي نتغاضى، وأيضا ضد ما كان قبل 17، وإحنا دعاة سلام وخطابنا واضح. لكن ممكن التعويل على أبناء مجتمعنا، لكن صعب، التصريحات نفسها صعبة، خاصة لما تكون في دماء وفي قتل، الناس ما بدها تسمع، بدها تشعر بس، تحكي تمشي وراء مشاعرها.
1: نخرج الآن أعزائي المستمعين إلى فاصل قصير، من بعده نواصل في الشق الثالث من حوارنا مع الشيخ صفوة فريش، خليكم معنا.

0: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
1: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تطمن.

0: وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: كورونا بلا اعتراف وأهلنا بالنقب بتهجروا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: إذن عدنا لمواصلة حوارنا مع ضيفي لهذا الأسبوع الشيخ صفوة تفريج في حوار خاص، رئيس الحركة الإسلامية الجنوبية. شيخ، يعني تبقى لنا بضع دقائق في هذا الحوار اللي عم بيمشي بسرعة نوعا ما.
2: صحيح.
1: الآن أنا ذكرت الجنوبية في المقدمة بشكل خاص لأسألك عن العلاقة مع الشمالية التي حضرت نوعا ما، ولكن الأشخاص باقون، يعني كيف تنظر بمنظار تاريخي إلى ذلك الانقسام وكيف تراه اليوم؟
2: أولا، من تاريخنا الإسلامي يعني أثبتت كل الخلافات إذا ما تم تداركها وحصرها، وحتى تقليل الفجوات واللقاء المباشر والحديث المباشر قد يتطور وينتقل إلى مرحلة العداء. يعني أنا فقط بالأمس التقيت مع الشيخ رائد صلاح يعني في بيت أجر، وفي كل مكان نلتقي يعني في يعني نتقابل نتحدث بأريحية، يعني في همس بالأذن هنا وهناك، في نصح متبادل. وأيضا الشيخ كمال الخطيب على المستوى الشخصي علاقة ممتازة، يعني ما في بيننا إلا كل خير. لكن يبدو بعض المشايخ هيك لما بتبعد عنهم شوي وبدهم يعبروا عن رأيهم شوي بعبروا عن رأيهم بحدة. وأنا دائما بقول رجل الدين عنده مشكل، لأنه بيستعمل آيات قرآنية كثير وأحاديث نبوية كثير، فأحيانا بختلط على الأمر بفكر رأيه زي الآية، بفكر أنه رأيه زي لا هذا رأيك. يعني القرآن الكريم حمال، لما نيجي من نفسر آية من القرآن الكريم لا تحتمل فقط المعنى اللي أنت فاهمه. القرآن الكريم هذه كلماته إله، مش كلمات بشر بدك أنت تأولها لحالك. القرآن حمال، لكن على المستوى الشخصي التقدير والاحترام نعم متبادل. وين بشوف الشيخ كمال أخ عزيز وغالي،
1: رغم ما يكتبه عن دكتور
2: رغم ما يكتبه، لا إحنا طلع الكتاب هاي نأخذها أحيانا يعني قدر الإمكان، قد تؤذي أحيانا للأمانة، لكن نأخذها من باب النصح. يعني من هنا أنا بخاطب الشيخ كمال، يعني يستطيع أن يرسل لنا رسائل مباشرة أيضا إن رأى في ذلك خير، يعني بحق الأخوة اللي بيننا يستطيع أن ينصحنا، ليس فقط من خلال خطبة الجمعة أو من خلال المقال الأسبوعي، يستطيع أن يوجه النصح المباشر لي أو للدكتور منصور. إحنا نتقبل النصح. إخوة كثيرين يعني في الشمالية في بيننا علاقات أخوية قوية جدا، ويعني في الآونة الأخيرة أيضا نرى أنه أعداد كبيرة من الإخوة في الشمالية سيشاركوا في هذه الانتخابات، لأنه حقيقة الآن يرون في ذلك ضرورة، لأنه الكل تأذى، يعني الكل تأذى من فعل هذه الحكومة المجرمة الظالمة، ولا أحد يمني نفسه أنه ستأتي حكومة ترضي يعني ترضي مجتمعنا العربي، لكنها ستكون بطبيعة الحال أقل

0: ضرر. فأنا أتوجه للإخوة المشايخ في الشمالي، يعني بدل القسوة علينا أن يحنوا علينا بالنصح بالدعاء، وإنه الله عز وجل يلهمنا الصواب والرشاد وإحنا كلنا أذن صاغية.
1: ذكرت أنا في بداية الحوار قضية الخطوط الحمراء، إحنا حكينا ما الذي نريده، لكن في المقابل مجرد الدخول للحكومة أنت أيضا مسؤول عما تفعل الحكومة، ليس فقط بكل ما يتعلق في المجتمع العربي، إن في قضايا إقليمية قضايا سياسية. هل أنتم حضرين حالكم لهيك سيناريو، أن تدخل الموحدة إلى سيناريو معين لتكون أيضا جزء من اتخاذ قرار في قضايا لا ترضي المجتمع، لا ترضيكم أنتم في الحركة، ضد خياراتكم الأساسية وضد كينونتكم؟
0: إحنا قبل أن نتحمل المسؤولية على القرارات اللي بدها تيجي فيها الحكومة اللي بدنا نكون شركاء فيها، إحنا مسؤولين على القرارات عن الحكومة هاي إذا ما غيرناها. يعني هذه الحكومة إن استمرت في حكمها ولم نكن بتغييرها وإحنا منقدر نغيرها، إحنا مسؤولين أيضا عن هاي القرارات. لذلك أي قرار إحنا منقيسه بدفع الضرر الأكبر بضرر أقل، وما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني إحنا عارفين إنه ستأتي حكومة أخرى، الاقتحامات في الأقصى ستستمر لكن ليس بهذه الوتيرة وبهذه الطريقة، هدم البيوت قد تستمر لكن ليس بهذه الكميات، 5700 بيت هدم في النقب مقابل 4-5 بيوت في سنة كاملة في حكومة التغيير. أتحدث عن بيوت باعتراف الوزير بن كفير يتحدث عن ذلك، نسبة العنف والجريمة والقتل الأرقام تتحدث عن ذلك أضعاف أضعاف ما كان في السابق. لذلك نحن نعم السياسي يسأل أولا عما استطاع أن يدفع عن المجتمع ولم يكن بذلك، وليس فقط عن المتوقع أنه يصير. إحنا شفنا إيش هذا الحكومة عملت، لسه الحكومة الجاي إن شاء الله أنها بتكون نستبدل هاي الحكومة بتجيبنا هون بتكلنا عن الجرائم اللي بتعملها ومن كلك إيش دورنا في هذا المكان، لكن لن نكون شركاء في الإيذاء، في إيذاء مجتمعنا وشعبنا، لن نكون شركاء في هذا الأمر إيذاء شعبنا ومجتمعنا. لكن في نفس الوقت إحنا عارفين هاي الدولة اللي إحنا موجودين فيها لا احتياجات أمنية ولا سياسات خارجية، وإحنا منذ اليوم الأول قلنا لن نكون شركاء في قرارات أمنية ولن نكون شركاء في قرارات لها علاقة في العلاقات الخارجية. إحنا جئنا من أجل أن نحل مشاكل مجتمعنا العربي وأن نرفع الظلم وأن ندفع باتجاه السلام مع شعبنا الفلسطيني.
1: سؤال أخير الآن، لو بدي أفوت أنا هيك وأتخيل نوعا ما محادثة، لنفترض أنه هذه الحكومة أفرزت الانتخابات عن تعادل معين والقائمة العربية الموحدة تكون بالفعل كفة الميزان، ودعية دكتور منصور عباس لجلسات تفاوض، ماذا كنت ستقول له قبل ما يروح؟ يا دكتور 1-2-3 شو كنت بتقول له؟ يعني ما هي الخطوط اللي أنت، طبعا أنتم المرجعية عمليا، ما هي الخطوط التي ستضعها؟ تقول له دير بالك هون، هون إحنا منقدر، هون إحنا منقدرش.
0: أولا نحن سنقول له اذهب أنت وإخوانك من حولك، وقبل ما تروح كون عارف إيش بدك تقدم، الأهم على المهم. عندنا كثير قضايا مهمة في مجتمعنا العربي، لكن في قضايا الأهم، أهم قضية حياة الناس، الشباب اللي يقتلوا في الشوارع، حياة شبابنا. موضوع العنف والجريمي بطل موضوع أنه شاب بقتل شاب، تهديد وجودي حقيقي على بقائنا في هاي البلاد. الأمر الثاني موضوع الهدم، البيت الذي يهدم، أكثر من 60,000 بيت في مجتمعنا العربي عليهم أوامر هدم. السؤال وانت بخرجون من الفريزر وبهدون مجمدة قسم كبير منهن. ثم النقب، النقب منطقة ساخنة، مئات الآلاف من الناس يعيشون بلا مأوى في قرى غير معترف فيها. يعني لدينا قضايا حقيقية، وأيضا قضايا موضوع المسجد الأقصى المبارك وإعادة الأمور إلى الوضع القائم اللي كان بالتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية ومع الأوقاف، إيجاد حل كبير من أجل أن نطفئ الشعلة التي يحاول بعض المتطرفين من إشعالها وهي الحرب الدينية.
1: أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار الخاص، الشيخ صفوة فريج رئيس الحركة الإسلامية الجنوبية، شكرا لك على قدومك إلى هذا البرنامج على الرغم من أنك تقلل أيضا من ظهورك الإعلامي. الشكر موصول أيضا للزملاء في الهندسة الإذاعية إلياس مرجية، في الديجيتال جواد العمري، وفي التحرير محمد مجادلي، وأنا فراس خطيب كنت معكم على مدار ساعة الحوار. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد إن شاء الله مع أخبار أفضل دائما.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب

0: لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
1: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا
5: ب27 حاضرين ومؤثرين.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة نافيت سوف شمال غربية رام الله وأسفرت عن مقتل إسرائيلي. وبحسب الجيش اعتقل المنفذ داخل مستشفى في رام الله، وذلك بعد مطاردة واسعة استمرت لساعات وشاركت فيها قوات خاصة وطائرات ووسائل جوية إسرائيلية. وكانت التقارير الأولية قد أفادت بأن المنفذ فر من موقع العملية مسلحا سيرا على الأقدام قبل أن تتركز عمليات البحث عنه في محيط رام الله وصولا إلى الإعلان عن اعتقاله داخل المشفى. شهدت مدينة أم الفحم اليوم جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال أقل من ساعة أسفرتا عن إصابة رجلين في الستينيات من العمر بجروح متوسطة. وفق الفرق الطبية أصيب في الجريمة الأولى رجل يبلغ 62 عاما، فيما أصيب بعد أقل من ساعة رجل آخر يبلغ نحو 60 عاما، ونقلا المصابان إلى مستشفى هعيمك في العفولي لاستكمال العلاج. أعلنت الشرطة ضبط قاذف صاروخي من نوع RPG كان مخبئا داخل أنبوب في منطقة مدينة طمرة، وذلك خلال عملية نفذتها قوات شرطية في إطار نشاط لمكافحة الجريمة والأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي. وبحسب الشرطة أجرت القوات عمليات تفتيش في منطقة طمرة، وخلالها عثرت على قاذف صاروخي مخبئ داخل أنبوب، واستدعي خبراء المتفجرات في لواء الشمال للتعامل معه وتأمينه قبل نقله من الموقع. أعلنت الشرطة وسلطة الضرائب اليوم إحباط محاولة لتهريب أكثر من كيلوغرامين من مادة يشتبه بأنه مخدر صناعي وصلت في شحنة من تايلاند وأخفيت داخل عبوات قدمت على أنها تحتوي على سائل يستخدم في صناعة أحبار الطابعات. وبحسب بيان مشترك للشرطة وسلطة الضرائب اعتقل مشتبه به من بلدة أبو غوش أثناء وصوله لاستلام الطرد، فيما قررت المحكمة تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق. أفاد مجمع ناصر الطبي في خان يونس بإصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها في مدينة خان يونس. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 21 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع. قالت القيادة القتالية للقوات المسلحة الإيرانية في بيان اليوم نقلته وسائل أعلام رسمية إيرانية أن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية. وأضافت القيادة في بيانها أن أي هجوم أمريكي سيتتبعه شن ضربات متواصلة على قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، وحذرت دول المنطقة التي تساند الولايات المتحدة في الهجوم على إيران من أنها ستعد طرفا في الصراع. قالت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية. وأضافت أن السيسي جدد التأكيد على موقف مصر

ثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها، مشددا على أهمية تسوية الأزمات الإقليمية عبر المسارات السياسية والدبلوماسية. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلها السنوي العام ويكون الطقس صيفيا معتدلا، ومع ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ويمسي الطقس معتدلا. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للواحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: تقريبا دقيقة. فرفح. من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح؟ كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء. والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
1: راديو الناس،
2: المحطة المركزية.
1: أنتم تستمعون إلى فادي.
5: شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة.
1: حركة سير.

يسعد هالمساء، يا مساء الخير عليكم جميعا، وبداية أسبوع إن شاء الله بتكون زي الورد على كل من ينضم إلينا بهاي اللحظات. يلا أجينا لنبدأ مشوارنا، صارت الساعة 3:08 ونبدأ معكم أسبوعنا، وهذا الأسبوع اللي نأمل إنه يكون أسبوع هادي، أسبوع رايق خفيف لطيف على الجميع، وبتأمل تكونوا هيك شحنتوا أنفسكم بعطلة نهاية الأسبوع شوية طاقة، لا تنطلقوا بأسبوع يكون مليء بالإنجازات. يلا بلشوا انضموا لنا يا جماعة وتابعوا معنا، احنا مع كل الخمسة أخبار منوعات دراسات كتير كتير كتير أشياء مختلفة، وكمان ما تنسوا

تبلشوا تسجلوا الحضور على واتساب على 050-55-77-399 واطمنونا كمان على وضع الطرق، في ازدحامات فيش ازدحامات، شو الوضع عندكم؟ يلا بدينا، أهلا وسهلا.

يلا بدينا بدينا يسعد لي هالطاقات الحلوة. يا رب نهاركم بيكون زي الورد, وبالأخص كل الموجودين حاليا بطريق العودة من العمل على الطرق. اليوم هيك مروحين بكير, وبكرة أعتقد كتار كتار كتار منكم رح يكونوا بعطلة. يلا عندكم فرصة كمان بكرة هيك ترتاحوا. مين بعده ما سجل حضوره؟ تنسوش في عنا قائمة العلامات يا جماعة. بنزل بنزل من التقييم.

زي لما كانت المعلمة بتعرفوا هيك تحدد لنا وكأنه شيء معين بالعلامات، منصير زي هيك زي المسطرة زي السيف. فحضوركم كمان وغيابكم له علاقة بالعلامات أحبائي. والله والله والله ولا في أحلى منكم والله العظيم.

هيك اليوم في ريحة شوي، بعرفش إذا بتوافقوني، في ريحة خريف شوي ولا أنا غلطان؟ هيك من امبارح في هيك زي ريحة خريف، حتى تخيلوا إنه يعني امبارح بالليل من شي 3 أشهر أول مرة بشغلش المكيف صدقا، ففي هيك شوية نسمة حلوة فيها ولطيف عم بيكون في ريحة خريف. خلص يلا حلو الصيف ينتهي. طيب على سيرة الخريف وحالة الطقس، اليوم درجات الحرارة معتدلة جدا، بالناصرة عم تسجل حاليا درجة الحرارة 28 درجة مئوية، ودائرة الأرصاد الجوية عم تحكي بكرة انه رح ترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق المعدل السنوي العام، ويكون الطقس صيفيا معتدلا، ومع ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ويمس

آه صح، بكرة أصلاً ببلش الخريف رسمياً، بكرة 21/9. شو هاي؟ لا مش عم بحكي عشان هيك ناسي أنا الموضوع. على فكرة أنا عندي مشكلة من لما كنت هيك، بما أنه منشارككم يعني دايماً الأشياء حتى تخبطاتنا منشارككم فيها، منه أنا بالمدرسة عندي مشكلة أتذكر إذا الفصول بتبدأ ب21 ولا ب22، مشكلة جدية مع الموضوع. فيعني بكرة الخريف 21 بيبدأ مش 22. ذكرينا ده درس فصول السنة اللي تعلمناه وإحنا صغار، وكانوا يحددوا لنا أنه ببلش رسميا بتاريخ كذا. دايما عندي مشكلة كان أستوعب إذا هي ب21 ولا ب22. علي يا علي الله يسعد هالمساء، عم بحكي لنا أزمة خانقة من عكا حتى مجد الكروم بحاجة للكثير من الصبر. سلام فادي، إسا طالع من شغلي مروحين بكير اليوم، يسعد أوقاتك. مساء الخير يا منتهى، سمع هوس حركة سير بعنغش مذيع فيك يا بلد، يسعد هالمساء الحلو. ملاحظة أختي بتقولي فادي زغير بذكرنا بمذيعي مونتي كارلو، يعني هذا شرف كبير جدا. سعد لي هالمساء الحلو يا رائدة. سلام فادي، أسبوع سعيد ومثمر. مساء الفل يا فادي خطيب. حنان والشلي حضرات، مساء الخير يا حنان والشلي كمان. مساء الورد وألف مساء، هو في أحلى من الأحد؟ والله ما في أحلى من الأحد بوجودك يا ازدهار، أنت وكل الحبايب. مرحبا مرحبا، مساء الخير يا روان. أنا من يوم الجمعة حاسي بالخريف، ألا بقولك بكرة فايت الخريف رسميا يعني. سلامات فادي، بداية أسبوع زي الفل، يسعد هالمساء الحلو يا ختام، يسعد مساك، بداية أسبوع سعيدي. مها يميت مرحبا وأهلا وسهلا. ماجد محميد، مساء الفل، بكرة ببلش الخميس رسميا صح. مساء الخير لفادي بحركة سير، أنا حاضر عن جد وخاصة يوم الأحد يا أبو الكارم، مساء الفل، سعد أوقاتك. معك معن من السويداء سوريا، ذكرنا فصل الخريف بقصيدة لسليمان العيسى كانت بالصف الأول عن الخريف وتقول: ورقات تصفر بالدرب والغيمي شقراء الهدب والريح أناشيد. مساء الخير يا معن. مين حضر حفلة أصالة يوم الجمعة يوم الخميس؟ عودة الأصالة كانت بدمشق، مين حضرها؟ يمكن كانت واحدة من أجمل حفلات أصالة على الإطلاق. اسمعي ميران أمير شو بحكي لي، بحكي لي فادي احفظها هيك، أول يوم بالربيع هو 21/3 عيد الأم، فالفصل بيبدأ ب21 الشهر. والله إنك ذكي أستاذ مدرسي أمير أنتي، لأنه يعني هاي بتعرف طريقة معلمين مدرسي. خلص إسا هاي بدها هيك تنزرع براسي إنه الفصل ببلش ب21. حسن مصالحة يا مساء الفل، والياسمين عليك كمان. شو وضع الطرق يا جماعة؟ في ازدحامات اللي عم تسمعونا على الطريق، كتير مهم أعرف إذا اليوم في ازدحامات، وين أنتوا بأي طرق الازدحامات، رجاءً تخبروني.

كل البلد ازدحامات، وينك يا أبو محمد؟ حدد لي أنت وين موجود عشان نقرر وين الازدحام موجود. ورجاء عن جد أي طريق فيها ازدحام اكتبوا لي على الواتساب عشان نخبر كل حدا عم بسمعنا. طيب بدنا نبدأ بموضوع مهم، بس هذا الموضوع قبل ما أحكي لكم عنه بدي أسمع منكم، مين برأيكم بحتاج لساعات نوم أكثر، هل النساء أم الرجال؟

مين اللي بحب ينام أكتر؟ مين اللي بحتاج هيك دايما بده ساعات أكتر للنوم؟ الرجل ولا المرأة؟

طيب أغلب الإجابات عم تحكي لي إنه النساء. السؤال هل بتعطوهن مجال يعني يناموا؟ ما هي مسكينة هل يعني هالمرأة لازم بتعمل كل إشي ولازم ترتب ولازم تنظف ولازم تكتك البيت ولازم تربي الأولاد ولازم تدرس الأولاد لازم تعمل كل إشي. فهل بضل في عندها برأيك ساعات عن جد للنوم؟ اللي بيحتاج أكتر هو هي المرأة، بس اللي بينام أكتر هو الرجل. لما في زلم نايم في امرأة عندها نقص بالنوم، هي براء من الآخر يعني. صح، وعندها كمان تروح على الشغل. عم بيحكولي كمان مها عم تقول المرأة فهدي من كرميلنا مفرق كابول كل الطريق سالكي، أنا عند أحيهود هاي منتهى، وعندها كمان تروح على الشغل. شوفوا، حسب الدراسات والأبحاث بيحكوا إنه النساء بيحتاجوا لنوم أطول من الرجال، يعني هيك المفروض. وطبعا بسبب مجموعة من العوامل البيولوجية واليومية فبصير في تغيرات هرمونية عند النساء اللي بتسبب لنوم متقطع وبتقلل من جودته طبعا بأيام معينة، وهذا اللي بيخلي الجسم بحاجة لوقت إضافي للتعافي. وكمان مجموعة كبيرة من النساء بيعانوا من الأرق واضطرابات النوم بنسبة أعلى، بالإضافة للضغوط النفسية والمسؤوليات اليومية اللي بتزيد الإرهاق. فبالضبط زي ما حكيت لكم، المرأة بحاجة لأكثر ساعات نوم، لأكثر وقت نوم بسبب عوامل طبعا هرمونية وبيولوجية. بس السؤال لأي مدى عن جد عم نتيح هاي الفرصة للنساء إنه ياخذوا ساعات النوم اللي مفروض ياخذوها. اليوم احنا بصفكوا صبايا، اليوم وكل يوم مش بس اليوم.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

يلا رجعنا رجعنا يسعد لي هالمساء، تحية لكم جميعا ويا رب هيك تكون بداية أسبوعكم سعيدة هادية رايقة. بلشوا خططوا شو بدكم تعملوا هيك على مدار الأسبوع، بلشوا خططوا قديش ممكن تنجزوا في الأسبوع القريب، وأهم إشي على مهلكم على الطريق، إذا في أي ازدحامات بأي مكان هذا الوقت لا تخبرونا وتكتبونا على 050-55-77-399 وعلى مهلكو على الطرق.

0: لا احنا جدعان ولاد جدعان، واحنا بشوات ولاد بشوات، عقبي على الموضوع يعني.
1: وافق وبشدي يعني. تركت لك تعبر هيك.

0: تحكي عنه وعنك كل شيء تمام
1: تفتح قلبك
0: أكثر
1: ملك الله ريتو أحلى مساء
0: مساء الفل
1: شو الأخبار؟
0: أنا منيحة
1: طمنيني عنك
0: ممتازة
1: كيف مبلش معك الأسبوع؟
0: رايق والله
1: صح اليوم هيك في
0: رواق رواق
1: في إشي هيك اليوم
0: عنجد في إشي هيك بداية الخريف
1: في إشي رايق هيك في إشي هادي في إشي
0: نفسية مرتاحة
1: وهذا ملل الأحد مش موجود مش موجود اليوم. الحمد لله
0: على الخشب
1: بلاش نخبطه عين المهم كيف كان الويكند عندك؟
0: والله حافل كان منيح
1: والله كان عندك برامج
0: كان لازم ويكند بعد الويكند
1: صح؟ أنا بفكر إنه لازم نتواسطها إنه الويكند يكون طويل يعني مش جمعة سبت إنه بنفع جمعة سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس يعني إنه
0: يعني لا أنا برأيي إنه الويكند يكون شغل وبقى الجمعة هي تكون العطلة
1: يعني يعني تخيل أنت بدك تشتغلي جمعة سبت
0: والله بتنجز أكتر
1: وعندك أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس أنت معطلة
0: واو
1: بس معاشي كفاية طبعا
0: مش إنه لا طبعا
1: مش
0: شو بدي معاشي وين
1: شو رأيكم بهاي الفكرة يا جماعة
0: أفكار خلاقة
1: صح منطقي مش عارف ليش اليوم فايق على المصر الشعب
0: بس بلاش تسأل أنا برأيي
1: حلوة هالأغنية
0: كتير
1: اسمع طيب قبل ما نحكي لكم أنه في ازدحامات في بعض البلدات العربية منها يركا منها من شوي بعتولي كمان سخنين مزدحمة
2: عندي سؤال أسأل ولا بلاش
1: طيب أنا عندي سؤال
0: تفضل
1: أسأل ولا بلاش
0: أسأل قلت بلاش لا مش بلاش
1: برأيك شو أكتر إشي ممكن يزعج أمهاتنا بالبيت يعني إذا بتعملي شو يعني ممكن تزعجيها لأمك
0: كتير أشياء
1: لأنه وجودي بحد ذاته ما استنيتناش المرات مجرد اني انا بالحياة ده
0: وجودي بالبيت
1: لا زاد غير وجودي
0: والله نيال هنا وجودي
1: لا دكتروي احنا على الهواء
0: لا مش نيال هنا وجودنا طبعا نيال
1: نيالنا احنا بوجودك
0: طبعا لا مش علي انا عم بحكي
1: لكان
0: لا مش لهالدرجة يعني انا متواضعة شوي انا ولو
1: شوي لكان مين اللي نيال
0: انه وجودنا احنا بحياة اهلنا اكيد يعني
1: نعمة
0: الى حد ما
1: بس هاد لما بتكون ولد بار باهلك
0: طبعا
1: بس مش لما تكون ولد عاق
0: لا طبعا
1: طبعا يعني الله يخلينا لاهلنا ويخلي لنا اهلنا قبل كل شيء بس مع هذا وكله شو أكتر إشي ممكن يزعج أمك بالبيت
0: يعني يلا عادي بابا ما راح أحكي
1: أحكي عادي
0: يعني كتر وسواسي بالنظافة
1: هوسك بالنظافة أكتر إشي ممكن اكتبولنا يا جماعة أكتر إشي ممكن عن جد يزعج أمهاتكو أو أنتو يزعجكو إذا أولادكو بيعملوه يعني بالبيت أنا بفكر واحد من أكتر الأشياء اللي ممكن تكون مزعجة أنا أمي في كتير أشياء بتزعجها فمش مقياس
0: ما هي واحد
1: واحد من الأشياء إذا بتكون ماسحة مثل أنه بتفوتي أو إذا بتكون شاطفي
0: تخفش
1: إذا بتكون شاطفي بتعرفي إحنا عندنا درج انت جاي من الشارع يعني مش مفروض انك تطيري تمام فبتطبع الدرجات يعني بتعلم طب شو نعمل
0: استنى تنشف بعدين فوت
1: كيف يعني
0: اصلا بدنا تنشف وفوت حافي
1: لا ما هي المي بتكون نازلة على الشارع تمام فانت لا شعوريا يعني بدك تخفشي بالمي
0: او ضلك ادعس على المي عبين ما تنظف حذائك وبعدين فوت فيه
1: هيك يعني حلتيها انت او بنفع تطير يعني بنفع انه تخترع آلية للطيران انا بعصب وانا مضغوطة يفوتوا عندي يبلشوا يمزحوا معي ويقهروا فيه بس هني بنغنشوك يا رندا يعني هني بيحاولوا ينغنشوك يهدوا عليك وانت مضغوطة إسا في كمان شغلي هاي مزعجة ل 99.9% من الإميات تفضلي بتفتلوا حوالي وشو يعملوا
0: وأنا أطبخ وبلشوا يدوقوا من الطرنجة
1: اسمعي وركزي معي نوسة ركزي معي كتير منيح أزكى إشي بالحياة لما تكوني أنت عم تطبخي

0: تعرفي مثلا بالأخص مثلا إذا عاملي بصل مثلا تجيبي هيك ربع رغيف تحطي فيه شوية بصل مثلا
1: هاي التومي مع السمنة
0: مثلا أو إذا مثلا أنت عاملي هيك طبخة بتعرفي مثلا كوسة ورق ملفوف تعرفي هدول اللي بيكونوا على الوجه بيكون نكهتهم غير
1: أصلا لازم بتدوق
0: فأعطيهم يختاروا حريتهم الليل
1: تعرف شو أسوأ إشي لو تكون عم تقلي بطاطا مثلا وهي ما مسدة يطلع أول زوم وبتطول وتروح أنت وأنت عم بتدوقهم خلصوا
0: إذا أنت جبت بتكتب لك بامية مقلية راحت نص الطنجرة طب هو في أزكى منها تكوني انت هيك منزلتيها عن الزيت مثلا عن الغاز تكون هيك غاطسه بالزيت الباميه فانت بتروحي تبلشي تاكليها زي البزر عم بتحضر الهدف انت زي البزر بتاكليها او لما بتحضري مثلا بصل للمجدره مثلا هيك بتعرفي اول ما يبلش هيك يتكرمل البصل
1: تحطي
0: الكوسه ورق مثلا لما بتاخدي هيك 3-4 ورقات عن وجه الطنجره مثلا
1: لما تكون حاطط الحامض بعد
0: يعني كيف ممكن هيك عادي تزعج يعني لكتر ما غني يا حبيبة انزل اسمعي يعني هذا كمان هم أم اسمع شو بتقولك مها
1: تكون منظف المطبخ ويقولوا لك جاي عبالي بيض ولا مقالي ولا أسوأ إشي
0: طب
1: بالحياة
0: طب أنت أسألك سؤال مها يروحوا يطلبوا من الجارة يعني يروح أولادك وزوجك يطلبوا من الجارة يحكوا لها مثلا عملي بيض مقلي
1: يوصوا من برا
0: لا ما هو شوفي تعال نفوت على جزئية البيض المقلي هاي الجزئية كتير مهمة وإذا أنا عم بحكي صح شددوا على اللي بحكيه أعزائي الرجال لما أنت بتعمل بيض مقلي بزيت زيتون تمام شو الحلاوة فيه
1: شو
0: ريالت
1: مش جعان
0: شو حلاوة البيض هذا
1: شو؟
0: انك تجيبي القلاية زي ما هي تحطيها على الطاولة تكوني طبعا تكوني هيك غرقان البيض بزيت الزيتون طبعا ملح فلفل اشياء وتغمسي منها
1: طبعا بس لا هون راي مها اشي تاني
0: لا اذا انت لا انا بجاوبك على موضوعك انت انه يجيبه من برا كيف ممكن اجيب من برا بيض مقلي مثلا
1: بلاش بيض مقلي بهذاك اليوم يعني خليتوها نظفت وساعة وهي تلمع بالمطبخ وبعدين مقالي يعني هو مش ظابطة
0: بتنظف كمان مرة بتلمع كمان شو بيصير
1: لا
0: ليه
1: بدك ترجع تفتح البيت وتهوي البيت
0: طيب.
1: وترجع تمرق كمان مرة تغبر
0: لا عن جد شو المشكلة
1: أنا بوافق معها صراحة يعني تخيل أنت حالك إسام منظف وتعبان طيب. وملمع ومرشرش البيت وهيك روايح طيب. حلو ومش عارف شو حد يجي يقول لك بدي إشي مقلي لا طبعا لا
0: طب هاتي أسألك سؤال إذا مش اليوم بكرة طب شو الفرق
1: بتفرق
0: كي
1: هاي
0: بتفرق؟
1: أول ساعة بعد التنظيف لا صعبة طيب. والله صعبة
0: طب يعني بعد ساعتين بنفع
1: لا تاني يوم
0: بنفع حدا يفهمني منطق النساء لا جد جد جد جد
1: والله انت تخيل حالك مخلص تنظيف وتعبان وهيك وبتيجي بدك تقلب البيت
0: طب شو
1: لا.
0: طب ما اذا مش ما عملتيش اسا بكره بدك تعمل يعني الغاز رح يعود يتوسخ
1: مش مهم بكره مش اسا بعد ساعه يعني بعد نفس الساعه
0: يعني بكره مش رح تحسي بال
1: ما بكره هيك بدي ارجع امرق لي مره بنفع
0: تخيل تغسل السياره ويجي حدا يوسخ
1: بالضبط
0: فادي شو رايك تغير الموضوع بلاش تستفزني ما انا يعني انا نواياي طيبه بس انا عم بحاول
1: كثير
0: عم بحاول افهم المنطق من وراء الاشي هسه تخيل تغسل السياره ويجي حدا يوسخها في اشي أسوأ من هيك على فكره براء عم بتقارن يعني انه السيارات بالنسبه للرجال بتعرفي براء لما بتكوني انت مثلا غاسله السياره وماشي بالشارع الشخص اللي امامك قرر انه يرش ازاز سيارته بالمي بس بشكل عام بيكونش معير يعني بتكونش معير على الازاز فهو كانه عم بيغسل لك سيارتك انت يعني اسوا شغلي ممكن تصير بالحياه او انه انت تكوني مغسله السياره ومره واحده توصلي على الحاره وجارتك قررت تشطف اليوم فبتصير الاعجال أما فكرة إنك تنظف المطبخ ويجي جوزك وأولادك بدهن بيض أو بدهن مقالي
1: أي
0: مش غلط
1: أي شيء تاني وصلت من برا البيض لتاني
0: صحة وهنا شباب يعني خذوا الموضوع بعين الاعتبار أول ما تشوفوها نظفت الغاز وطلبوا بيض شو المشكلة لأنه اللي نظفه أول مرة بتنظف تاني مرة بينفع أنتوا تنظفوا شباب يعني بينفع أنت عزيز الرجل تنظف
1: بفضل ما أرجعش أعلق على الموضوع
0: بكفي وجهك عقب على الموضوع نظرتك هاي اللي نظرة من تحت النظارات وهي نظرة من نوراء الزجاج.

0: انتوا مش فاهمين الصبايا اللي بالراديو هون كيف طلعوا علي هاي التطليعة يعني. ف طيب انا بفكر نطلع اعلانات نرجع نحكي بموضوعنا
1: احسن.
0: لانه رح نحكي لكم شو اكتر اشي بزعج الامهات بالبيت انتوا بتعملوه غير انكم تطلبوا منهم بيض وعجي بعد ما ينطفوا المطبخ. في اشي بعد اسوأ من هيك ممكن يزعجني؟ يلا فاصل ونعود. حبيبي

0: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا.
2: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم
8: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
12: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
13: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
14: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
15: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
16: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: يلا يانا رجعنا لنتابع معكم ونحكي لكم شو فينا نحكي لكم. مبسوطة
1: اللي بدنا قلي بعد ما نظفت
0: المطبخ. وأنا بعدني عند رأيي. أعطيني شو أكتر إشي ممكن يزعج الأمهات، والسؤال ليه بنزعجوا؟ ليه يعني اشرحي لي وترجمي لي ليه؟
1: بيكون في عنوان كبير هيك، لافت كبيرة بتحطها أمياتنا على باب المطبخ، بتصير تقول لك تفوتش على المطبخ وأنا عم بطبخ، ابعدوا عني،
0: ما حدا يحوص حوالي.
1: هي هاي بالضبط.
0: تعرفيها هاي المصطلح، وأنا أطبخ ما حدا يحوص.
1: طب
0: ليه عندي المشكلة مع هذا الموضوع؟
1: أول إشي لما يبلشوا يطبخوا بالمطبخ بتصير هاي مساحة ممنوع إنك تقترب منها. بيكون في هيك ببلشوا الأولاد يطلبوا، بصيروا يسألوا أسئلة. أو بتعرف هذا اللي بفوت ديول نظرة على الطابخات يشوف شو الوضع شو صار
0: زي اللي حكيت.

0: عملوا من شوي نوسة هذا اللي بده يفوت يكتشف شو عم بيصير بال...
1: كل هدول كافيات لأنهن يزعجوا الأم اللي واقفة عم تطبخ.
0: فكرة إنه إذا حدا مثلا بيسأل كذا ليش حطيت
1: أو بحوس حواليها أو بيسأل أو هيك بلقي نظرة على الطبيب.
0: هي هاي الحوصة هي السؤال الأبرز يا جماعة، ليش الأم بشكل عام ما بتحبذ وجود الآخرين أثناء الطبخ غير اللي حكته ميرال؟ إنه أول إشي بيعصبنها الموضوع وهني بتنرفزوا بسرعة ما شاء الله، الله يحميهن يعني
1: بتكون مضغوطة
0: جاي مرة واحدة. فلما بتبدأ الأم هيك تحضر الطعام غالبا يا جماعة بتكون منشغلة بمجموعة من المهام بنفس الوقت، يعني بدها تجهز المكونات، بدها تشوف شو صار بالطبخة الموجودة على النار، بدها تحسب وينتا لازم الأكل يكون خالص وينتا يعني بيجوا يعني وينتا بدين ييجوا يتغدوا عندها الجماعة، وبتكون ترتب خطواتها. فبهاي اللحظة صعب إنه نحكي
1: تكون معها. تحسب ألف شغلة براسك.
0: هي هاي تكون تحسب ألف شغلة.
1: عشان هيك أي حدا بفوت أو حتى بفوت إنه بس بده يحكي معها، هذا بضيف مصدر جديد للتشتت، وخصوصي لما بتكون الوجبة بتحتاج لتركيز وتوقيت دقيق.
0: إسا على موضوع الوجبة تكون تحتاج تركيز وتوقيت دقيق، بالنسبة إلهن هني أمهاتنا هيك فهمونا إنه الطبخة اللي إحنا شايفينها تحتاج لتركيز وتوقيت، بالنسبة لها أنا بعملها بخمس دقايق. طب ليه بتنضغطي ما أنت عم بتروجي إنك أنت ممكن تعمليها بربع ساعة، ليه بتنضغطي؟ شفتي بصير يضرب المتى إنه شو هاي يعني ربع ساعة بتكون صارت معمول
1: عاملين منها قصة.
0: ليه بتنضغطي؟ كمان الطبخ يا جماعة بالنسبة لكتير من الأميات هو مساحة للعمل والإنجاز، وعشان هيك بتحس إنه وجود الآخرين فيه بيعطل نظامها المعتاد، حتى لو كانت عندك نية طيبة أنت فايت تساعديها. يعني بتعرف هدول إنه يما هاتي أساعدي، حتى يساعدني ابعدوا اطلعوا، بتصير تحكي مصطلحات تركي على صيني على طب ممكن أعرف منك العزيزة ميرال من هذا الموضوع إنه هل السبب هو بس التوتر؟
1: لا مش بالضرورة، ممكن يكون الانزعاج مرتبط بالرغبة بإنجاز المهمة بطريقة معينة.
0: أوكي.
1: فالأم لما بتكون متعودة على ترتيب أدوات ومكونات وبتتحرك لحالها بالمطبخ جوا حسب تسلسل محدد اللي هي حاطته لإلها، وأي تغيير مفاجئ ممكن أنه يخليها تحس بأنه الأمور صارت أقل تنظيم،
0: بتهيك بتبلش تحس أنها فقدت السيطرة.
1: بالضبط.
0: وأكتر إشي النساء بحبوش هو أنه يفقدوا السيطرة
1: طبعا
0: بكل البيت، فكم بالحالة اللي ما بنحكي عن المطبخ. وبعض الحالات يا جماعة بيكون السبب ببساطة هو الإرهاق، وهون أنا عن جد كتير بقدر أفهم. فهاي الأم اللي مضت يومها بين يمكن الشغل برا البيت والشغل بالبيت والولاد والتدريس ومش عارف شو، مرات بتحتاج هيك ل يعني أكم دقيقة هدوء وتركيز عشان تنهي الطعام. فيعني أي مقاطعة صغيرة يعني اللي أنت بالنسبة لإلك إنه ما أنا يعني بسيطة، هي بالنسبة لإلها هذا انزعاج كبير، وهون عن جد بقدر أفهمها
1: طبعاً.
0: فهل لما بتيجي بتحكي لك امك انه بتفوتش على المطبخ وانا اطبخ، هي تقصد هذا الموضوع؟
1: لا هي مش رافضة وجودي او وجود الاخرين. هي عم تعكس حاجة مؤقتة للهدوء والمساحة الشخصية اثناء انجاز مهمة اللي بتتطلب تركيز وجهد.
0: خلص يعني انت عم بتقولي انه مبرر، يعني فكرة
1: يعني
0: انها تحكي
1: لك وجودنا خفيف لطيف
0: يعني مبرر. فبلاش تخففوا دم لما بتكون امياتكم بالمطبخ، ولا تفوتوا تساعدوا ولا ولا تعرضوا نواياكوا، يعني انه انت نواياك طيبة يعني انت فايت تساعد او انت فايت تساعدي، لا لا لا
1: بلا
0: خالص ما تهوبوش غير وانت
1: اذا هي نادت. وهي نوادر ما
0: بتقول اسا لا، هي مش نوادر، في امهات اللي عندهن متعة تمام، تكون هي مركز الحدث بالمطبخ وتبلش ايش ناولني ناوليني طلي ومرة واحدة بتحسيها تحولت. انت شو بتعمل هون؟ طب ما انت ناديتي علي ناولي
1: هون، بدك تدور على اسرع طريقة تتبخر فيها.
0: فهي هيك يعني.

0: بس تحياتنا أكيد لكل الأمهات. واليوم إحنا بنحكي أو حكينا بهذا الموضوع على سبيل يعني النكتة. إحنا مش كتير نكتنا يعني, هو واقع اللي إحنا جبناه مش إنه هذا, بس إحنا أكيد نقدر أمهاتنا ومجهودهن واللي بيعملوه عشاننا وعشان البيوت وعشان يأمنوا لنا أطيب أكلات, وهذا المجهود الكبير اللي بحطوه كمان داخل المنزل وكمان خارج المنزل. وخلص خلصنا احنا,
1: كفل اليوم
0: كفل. شكرا جزيلا زميلي
1: غلال. شكرا, يعطيك
0: العافية. يلا ساعتنا الأولى انتهت, رح نطلع لفاصل موجز أخبار على رأس الساعة, وبعدها نعود إلى المتابعة بساعة أخرى. خليكم معنا.

0: اوبتنايز 37 فرع يا زلمة.
1: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 3، الناصر 2، ام الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
0: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
2: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك.
3: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
4: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
3: ببني شو؟
4: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
3: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
4: بالضبط، المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
3: خلص.

0: التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
2: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة بمنطقة بنيامين خلال اختبائه في مستشفى قريب من موقع العملية. وقال الجيش أن المنفذ أصيب بنيران أحد عناصره بعد العملية قبل أن يفر من المكان. من جهته طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتطبيق قانون إعدام منفذي الهجمات على منفذ عملية إطلاق النار في منطقة بنيامين. وأضاف بن غفير أن هذه القضية قد تكون الأولى التي يطبق فيها القانون، معتبرا أن عقوبة الإعدام إلزامية في هذه الحالة. إلى ذلك، وعزى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير بفرض طوق على منطقة عملية إطلاق النار في بنيامين ومواصلة البحث عن أشخاص يشتبه بمساعدتهم للمنفذ. كما أمر بإغلاق منزل المنفذ وهدمه، وقال إن الجيش رفع مستوى التأهب وعزز قواته في مختلف المناطق. أصيب رجلان في الستينيات من عمرهما بجروح متوسطة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا خلال أقل من ساعة في مدينة أم الفحم. وأفادت طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى عمك في العفولي، فيما لم تتضح خلفية الجريمتين ووجود صلة بينهما. أعلنت الشرطة ضبط قاذف صاروخي من طراز أر بي جي كان مخبأ داخل أنبوب في منطقة طمرة. قالت الشرطة أن القاذف عثر عليه خلال عمليات تفتيش، وتولى خبراء المتفجرات تأمينه ونقله من المكان. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك مقتل 3 عناصر من حركة حماس في غارات على قطاع غزة، بينهم قائد في قوات النخبة. بحسب بيان مشترك، شارك 2 من القتلى في هجوم 7 أكتوبر، فيما كان 3 يشغل منصب قائد في قوات النخبة التابعة لحركة حماس. قتل 3 فلسطينيين وأصيب 21 آخرون في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية. قالت القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية أن طهران تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عمليات عسكرية ضد إيران بدعم من بعض دول المنطقة. وحذرت القيادة من أن أي هجوم من أمريكي سيقابل بضربات متواصلة على قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، مضيفة أن الدول التي تساند الهجوم ستعامل باعتبارها طرفا في المواجهة. إلى ذلك، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضاي إن الاتصالات مع الوسيطين القطري والباكستاني لخفض التصعيد مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة، مشترطا وقف القتال على جميع الجبهات ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأضاف رضاي أن إيران مستعدة لمواجهة عسكرية، وهدد باستهداف القواعد الأمريكية في حال تعرض بلاده لهجوم. من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية استمرار سيطرة طهران على مضيق هرمز واستعدادها للرد على أي استهداف لأراضيها. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا دون تغيرات تذكر، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتستقر الأجواء خلال ساعات النهار. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة

0: المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
2: هاي تقنية الفار خطورتها.
1: بنراجع، بنفحص، وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعلى السمع.
3: طلعنا من اليابان، اجتنا عاصفة قوية.
4: الموجة قديش علوها؟
3: يعني الموجة تيجي من أول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة.
4: ولو؟
5: خارج الضوء مع وديع عواودي.
3: الباخرة صارت الطج بالبحر، طج والموجة غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
4: الكو قصص مع الكراسني مثلا؟
3: قصة الكراسني صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة، ولا بقول لي مفيد بيت عشوب طلع، هدول كراسنا، قلت خبش فيش كراسنا هنا، قال بلا كراسنا، خليتني يكربوا، ونزلت ركاض انا على البويلر تبع الماجن، حبيته سطل مي سخني تسلو، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخني، والله هو بطج بالبحر هداك أخذوه ونهزمه.
4: بس هياهم من العاصفة.
0: خارج الضوء مع وديع عواودي، كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
5: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
4: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
6: بحب راديو الناس كتير.
4: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب
7: برامج رائعة، بتجنن، مثرية، غنية.
8: راديو الناس أحلى راديو.
9: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
10: خزنت المحطة وكتبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
11: راديو عصري وشبابي.
12: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
13: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
12: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس،
5: حركة سير مع فادي زغير.

يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار. يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:08 ساعتنا حاليا في استوديوهاتنا بالناصري، وحركة سير مستمر معكم للخمسة على هوا راديو الناس. يلا ساعة جديدة من الزمن عم ننطلق فيها أنا وإنتو، وطبعا مع كل السائقين والسائقات على الطرق في يعني أكثر من مكان. بهاي اللحظات عم بيكون مزدحم، وكتير مهم هيك تخبروني وين الطرق المزدحمة لنحكي لكل السائقين والسائقات طبعا هيك ليخدوا بعين الاعتبار. ويلا علوا صوت الراديو لأنه بهاي الساعة بدي أسمع أصواتكم، بدي نتناقش أنا وإنتو بموضوع جديد، موضوع حلو، موضوع مهم، وموضوع كل واحد فيه كل يوم بده يعبر عن اللي موجود بداخله بطريقته. مبارح قرأت جملة حبيتها كتير وبدي تضيفولي عليها أشياء. تمام، الجملة بتقول 3 أشخاص ما تعاشرهن. ركزوا، 3 أشخاص ما تعاشرهن. الشخص الأول اللي عنده صحة وبشكي، والشخص الثاني اللي عنده مال وبيبكي، والشخص الثالث اللي بيعمل خير وبيروح بيحكي. كمان مرة نعيدهن، الشخص الأول اللي ما تعاشره اللي عنده صحة وبشكي، الشخص الثاني اللي عنده مال وبيبكي، والشخص الثالث اللي بيعمل خير وبيروح بيحكي. هدول 3 أشخاص ما تعاشروهن، بدي تضيفولي عليهن كل واحد من عنده كمان شخصية رابعة بتقولوا هذا الشخص ممنوع انك تعاشره. شو بتضيفوا على هدول الأشخاص؟ يلا بدي أسمع منكم على 0461116666. مين الشخص كمان اللي ما بتعاشر؟ اللي عنده صحة وبشكي، اللي عنده مال وبيبكي، اللي بيعمل خير وبيروح بيحكي، ومين الرابع؟ يلا بدي أسمع منكم، بالانتظار.

يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم على 0461166666. بدي تضيفوا لي على هاي القائمه مين هو الشخص اللي ما بتعاشر يا جماعه؟ مين الشخص اللي ما بتعاشر؟

0: يلا بدنا نروح لنبدا من عند بشرة. يا بشرة مساء الخير.
1: شو الاخبار؟
0: الحمد لله، كيفك انت؟
1: الحمد لله. والله انا اتصلت عشان اسمع صوتك.
0: الله يسعد لي قلبك الحلو، طمنيني عنك اول إشي.
1: والله الحمد لله تمام
0: دائما يا رب. بشرة، في بيقول لك ثلاثه ممنوع تعشريهن، هذا اللي عنده صحه وبشكي، بتعرف هيك حدا؟
1: اي كثير.
0: بتعرفي حدا معاه مال وبيبكي؟ وبتعرفي حدا بيعمل خير وبروح بحكي؟
1: الحمد لله، عشان هيك مش ماشي حدا.
0: طيب ضفي لي كمان واحد بتقولي هذا كمان ممنوع تعاشره.
1: اللي بوكل وبنكر.
0: اللي بوكل وبنكر. يا والله قولي لي قديه صعبين هدول.
1: الحقيقة بشكل عام مع الناس صعبة.
0: كم مرة؟
1: مع الناس بشكل عام الحياة صعبة هدول يعني.
0: مع قولي لي صارت صعبة ولا هي كل عمرها صعبة؟
1: لا صارت.
0: صارت صعبة، ليه برأيك صارت صعبة؟
1: لأنه فش قناعة كثير عند الناس. وبطل حدا يرضى بالنصيب اللي الله
0: عطيه. صح، دايما بدنا أكتر، دايما بدنا أكتر، دايما صح. بدنا أكتر. بشرة يسعد لي هالمسا الحلو، الله يبعدنا عنك يا رب. هلا
1: يبعدنا عنك.
0: باي باي، شكرا لك. باي باي. فكرة هذا النوع اللي بوكل وبنكر بتعرفوه؟ الشخص اللي بوخد بوخد بوخد بوخد بوخد وبس تسأله كيف، بقولك أنا بقواي الذاتية، أنا ما حدا أعطاني، أنا ما حدا ساعدني، أنا ما حدا منحني، أنا وبتكون أنت معطي ومساعد وعامل له ومساوي له، بس هذا اللي بسموه الأكال النكر. يلا معك كمان اتصال من مستمع. ألو مساء الخير.
2: مساء الورد،
0: كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. شو بدك تضيف لي اليوم على القائم يا صديقي؟
2: صديق قليل الدين متعشر.
0: قليل الدين ليه؟
2: ليه؟ شارحة حالة لحالة.
0: مش سامع.
2: بقول لك شارحة حالة لحالة قليل يعني الدين متعشرش.
0: انت بتقول قليل

0: الدين هو بعيد عن الأخلاقيات، بعيد عن المبادئ، بعيد عن كل شيء.
1: تماما.
0: وفي حواليك منين هدول الناس؟
1: ملان الناس، ملان الدنيا، خليت بليا.
0: شو عم بيصير بالدنيا؟ ليه الكل عم بيقول مؤخرا هيك عم بيصير؟ شو اللي تغير بالدنيا؟
1: الناس بعدت عن الدين.
0: اوكي.
1: يعني
0: يسعد لي هالمثل حلو، الله يبعدن عنك يا رب.
1: اللهم امين، يبعدوا عن الجميع يا رب.
0: حبيب القلب، شكرا، يسعد مساك.
1: يعطيك العافية.
0: هلا، باي باي. باي باي.
2: حلو كتير، سقفوا له كمان. والله والله والله والله.
0: يلا حبايبي، في مليان، في مليان مليان ممنوع نعشر. حلو. يلا 0461166666. إيمان مساء الخير.
3: الو، يعطيك
0: العافية. الله يعافي روحك.
3: كيف الحال؟
0: الحمد لله، طمنينا عنك.
3: الحمد لله تمام.
0: الله يخليكي. شو يا إيمان، شو بدك تضيفي لنا اليوم على القائمة؟
3: اللي بوعد وما بوفي.
0: اللي بوعد وما بوفي، بقول لك يعني الناس مفروض تنمسك من لسانها اللي بتوعد، صح؟
3: بالضبط، الوعود مش كلام، الوعود أفعال، والناس بتبين وقت الأفعال.
0: بتفكري إنه كل حدا عن جد بوعد لازم يؤخذ بعين الاعتبار إيمان؟ يا ما في ناس بتحكي بقول لك الحكي فش عليه جمرك.
3: بالضبط، الأفعال هي بتثبت كل كلام.
0: أوكي.
3: اليوم مش بس الحكي، اليوم الوقت اللي إحنا عايشين فيه مش تأخذ على الحكي، تأخذ على الفعل، على الموقف، على الدرس نفسه.
0: أنا سؤالي لإلك إيمان، اليوم كلنا عم نقول اليوم اليوم اليوم اليوم، شو اللي تغير بالدنيا؟ بقول لك الدنيا تغيرت، شو اللي تغير بالدنيا اليوم؟
3: الدنيا منيحة وحلوة. الناس هي اللي تغيرت، لأنه كل إنسان عم بفكر بس بنفسه، ما بفكر بالإنسان اللي حواليه، بهمه شو هو بفكر، شو هو بحس، شو هو بشعر.
0: انت بتقولي
3: عم اللي
0: عم نتحول وكأنه لمجتمع فرداني، مجتمع اللي بس كل شخص بفكر بحاله، بطلنا نفكر بالجماعة.
3: اليوم تعال على أقل طار بتصير مشكلة عند جارك، بتفوت بتسكر الباب بتقول أنا شو خاصني.
0: يمكن كمان لأنه كمان الدنيا صارت تخوف إيمان، يعني الناس بدها تختصر، يعني الناس بدها تختصر الشر، يعني كمان الناس بتخاف حالها
3: كمان. في مظبوط، لأنه الواحد صار الاشياء اللي عم بسمعها وبشوفها بتخوف، فبيختصر على حاله، باخذ هيك زي الجانب الصغير اللي له، بسكر الباب على حاله وبختصر. بس كمان لازم الواحد من ناحيه تانية يعمل، اللي بيوعد بده يوفي، اللي بيحكي بده يكون قد الكلام، لانه في مواقف، في ظروف اللي مجبور يكون فيها عند قد كلمته.
0: اوكي، شكرا يا ايمان، يسعد هالمساء الحلو.
3: تسلم يعطيك ألف عافية يا رب. الله معك.
0: باي باي. باي باي. واحدة من أكثر الجمل اللي عم تتكرر بالفترة الأخيرة بقول لك الدنيا تغيرت، الناس تغير. شو عم بيصير بالدنيا؟ شو اللي تغير؟ يلا تلاتي ما تعاشر هل، اللي عنده صحة وبشكي، اللي عنده مال وبيبكي، واللي بيعمل خير وبيروح بحكي. وبدي تزيدولي على هاي القائمة مين كمان مش مفروض نعاشره. يلا 0461166666، معي كمان اتصال من مستمعة. ألو مساء الخير. ألو،
4: مرحبا.
0: ميت مرحبا.
4: والله أنا سايقة بس نزلت على الدار والطيارة اتصلت.
0: الله يعافيك، كيف حالك؟
4: والله الحمد لله.
0: أهلا وسهلا. شو بدك تزيدي لنا على القائمة اليوم؟
4: أنا على فكرة ما ركزتش، ابني كان يجوح وينوح بالسيارة، ما تبعتش. بس عد لي إياهن، تقول لك من الرابع.
0: في ثلاثة بقول لك هدول مش لازم تعاشرهن. اللي عنده صحة وبشكي، اللي عنده مال وبيبكي، هذا اللي معاه كتير مصاري دايما بقول لك الوضع والوضع والوضع، بتعرفين هدول. واللي بيعمل خير وبروح يحكي بقول لك أنا عملت وسويت وسويت وحطيت. زيدي لي كمان حدا على القائمة.
4: هذول كل الأمر مفروغ منه، معروفات للكل. الرابع يا سيدي النكد، تقعدش معاه شيلة
0: النكد ولا دقيقة. قديش يا حواليك نكدين؟
4: ايه ونص اللي حواليك. بعطيش تفاعل.

0: بسهولة، كله طاقة سلبية، مش مستعدة أنا صراحة. أنا قاعد مع ناس نكدس،
1: هذا اللي ضل يقول لك ما هي الدنيا علينا والعالم علينا والمش عارف شو ضدنا،
0: الله ما عارف شو.
1: وهذا اللي بضل يقول لك أنا ما إليش حظ، وأنا بتعرفين هدول،
0: هذول بضلوا بس قاعدين ينتبوا ويرشوا طاقات سلبية. أنا ما عنديش استعداد صراحة.
1: الله يبعدهن عنا وعنك يا رب.
0: آمين.
1: شكرا، مساء الخير.
0: هلا هلا
1: هلا، باي باي. يلا نروح عند مصطفى. يا مصطفى.
2: هلا مرحبا.
1: ميت مرحبا.
2: متأكد.
1: شو أخبارك أنت؟ هلا يا مصطفى. شو يا مصطفى، شو بدك تزيد لنا اليوم على القائمة؟
2: أنا بزيدك
1: مش سامعك أنا مصطفى.
2: أنا بزيدك السفيه إذا صار معاه مصاري.
1: ال
2: السفيه.
1: السفيه إذا صار معاه مصاري.
2: إذا السفيه صار معاه مصاري بصير يفهم، بفهم الطريقة مش مضبوطة، بصير الفكر بتاعه الغلط، بصير حقيقة عند الناس. ليش؟ لأنه في معه مصاري.
1: تعرف شغلي مصطفى، أنت بتقول السفيه إذا صار يفهم، لما الشخص إذا صار معه مصاري، عفوا الشخص لما بصير معاه مصاري مش بس هو بصير يفهم، بتبلش العالم تتعامل معاه على أساس هو أبو العريف.
2: 100%.
1: فهذا أبو العريف بصير يسمح لحاله أصلا أنه يفتي بكل إشي،
2: وهذا في منه بمجتمعنا كتير.
1: إسا هل المشكلة عنده ولا المشكلة عند مجتمعنا؟
2: المشكلة فلا يعني، هاي سبحان الله شغلات اللي هي بدينا موجودة. يعني بقول لك في آخر الزمان، زمان الرويبضة، السفيه لما بتصير فيه له بالمجلس مكان. هذا إشي طبيعي. أنا بالنسبة لي هاي تسلسل أحداث الحياة بدنا نمر فيها. بس بالآخر أكيد اللي غلط علينا، بس إحنا بنعد من الناس مش بنعد، إحنا إشي البشر بشر. والفكر فكر.
1: وبالآخر تعرف أنا شو دايما بقول مصطفى، أنا مؤمن تماماً إنه لو شو ما صار بنهاية المطاف لا يصح إلا شو؟
2: صحيح.
1: إلا الصحيح. سعد لي هالمساء الحلو مصطفى.
2: الله يمسيك.
1: هلا يا حبيبي، إلى اللقاء، باي باي. على فكرة على اللي حكاه مصطفى، بقول لك الشخص اللي السفيه أو الجوعان أو التافه أو الغبي أو شو بتكون، لما بصير معاه مصاري، أول شيء تعالوا نتفق على شغلة إنه المصاري ما بتعمل بشر، تمام؟ يعني أنت لو معاك مال الدنيا كلها وانت فيك كل الصفات السيئة، هذا لا يعني انك انت صرت ابو العريف او انك صرت انت مختار المنطقة. بس المشكلة هي مش عند عفوا هي مش عند هدول الاشخاص، المشكلة هي عنا احنا، لانه احنا بنعطي هاي الاشخاص المجال. احنا اشخاص اللي بنصير نتعامل مع هذا الانسان اللي صار معاه مصاري مرة واحدة، منعرفش كيف صار معاه مصاري او منعرف بغض النظر، تمام؟ منصير نعطيه هاي الصلاحية إنه هو يشور وهو يمون وهو يعطي وهو يأخذ وهو يحق لإله إنه حاليا هو يفتي بكذا وهو يؤمر بكذا، ومنصير نفوته دايما نحطه هيك بالمجلس على رأس المجلس، وبصير هو في والله أبو فلان لازم تجيبوه هو اللي بده يعطي الكلمة الأخيرة، ببساطة لإنه أبو فلان صار معه مصاري، مش لأنه أبو فلان بفهم، أبو فلان يعقل، أبو فلان مش عارف شو، بس ببساطة لأنه صار معه مصاري. طيب يلا بدنا نتابع معكم مع اتصالاتكم على 0461166666، ولكن بعد الفاصل الإعلاني خليكم معنا.

0: أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل 90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل 90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب44 شيكل 90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي.

0: سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: ابني جنني بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء.
2: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانياً ليش ابنك صار 16؟
3: لا ليش شو خاص؟
2: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
4: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
7: حركة سير مع فادي زغير.

0: يلا عدنا لنتابع. يسعد مساكو. أهلا وسهلا وبداية أسبوع سعيد عليكم جميعا. انت خلصت الحكاية. مكملين معكم مشوارنا وحركة سير المستمر للخمسي على هوا راديو الناس. واليوم هيك عم نتناقش بموضوع هيك حلو مهم عم بتضيفه هيك على القائمة اللي جبت لكم إياها، مجموعة من الأصناف أصناف البشر. حكيت لكم ثلاث أنواع من البشر ما تعشروهن. النوع الأول اللي عنده صحة وبشكي، اللي عنده مال وبيبكي، واللي بيعمل خير وبيروح بحكي. هدول أنواع صعبة من البشر، وزدتوا عليهم كمان أنتوا اللي بوكلوا بنكر، زدتوا عليهم قليل الدين والحياء، اللي بوعد وما بوفي، الشخص النكد، السفيه إذا صار معاه مصاري، وبدي كمان وكمان وكمان تزيدولي مين الأشخاص اللي مفروض أنه ما نعاشرهن، وإذا كانوا حوالينا نبعد عنهن أي نوع من الأشخاص. يلا بدنا نتابع معكم على 046 11 6 6 6 6. مين هالأنواع من البشر؟ في كتير، في كتير كتير كتير أنواع بشر اللي مفروض نأخذ منهن حذرنا، اللي مفروض إنه هيك تعاملنا معهن أول إشي مفضل إنه ما يكون، بس إذا كانوا كنا مضطرين فبالتالي إنه يكون تعامل محدود. والأنواع اللي جبت لكم إياهن على فكرة هدول من الناس السيئين. أنا الأشخاص اللي بتعمل خير، لما مفروض تعمل خير مفروض تعمله بالستر، مفروض تعمله بالسر، مش مفروض انك تطلع تتباهى بانك عم تعمل خير. الشخص اللي بروح بحكي عن خير عمله هذا شخص يسقط، يعني لا اخلاق ولا اي شيء. الشخص اللي عنده مال وعنده حياة مستورة بس 24 ساعة كل ما بتسأله بحكي لك الوضع والوضع ومش منيح ومش مبسوط ومش عارف شو، هذا كمان شخص صراحة سيء جدا. والشخص اللي صحته بتكون منيحة والحمد لله بس دايما بشكي دايما، يعني هدول الأشخاص اللي دايما بحاولوا يتمارضوا بتعرفون كمان هدول سيئين. يلا بدنا نروح لكمان اتصال مع رياض. مساء الخير رياض.
1: مساء النور، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: هلا يا رياض، تفضل.
1: ناكر المعروف.
0: ناكر المعروف، ليه ناكر المعروف شخص سيء؟
1: يعني بتيجي تعمل معه أشياء منيحة بدل ما يحمد من إشي، عاد إنه ولا سويت معه إشي ولا مساعدته ولا إشي.
0: مر عليك هذا النوع رياض؟
1: لو إنه ما مرش عليك أنا ما حكيتش.
0: ولما يعني هذا الشخص اللي أنت عملت معه وسويت معه وبالآخر أنكر خيرك عليه وكأنه
1: ولا عاد انه في اشي، ولا هو ولا غيره، يعني مش من واحد، من كتير
0: من كتير. طب بركي لما الاشياء مرات بتتكرر رياض، بركي منكون احنا المشكلة.
1: لو في بيكون المشكلة كان ما حكيتهاش.
0: لا لا، قصدي انت بتقول انه اكتر من حدا نكر معروفك، مش مفروض لما انا بتعرض لاول موقف وتاني موقف بالتالي اتعلم للمواقف الجاي.
1: انا معك، بس لما الواحد بيكون متعود على عمل الخير بيوقفش حتى ولو بضل بيعمل اللي بأصله،
0: حتى لو حس انه يستغل وحتى لو حس انه معروف وينكر.
1: لانه هذا تعود الواحد من اصله،
0: هاي بتبطل عادي، وانما بصير يعني بصير وكأنه موضوع اخر. ولا شو رأيك؟
1: هو بحس الواحد بخلي الناس بعطيهم فرص بس بتشوف انه بساعدش الا اللي بضل مستمرين بهذا الاشي.
0: اوكي،
1: لقينا عادي.
0: شكرا رياض، يسعد هالمساء.
1: عفوا لك، نهارك سعيد
0: حبيبي. نهارك ورد، الى اللقاء، باي باي. اللي بيقول لك انه اول جربتها اول مره وجربتها ثاني مره وجربتها ثالث مره وكل مره كل مره عم بخيب املك، فبصفي اذا احنا بدناش نتعلم درس من اول مره بصفي كمان مشكله عندنا مش بس عند الاخر. عبد الله مساء الخير.
2: عليك، كيف حالك؟
0: الحمد لله، شو اخبارك؟
2: أنا بدي أشارك، بدي أحكي لك كلمتين بس وأنت حلل كيف بدك.
0: أعطيني.
2: اليوم أخي العزيز اللي بدك تخاف منه هذول كل حكيتهم واضحين بينين. بدك تخاف اليوم من الخاين.
0: من الخاين.
2: طبعاً. خاين، بس من الخاين. وأنت حلل كيف بدك، سلامات.
0: أوكي.

0: خلاص خلصت كاش نناقشك بالموضوع وين راح؟
1: حكت هي وسكت تاني تقول لي المستحيل انت
0: كنت بدي اناقشك بالموضوع
1: سكتت ما اعرف ايش احكي يمكن شدت لساني حبيبي الكان لي جناح جاني وكسر جنحاني وق حبيبي العلق عمري شموع اجاني اليوم طفاني شسولف لك يابا شسولف

0: يلا متابعين
1: لما انكسر ظهر
0: سعد لي هالمساء
1: طلعت للأسف من عند مكبر.
0: ثلاثة أشخاص ما اتعاشرهن يا أصدقائي. الشخص الأول اللي عنده صحة وبشكي، اللي عنده مال وبيبكي، واللي بيعمل خير وبيروح بحكي. بدي تزيدولي على هاي القائمة كمان أشخاص اللي مش مفروض نعاشرهن.

0: ديكولاين
1: أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
6: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
7: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
6: ببني شو؟
7: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
6: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
7: بالضبط. المسرع من جيل 7-18 سنة مع علا بكر.
6: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
7: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
8: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
9: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
8: شو بابا، بدك تجلطني؟
10: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.

يلا عدنا لنتابع والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. سعد لي المساء الحلو وبداية أسبوع سعيدة عليك ويا رب. هيك بداية الازدحامات المرورية تخف والطرق بأغلبيتها الساحقة عم بتكون سالكة بهاي اللحظات. وطبعا يعني قبل دخول يوم الغفران ويعني توقف حركة السير, اليوم كنا نحكي بقضية مين الأشخاص اللي مفروض أنه ما نعاشرهن, مين هن أنواع الأشخاص المفروض ما نعاشرهن. أنا جبت لكم ثلاث أنواع وحكيت لكم اللي عنده صحة وبشكي, اللي عنده مال وبيبكي, واللي بيعمل خير وبيروح بحكي. وانتو زدتوا لي مجموعة من يعني من الأشخاص اللي بوكل وبنكر, قليل الدين, اللي بوعد وما بوفي, الشخص النكدي, الشخص السلبي, الشخص الجوعان إذا صار معه مصاري, الشخص الخاين, ناكر المعروف, غيرهن من الأشخاص. دون أدنى شك أنه هاي صفات سيئة. وتخيل أنه في شخص موجود بحياتك أو قريب منك بيملك هاي الصفات, فبالتالي أنت مضطر أنك تتخلص منه بأقرب سرعة ممكنة. ولكن في كمان أشخاص وفي كمان أنواع من البشر اللي مفروض أن نتجنب هيك مرافقتهن, يمكن لأنهن بيستنزفوا قدراتنا وطاقاتنا النفسية والجسدية وبيأثروا سلبا على كمان أخلاقنا وكمان على سلامتنا وسلامنا النفسي. أول إشي وعلى رأس هاي القائمة يا جماعة, صديق السوء, هذا الإنسان اللي بحرضك على العادات السيئة, هذا الشخص اللي ببعدك عن القيم والأخلاق, وهدول الأشخاص اللي بشكل عام ما بيجي من وراهن غير المتاعب ووجع الرأس. فهذا أول شخص مفروض إنه نتخلص منه بقائمة الأصدقاء. واحد من أكتر الأشخاص اللي بحاجة عن جد إنه نتخلص منه هو الشخص الكذاب ومفشي الأسرار, الأشخاص اللي لا تؤتمن على سر ولا تؤتمن على حديث ولا تؤتمن على حدث. تخيلوا قديش ممكن يكونوا هدول أشخاص سامين, اللي دايما تصرفاته, حركاته, أي كلمة منه, أي شغلة منه دايما بتحطك بحالة من القلق والشك. فهذا الإنسان كمان مفروض إنك ما تعاشره. الشخص الحاسد والحاقد, وهدول اللي بشكل عام من تحت لتحت بيكونوا هدول اللي بتمنوا النعمة تزول من بين ايديك, وبشعروا بالغيرة اذا انت كنت مبسوط, اذا انت كنت سعيد, اذا انت كنت ناجح. صعب عليهم هدول الاشخاص يصفقوا لإلك. هدول الاشخاص دايما بيحاولوا يحبطوك وبيحاولوا يقللوا من شأن انجازاتك, وبيحاولوا كل شي بتعملوا وكأنه يحطوه بخانة الاشي العادي والاشي البسيط. فهدول حاسدين وحاقدين كما نطلعوهن. الشخص المصلحجي اللي بتقرب منك بس لما بده خدمة أو مصلحة, وهذا الإنسان اللي ما بتلاقيه بأوقات الشدة, هذا إنسان بحاجة كمان إنكو تتخلصوا منه بأسرع وقت ممكن. وأخيرا الشخص اللي دايما بتضمر, دايما بنتقد, اللي دايما طاقته سلبية, اللي ولا مرة عم بيصير معاه منيح, ولا مرة عنده حظ, دايما بيشكي, دايما بلوم, يعني بس بيعرف

يعني وجع لك راسك بتذمره من دون حتى ما يحاول يعني إيجاد حلول. فهدول أشخاص كتير كتير كتير مهم بأسرع وقت ممكن إنكم تقوموا بإخراجهن من حياتكم، إنكم ما تعاشروهن، لأنه أشخاص عن الشكل صدقوني خسارتهن بحياتكم هي مكسب لإلكو، مكسب لصحتكم النفسية، مكسب لعقلكو، مكسب لحياتكو، مكسب لكل شيء ممكن يحيط فيكو لما بتتخلصوا من هاي البشر اللي بتكون على هيئة سمومة.

طيب هيك بنكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم، مشوار الأحد بداية الأسبوع. أنا بدي أشكركم على حسن المتابعة وحسن الإصغاء، وبدي أتمنى لكم بداية أسبوع سعيدة عليكم جميعا. شكرا لطاقم العمل اللي رافقنا اليوم، ميرال صفدي كانت معنا طبعا كالمعتاد، منتجة البرنامج محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمري وعارين نصار في التصوير الإخراج والديجيتال. على رأس الساعة تلتقيكم الزميل لشيرين يونس وبرنامج استوديو المساء، ولكم مني أجمل تحية. أنا فادي زغايري، إلى اللقاء.

0: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للواحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
1: مسهلي مع فرات نصار.
2: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 إلا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
3: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
2: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. استمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صرفهم يومين يمشوا متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكتير كتير كتير، يكلم ايديكم يا رب.
3: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر. الاتصال على 046-11-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
4: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
5: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
4: تعال مندبرها.
6: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
7: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.

0: حملة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. فقدان الاتصال بثلاثة شبان من النقب منذ آذار خلال زيارتهم لشرم الشيخ ومناشدات للجهات الرسمية بكشف مصيرهم. مقتل إسرائيلي برصاص فلسطيني بالضفة الغربية والجيش يعتقل الفلسطيني من أحد مشافي رام الله. أم الفحم تشيع جثمان الشاب علاء محميد بعد مقتله برصاص عنصر من الشرطة. هذه عناوين استوديو المساء في عدده الأول لهذا الأسبوع، أهلا ومرحبا بكم. وقبل أن نكون في التفاصيل سنبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا اليوم. البداية مع النائب عن القائمة المشتركة عوفر كسيف الذي تحدث عن طلبات الشطب التي قدمت ضده من جانب الليكود، إذ ستناقش لجنة الانتخابات المركزية هذا الطلب ابتداء من يوم الأربعاء.
1: אין ספק שוועדת הבחירות תפסול אותנו משום שהיא ועדה פוליטית, היא לא עניינית. אין באמת הרי סיבה אובייקטיבית, אין עילה לפי החוק הקיים לפסול לא את הרשימות ולא את ידידי סמי אבו שחאדה. והאשמות הן האשמות מופרכות לחלוטין, ואני מקווה מאוד שכשזה יגיע לבית המשפט העליון יהפכו את זה, כי כך צריך להיות. הממשלה שהיא ממשלה כהניסטית לחלוטין ניצלה את הטבח הנפשע הנוראי שהיה בשביעי באוקטובר כדי להכריז מלחמה לא רק על העם הפלסטיני בשטחים הכבושים אלא גם בתוך ישראל ועל כל הכוחות הדמוקרטיים, והם השתמשו בזה כתירוץ בטרגדיה, באסון הנוראי הזה. הם השתמשו כתירוץ כדי לממש את תוכנית ההכרעה של סמוטריץ' שקיימת להזכיר לכולם כבר מ-2017.
0: الشيخ تيسير الرجبي قريب المرحومة إم راجي الرجبي التي تم العثور على جثمانها في منطقة الطور في القدس تحدث عن هذا الفقدان والقصة التي روتها العائلة حول ذلك.
2: عندما تم الإمساك بالقاتل من قبل بعض الأحرار من شرفاء القدس وقاموا باستجوابه استجوابا سريعا، فكان اعترافه الأولي بأن سبب القتل هو دين مالي كان للمغدورة في ذمته، وبالتالي طالبته بهذه المال. ويظهر أنه لأن هذا الشخص حسب ما احنا تحرين عن وضعه الأسري وكذا، فاكتشفنا أن هذا الإنسان هو أصلا يعني في حالة طلاق وأنه كان يلعب القمار، فبالتالي هو يعني كان يحتاج إلى المال، فكان الدافع لهذا الأمر هو دافع المال. فهذا كان ماخذ جمعية تقريبا بمبلغ 60,000 شيكل، لم يسدد الالتزامات اللي عليه تجاه الجمعية بعد ما أخذ المبلغ الكامل، فبالتالي نتيجة المطالبة فتم استدراجها وقتلها ظنا منه أنه بهذا الأمر هو يتخلص من هذا الدين، ولكن هو بالحقيقة يعني قضى على حياته.
0: إسراء محميد ابنة المرحوم علاء الذي يشيع جثمانه في هذه الأثناء في مدينة أم الفحم عن تفاصيل تلقي العائلة خبر مقتله برصاص أحد أفراد وعناصر حرس الحدود.
3: كل واحد تلقى الخبر بشكل يعني محال، الإشي أجانا فجأة ما حدا صدق. شيت من النوم لقيت التلفون ملان سحاب، بعد بشوي لقيت أختي بترنيني بتقول

0: شو في شو صاير مع أبويا؟ صرنا رن لأبويا رن أبوي بردش، أرن لأمي ما حدا برد، أرن لأختي الصغيرة، أرن لأخوي فيش حدا برد. بعد شوي اللي هم حاطين على الموقع إنه في واحد مطخوخ ما كانوش مكتوب، وبعد شوي تأكدت إنه يعني أبويا. بعد ما قالت أخذوا جثة الأمبولانس، أصلا هو يعني كمون من الشارع وما لحقش يوصل العفولة ولا هومية، ما لحقوش يتسحون. أبويا أبو كلب طيب، سمعته منيحة، حنون، فش منه وفش ولا إنسان، بكش إذي إنسان، كل الناس بكت تحبه وصيرته الطيبة على كل لسان، يعني كل أم الفحم كامت عليه عكد ما بكى حنون ومنيح وشب كل الناس، بكى شب كل الناس والله. إحنا منطالب بحق أبويا اللي كتله بدم بارد، لازم يتحاسب وما يتشمل الشغل، لأنه أصلا إذا رح يتشمل شغل رح يقتل حدا ثاني. يعني
1: الأب ديمتري سمرة كاهن رعية الروم الأرثوذكس في حيفا عن الاعتداء العنصري والأضرار التي تسبب بها شاب يهودي لإحدى الكنائس في حيفا الأسبوع الماضي.
2: يوم الأحد السابق حوالي الساعة 8:10 8:15، وطبعا احنا بالمراحل الأولى من الصلاة الصباحية، في كان هناك بعض المؤمنين يصلون، ودخل شخص غريب بملابس قصيرة تجول في الكنيسة، نظام عليه كزائر أولي ينظر إلى الأيقونات، حتى أن الشك الأخير أنه صعد إلى باب الملوكي الذي لا يسمح لأحد أن يدخل إليه إلا فقط الكاهن. فبعد ذهب أيضا إلى منطقة المعمودية، وهناك فتح حنفية الماء وبدأ يشرب ويغسل وجهه، فعرفنا أنه ليس شخص دخل لكي يصلي إنما لأغراض أخرى، وأحد الأشخاص المؤمنين أخرجه إلى الخارج وقال له أنه هذه التصرفات لا تليق بأن تكون داخل الكنيسة. وبعد 15 دقائق سمعنا صوت على الأزاز، وإذا الأزاز طبعا يهر، وخرجنا رأينا أن الشخص في الخارج بساحة الكنيسة يتكلم بكلمات غريبة، ورأينا أنه هو يحمل الحجر وضرب على زجاج الكنيسة. هذا أول شيء عمل فردي أول شيء، وهي أول مرة طبعا اللي نصادف عندنا بحيفة، مع أنه إحنا حيفة يعني هذه الكنيسة تقع كما تعرفون يعني بجانب أكبر شارع بن غوريون، اللي وقت الأعياد الميلادية كل الناس بتفوت على الكنيسة وبتطلع، بس ما تتصرف تصرف هذا التصرف اللي عنده هذا الشاب. أنا بالحال اتصلت بالشرطة وطلبت منهم أن يأتوا، وأيضا بناء أعطيتهم التصوير الكاميرات، وبعد كان بعد عدة ساعات تم القبض عليه.
1: معلم من وادي عارة يعمل في مدرسة ببلدة حورة في النقب عن تعرضه لاعتداء خلال عودته من دوام المدرسة.
3: طبعا من المدرسة كانوا في سيارة كانت تستنى على اليمين، وأنا طبعا ما خطر في بالي ولا 1% أنه عم بستنوا لإلي، لهم قاطعين الطريق علي ووقفوا أمامي. بعدها نزلوا من السيارة شبين، واحد من يسار واحد من يمين، ملثمين لابسين كفوف لابسين طواق لابسين كمامات، فأخذني وقت أسمع منهم نازلين وعم بكسروا بالسيارة تبعي، فلما كسروا الشباك علي رشوا غاز جوا السيارة إشي اللي بالخنق، وواحد منهم رش على عيوني فلفل لحتى بتعرف ما أشوف. فأنا هنا استوعبت انه لازم اتحرك لازم اشرد، لانه خفت يكون معهم فرد، خفت معهم سلاح او شيء. وشردت على اول بلد على دكاني في بدايه بلده حورة، فلما صفيت السياره بدي افتح الباب بدي انزل اشرد، اجوا كانوا وراي فمسكوني بطحوني على الارض وضربوني في الحديده على راسي مرتين. هون اجيت انا ذكرت واحد من المعتدين، نجحت باني اشرد دول دكاني. الشرطه حكوا لي انه لازم اعمل شكوى واجيب معي الفيديوهات من السياره اللي صورتهم واجيب معي تفاسير تبعون المستشفى سيروكا.
4: استوديو المساء مع شيرين يونس،
1: أهلا بكم. والبداية من مدينة أم الفحم التي يشيع أبناؤها في هذه اللحظات جثمان الشاب علاء محميد الذي قتل يوم الخميس برصاص أحد أفراد وعناصر حرس الحدود في المدينة. زميلنا إبراهيم أبو عطا موجود في أم الفحم، أهلا بك إبراهيم.
5: أنا زميلة شيرين وبجميع المستمعين والمستمعات. فعلا في هذه الأثناء يخرج المئات من أهالي مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة من مقبرة القيع وبالتحديد من حي وادي ملحم حي السويسي، وقد شيع المئات من أهالي مدينة أم الفحم من الرجال والشباب والأطفال.

0: وأيضا الشيوخ بما في ذلك القيادات وممثلي الأحزاب ورئيس البلدية وفضيلة الشيخ رائد صلاح. وبالتأكيد الرسالة التي يحملونها من هنا من مقبرة البقيع رسالة غضب واستنكار، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للحادث الذي راح ضحيته المرحوم، على مؤكدين بأن المرحوم كان يتمتع بالصفات الحميدة وأن التوثيق الذي نشر يؤكد براءة المرحوم. إذا المئات الذين خرجوا من ملعب التدريبات بجانب استاد السلام من هنا قطعوا قرابة حوالي 3 كيلومتر إلى هنا، خرجوا من المقبرة وسط غضب شديد ورسالة قوية إلى الجهات المسؤولة.
1: نعم إبراهيم، كان في حضور الشرطة، تواجد معين، شو الوضع من هاي الناحية؟
0: نعم، وبالتأكيد مقارنة مع أحداث سابقة حين دخلت إلى مدينة أم الفحم وحتى إلى المقبرة ومكان صلاة لم يكن أي عنصر رجال الشرطة لا خارج المدينة ولا في داخل المدينة، وعلى ما يبقى التعهدات التي قامت بتقديمها العائلة للشرطة كانت كفيلة بفقدان وعدم وجود رجال الشرطة بالمنطقة. حتى الآن الأجواء هادئة، المشيعون خرجوا من المقبرة إلى بيوتهم، وحتى هذه اللحظة لم تسجل أي أحداث استثنائية. وبالتأكيد الرسالة مرة أخرى من المشيعون رسالة غضب واستنكار والمطالبة بلجنة تحقيق رسمية وسط هدوء مشحون بالغضب والاستنكار.
1: أشكرك جزيل الشكر مراسلنا إبراهيم أبو عطا من أم الفحم، شكرا جزيلا إبراهيم. طبعا أفادنا بكل أنه هذه الجنازة يشارك فيها المئات من أبناء أم الفحم والمنطقة، جنازة الشاب علاء محميد الذي قتل برصاص أحد أفراد حرس الحدود في المدينة يعني خلال وجوده في مركبته. وطبعا المشيعون كما قال يطالبون بلجنة تحقيق لتقصي بالفعل حقيقة ما جرى، ويعني كل ما جرى مع الشرطي وأيضا أدى إلى مقتل الشاب علاء محميد. سنخرج الآن إلى فاصل وبعده نعود إلى ما يجري في الضفة الغربية وكذلك بقية الملفات، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن تنوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
5: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
6: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
5: ببني شو؟
6: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
5: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
6: بالضبط. المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
5: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
6: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: أهلا بكم من جديد. عزز الجيش الإسرائيلي انتشار قواته في مختلف أنحاء الضفة الغربية قبل بداية يوم الغفران وسائر الأعياد اليهودية، ذلك في ظل التوتر الأمني وبالتزامن مع عملية إطلاق النار التي قتل فيها إسرائيلي ونفذها فلسطيني اعتقلته القوات الإسرائيلية من أحد المشافي في مدينة رام الله. الزميل محمد دراغمي الكاتب الصحفي ومدير مكتب قناة الشرق في رام الله، أهلا بك أستاذ محمد.
1: تحياتي.
0: يعني أسألك بداية عن هذه الأوضاع المتوترة، لم يتوقف التوتر ولكن ربما ذروة جديدة في سياق كل ما يجري في الضفة.
1: هو في الأيام العادية بيكون في قيود شديدة على الحركة، يعني في الأيام العادية ممكن نعلق على حاجز لمدة ساعة ساعتين ربما أكثر ربما أقل. اليوم أغلقت الحواجز العسكرية، أنا أحد الناس اللي كان عندي مشوار على مدينة روابي، والحمد لله يعني قبل ما يغلق الحاجز قبل ما أوصل أسكر الحاجز لأني كان هلأ بعدني عالق في روابي، كان لازم أدور لي على بيت أنام فيه أو فندق، ما فيش فنادق. فنعم أغلقت محاور الطرق الرئيسية في شمال رام الله وبدأت عمليات الاقتحامات، اقتحام قرى دير النظام وغيرها، وقوات معززة استخدمت الهليكوبترز في المسح الشامل، دخلت إلى مدينة رام الله إلى أحد المستشفيات، اعتقلت أحد المواطنين يدعون بأنه هو المنفذ، لا نعرف لا أحد يعرف، المصادر فقط الإسرائيل هي التي تعرف وتقدر أن تقول من هو، لا أحد فلسطيني يستطيع القول لأنه لا أحد يعرف، لا يوجد مصادر معلومات. صار في اعتقالات وصار في قيود على الحركة في مختلف القرى في شمال رام الله، وبعض محاور الطرق أغلقت بشكل كامل وعلق من علق وما زال عالقا لا يستطيع العودة.
0: مع أنه نتحدث عن يوم الغفران فيه الإغلاقات تعني أنه لساعات طويلة ويعني تبدد سبل الوصول في هذه الحالة. محمد، الحديث عن أنه المشتبه بتنفيذ هذه العملية من بلدة بدو شمال غرب القدس، هل نعلم أيضا شيء في هذه المنطقة ما الذي يجري؟ لأنه تجري عادة أنه الإجراءات الإسرائيلية تصل لحد الوصول إلى البيت، التفتيشات، القيود أيضا.
1: نعم هنالك اقتحامات لبدو ودير نظام وهذه القرى المجاورة، جرى اقتحامها، قوات كبيرة معززة من الجيش هي اللي اقتحمتها، وكان في عمليات بحث وتفتيش في هذه القرى، وهذا مشهد مألوف بعد كل عملية يتم معاقبة الناس، اقتحام بيوتهم، تدمير أثاثهم، أثاث بيوتهم، قلب البيوت رأسا على عقب، أحيانا يجري ذلك بدون حتى ما وقوع حدث، فعندما يوقع حدث يجري الانتقام من الناس، يعني هي عمليات انتقامية وجعل كل مواطن يعاني، ليس فقط البيت المستهدف وإنما كل مواطن يعاني من الإجراءات الإسرائيلية، سواء إجراء الاقتحامات أو التفتيشات أو القيود على الحركة وإعاقة الحركة.

0: المشهد يعني يعم مناطق شمال رام الله خصوصا قرية بدو وقرية دير نظام.
1: بماذا تنذر هذه المشاهد وهذا التوتر اليومي المستمر؟ ما الذي يقوله عن الحالة التي قد يعني أيضا سياسيا تتأثر بشأن الفلسطينيين وهذا الصراع؟
0: من ناحية الضغوط اليومية مستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهذه الضغوط هي ضغوط يعني وجودية تهدف تقويض الوجود الفلسطيني كما جاء في تقرير لمنظمة بيت سالم. هذا التقويض يأتي من خلال الاستيطان. يعني أمس ذهبت إلى أريحة وجدت مستوطنة جديدة قبل يومين ما كانتش موجودة في المعرجات. هذه واحدة من مئات البؤر الاستيطانية التي أقيمت وتقام بشكل شبه يومي، ووجدت جمال وأبقار وأغنام ومستوطنين يرعون في كل هاي المناطق اللي جرى تهجير التجمعات البدوية فيها. منع العمال من الوصول إلى عملهم أيضا هذا جزء من الضغوط، يعني مصادرة الأراضي والاستيطان فيها تعني تجريد وعدم السماح للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم، حرف مجاري المستوطنات مجاري ينابيع المياه اللي يستخدموها مثل نبع العوجة وغيرها، حرف عن الأراضي الفلسطينية ودفعها باتجاه المستوطنين. هذا أيضا هدف تصحير الأراضي، جعلها صحراء وعلى مصادر رزق الناس. هذا على المستوى اليومي والميداني. على مستوى استراتيجي، من 3 سنين العمال يمنعوا من الذهاب إلى أماكن عملهم، ليس لأنهم خطر على الأمن، لا، هو يعني جزء من سياسة الحسم القائمة على التهجير. هؤلاء الذين لا يجدون قوة يومهم ماذا سيفعلون؟ سيهاجرون، لكنهم لا يهاجرون. لماذا لا يهاجرون؟ أولا لأنه لا يوجد مكان في العالم يستقبل لاجئين. الدول العربية معدمة اقتصاديا، إذا ذهبت ظروفهم الاقتصادية بالغة القسوة، ظروفهم الإنسانية صعبة لأنه مياه ما عندهم، بيأخذوا من إسرائيل في الأردن، يعني ما بتحملوا أي لاجئ إضافي. كذلك الأمر مصر وموقفها، تقويض السلطة الفلسطينية من خلال احتجاز أموالها اللي جعل الناس حتى الموظفين يعانوا، المخاطرة والمخامرة في وقف هذه الأموال التي تدفع لرواتب أجهزة الأمن التي تحفظ الأمن، أمن الإسرائيليين قبل أمن الفلسطينيين يعني. والمخاطرة بذلك هي من أجل تجويع الموظف، تجويع رجل الأمن، تجويع العامل، تجويع المزارع. كل هذه الممارسات محسوبة بدقة من سموتريتش ومن فريقه اللي مستفردين بالضفة الغربية، والحكومة معطيتهم إطلاق يدين كاملة في الضفة الغربية. كل هذه الضغوط
1: على صعيد تقويض السلطة الفلسطينية، كل ما يجري أيضا من ناحية الولايات المتحدة، منع الوفد الفلسطيني هذا الأسبوع من الوصول إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، كل ذلك إلى أين ستصل الأمور؟
0: يعني بتعرفي في من لما منعوا الرئيس محمود عباس صارت نقطة على السوشيال ميديا هون في الضفة الغربية وبين الفلسطينيين إنه الرئيس محمود عباس هو المسؤول عن إغلاق هرمز، لأنه هم سمحوا للإيرانيين، الإيرانيين مش متورطين بإغلاق هرمز، أو عباس هو المسؤول عن هرمز،
1: حملوا كل مسؤوليات الدنيا
0: بالضبط. وصار في يعني تعليقات وساخرة وسخرية مرة إنه إذا أنت قوي وإذا أنت بتأذيهم ما بيوقفوا في وجهك الأمريكان، هاي بيسمحوا للرئيس الإيراني يروح على نيويورك، بس إذا أنت بتستجيب لطلباتهم زي الرئيس محمود عباس استجاب لكل طلباتهم. تعرفي أبو مازن أوقف الرواتب الأسرى، كان في رواتب شهرية صحيح. لكل أسير، وهاي بتزيد كل ما زادت خدمته بالسجن، كل ما زادت فترته، مشان تعرف يأمنوا له مستقبله أو يوفروا لعائلته، لأنه مع الوقت أولاده بيكبروا وبروحوا على الجامعات. هاي كلها أوقفت. في عائلات من الأسرة باتت بحاجة إلى الملح، ما يوجد أي دخل، هالراتب كان بعيلهم، ما فيش راتب، ما هو ما فيش معيل لأنه الأب أو الأخ الأكبر موجود بالسجن صحيح. فبالتالي في عائلات فعلا انكشفت، والرئيس ذهب إلى هاي الخطوات الصعبة جدا حتى يرضي الأمريكان، حتى يلغوا قانون التايلر فورس اللي بيعاقب السلطة الفلسطينية وبمنع تقديم المساعدات إليها وبقيدها وبفرض عقوبات أمريكية عليها، لكن طلعوا له ب

0: بمبررات أخرى لمنعه، إنه هو ذاهب للأمم المتحدة وذاهب للمحكمة الجنايات. طب يروح لمين؟ يعني ما هو ما فيش. إذا هاي المنظمات الدولية اللي هي بترعاها أمريكا وأسستها، أسسها الغرب بعد الحرب العالمية الثانية من أجل يحصل على حقوقه، طب تدفعوه إنه إيش؟ يعني بتدفعوه للسقوط كسلطة تفكك وظهور قوة مسلحة، لأنه ما فيش إمكانية البيسفول أبروتش، المقاربة السلمية هاي اللي بتروح عبر الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات تنفع. إذا بتروح هناك بتتعاقب، فلا بتروح أنت للخيار الأصعب. فهل هي سياسة حمقى؟ هل هي سياسة مدروسة؟ هل الهدف تقويض السلطة الفلسطينية؟ أعتقد الهدف تقويض السلطة الفلسطينية، لكن الأمريكان يعني من تاريخ، وأنا دارس علوم سياسية ومشتغل بالصحافة الأمريكية 25 سنة، الأمريكان بروحوا لتجارب فيها كثير من السذاجة، بيعملوها بايلوت بقول لك بلكي نجحت،
1: نموذج تجريبي،
0: ودائما بتفشل. في العراق فشلت، وفي أفغانستان فشلت، وفي غزة راح تفشل، وفي الضفة الغربية راح تفشل، والأمريكان اللي بيقول عنهم أذكياء لا بيكون
1: بجربوا.
0: لا بجربوا وبفشلوا وبنرجع للمربع الأول، فبيعاودوا بيروحوا للبحث عن حلول أخرى كما حدث في إيران، في تركيا، في العراق وفي أفغانستان.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل محمد دراغمي، مدير مكتب قناة الشرق في رام الله، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. الآن إلى النقب وفقدان الاتصال منذ آذار، منذ 20 مارس آذار، عمليا فقدان الاتصال بثلاثة شبان كانوا قد غادروا إلى مدينة شرم الشيخ. واليوم طالب النائب وليد الهواشلي الجهات المصرية الرسمية بالكشف عن مصير هؤلاء الشبان. النائب عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلي، مساء الخير.
2: أهلا بك يا أختي شيرين وبالمستمع.
1: يعني لا نعرف الكثير عن تفاصيل هذه القضية، دعنا نبدأ قبل ما نتحدث عن مصر وما الذي يجري، شو القصة بالأساس؟
2: هو في الحقيقة يعني كان هناك الشباب موجودين، يعني طلعوا، كان أيامها أيام عيد، طلعوا لشرم الشيخ. ما حدث هناك، ما عندنا معلومات بالضبط شو صار بشرم الشيخ وما حيثيات القضية، ولكن احنا مناشدتنا يعني للأشقاء والإخوة في جمهورية مصر العربية انه على الأقل يكون في يعني طمأنة للأهل في بعد 6 شهور. هناك يعني حالة قلق في المجتمع العربي وفي منطقة النقب وأيضا عند العائلة، وهناك يعني انعدام لأي معلومة من الإخوة في جمهورية مصر العربية، وبما يتعلق بحيثيات القضية وأسباب الاعتقال نحن نثق في المسار القضائي للجمهورية العربية المصرية، ولا نريد أن يعني
1: على الأقل معروف أنهم معتقلون.
2: نحن لا نعرف، نحن نريد أي معلومات، العائلة لا تعرف أي معلومات، هناك محامي أيضا في الجهة المصرية، وهناك يعني استحالة في تقديم يعني أي معلومات للعائلة. وهذه المناشدة يعني هي من إخوة هنا في منطقة النقب وفي المجتمع العربي للإخوة الأشقاء، أننا نريد على الأقل طمأنة الأهل في الداخل. هناك حالة من الضغط وهناك حالة من يعني التواصل المستمر، وخصوصا أننا توجهنا في السابق يعني كان هناك توجه من شخصيات في المجتمع العربي على أو بصدد هذا الموضوع، ولكن حتى الآن ليست هناك معلومات.
1: ما في أي إجابة ورد أستاذ وليد؟
2: لا أنا أقول لأختي شيرين بشكل مختصر، يعني هو الموضوع إنساني، نحن توجهنا للإخوة في مصر بناء على العلاقة التي تربطنا مع الإخوة في مصر على أساس أن يكون هناك يعني على الأقل معلومات أو توضيحات لمحامي الدفاع أو إمكانية لقاء العائلة مع أبنائهم إذا يعني إذا كان هناك إمكانية. وبالتالي هذه منداء إنسانية من إخوة في المجتمع العربي لإخوانهم في مصر.
1: أستاذ وليد، بنحكي عن أقارب، عن من أي مناطق في النقب، شو المسموحين حكى بهاي الحالة حتى الآن؟
2: الأخوة من منطقة بير هداج. بير هداج هي قرية غير معترف فيها من قبل حكومة إسرائيل، يعني قرية معترف فيها لكن الاعتراف فيها شكلي ورمزي بدون أي مقومات للحياة، وهناك يعني تجاهل واضح لكل القضايا الحارقة في مناطق بير هداج والمنطقة الجنوبية ومناطق النقب. و يعني هذول الشباب هم من قرية دير هداش في منطقة النقب.
1: دعنا نذكر الأسماء: بلال حسن مسعودين الوليدي، بلال سلام الأفشل.

0: الشق وأحمد عودي الدوجي.
1: نعم بالضبط. نعم هذه هي الأسماء اللي تحدثنا عنها. أنا في نهاية المطاف اختشارين يعني نحن نقول يعني نحن نثق بشكل واضح بجمهورية مصر العربية وبالإخوة الأشقاء وبكل الأجهزة المصرية. وهناك أيضا هناك يعني يجب أن يكون هناك تفاهم أيضا لموقفنا. هناك ضغط, نحن الآن يعني نتواجد في منطقة النقب وفي المجتمع العربي وهناك قضايا والناس تتواصل معنا, ومن باب المسؤولية توجهنا للإخوة في مصر. ويعني أنا أريد أن يكون هناك تحرك إنساني, هذا ما نطلب بالدرجة الأولى
0: على الأقل. نعم. لمعرفة يعني نعم. مصيرهم. وتقول هناك متابعة قانونية أيضا في الجانب المصري لمحاولة أنه معرفة ما الذي يجري.
1: صحيح 100%
0: طبعا. نعم. ونحن سنتابع معك وكذلك مع العائلات ربما تفاصيل أكثر في هذه القضية فورما يعني تتطور. أستاذ وليد الهواشلي النائب عن القائمة العربية الموحدة, شكرا جزيلا لك. شكرا. تنظر لجنة الانتخابات المركزية يوم الأربعاء المقبل بالطلبات المقدمة لشطب عدد من القوائم والمرشحين للانتخابات المقبلة, إذ من المتوقع أن تصدق اللجنة على الطلبات التي تخص القائمتين العربيتين والمرشحين عفر كسيف وسامي أبو شحادي رئيس التجمع, فيما من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا بعد ذلك بالتماسات القوائم التي يقرر شطبها. نريد أن نتحدث عن المسألة القانونية في هذا الموضوع مع دكتور حسن جبرين مدير عام عدالة. طبعا كانت عدالة قد قدمت الإجابات والردود على هذه المطالب من جانب الأحزاب, من بين الأحزاب طبعا بالأساس الليكود وعتمة يهوديت ضد القوائم العربية وشخصيات أخرى وحركات سياسية أخرى. حتى الآن ما من رد. الآن سيكون معنا بعد لحظات دكتور حسن جبرين مدير عام عدالة التي تترافع في هذه القضية وفي مسألة شطب القوائم. تقريبا كل انتخابات يكون هناك محاولات. مساء الخير دكتور حسن.
2: مساء النور شريف.
0: يعني تطورت ربما من آخر مكالمة بيننا الأمور, قدمتم الردود عمليا ويوم الأربعاء تبدأ لجنة الانتخابات المداولات.
2: نعم يوم الجمعة هاي الأخيرة ظهرا قدمنا جواب لكل القوائم عمليا الموحدة والمشتركة والتجمع وبرضه باسم عوفر كسيف وباسم سامي أبو شهادي. الجلسات تاعتنا بتبلش يوم الأربعاء الساعة 9, منبلش في عوفر وبعدها سامي وبعدها الموحدة المشتركة ومننهي في التجمع. مش أكيد نخلص يوم الأربعاء, يعني بالإمكان نستمر لمنتصف الليل, بس في توقعات إنه برضو نستمر يوم الخميس.
0: والتوقعات القانونية بهاي الجلسة على الأقل المرحلة الأولى باللجنة شطب الجميع؟
2: بعدنا ما نعرف شو موقف, هل راح يكون تغيير في موقف الأحزاب الدينية الحريدية اللي هي دجل التوراة وشاس, هذولا بتعلق أحيانا ما بصوته مع الائتلاف الحكومي وأحيانا بيستمروا مع الائتلاف الحكومي بعد ما طلع تصريح منهم بالنسبة لمواقفهم. أحيانا بيختاروا قسم بصوته ضد وقسم الآخر يعني محتمل صوته ضد أشخاص ولكن ما يصوته ضد قوائم والعكس صحيح. لذلك بعد ما بنعرف شو خياراتهم أحيانا بيحاولوا يكونوا يختلفوا عن باقي الائتلاف الحكومي, بس بتوقع أن يكون شطب ونصل للمحكمة العليا. الأمور الأكثر إشي إحنا بانتظارها نحن بانتظار موقف المستشارة القانونية للحكومة اللي راح ينعطى يوم الثلاثاء ظهرا
0: بعد العيد. بعد
2: العيد هاي أهم شيء.
0: ليش؟ قديش بيأثر موقف المستشارة؟
2: احنا بدنا نعرف شو موقفها. طبعا واضح ما راح يكون شطب للمشترك بنهاية المطاف, يعني المحكمة العليا ما راح تقر شطب المشترك ولا راح تقر شطب الموحدة. التجمع في صعوبة قانونية شطبه لأنه ما في قائمة بالكنيسة اسمها قائمة التجمع, في قائمتين ويقول لي كان شطب القوائم

0: القائمة اللي قدمت، ما في قائمة اسمها التجمع قدمت للكنيست، القائمة اللي قدمت هي المشتركة والقائمة الثانية الموحدة. صعب المحكمة العليا تقر شطب هذول القوائم، ولذلك كثير بظل شو موقف المستشارة القانونية من شطب عوفر كسيف ومن شطب سامي أبو شهادي. أحيانا حتى إذا هي بتقول المستشارة أنا ضد الشطب ولكن بتعلق بأي تصوير، يعني أحيانا بتقول إنه أنا ضد الشطب مع إنه فلان وصل إلى القصوى الحد الأقصى في الممنوعات، يعني بالفلاحين على الحفة. هاي كلمة إنه وصل على الحفة هي شوية خطيرة،
1: بتشكل خطورة أمام المحكمة تحديدا.
0: لأنه المحكمة اليوم غالبيتها 5 قضاة من 9 اللي بيقعدوا يمينيين، فعمليا إذا هي بتشوف إنك أنت وصلت على الحفة كم بالحري القضاة اليمينيين كيف يشوفوكي. فهاي الأمور أظن هي واعية لهذا الشيء، أظن المستشارة واعية كيف تصير الأمور، بتأمل وعي سياسيا كيف
1: بكلامك واضح أفهم. القلق أو مستوى القلق أعلى من ربما حالات سابقة، تحديدا مع قضية المرشحين وليس القوائم. نتحدث عن سامي أبو شحادي في قضية مقالة نشرها بالأساس بعد 7 أكتوبر أو غدات 7 أكتوبر، وعوفر كسيف وكل مواقفه أيضا بعد 7 أكتوبر وقبل والجيش وما إلى ذلك. هذا القلق بسبب توليفة القضاء، بسبب أنه البينات أقوى هذه المرة؟
0: بتسألين أسئلة صعبة
1: مش لهالدرجة.
0: محامي بلى، محامي يقول ملف صعب من نغيره من نبدله نحط محامي
1: صاروا موكلينكم، صاروا موكلينكم، ما في شيء
0: كتان علينا، لازم يقول لك المحامي كتان علينا. شيرين، الملفات صعبة لسببين ذكرتي واحد منهم. سبب إنه هاي أول مرة أنا بدي أوقف من 30 سنة أمام أغلبية قضاء يمين، كان دايماً عندي 9، أغلبية 9 كان عندي 7 قبال 2، 7 ليبراليين قبال 2، 8 ضد 1 أحياناً يكون عندي، وبأسوأ حالات كان عندي 6 ضد 3 ليبراليين 6. هاي أول مرة 5 محافظين ضد 4 ليبراليين، هاي إشكالي الأولى. الإشكالي في الثاني اللي لمحت لإلها 7 أكتوبر. 7 أكتوبر يبدو بيختلف عن الأشياء الثانية كيف المحكمة رايحة تنظر لها. يعني في السابق كان يجيبوا لنا بيانات، التقينا مع ناس من حماس، قلنا أنه حماس بحق لهم يناضلوا يكافحوا كذا في السابق، ولكن جملة من هالنوع بعد 7 أكتوبر شو وزنها؟ كيف المحكمة تطلع عليها؟ وحتى وإذا قيلت بعد 7 أكتوبر أو خلال 7 أكتوبر، هاي الأمور اللي بتحط الملف كصعب، مش الأمور القانونية.
1: هون بتيجي قضية مبدأ اللي كل المادة 7 ألف أجت في قانون أساس الكنيسة الديمقراطية التي تحمي نفسها أو تدافع عن نفسها. حاسس أنه بالفعل هذا التطبيق الأصعب سيكون؟
0: يعني اللي بسموها الديمقراطية الدفاعية، اللي بدافع عن نفسها، هي لازم تدافع عن نفسها مش من العرب، لازم تدافع عن نفسها من بن غفير ومن سموتريتش، لأنه هم اللي بالإمكان بواسطة طرق ديمقراطية يصل للحكم، وصل للحكم. الديمقراطية الدفاعية هي إنه الحفاظ على الديمقراطية من ناس قد يصلوا إلى الحكم ويخاطروا بالديمقراطية،
1: وليس يعني من مثل
0: هتلر. هتلر طلع بواسطة أدوات ديمقراطية. فالخطورة هي مش من العرب، العرب بالعكس، العرب هم يعني بنهاية المطاف، حتى لو إنه إحنا مش ديمقراطيين بنهاية المطاف، إحنا ديمقراطيين برلمانيا، محتمل كشعب مش ديمقراطي، محتمل كمجتمع مش ديمقراطي، ولكن برلمانيا إحنا ضمان للديمقراطية. ولكن هاي المرة الأمور، البند اللي راح يضايقنا كثير مش بند يهودية الدولة، هذا آخر إشي بخاف منه. أكثر البند قضية
1: تماهي مع
0: الكفاح
1: المسلح من جيب
0: كفاح مسلح ضد دولة إسرائيل. هناك الإشكاليات وهناك التفسيرات الواسعة لليمين في هذا المجال.
1: عثمان يهوديت في يعني احتمالات كمان سبق وشطب ميخائيل بن أري، غوبشتين ومرزل هذه المرة، بما أنه بالفعل وصلوا إلى

0: الحكم؟
1: عمليا في تقديم طلبات ضد القوائم سموتريج وضد قائمة بنغفير، سموتريج وفيجلن، في طلب من هالنوع. واضح الائتلاف الحكومي اللي في لجنة الانتخابات ما راح يكره، ولكن نتأمل لصلة العليا. هذا جانب، يعني إحنا كنا وراء هذا الخطوة التكتيكية مع محامي جلعاد برنيع من تل أبيب، ما إحنا راضين نقدم طلب، فبواسطته قدمنا هاي الأشياء باسمه وباسم مجموعات يهودية، لأنه إحنا قوائم عربية دائما موقفنا ضد لجنة الانتخابات إنها تقرر مين مسموح له ومين ممنوع. فلذلك إحنا عمليا ودينا مهاجم يعني يلعب هجوم، هو المحامي جلعاد برنيع ومع مجموعات يهودية ضد هذول الجانبين. إسا بتبين لي قديش هاي الخطوة التكتيكية قد يعني هي ناجعة ومهمة إلنا كثير. يعني من كل المحكمة، هل اليوم أنتم فعلا بتشوفوا سامي أبو شهادة أخطر عضو كنيسة، أخطر واحد في الكنيسة، أو عفر كسيف؟ هل هذول أخطر شخصيات؟ هل ناس مثل بنغفير وغيرهم وسموتريتش اللي نادوا بالقتل وساهموا في هذا الأمر أقل خطورة منهم؟ هذول الناس اللي حطوا فيديوهات اللي بتجرك يا رئيس المحكمة العليا بالشوارع، فيديو يصفك إنك مجروح في الشارع، هذول أقل خطورة من سامي، أقل
0: أكثر
1: خطورة
0: خطورة
1: من
0: من
1: سامي أبو شهادة. سامي أبو شهادي ولا عفر كسيف اللي لم يقدم ضدهم أي لائحة اتهام ولا يحقق ضدهم في أي أمر أمني.
0: نعم
1: يعني لذلك
0: واضح.
1: هاي الخطوة بأمل يعني إنها تساعدنا.
0: طيب ننتظر يعني يوم الأربعاء والخميس والأسبوع المقبل جلسات المحكمة. دكتور حسن جبرين، مدير عام عدالة، شكرا جزيلا لك. شكرا، مساء الخير.
1: سلام.
0: طيب هذه يعني مسألة معقدة، وواضح أنه هذه المرة مختلفة بشكل أساسي، توليفة المحكمة وكذلك 7 أكتوبر وما كان على أثره، وننتظر بالفعل ونتابع بترقب كبير. نخرج إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
6: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
7: لا، ليش شو خاص؟
6: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
8: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائماً كنت حاطط براسي أني راح أروح على ألمانيا،
10: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
11: كيف بدي أجي وكيف بدي أدبر حالي،
10: سكن، إقامة،
12: كنت بحالة ضياع،
13: كنت متخربط بالبلاد برا،
11: شفت طلاب وسألت ناس،
14: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
15: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل،
16: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
13: منظم،
16: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
17: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
18: انطلق، برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
19: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
0: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس.
7: تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات

الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. طبعا بما أننا على اعتاب يوم الغفران الذي يدخل بعد قليل بعد ساعة تقريبا يعني ليلة الغفران وغدا يوم الغفران, نحاول أن نتذكر ما الذي كان عام 2008 في مدينة عكا والمواجهات التي وقعت, وطبعا نذكر بخطورة المواجهة بخطورة التواجد في مواقع لا يسمح التواجد فيها في المواقع التماس في البلدات المختلطة وفي الشوارع الرئيسة, والحذر واجب في هذه الحالة, احترام الأديان والطقوس وحرية العبادة. السيد توفيق الجمل تعرض عام 2008 في مدينة عكا, تعرض هو وابنه للاعتداء خلال وجوده في أحد شوارع مدينة عكا. مساء الخير أستاذ توفيق.
1: علينا سعد مساكم ومساء المستمعين.
0: شو بتتذكر من هذاك اليوم؟ الكل بتذكر هيك أحداث اللي بلشت قبل بيوم من يوم الغفران وامتدت ليوم الغفران وبعد ما انتهى لثالث يوم عمليا تهدئة الأوضاع.
1: كانت بالضبط زي اليوم, ليلة مساء الغفران. ليلة مساء الغفران نعم. وزي ما حكوا تنذكروا ما تنعاد إن شاء الله.
0: كنت رايح عند أقارب لإلك بعائلة شعبان؟
1: نعم كنت رايح عند أقارب و بشكل عادي يعني جدا, وفجأة إجوا جماعتنا أولادي, لأنه أنا بقول لي قبل ما نحكي هذا الموضوع بحب أتطرف لموضوع تاني. إنه عكا بهديك الفترة بهديك السنين دخلوا عليها ناس مش عكاوي, لأنه إحنا مش ما عشتنا مع أهل عكا من كتير ممتازة علاقاتنا.
0: كانت الأوضاع منها جدا هادي.
1: كتير عادية جدا وزيارات, وطبعا الفترة دي كان في نزوح من الضفة ومن القدس ومن المستوطنات يجوا يسكنوا بعكا على أساس تهويد عكا بما يسمى تهويد عكا, أو الحفاظ على النسبة بتاعتهم تكون أعلى يعني من هاي. والناس هدول اللي إجوا على هاي إن اللي اعترضونا بالطريق وصاروا يسبوا ومسبات وقلبوا السيارة على الشكل وضع
0: لمجرد إنه كنت في سيارة, عمليا ادعوا إنك تسببت بإزعاجهم وإنت كنت بطريقك لأقاربك. حصرت لكم ساعة أنت عند الأقارب عمليا؟
1: طبعا احنا حصرنا أنا وابني وخطيب بنتي كمان نزل على الهاي, وكمان علق معانا انجبرنا نتخبى بموقع بناء. الحارس هناك شاب يهودي يعني اللي خبانا عنده الصراحة, يعني خبانا عنده, اتصل بالشرطة على وين اجت الشرطة حتى هربونا من هناك عن طريق سيارة إسعاف.
0: وكان في وقتها شائعات انه يعني ما حصل, كان اشي مكروه اللي صار, وانه في حد توفى في هذه الاحداث, وبالتالي الناس كمان تعاطت مع الموضوع وحضرت حالها, وبعد ما انتهى يوم الغفران كان في مواجهات.
1: طبعا لانه كان في اشاعة انه انا قتلت بهاي المحاصرة, هاي عرفت كيف وصل الخبر, وطلعوا شباب من عكا يشوفوا ايش اللي صار يعني, وصار في مواجهات اللي امتدت على مدى 3 أيام مش على يوم ولا يومين, لبعد الغفران,
0: لبعد بيوم او يومين من الغفران.
1: نعم.
0: أستاذ توفيق شو بتتذكر الفرق بين هذيك الأيام وهاي الأيام؟ بوقتها كان في مناشدات, الشرطة توجهت للمسؤولين بين أوساط المواطنين العكيين العرب اليهود, رئيس الحكومة تحدث, كان في نوع من محاولة تهدئة الخواطر. اليوم شو الوضع بعكا بيوم الغفران؟
1: لا الوضع

0: اليوم زي ما قالوا تعلمنا من ندرس يعني العرب واليهود إنه المواجهات لا تفيد لا هذا الطرف ولا هذا الطرف، مع إنه في بعض الأشخاص اللي بالطرف الثاني للأسف إنه عم بيحاولوا يعني يشدوا ل يعني جماعات سموتريتش ومسموتريتش وبنغفير كل هاي الموجودة إنه يصير في محاصرة أكثر للعرب، بس لا الحمد لله العرب الموجود اليهود الموجودين في مدينة عكا ناس شوي واعيين وعارفين إنه العلاقات بينات الطرفين كتير منيحة
1: ثابتة أكثر ومستقرة الآن.
0: نعم كتير
1: في طبعا. أكثر قيود، في شعور بأكثر مسؤولية نتيجة هاي الأحداث خلال تحديدا يوم الغفران، إنه الناس بتطلع بالسيارات بتطلع إيش وين بتروح؟
0: أنا بحكي لك البلدية أخذت حذر أكثر، الحارات الموجود فيها أكثر يهود صارت تسكرة اللي فيها بس يهود يعني تسكر اللي ما تمرقش من هناك سيارات، وباقي شوارع فتحيت عادي يعني، بس وين في مناطق كنائس يهودية وهي مسكرت عادي يعني. وهذا إشي مقبول علينا يعني كعرب حابين نعيش باقي المدينة نعيش مستركة عرب يهود، طبعا فيش عنا مشكلة مع هاي الأشياء.
1: طب بهاي التجربة اللي عشتها شو رسالتك للناس اللي أحيانا بصراحة في الناس بمجتمعنا بتشوف إنه يوم الغفران وهذا يعني الوجود إنه ما فيش سيارات وفيش استخدام للكهرباء وكله كأنه يوم عطل اللي بدنا نستغله على الشوارع وعلى الدراجات النارية والهوائية وبصير حالة فوضى في بعض المناطق، شو نصيحتك؟
0: صحيح نصيحتي احترام الآخر قدر الإمكان طبعا بدون ما أضر بها يعني، إذا في مجال يعني بدل ما أمشي بهذه الطريق أمشي بطريق تاني اللي بعيد عن تجمعات يهودية بيكون أفضل، لو أطول شوي بيكون أفضل لعدم المواجهة وأفضل للعلاقات يعني. إحنا بوضع اليوم العلاقات العربية اليهودية بالدولة كلها بكل مش هديك الطيبة بسبب الحكومة اليمنية المتطرفة الموجودة حاليا. وقديش ممكن نمتنع عن الاحتكاك بهاي الأيام خاصة بكون أفضل للطرفين.
1: هذه الرسالة المهمة خاصة في هذه الأيام كما تقول.
0: نعم طبعاً.
1: نتمنى لك دائما الصحة وهيك الحياة الهادية والسلام كمان في عكا. شكرا جزيلا أستاذ توفيق الجمل. شكرا.
0: أتمنى نكون زي ما قالوا عند الخوذات كمار ختمات وغا وللكل للجميع إن شاء الله على هد البال وشهد النفوس وإن شاء الله
1: بتل
0: ولا أحسن منك.
1: آمين يا رب. شكرا جزيلا أستاذ توفيق الجمل من عكا. شكرا.
0: شكرا لكم على السلام.
1: إذن بهذا يعني نكون قد وصلنا بالفعل إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء، عرجنا فيه على كثير من المناطق في البلاد، النقب، أم الفحم، عكا والضفة الغربية، إلى جانب المسألة السياسية لابد من حديث انتخابي. هذه المرة كان عن مسألة شطب الأحزاب والمخاوف تحديدا بشأن شطب مرشحين في عن يعني عفر كسيف وسامي أبو شحادي، تحدثنا عن ذلك مع دكتور حسن جبرين مدير عام عدالة. قبل الختام نود أن نشكر زملائنا في تحرير استوديو المساء وإعداده الزميل طاهر يونس، في التنسيق ميسى عساف، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
3: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
2: شو بابا، بدك تجلطني؟
4: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات أو الهاتف النقال أثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
6: لا 38، يلا نعد. أقل الغربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالك، نوفا قليل، كفر كنال، بعيني دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
5: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول
7: نظارتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
8: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
9: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
10: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة

0: أسرعه متأثرا بجروح حرجة أصيب بها إثر سقوطه من ارتفاع. كان قيس قد تم نقله إلى مستشفى رامبام في حيفا بعد إجراء عمليات إنعاش له قبل إقرار وفاته لاحقا. شيعت مدينة أم الفحم عصر اليوم جثمان علاء محمد موسى محاميد الذي قتل برصاص شرطي يوم الخميس الماضي. وطلب مشاركون وأفراد من عائلته بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات مقتله ومحاسبة المسؤولين عنه. طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتطبيق قانون إعدام منفذي الهجمات على منفذ عملية إطلاق النار في منطقة بنيامين. وأضاف بن غفير أن هذه القضية قد تكون الأولى التي يطبق فيها القانون، معتبرا أن عقوبة الإعدام إلزامية في هذه الحالة. إلى ذلك، وعزى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير بفرض طوق على منطقة عملية إطلاق النار في بنيامين ومواصلة البحث عن أشخاص يشتبه بمساعدتهم للمنفذ. كما أمر بإغلاق منزل المنفذ وهدمه، وقال إن الجيش رفع مستوى التأهب وعزز قواته في مختلف المناطق. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك مقتل 3 عناصر من حركة حماس في غارات على قطاع غزة، بينهم قائد في قوات النخبة. وبحسب بيان مشترك، شارك الاثنان من القتلى في هجوم 7 أكتوبر، فيما كان الثالث يشغل منصب قائد في قوات النخبة التابعة لحركة حماس. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 21 آخرين في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تطورات كبيرة قد تحدث بشأن إيران، مشيرا إلى أنه بصدد اتخاذ قرارات حول الخطوات المقبلة. أضاف ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أنه منفتح على إمكانية لقاء الرئيس الإيراني دون الكشف عن تفاصيل إضافية. من جهتها، قالت القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية أن طهران تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عمليات عسكرية ضد إيران بدعم من بعض دول المنطقة. وحذرت القيادة من أن أي هجوم أمريكي سيقابل بضربات متواصلة على قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، مضيفة أن الدول التي تساند الهجوم ستعامل باعتبارها طرفا في المواجهة. إلى ذلك، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضاي إن الاتصالات مع الوسيطين القطري والباكستاني لخفض التصعيد مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة، مشترطا وقف القتال على جميع الجبهات ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأضاف رضاي أن إيران مستعدة لمواجهة عسكرية، وهدد باستهداف القواعد الأمريكية في حال تعرض بلاده لهجوم. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا دون تغيرات تذكر، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتستقر الأجواء خلال ساعات النهار. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فادي مصطفى ومساء رياضة. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: العرب.
1: العرب جمع عربي، ومن جموعها أعرب وعرب وعروب وأعريب. كلمة العرب تعني الماء الصافي شديد الجريان، وقد اشتهر العرب بأنهم أهل الفصاحة والبيان، ولذا سموا بهذا الاسم. والعرب أمة سامية الأصل، نشأت في شبه الجزيرة العربية، تتركز أساساً في الوطن العربي بشقيه الآسيوي والإفريقي. وردت أول إشارة إلى العرب والعربية في النصوص الآشورية التي تعود إلى القرن 8 قبل الميلاد، وقد جاء لفظ العربي كإشارة إلى سكان البادية جنوب العراق والشام. والعرب من حيث القدم هم 3 طبقات: العرب البائدة، وهم العرب الذين كانوا يتحدثون العربية وانتسبوا إليها وقد بادوا وهلكوا قبل بزوغ فجر الإسلام، ولم يبقى من حضاراتهم سوى

0: إطلال وأخبار مثل عاد وثمود. أما ثاني طبقات العربي فهم العرب العاربة، وهم القحطانيون الذين انحدروا من نسل قحطان. سموا بالعاربة لأنهم عربوا، أي نقلوا سكنهم بعد حادثة السيل العرمي وانهيار سد مأرب من جنوب شبه الجزيرة إلى شمالها والعراق وبلاد الشام. أما ثالث طبقات العربي فهم العرب المستعربة، وهم من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وسموا بالمستعربة لاندماجهم في عرب شبه الجزيرة بعد أن قدموا من خارجها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: مساء رياضة، أهلا ومرحبا بكم. فادي مصطفى يحييكم من راديو الناس. يلا نبلش. مبروك يا صلاح، مبروك يا صلاح. وإيش هالثلاثية؟ ثلاثية طبعا تشعل الملاعب التركية. محمد صلاح، هذا العرض اللافت يوصل لتعزيز مكانته كأحد أبرز الهدافين المصريين والعرب في الملاعب الأوروبية، وأكد حضوره التهديف طبعا هو لا يزال قادر على صناعة الفرق وحسم المباريات الكبرى. ومش بس صلاح محتفل، كمان اتحاد أبناء سخنين اللي حقق أول فوز في الدرجة العليا ولربما بلش يغادر اللقاء. والآن أتلتيكو مدريد وريال مدريد، الديربي انطلق بقوة كبيرة وخشونة أكبر، وصافرت طبعا نهاية الشوط الأول ما زالت 0-0. إذن في العليا الفريق السخنيني يتبسم، وأيضا في الدرجة الممتازة فرقنا العربية أيضا تبتسم، وأيضا هناك يعني مباريات جيدة لفرقنا في الدرجة الأولى ومباريات أقل، وسنكون مع كافة المباريات. إذن اتحاد أبناء سخنين حقق الفوز الأول لهذا الموسم بعد أن تغلب على هابوئيل رمات جان 1-1 دون مقابل. واي واي، ما أجمل الهدف وما أجمل 3 نقاط طبعا في الدوحة. المباراة اللي كانت طبعا بالأمس بين سخنين ورمات جان ضمن منافسات الجولة 5 من دوري الدرجة العليا. معنا طبعا المهاجم من اتحاد ابن سخنين احمد سلمان. تحياتي احمد.
1: هلا استاذ فادي، كيف الحال؟ تحياتي لك للمستمعين.
0: انا مبسوط في سماع صوتك، بقول لك الف مبروك 3 نقاط. وصف لي قديش غاليات النقاط الثلاث.
1: شكرا لك. طبعا 3 نقاط مهمة كثير بعد فترة اللي هي مش سهلة، وزي ما تعرف بلشنا ندوري بطريق مش صحيحة بإجر شمال، بس ان شاء الله هاي 3 نقاط تعطينا دفع لقدام انه انتصارات جاية ان شاء الله.
0: كيف ممكنك فعلا نلخص هذا الفوز بمباراة يعني الكل حكى انه رمات جان على الورق اسهل، ولكن انا قلت رمات جان فازت عنا ثانية، ما في فريق سهل في الدرجة العليا. كيف ممكن تلخص المباراة احمد؟
1: طبعا كل اللعب صعبة في الدرجة العليا خصوصا لنا سخنين، كانت لعبة صعبة كثير، عرفنا انه راح تكون كثير صعبة، راح ندخل على لعبة اللي راح تخلص 1-0 لواحد من الطرفين. كل الفريق اعطى كل شيء الحمد لله، يعني بالاخر انتصرنا وكانت فرحة كبيرة. وزي السفة فترة اللي هي نجمع الفريق مع بعض، لانه زي ما تعرف كان كثير انتقالات جديدة، الفريق ما لحقش يتأقلم، اللاعبين كلهم تتأقلم، في لعيبة يتمرن تمرينين ولعبة، فان شاء الله تكون فترة اللي هي الفريق يتأقلم اكثر، يصير اقوى ونرجع للليغا بطريقة احسن.
0: أحمد سلمان، الكل بعرف قديش أنت مهم في الحلقة الأمامية في سخنين، صار هيك زي تغيير في مكانتك أو في وين ما أنت بتلعب؟ أنت حاليا بتلعب كجناح أيسر صحيح؟
1: صحيح، كنت الفترة من أول السنة يعني ما بلشنا كنت ألعب كظهير أيمن، عبين ما جابوا ظهير أيمن الجديد أساعد الفريق، يوسي أبوكسيس طلب مني أن أسوي هاي الشغلة، وقلت طبعا فيش مشكلة، المهم أساعد الفريق عبين ما نبني فريق أقوى وأقوى، والحمد لله أنا بالطريق الصحيح.
0: واليوم أنت كجناح أيسر بتحس أنه هذا هذا المركز الصح لأحمد سلمان؟
1: أنا عندي كثير

0: مراكز صراحة كثير مراكز.
1: جوكر ما شاء الله عنك جوكر.
0: بس أنا الأكثر شيء بحبه هو صانع العاب تحت المهاجم أو جناح أيسر كمان فيش مشكلة.
1: بتحس أكثر صانع العاب تحت المهاجم؟
0: الأمان في الموسم الفات لعبت مع الشرون أغلب اللعب صانع العاب والحمد لله كان عندي أرقام.
1: بس نتانيا ذكرني في نتانيا شو كان موقعك؟
0: كنت ابن الثانية ألعب جناح أيسر.
1: جناح أيسر. هي يعني فكرة إنه أنت دائما في جم أيسر بتحضر في اليمين وعندك تسديدة قوية ما شاء الله وعندك كمان لعبة راس مميزة. قديش حسب رأيك أحمد اليوم أنت مهم جدا تأثر على اندماجك بالفريق وبالأخص في الحلقة الأمامية، قديش الفريق بحاجة لأحمد سلمان؟
0: الفريق بتقول اللي هو بحاجة لكل اللاعبين، يعني أنا طبعا مقدر أساعد شو عندي 100% بعطيه 200%، بس الفريق 11 لاعب الأخير وإحنا بحاجة لكل الفريق، وإن شاء الله أنا أقدر أعطي كل شيء عندي وأساعد الفريق إنه يتقدم وإنه يوصله لمراحل أحسن وأحسن.
1: أحمد لك أي موسم هذا في سخنين السنة؟
0: هذا الموسم الثالث نبلش فيه.
1: الثالث في سخنين، كيف بتشعر على صورة أحمد السخنيني ولا بعدك أحمد المقدسي ولا دمج هيك وهيك؟
0: هيك وهيك تقدر تقول. لا الحمد لله الحمد لله، أنا عايش كمان بسخنين، يعني الحمد لله العيش منيحة، التمارين منيحة، الأهل تعون سخنين كثير مناح كرمة، مبسوط كثير وحاب أكمل أكثر وأكثر ونوصل للنجاحات ونفرح الجمهور.
1: يعني تطلع تتجول بسخنين هيك تشعر فعنا ابن البلد؟
0: نعم صحيح بالتأكيد والله، وعندي ملان يعني أصحاب من سخنين صار اللي هي أكثر من عندي من البلد ده الصراحة.
1: هو المطبخ
0: الحمد لله توفق.
1: خذني الأكلك المطبخ السخنيني والمقدسي في اختلاف ولا دبرت حالك؟
0: لا دبرت حالي ولا ما أكل السخنيني برضو منيح
1: كثير زاكي. لا حكينا بزل على اختلاف أنا. احنا لما بدنا ناكل اشي زاكي بنروح على سخنين يا زلمه.
0: صحيح.
1: الكل حكى على طبعا بدايه سيئه للفريق السخنيني وانتم مع يعني الاشي ما اختفى عن عيونكم، باعتقادك هذا الفوز ممكن يكون بدايه لمشوار جديد انه اليوم الفريق انطلق انطلاقه اللي فعلا تمنيناها تكون ابكر شوي؟
0: صحيح احنا صراحه بس بلشنا السنه بطريقه مش منيحه كثير، لانه كمان كنا نجيب كل فترة لسه يعني بنجيب كل فترة لعيبة اللي هي بدها وقت لتنضج كيف تعرف، وما توفقنا بأول المباريات. هذا الفوز كلنا كنا بدنا نفوز لأنه زي خلص كان أهم لعبة زي 6 نقاط اللي هي تدفشنا لقدام اللي زي تعطينا الثقة لكل اللعيبة، تعطي الثقة أزواد. عرفنا أن اللعبة مش راح تكون اللي أحسن لعبة نلعبها، بس كان المهم أن نفوز عشان تعطينا ثقة أكبر، اللعيبة تندمج إسا بالوقت البقراكي بكله اللعيبة تندمج أكثر. أيوة كلنا نصير مع بعض، وبعتقد إنه هذا الفوز رح يعطينا دفعة قوية لقدام اللي هو لما نرجع نعطي كمان فوز وكمان فوز وكمان فوز.
1: أحمد قبل أن نودعك، حسينا أنه في شوية صعوبة في خلق الفرص على الأقل في الشوط الثاني وأنت في الحلقة الأمامية، ممكن أنت بتعاني كمان أنه الفرص لازم تصل لك أكثر والطبط تصل لك أكثر مع أنه أنت بتنزل كثير لتحت بتحاول تساعد كمان في الدفاع وبناء الهجمات، الإشي بيطلب منك مجهود أكبر باعتقادي؟
0: زي ما قلت لك اللعبة هاي كنا مركزين أنه مش على جمالية اللعبة وعلى الفرص، كنا مركزين أنه ناخذ 3 نقاط لأنه الثقة كانت مهزوزة شوي بعد الخسارات المتتالية. فأنا بحس أنه بعد هذا الفوز راح نشوف ثقة أكثر للاعبين، وأنا طبعا واحد منهم اللي راح نصير نهجم أكثر ونسوي فرص أكثر مع اللعب الجاي، لأنه هذا الفوز يعطانا كلنا ثقة أنه نقدر كمان نقدر كمان.
1: أحمد بدي أودعك بس بدي إياك تحيي الكابتن اللي بعدك وأيضا سخنيني ونقلب الدفاع وكثير بعزك، وأنا بعرف إنه في علاقة طيبة بيناتكم الاثنين، شو بتقول لي يا أبو عبيد؟
0: حبيبي يا أبو عبيد أحلى تحية له فعلاً. حبيبي أحمد حبيبي كابتن تانا ومعطينا ثقة في الملعب.
1: بغلبكم إياد أحمد بغلبكم إياد؟
0: لا بالعكس بساعدنا واحد
1: احمد قبل اياد قبل مودي احمد عرايو، انا ساكن في سخنين وانا اليوم ابن سخنين. كلمتك للكابتن احمد سلمان اياد.
2: اول شيء انا فخور كثير في احمد على الاداء اللي انا صار لي مع احمد 3 سنين، هاي السنه الثالثه على الاداء اللي بقدمه. واظن انه بعد لعبه امبارح الكل

0: نشوف احمد على المستوى العالي ان شاء الله.
1: يلا احمد سلمان تحياتي لك كابتن، يخليك معنا، شكرا لك احمد، الى اللقاء. الى اللقاء. اذا كان هذا احمد سلمان ابن القدس، وهو طبعا اليوم بيقول انا ابن سخنين، اسكن في سخنين واشعر سخنيني، وطبعا اريد مساندة الفريق لاني الكابتن الفريق اياد ابو عبيد. مبروك اياد الفوز.
0: الله يبارك فيك. تسلم.
1: هذا شوي متاخر يا اياد، صعب الفوز كان. واو غلبتونا يا زلمه.
0: صح، اجا بعد فتره كثير صعبه، المركز صعب علينا كلاعبين وعلى الفريق وعلى الجمهور وكل واحد اللي بحب الاتحاد. الحمد بس الحمد لله انه قدرنا نكسب اللعب امبارح، وان شاء الله قدام نقدم كمان اداء احسن.
1: اياد انت الحلو فيك بعد كل مباراه بتوقف امام الكاميرات وبتحكي، حتى لما الفريق يعني كان في خساره ويعني ما حصد النقاط، وكنت دائما صريح تقول الصح. باعتقادك احنا امام انطلاقه جديده، ولا بتقول لي بعد شوي الفريق ناقصه كثير اشياء؟
0: تعرف انا كثير يعني بامن انه بعد هذا الفوز ان شاء الله راح نطلع على طريق جديد، بس بالفوتبول بتغش تعرف كيف الامور بتمشي. اما انا بقدر اقول اشي واحد اللي هو انه احنا راح نشتغل كثير صعب وكثير قوي على اساس انه نطلع الفريق لطريق جديد.
1: ضم مدافع لكم، والكل حكى انه مدافع مليح راح يكون بجانبك بجانب برون غنطوس. لسوء الحظ انهى الموسم في ثاني مباراه واول مباراه، كيف حسب رايك الحلقه الدفاعيه اليوم لاتحاد ابن سخنين؟
0: صح، هم جابوا مدافع مخضره اللي انهى السنه باللعب الثانيه، اشي كثير مؤسف يعني، بس بالاخر الفريق ولا مره انبنى على لاعب واحد.
1: صحيح.
0: ف اللعيبه كلها راح تضطر تعطي اكثر من 100% على اساس انه نغطي على هذا الشيء اللي صار.
1: اياد ككابتن في مسؤولية طبعا شوي اكبر عليك، بعد خسارات بعد نتائج غير جيدة بتمسك اللاعبين بتتواجه للجمهور، كيف بتحاول ترفع اللاعبين بالاخص الشباب مثل احمد مثل غنامي مثل اللاعب اللي فعلا يعني يدوب بلشوا يلعبوا كرة قدم في الفريق الكبار، كيف بتحاول ترفع معنوياتهم من الخبرة الكبيرة اللي عندك اياد؟
0: صح، واليوم انا استفدت كمان كابتن الفريق مع مروان غنطوس، إلنا الدور اللي هو مش بس عرض الملعب كمان فرصة الملابس. فترة مثل اللي مركناها كنا كثير إيجابيين مع اللعيبة ونقولهم إنه في فترات اللي بتمر على فرق من هاي الفترات الصعبة، بس الشطارة هي إنه نكون مع بعض دائما إيد واحدة وما نخليش الأشياء اللي من وسائل الإعلام ولا الحكي اللي من برا يفوت على داخل غرفة الملابس. هذا أهم إشي بالنسبة إلي ككابتن الفريق، وإنه اللعيبة بالآخر ما تفقدش الثقة بحالها، لأنه زي ما أنت قلت عندنا كثير لعيبة بأجيال عمر 20 21 22، فمن السهل إنهن
1: إيه. انت بتحب هذا الاشي؟ انت بتحب هذا الاشي اللي عندك لاعبين شوي شباب، ولا بتقول لي فيها مجازفة، ولا لا لازم نعطي الحق للفرصة للاعبين اللي يثبتوا حالهم حتى رغم صغرهم السن الجديد؟
0: انا دائما بعمل انه الفرق هاي لازم تبني حالها كمان مع لاعبين مخضرمين ولاعبين اللي
1: دمج، يعني يكون دمج
0: بالضبط بالدمج، مش يعني تطلع سنة تسع لعيبة اللي ناشئين اللي تحط عليهم كل هاي المسؤولية، ولا تعمل فريق اللي كله مخضرمين وبالآخر تعرف لسنة أو لسنتين. لا
1: أنا يا سخنين ما عندها أموال بير السبع اللي تعودت عليها، ما انت عارف يعني. صحيح. ما في عندنا قوة
0: عشان هيك أنا بقول إنه فريق التخنين لازم يأسس حاله على لعيبة البيت اللي هن أول بالأساس هن للفريق تابعين الفريق، وأظن إنه السنة في عندك علي غنامي اللي هو مدافع، وعندك محمد أبو ريا اللي شفناه بيلعب بالفريق، ففي عندك حوالي 4-5 لعيب اللي بديش أذكر كل أسامي بديش أنسى حدا
1: طبعا،
0: أما أظن إنه المستقبل إلهن كثير باهر.
1: على الصعيد الشخصي إياد، طبعا تتعرضت لحادثة اللي كانت في نتانيا، الأمور تمام، الإشي من وراك انتهى؟
0: أكيد الحمد لله الإشي

0: ليش من وراي يعني صراحة كان صعب ومخزي، بس تعرف أنا هاي السنة 14 ببلش في الدور العلوي في الدرجة العليا، وما رحت علي يعني للأسف مثل هذا الظرف، وإن شاء الله
1: انت قوي. يا عندكم مباراة كثير سهلة مع مكابي تل أبيب، شو منتظركم؟
0: صراحة هسه عندنا استراحة بتعرف، ف انا بقول انه رح نرتاح كم يوم وبعدها نبلش في التحضيرات لمكابي تل أبيب. انا كلاعب اللي كابتن في اتحاد ابناء التنزيل ولا لعب بروح عليها انه انا خسران من اولها، بامنش بهذا الشيء. كل في مباراة كرة القدم تقدر تعرف كيف المباراة بتبدأ وكيف بتنتهي،
1: صحيح.
0: فأظن إذا من آمن بحالنا وكل لعيب بيعطي 100% من اللي عنده، فإن شاء الله إنه نرجع مع نتيجة إيجابية.
1: 0-0 بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، مين بتراهن إياد في هالمباراة؟
0: أنا بدي ريال مدريد يغلب الصراحة.
1: بس الصراحة ما عرفش إذا أنت يعني الكد مشجع بهاي القدرة، الله يعينكم أمام البرشلونة في الكلاسيكو.
0: مش ما قلت لك الفوتبول اللي احنا بنطلع على مباراة وإن شاء الله بقول بالآخر الدوري كمان.
1: ريالي شاطر. الكابتن يا دابا بدي أحييك وألف مبروك مجددا، نقاط 3 فرق السخنين. إلى اللقاء. إذا كان هذا إياد أبو عبيد وقبله أحمد سلمان، وسمعنا الأصوات اللي تيجي من سخنين. في الشك فرحة، يا ما أحلى النقاط الثلاثي، وما أحلى الفوز، وما أحلى الانتصار، وما أحلى أن نذهب إلى الفاصل، والأجمل أن تعودوا إلينا بعد الفاصل.
2: أوبتي نايس 37 فرع يا زلمة.
3: لا 38، يلا نعد. باقة الغربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافي تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
4: نظارتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90. فقط الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: مأوي اللي فاز 4-2 على كفر سابا وقلب النتيجة رباعية قسماوية مميزة. ونرحب سويا بالسيد أحمد صرصور مدير فريق الوحدة كفر قاسم. هلا يا كابتن أحمد.
1: حياك الله على أخفادي. مساء الخير لك ومستمعين.
0: مساء الخير. مساء الخير. بداية أنا مبروك الفوز. كيف توصف هذا الفوز الكبير 4-2 على كفر سابا؟
1: والله الحمد لله يعني تريحنا شوية. مضبوط كانت مباراة صعبة.
0: تريحتوا وريحتونا.
1: ايوه كانت مباراة صعبة بس الحمد لله الشباب يعني اللي كانوا باللازم ان شاء الله والحمد لله يعني وهسه بس منا نكمل منا نمشي خيوط زي ما بكون
0: استمرارية طبعا 6 مباريات عندك 2 فوز عندك تعادل وثلاث خسارات كثير حكوا انه اذا هاي المرة لا سمح الله الفريق خسر امام كفر سابا راح يكون تغيير جدي ومش عارف ايش وهزة ارضية انت كمان كنت تفكرك ولا على مهل على هزات الارضية؟
1: لا والله انا عارف ايش عندنا احنا عارفين ايش عندنا الفريق كيف بنينا الفريق بس بقينا منا شوية صبر يعني ولحد هسه بنقول منا شوية وقت مشان الفريق يعني يكتمل 100% يعني احنا عارفين الكادر اللي بنيناه وعارفين كل اشي يعني ونتأمل بخير يعني بس للمباراة القادمة إن شاء الله.
0: اللي شفته أن الفريق هيك شوي ظهر في روح قتالية وحقق هاي النتيجة الكبيرة، إيش اللي خلى فعلا هاي الروح القتالية فجأة على الأقل أمام كفر سابا؟
1: يعني والله يعني كل اللعيبة بدهم يعني بدنا نطلع من الأجواء هاي يعني خلص يعني حتى لما دخل الظافر عيسى يعني دخل روح في كل الفريق يعني
0: صحيح
1: والحمد لله وسجل هدف وخلص يعني الفريق ما قلت لك يعني عنده فريق ممتاز بس عنده في شغلات مرات بتصير في الفريق اللي بتعرف من نوك الهدف
0: فعلا سجلتوا 4 أهداف واستقبلتوا هدفين ايش حسب رايك الدفاع في ايش بعد في ايش انشغل على الدفاع حسب رايك
1: الدفاع عنده منيح ممتاز يعني بعد ما ضمنا اللعيب الاخير البيت ممتاز بس بتعرف كيف يعني من لعبة للعبة هسه عندنا في لاعب طارق مثلا انضرب بتعرف في بينجي لاعب في الدفاع مرات في عندنا ضربات وعندنا مصابين بس ان شاء الله يعني هسه الاسبوع القادم يعني خلص يعني الفريق هيستقبل ان شاء الله
0: طبعا سجلتوا 4 أهداف بدي افهم هيك اسمع منك على الهجوم وخصوصا باعتقادي عندك من احسن المهاجمين خوليو سيزر وصل على الدوري يعني ماكينة التهديف
1: وصل الحمد لله يعني كنا نستنى في سيزر كان نستنى يقول والحمد لله هيوصل اخر لعبه يعني حقق هدفين
0: وينك يا خوليو والهدف الاول حلو والثاني اجمل
1: والله الحمد لله
0: يعني بتقدم في الجيل ولكن اللي موجود عند خوليو مش موجود عند كثير مهاجمين
1: مظبوط عنده لياقة بدنية عالية يعني
0: حسب رأيك هذا الفوز راح يمنح الثقة للاعبين في المباريات القادمة
1: 100% يعني حتى الفريق متريح حس يعني راحة كليا حتى المدرب متريح اللي الإدارة متريحين
0: ما يرتاحش كثير المدرب عنا توقعات أكثر من يروم الصراحة
1: مظبوط 100% بس احنا قلت لك من اول السنة فتحناها شوية تعرف مصابين وضربات وكل هاي الشغلات يعني رجعوا كل اللعيبة وهيك صرنا نشوف الحمد لله اداء صرنا نشوف فوتبول صرنا نشوف الفريق القسماوي اللي احنا حابين نشوفه يعني
0: احمد من وين هالسر هذا الهدوء اللي عندك وعند الادارة وانه مش هيك بسرعة وقرارات وهزات ارضية لا عم تعطوا الفريق رواق يعني ايش شوي وبتأمنوا الفريق حتى لما في مباريات كنتوا يعني شفتها كانت صعبة الواحد يبثها طلعتوا وتبسمتوا صفقتوا للاعبين من وين هاي الروح
1: ما بزبط يعني بكل مثلا لعب خسارة بدك تيجي تعمل انقلاب على المدرب تعمل انقلاب هذا احنا دائما كل اللعيبة انا دائما كل اللعيبة يعني الصبر وشوي وتعرف ولعيب عندي كثير لعيب صغار يعني من ال 20 ل 22 23 يعني دائما احنا نحكي لهم كلهم يعني شوي وبتعرف اللعيب الكبار اللي مثل سامح بعطيهم معنويات اللي مثل محمد صرصور بعطيهم معنويات اللي مثل لدور بعطيهم معنويات يعني حتى بيحكوا دائما مع اللعيب انه مشان يعني بتعرف بلاش اللعيب الصغار هذول ينطبشوا
0: نوعية وهي اللعيبة فعلا يعني انت بتحس انه يعني اليوم في اسماء اللي شفناها في اولاد كفر قاسم عندك كرم عامر عندك سامح احمد طه عن الاثنين ما شاء الله
1: عندنا احمد عبد الله
0: انس صرصور ظافر عيسى محمد صرصور المجرب يعني نور بدير الكبير ما شاء الله عنه صار اسم كبير هادي عيسى هذا الاستمراريه من وين حسب رايك يعني بدها قسم شباب مليح بدها استمراريه لانه فعلا كفر قاسم يعني مع كل الاحترام للبلديه وللدعم اللي انت عم بتجيبه ما في عندنا الملايين اللي موجوده في بني يهوذا او في فرق ثانيه
1: مظبوط، بس عندنا لعيبه يعني محليه من كفر قاسم عن جد عندهم لياقات عاليه كثير يعني زي انس، يعني عندنا انس صرصور دخل مثلا دخلوا يارون اخر 20 دقيقه يعني
0: صحيح،
1: يعني شفنا الفريق عالم ثاني
0: تابع للفريق
1: انس. شفنا انس كيف مثلا بيشتغل على جافين، كيف بيلعب كيف على الجوانب. يعني عن جد أنا سعيد يعني إن شاء الله بالرب نتمنى له دائما التوفيق والمزيد من اللي بيكذبوا يعني.
0: أنا بنظر للي يعني البدلة فات دخل محمد صرصور دخل ظافر عيسى وأنا الصرصور، هذول الثلاثة أولاد البلد أولاد الفريق
1: مظبوط، وعطوا روح للفريق يعني حتى اللي عطوا حطوا ضب روح في الفريق الكسماوي ضب مش طبيعي.
0: وتكون هذا المستقبل اولاد البلد اولاد المنطقه الله. اللي
1: احنا
0: فعلا
1: يعني احنا بنعرف احنا كفر قاسم يعني بانيين عليهم. احنا ما جبنا اللعيبه مثلا في محلاتهم كثير، ليش؟ احنا بانيين على اولاد البلد ومن ثم يعني
0: في كثير قالوا انه ايش احمد صرصور عم بيساوي في بدايه الموسم بجازف لعيبه ما عندهاش اسماء، بس هاي الاجوبه بلشت تيجي انت اعطيتهم الصبر وامنت فيهم وحتى لما خسرتوا ما طلعتوا شو تصرخوا وتقولوا لا شو صار.
1: مظبوط، انا ما بقدر مثلا نيجي نفرح لهم بس لما يفوزوا، لما لا سمح الله يخسروا نيجي ونصور نكاتل، وهذا ما بزبط هذا الحكي يعني. ما بتنكاس بلعبه وبلعبتين وبثلاث وباربع لعبات.
0: باعتقاد خسرتوا المدافع عمري عامر، ولكن بنتمنى له التوفيق وين ما هو موجود
1: في فريق كورنال. بنتمنى له التوفيق ان شاء الله وربنا بيقدر له الاحسن ان شاء الله.
0: يعني افترقتوا حبايب بفهم.
1: بس حبايب يعني من البلد والباب دائما مفتوح يعني وانت عارف احنا.
0: صحيح. احمد بس هيك قبل ان نودعك، الامور الماديه للفريق طمنا عنه.
1: الحمد لله فادي، بتعرف حاليا المستتب كل شيء في وقته 100% يعني احنا موجودين يعني اللي بنقص يعني بتعرف كيف
0: يعني ما
1: في عندنا مشاكل ماديه في الفريق اللي هي برانيه يعني زي ما بقول في التبعوت هاي الشغلات، بس بتعرف احنا
0: مسيطر عليها يعني
1: مسيطرين عليها شوي ان شاء الله وكله بنحل يعني بالاخر يعني
0: للجمهور القصماوي انت بتطمن الامور تمام، المعاشات تمام؟
1: المعاشات لا الحمد لله المعاشات هذا من نوره يعني المعاشات يعني فيش ما بتعدينا عندنا الخمس الشهر يعني كل واحد معاشه عنده يعني
0: حلو. طب انت رجل اعمال وما شاء الله عنك، ويعني الاموال لعبتك والاداره لعبتك، بتشوف فريق زي اللي عندك مع ميزانيه وبتشوف فرق ريشهم، بتشوف بني يهودا، بتشوف الملايين الريني، ما بتشوف انه فيك اختلافات في الدوري؟ ولا بتقول لي مع كل الاحترام للارقام على الملعب 11 قبال 11؟
1: والله مع كل احترام الأرقام يعني انا لعبت ضد بني يهودا في التوتو، والله يكون احسن من بني يهودا.
0: شفت اللعبه، بس بدي انا بقترح عليك تنسى هاللعبه لانه بني يهودا تغيرت.
1: انا عارف مثلا كنا لعبنا مع ريشون سمحت في الشوط الثاني مثلا كنا احسن من ريشون، بس يعني تعرف هذا الفطب 11 يعني وزي ما بقولوا هذا مربوط في اللعيبه، كيف اللعيب بعبر وكيف اللعيبه بتعبر وكيف المدرب بحفز اللعيبه يلعب.
0: حتى الآن شو العلامة اللي بتعطيها ليارون يا أخوي؟ هيك طبعا عندك ثلاث خسارات وعندك فوز وعندك تعادل، كديش راضي عن يارون من 1-10؟
1: يارون مطلوب منه أخرى يعني احنا ما بنقدر نعطيه 10 هسا مشان يتريح، لا مطلوب منه كمان يعني احنا جبنا يارون مشان بتعرف انه نبني الفريق هذا ان شاء الله للسنة الجاي مشان نشوف الفريق في محل ثاني يعني السنة الجاي ان شاء الله احنا بنطلع طموحات عندنا السنة الجاي انه الفريق يصعد.
0: السنة الجاي بدك بيت يا أحمد؟
1: في عنا ان شاء الله من الله يغدى الاستاد جاهز ونتوقع ان شاء الله نغدى ان شاء الله نروح على نصعد من الفريق من السنه الجايه
0: ان شاء الله. يا سيدي احمد صرصور مدير الوحده كفر قاسم، مبارك الفوز وان شاء الله دائما بنلاقيك بس بعد انتصارات من هالنوع
1: ان شاء الله.
0: الى اللقاء
1: عزيزي.
0: إذا أحمد صرصور الفريق القصماوي سجل رباعية في شباك كفر سابا، هزيمة نكرة لكفر سابا، ولكن الفوز هو قصماوي بحت. وكمان فريق عربي بنحبه بحبنا تفوق نتيجة صغيرة، ولكن النقاط كلها بقت في البيت مع الأعصاب المشحونة. 1-0 كان يكفي أمام هبويل عكا بالنسبة لإخاء الناصرة، ومعنا المدرب الناصراوي علاء صايغ. تحياتي علاء.
2: مساء الخير لك ولجميع المستمعين. أخفادي
0: بداية هيك كيف تصف الفوز، خصوصا أنه الفريق لعب بتسع لاعبين فترة طويلة، 1-0 ثلاث نقاط أمام عكا الجريحة لازم نقول، ولكن بحلة جديدة عكا، كيف تصف
2: مزبوط
0: الفوز؟
2: مزبوط، إحنا عكا أجوا مع ثلاث أربع لاعبين جداد على الفريق اللي غير كتير من من قوتهن. بس زي ما انت بتعرف في الدرجة الممتازة كتير لعب انت كمان

0: شفتها معنا اللي كنا نستاهل الفوز وما فزناش بهاي المباريات. افكر هاي المباراه اللي ميزها هو الاداء الرجوله تاع اللاعبين اللي استلحموا على كل كره يعني بال90 دقيقه. احنا
1: بس زودوها رجولي. الاول بطاقه حمراء لمحمد ابو راس فهمنا، الثاني بطاقه حمراء يعني راح عندك الظهير الايمن والظهير الايسر، شو قلت للاعبين بعد هيك طرد؟
0: طلع انا افكر الطرد تاع محمد ابو راس وطرد كنا بنقدر نستغنى عنه، يعني انت فيش حاجه لما تسجل هدف انك تزيد البلوزه عنك تنزل البلوزه، فالشيء ضايقني الصراحه وما عرفتش انا ابسط بهذا الهدف، وكان الشيء مبين حتى بعد ما حطوه على التلفزيون انه انا صيحت عليه يعني، فلانه بهيك مباراه اللي كان متوقع انه اياتها التحام مع لاعب من عكا انه يؤدي لها بطاقه صفراء، فللاسف الشطاره انه نتعلم من هذا الموضوع ما نكونش هيك لاعبين بسموها يكون الواحد ساجج، يعني كل واحد عنده قوه شخصيه يعرف انه هون لعبه مباراه فيها 90 دقيقه. الحمد لله انه بالاخر احنا بنهايه المطاف حققنا الفوز، وهذا الاشي كان المهم، نعطي هيك هدوء لفريق مكابي اخاء الناصري ولنا ونعلش الثقه عند اللعيبه لانه عم نقدم كره قدم ممتازه، فكر المستحقين
1: هذا الفوز. بس على ممنوع الاشي، ممنوع الاشي عيد يعني عاده كمان مره، انه انت لعبت في النار 9 لاعبين ومين محمد ابو راس يعني عنده كل الراس يكون هادي وما شاء الله عنه. صح. أنس استغربت هيك، بس كمان طرد أنس كان غريب يعني مش إشي اللي مش ملزم هذا الطرد.
0: مظبوط، هو أفكر يمكن الحكم كمان هيك يعني تهاون معنا بأنه يطلع لنا كارت أحمر لأنس دبور، يعني الإشي ما كانش واضح 100% أنه أنس لأنه أخذ الكرة بالأول يعني.
1: نعم.
0: أما أنا انبسطت أنه بعد هيك كل هذا اللي صار معنا وكل هاي الفترة الصعبة اللي مرت علينا باللعبة اللي قدرنا نحافظ على شباك نضيف لأول مرة بهذا الموسم في الدرجة الممتازة.
1: شو لحسب رأيك خلي الفريق يفوز؟ هل هو الانضباط التكتيكي ولا الروح القتالية اللي حكيت عنها ولا مع بعض كل العوامل؟
0: ما أفكر مع بعض كل العوامل، كمان اللعيب اللي فاتت من برا فاتت على المباراة، كمان اللي بدلناهن كمان أعطوا 200% تاعهن، فكل شيء هيك يعني تناغم مع بعض بنات اللاعبين مع الجمهور في استاد علوط، حسينا انه يمكن لو لعبنا كمان للدقيقه 105-110 ما كناش كنا بنتلقى هدف، فبالاخر احنا اخذنا
1: ليش حسب رايك؟
0: نعم
1: ليش حسب رايك؟
0: كان هيك كان في شعور عندي انا من برا انه خلص يعني هاي المباراه يا 2-0 يا 1-0 مش رايحين، انه كان هذا شعور شخصي يعني، في مرات انت في المباراه بتكون هيك
1: بتحس
0: عندك شعور انه بتحس انه لا انه انت راح تتلقى هدف او مش راح تغلب هاي المباراه، بس هيك حسيت على اللعيب فهمه قديش هاي المباراه مهمه انه ما نرجعش عكا يجي على حسابنا على الدرجه الممتازه، انه من 0 نقاط نعطيهم 3 واحنا كنا 4، فاحنا اليوم وسعنا الفارق عنه لسبع نقاط،
1: فهذا انت سبع نقاط مهم. انت سبع لو بدت يعني انت اليوم مركز 12 مع انه ما في اهميه للمراكز، عندك مرتين فوز عندك تعادل وثلاث خسارات، سبع نقاط، مدى رضا علاء سايق عن نفسه بدايه؟
0: انا الصراحه من ناحيه اداء انا راضي عن الفريق، بس من ناحيه نتائج انا الشيء اللي مش راضي. انا افكر اخفادي اذا انا بدي اكون بني ادم دغري ولا الف ولا ادور، مش عشان انا المدرب، احنا كنا لازم يكون معنا على الاقل كمان 4 نقاط، مباراة العفولة، مباراة الريني، مباراة كفر شلام، يعني اللي كان في المباراة شاف انه المباراة لازم تخلص على الاقل 5-6 اهداف لإلنا يعني. فانا روحنا ب3-3، فكل هاي اللي تضيع النقاط افكر هذا دروس عم نتعلمها لفريق بعده بصعد من الدرجة الاولى. وافكر
1: في كمان واحد لازم يتعلم دروس حاليا هسه مورينيو 2-0 2-0 لأتلتيكو مدريد. يا علاء
0: طب شو مورينيو يحكي اللي بالعالم
1: عنده أحسن لعيبة في العالم علاء هيك يعني 7 نقاط باعتقادي، لو سألتك بداية الموسم يعني في الجولة السادسة مع كل اللي عم بيصير 7 نقاط ممكن الإشي يكون مقبول، لأنه فعلا يعني الهدوء النفسي موجود، الروح القتالية موجودة، الانضباط اللي في إخاء الناصري، الفريق صعب جدا، وأنا بسمع لمدربين اللي بيحكوا معي بيقولوا لي فعلا بنعمل 100 حساب للفريق النصراوي المرحلة القادمة، شو اللي بيستنانا؟ شو رسالتك للجماهير النصراوية؟
0: إن شاء الله. أول إشي إنه إحنا بكل مباراة نقدر نعطي هذا الأداء الرجولة ونكاتل على كل كرة ونلعب كمان كرة قدم اللي بتميزنا، كرة قدم اللي منوصل لعدة وكتير فرص إنه نسجل أهداف، وإن شاء الله يمكن نفوت على جو الدرجة الممتازة زي ما لازم، نبطل نحس حالنا أو نفكر حالنا إنه بعنا بالدرجة الأولى، وفكر هذا الفوز هيك أعطى

0: الدعم معنوي كثير كبير للفريق ككل. يعني
1: على انت بدي اشوف هيك اللي عم بصير اليوم في ناصر، المباراة القادمة مع مين ان شاء الله؟
0: مع ريشون برنا، ريشون لتسيون كتير صعبة
1: يعني بس بذكرك انت امام فريق عنيد، امام فريق عنيد مثل كفار شلام، رحت في نص شوناتا تكفى وسجلت ثلاثية لانه امنت في نفسك ولعبت في طريقة مفتوحة، ما سكرت المباراة، ممكن شوي كلفك غالي انه رجعوا لثلاث ثلاث، هذا الاشي ممكن نشوفه في ريشن، ولا بتقولي لا اعطيني ارجع في نقطة واحدة وزيادة؟
0: لا لا ولا مرة راح تسمع مني هيك شيء، لاني انا كثير بامن بقدرات اللاعبين الموجودة.
1: ريشن مكان ثالث 13 نقطة يعني اربع انتصارات
0: طبعا، طبعا وهن كمان بنوا غاد فريق حتى انه يصعدوا للدرجة العليا اكيد، بس يعني أخفادي مرات هاي اللعب كمان بتغير مسار فريق كامل. يعني احنا ممكن نروح غاد ما حداش متوقع منا انه نغلب ريشون وانا مأمن بقدرات اللاعبين، وان شاء الله نعمل الماكسيموم تاعنا، وانا متأكد انه رح نرجع بنقاط من هاي المباراة.
1: يعني بكيف تشوف الاسماء الكبيرة اللي موجودة في ريشون؟ شافيت القابلي، شاخر ام سالم، هنتي، ازيكال الله عينك عليه، طبعا بهدانا، ليال تشانا، اسماء كبيره، سعدون، كوستانتين
0: اللي
1: طبعا شاف سهرون اللي بتعرفه. سؤال على اليوم بتروح شو الاشياء المتاحه لك في اخاء الناصري؟ بتعرفك لعيبه تعمل فيديو عنهم، قديش الاشياء متاحه عندك، قديش الاشياء موفره عندك في الاخاء؟
0: طبعا احنا بنشتغل مع محلل يعني اناليست اللي هو بيشتغل معي بشكل تمرين بشكل يعني باليوم يوم، وعنا مساعد مدرب اللي احنا بنحضر مش بس اخر لعبة لريشو، بنحضر كل لعب ريشو من بداية السنة لإسا، من فرج اللاعبين وين النقاط الضعف وين نقاط القوة، ايش مفضل انه نضغط ضغط عالي ولا نستناهن بالميد بلوك، فكل هاي الشغلات احنا بنجيب اللعيبه جاهزه، وشو بنشوف افضل طريقه انه نلعب بهاي المباراه، راح نقدم يعني حتى احنا الهدف بالاخر نروح بنقاط. احنا مش بالاخر انا بس بدي يجي يقولوا علاء صايغ مدرب بحب يلعب هجوم واخسر انا 3-0 لا سمح الله، لا انا راح اعمل كل شيء لمصلحه الفريق، حتى اذا بتطلب مني الامر لنص ساعه على 40 دقيقه لخمسة 45 دقيقه انه نلعب شوي مسكر شوي نلعب على الهجمات المرتده، انا ما فيش عندي ولا اياتها مشكله انه العب هيك. يعني
1: اذا قبل ان ننهي ملف الممتاز انا اذكر كفر قاسم كفر سابع 4-2، اخاء الناصره 1-0 امام برو العكا، وايضا المكابي ابناء الرين عادت من مكابي يافا 2-0، والنقاط الثلاث كلها كانت عربية خالصة في الدرجة الممتازة. على سائق بدي أشكرك ومبروك الفوز مجددا، إلى اللقاء.
0: شكرا.
1: إذن كان هذا على سائق المدرب النصراوي اللي قال احتفلنا والنقاط النصراوية، رغم طبعا أنه كان 9 لاعبين، ولكن هو الفوز الكبير اللي كان أمام هابوعيل عكا. بعد الفاصل رح نسمع أصوات مميزة وهداف وقناص من الدرجة الأولى، بنستاهل نسمع، وخليكم معنا.

0: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
1: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
2: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
5: الصحة بتوصل لعندهم.

يكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: من جديد انتم معنا في راديو الناس في مساء رياضة. سمعنا الأصوات اللي أجتنا من الدرجة العليا وكذلك من الدرجة الممتازة, وحاليا بدنا نروح على الدرجة الأولى ومعنا ضيف عزيز. طبعا بعد أداء رجولي ونقطة ثمينة أمام بعلم الفحم, الفريق الباقاوي عاد بنتيجة 3-3 وأثبت الحضور والتألق داخل ملعب استاد السلام, ومعنا الهداف فراس تلحامي. تحياتي كابتن فراس.
1: هلا هلا يا فادي.
0: بداية أبدأ أقول لك مبروك الأهداف, وكيف تلخص المباراة أمام بعلم الفحم بالأمس؟
1: أول شيء مرحبا, السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: بنلخص المباراة, كانت مباراة كتير شوقة مثل ما بيقولوا.
0: طبعا
1: أخذنا كرت أحمر أول كم من دقيقة,
0: دقيقة 39.
1: وكملنا اللعبة بعشر لاعبين, ومثل ما بنعرف أم الفحم فريق بده يطلع ليغا, وإحنا كملنا لآخر دقيقة, كنا غالبين 3-1, بس بالآخر ما كانش في حظ زي ما لازم عنا.
0: قبل 3-1 خذني للهدف الثاني, مين سجل الهدف الثاني؟
1: أنا أول هدف حطيت حضرته أنا,
0: والثاني؟
1: والثاني أنا جبته, والثالث أنا جبته.
0: خلينا بالثاني. الثاني أنت ركضت حوالي من الصندوق الجزاء لأم الفحم لصندوق جزاء لأم الفحم, صحيح؟
1: صحيح.
0: من يقول لك السرعة ما شاء الله عليك فراس.
1: شكرا, الله يسعدك.
0: يعني انطلاقة والكل هيك بيحاول يركض أمام الحارس 1-1, يعني هدف فعلا مميز. وكيك شعورك بعد تسجيل هدف كبير من النوع؟
1: طلع صراحة ما كانش عندي نفس بعد الهدف. عملت ركضت من الحارس, عطاني اللي حضر الهدف, أخذت الطابة من عندنا من الصندوق تبعنا, فت لقيت حالي قدام الشعر وجبناه.
0: ممتاز ممتاز. وكمان الهدف الثالث. فراس انت اليوم من الاسماء الكبيره في الدرجه الاولى, مع باقة الغربيه العام سجلت 7 اهداف.
1: 8.
0: والسنه كم هدف سجلت؟
1: 2.
0: فاتحه 2. بتذكر هيك شوي هيك رجعنا بس لنشأة فراس تلحمي, من وين بلشت؟ انا بذكرك في ناشر, في الاخاء, في شباب حيفا, هيك عمل لي مسير, لخص لي مسيرتك لحد ما وصلت لباقة الغربيه.
1: بلشنا بالشبيب في نيشر.
0: نعم طبعا. انت من قرية اسفيا؟
1: من قرية اسفيا.
0: قريبة عليك يعني, كنت تنزل النزل. تنزل النزلي بس.
1: كنا ننزل, نزلت بلشت بنيشر بالشبيبي, بعدين لعبت اول سنة بقري مع نيشر, بعدين من نيشر رحت على ليغا الأميت كفر سابا.
0: صحيح.
1: من بعد كفر سابا على الماصري. وكلعبنا كم سنة ليغا ألف ولسه في الباقة.
0: يعني بنظر كل سنة عندك 7-8-9 أهداف, باعتقادك هذا هو المعدل لفراس تلحمي, ولا في بتقولي لا في إيش كمان أزيد؟ والسنة هي سنتي
1: إن شاء الله, هي السنة تكون سنة الخير, وهي السنة تكون نجيب فيها هدف أكتر من 7-8-9. وأنا بقول لك هاي السنة إن شاء الله.
0: محمد عوضي بحكي لي وان انا ما بروح معي في راس تلحمي, شو العلاقه مع الكابتن محمد عوضي؟
1: كابتن محمد عوضي اول ما رحت على باقه كان مدرب, اسا صار لي اخ.
0: حلو.
1: و انا الصراحه يعني وين ما بروح عوضي انا بروح معاه يعني.
0: ولكن اذا عوضي ضلوا في الدرجه الاولى واجتك عرض في الممتازه, كثير اللي شافوك امبارح في الامس قالوا في هذا هذا المهاجم مفروض يكون في الدرجه الممتازه, انت كمان بتفكر هيك؟
1: طلع احنا ان شاء الله يعني هذا هو الهدف, هذا هو الهدف طبعا نتقدم نكون
0: بعدك صغير في راس. قديش 24 25؟
1: 24.
0: ها
1: هذا هو الهدف, واحنا بنشتغل كل يوم على هذا الهدف.

0: مثل ما بيقولوا بكل واحد يشتغل أكبر إن شاء الله الفرصة بتجي.
1: شو حسب رأيك الإشي اللي بميزك كمهاجم أكثر إشي بتقول هنا هاي لفراس هاي لعبة فراس؟
0: لما يكون عندك مساحات كبيرة في الملعب.
1: نعم.
0: إنه أنا عندي السرعة. لكن عندك مساحات كبيرة بالملعب هذا بيكون أهون لي يعني الصراحة.
1: عندك سرعة عندك قوة بدنية ما شاء الله.
0: الحمد لله.
1: وطبعا هالأشياء الموجودة أيضا يعني ببحثوا عنها في المهاجم. وانت عم بتشوف هيك المستوى في الدرجة الممتازة بتشوف أيام الجمعة البث بتقول إنه في لي محل في هاي الدوري أنا لازم أكون غاد.
0: صراحة بس بعد في الواحد شو يطور وشو يشتغل وإن شاء الله سنة سنتين نعطي حالنا.
1: والحلم لوين في راس تلحم الحلم لوين؟
0: الحلم أبعد ما يمكن يعني شو ما يبعده الله إحنا بنقول الحمد لله.
1: قديش أبعد يعني أبعد ما يمكن عن آسفيا ولا إنه
0: نعم
1: أبعد ما يمكن عن آسفيا ولا برا البلاد؟
0: وين ما إذا يعني أكيد كل حلم لاعب كرة قدم يكون ببريت البلاد يعني. وأكيد دائما حلمي أنا أوصل لأبعد ما يمكن بالفوتبول هو أكيد ببريت البلاد. وخلينا أول إشي مثل ما بيقولوا الواحد بيطلع السلم درجة درجة.
1: صحيح.
0: منبلش نبني مثل ما بيقولوا اسم زي ما لازم في البلاد وبعدين إن شاء الله الله فتح.
1: أنا باعتقادي إلك اسم في الدرجة الأولى وإن شاء الله أنا على الأقل شخصيا يعني حابب أشوفك في الدرجة الممتازة ومنها إن شاء الله تفتح هيك المجالات. لاعب كبير وشفته بالأمس وأيضا كثير حكوا عنك إنه فعلا مميز. بدي أتمنى لك كل خير لإلك ولفريق باقة الغربية في راس تلحم إن شاء الله دائما من هدف لهدف لهدف والسماء هي الحدود يا رب.
0: الله يسعدك يا فادي شكرا كثير.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
0: باي باي.
1: ذلك كان هذا القناص الهداف في راس مغربي بعد هدفين مميزين بالأمس أمام باقة الغربية في أم الفحم وبالاستاد السلام الجمهور حضر وتمتع من الأهداف. الآن إلى الزميل إبراهيم أبو عطا تحياتي كابتن إبراهيم.
2: تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: نهاية أسبوع مثيرة كانت أحلى المباريات اللي شاهدتها. هات نعمل هيك جرد للمباريات اللي كنت فيها إبراهيم. نبدأ.
2: نعم. تفضل. وإثارة ومتعة وطبعا سعادة ويا ريت استراحة المنتخب لم تأتي في هذه المرحلة التي كانت فعلا إيجابية للفرق العربية. نبدأ من فريق اتحاد أبناء سخنين وأخيرا تنفس الصعداء في اتحاد أبناء سخنين بعد فوز أول هذا الموسم في مباراة. أستطيع أن أقول أولا أن الضغط كان هو سيد الموقف في المباراة.
1: إبراهيم صفر الحكم انتهت المباراة. أوصف لي الأجواء والراحة اللي كانت في سخنين.
2: نعم نعم نعم الراحة والهدوء والفرحة والانبساط. وقال إياد أبو عبيد لراديو الناس بعد المباراة
1: نعم.
2: سنستغل هذه الفترة الإيجابية والسعيدة بعد حظ الفوز الأول من أجل تكثيف الجهود خلال فترة الاستراحة والعودة وبقوة
1: نعم.
2: ومن سخنين نتحول إلى الريني فوز ثالث على التوالي.
1: شدوا أعصابنا الريني تنه أجل الهدف الأول ولكن صحيح ولكن الريني فعلا يعني أجت نهائيا على بشكل رسمي أجت على الدرجة الممتازة على قمة الدرجة الممتازة بعد الهدفين.
2: نعم نعم نستطيع أن نقول أن فريق يعني مكابي الريني بعد سلسلة الإصابات يستقر الكادر ويستقر اللاعبين ونحن نرى يعني النقاط والأهداف تأتي في الشوط الثاني في المباريات الأخيرة ونحن نريد بأن تكون البداية أيضا إيجابية وتسجيل الأهداف.
1: إبراهيم دياموندي جونيور دياموندي لاعب كبير أنا باعتقادي ربحوا الريني.
2: صحيح صحيح صحيح وبالتأكيد يعني فريق مكابي الريني يزحف إلى القمة ونحن شاهدنا وتابعنا جميع الفرق وفريق مكابي الريني باعتقادي بأن فريق مكابي الريني وخصوصا بعد التعادل بن يهودة والنتائج الأخرى أستطيع أن أقول بأن فريق مكابي الريني يعني هذا ليس خفيا على أحد بنى فريق من أجل الصعود وهو في طريقه إلى هناك وبالتأكيد النتائج جدا إيجابية والفريق بعد العودة من الاستراحة يفتش عن فوز رابع التواليا.
1: طيب.
2: ومن الريني نؤكد
1: خذني على بوسبوس محمد حسن سجل الهدف الأول في بوسبوس ولكن الفريق خسر 2-1 شو اللي صار غاد؟
2: نعم نعم وبالتأكيد نتحول من الممتازة إلى الأولى وقبل ذلك خاء ناصب أيضا يفوز وكفر قاسم تفوز
1: حكينا عن خذني نعم على مصمص.
2: نعم مصمص تفوقت ولكن في نهاية المطاف خسر 2-1 أمام النهرية والكلمة لوهيب كيال مساعد المدرب ومسؤول قسم

0: في نهارية بكل تواضع مهنيا وعلى أرضية الملعب نهارية كان الأفضل واستحق الفوز، وعلى فريق مسلس أن يتعلم من هذه الخسارة وأن ينهض جيدا. وباعتقاد فريق نهارية المعزز بخمس لاعبين عرب ووهيب كيال هو المشرف الأول والأخير في هذا الفريق ستكون له كلمة. وما دمنا تحدثنا عن الدرجة الأولى نتحول إلى مباراة هابوعيل جت أمام الطيري، وهابوعيل جت مبروك يحقق أول نقطة تاريخية له في دورة الدرجة الأولى، وأي نقطة وأي لذة في الثواني الأخيرة من الوقت بدل ضائع في الثواني الأخيرة من الدقيقة 95
1: فعلا أبو بكر صحيح.
0: نعم أبو بكر يسجل ويهدي أول نقطة لفريق أبو عجت، وبكل مهنية فرجت كان يستحق الفوز، كان أفضل من الطيرة وكانت ولعب مباراة كبيرة، ولكن في نهاية المطاف نقطة تعتبر انطلاقة بالنسبة للفريق والذي سيفتش عن فوز في المباراة القادمة.
1: بريم أبو عطا بدي أشكرك على كل الإحاطات والأهداف، أنا بتبتع أنك بتأمل أنك بتبتعت من الأهداف، بتحب الأهداف أنت كثير إبراهيم إن شاء الله. إلى اللقاء إلى اللقاء تحياتي كابتن إلى اللقاء. إذا كان هذا إبراهيم أبو عطا وجملة ومجموعة كبيرة من الأهداف اللي شاهدها. طبعا بنذكر في أهم النتائج اللي كانت في الدرجة الأولى، أبوال من فحم باقي الغربية 3-3 افترقوا حبايب، عروني ناشر تفوقت بالنتيجة كبيرة على مكابي من فحم 5-1. أما شباب طمرة تواصل الخسارات للأسف، وهذه المرة أمام أبوال طيرة الكرمل خسرت 4-1. زي ما سمعتوا من الزميل إبراهيم أبو عطا مص سجلت خسارة 2-1 أمام نهرية، مكابي أحمد نجدات أبوال مجدال عمك 4-2 لمجدال عمك، أبناء جت مبروك النقطة الأولى في الدرجة الأولى تتعادل أمام النادي الرياضي الطيرة 1-1، وعيروني طبرية تخيب الأمل أمام مكابي أتابيالك تخسر 4-0. النتيجة والدقيقة محمد علي أبو ليل 2-0 أتلتيكو مدريد، خيبة الأمل الكبيرة، يا رب الطريق مسهل إلى البيت. طيب فادي مصطفى بدي أحييكم وأحيي كل اللي كانوا معنا في مساء رياضة، وأشكر طبعا ميسى عساف اللي كانت في الإنتاج، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، في الديجيتال عرينا السار وجواد العمري، كل الأخبار الرياضية على تطبيق ناس. فادي مصطفى كان معكم، إلى اللقاء.
2: قبل ما اتعرف على ما انت لك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
13: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير، دهان أم منير،
14: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
15: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
16: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي، سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة، سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026، اتصلوا الآن 04-999 4888.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. انقطعت آثار 3 شبان من منطقة النقب منذ 6 أشهر خلال وجودهم في مدينة شرم الشيخ المصرية دون أن تتلقى عائلاتهم حتى الآن معلومات رسمية حول مكان وجودهم أو

0: الأقل يكون في طمأنة للأهل بعد 6 شهور. هناك يعني حالة قلق في المجتمع العربي وفي منطقة النقب وأيضا عند العائلة. يعني أنا أريد أن يكون هناك تحرك إنساني، هذا ما نطلب بالدرجة الأولى.
1: لقي توفيق قيس البالغ من العمر 53 عاما من مدينة طمرة مصرعه متأثرا بجروح حرجة أصيب بها إثر سقوطه من ارتفاع. كان قيس قد تم نقله إلى مستشفى رمبم في حيفا بعد إجراء عمليات إنعاش له قبل إقرار وفاته لاحقا. شيعت مدينة أم الفحم عصر اليوم جثمان علاء محمد موسى محميد الذي قتل برصاص شرطي يوم الخميس الماضي، وطالب مشاركون وأفراد من عائلته بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات مقتله ومحاسبة المسؤولين عنه. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك مقتل 3 عناصر من حركة حماس في غارات على قطاع غزة، بينهم قائد في قوات النخبة. وبحسب بيان مشترك، شارك 2 من القتلى في هجوم 7 أكتوبر، فيما كان 3 يشغل منصب قائد في قوات النخبة التابعة لحركة حماس. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 21 آخرين في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن جهود الوساطة لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مستمرة، وأن وسطاء قطريين يتنقلون بين عدة عواصم بعد 2 من تبادل مقترحات بين الأطراف. أضاف أن مسؤولين أمريكيين أكدوا للدوحة رغبة واشنطن في التوصل إلى اتفاق، مشددا على ضرورة التوصل إلى تفاهم إقليمي يضمن الاستقرار وحرية الملاحة في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بصدد اتخاذ قرارات بشأن إيران، وأن تطورات كبيرة قد تحدث خلال الفترة القريبة، مشيرا إلى أن الخيارات تشمل مواصلة الضغط الاقتصادي والتوصل إلى اتفاق أو اتخاذ خطوات عسكرية. أضاف ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، لكنه قال إن العثور على مسؤولين إيرانيين قادرين على إبرام اتفاق أصبح أكثر صعوبة. من جهتها، قالت القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية إن طهران تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عمليات عسكرية ضد إيران بدعم من بعض دول المنطقة. وحذرت القيادة من أن أي هجوم أمريكي سيقابل بضربات متواصلة على قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، مضيفة أن الدول التي تساند الهجوم ستعامل باعتبارها طرفا في المواجهة. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة مستقرا دون تغيرات تذكر، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتستقر الأجواء خلال ساعات النهار. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

علشان علشان

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
2: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
3: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
2: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
4: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
5: الله ده الله،
4: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
2: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
1: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للواحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
6: أوبتي نايس 37 فرع يا زلمة.
7: لا 38، يلا نعد.
6: أقل غربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهط. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
8: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
9: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
10: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر محلية بإصابة رجل يبلغ من العمر 40 عاما بجروح متوسطة أثر تعرض لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة. تم نقل المصاب إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. لقي توفيق قيس البالغ من العمر 53 عاما من مدينة طمرة مصرعه متأثرا بجروح حرجة أصيب بها إثر سقوطه من ارتفاع. كان قيس قد تم نقله إلى مستشفى رمبم في حيفا بعد إجراء عمليات إنعاش له قبل إقرار وفاته لاحقا. انقطعت آثار 3 شبان من منطقة النقب منذ 6 أشهر خلال وجودهم في مدينة شرم الشيخ المصرية دون أن تتلقى عائلاتهم حتى الآن معلومات رسمية حول مكان وجودهم أو مصيرهم. في حديثه لراديو الناس قال النائب عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلي إن المعلومات حول ظروف القضية لا تزال محدودة، مطالبا السلطات المصرية

0: يكون هناك تحرك إنساني.
1: شيعة مدينة أم الفحم عصر اليوم جثمان علاء محمد موسى محميد الذي قتل برصاص شرطي يوم الخميس الماضي، وطالب مشاركون وأفراد من عائلته بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات مقتله ومحاسبة المسؤولين عنه. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن جهود الوساطة لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مستمرة، وأن وسطاء قطريين يتنقلون بين عدة عواصم بعد أسبوعين من تبادل مقترحات بين الأطراف. أضاف أن مسؤولين أمريكيين أكدوا للدوحة رغبة واشنطن في التوصل إلى اتفاق، مشددا على ضرورة التوصل إلى تفاهم إقليمي يضمن الاستقرار وحرية الملاحة في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بصدد اتخاذ قرارات بشأن إيران وأن تطورات كبيرة قد تحدث خلال الفترة القريبة، مشيرا إلى أن الخيارات تشمل مواصلة الضغط الاقتصادي أو التوصل إلى اتفاق أو اتخاذ خطوات عسكرية. أضاف ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، لكنه قال أن العثور على مسؤولين إيرانيين قادرين على إبرام اتفاق أصبح أكثر صعوبة. من جهتها قالت القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية أن طهران تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عمليات عسكرية ضد إيران بدعم من بعض دول المنطقة، وحذرت القيادة من أن أي هجوم أمريكي سيقابل بضربات متواصلة على قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، مضيفة أن الدول التي تساند الهجوم ستعامل باعتبارها طرفا في المواجهة. إلى ذلك قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن الاتصالات مع الوسطين القطري والباكستاني لخفض التصعيد مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة، مشترطا وقف القتال على جميع الجبهات ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأضاف رضائي أن إيران مستعدة لمواجهة عسكرية، وهدد باستهداف القواعد الأمريكية في حال تعرض بلاده لهجوم. أحوال الطقس. يكون طقس الليل مستقرا دون تغيرات تذكر، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتستقر الأجواء خلال ساعات النهار. ختام النشرة، في أمان الله.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. ماذا تقولون، صحفي أم صحافي؟ إن استخدام المصطلحات في مجال الصحافة فضفاض وفيه الكثير من الالتباس باللفظ، فالصحافة والصحافة هي مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها في صحيفة أو مجلة. أما صحافي وصحافي فهو اسم منسوب إلى صحافة، وهو من يشتغل بمهنة الصحافة. أما صحيفة وجمعها صحيفات وصحائف وصحاف وصحف، فهي جريدة أو ما يكتب من ورق ونحوه. من هنا فإن الصحفية هو اسم منسوب إلى صحيفة، كأن نقول استطلاع صحفي. أما صحفي فهو اسم منسوب إلى صحف، ومن هنا نقول مؤتمر صحفي.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: Concert me Halies Mërzhigji.
1: بيوم من الأيام كنت ماشي لحالي والدنيا ليل في شارع البحارة ساكتي أضواءها خافتي بس والنجوم طالعة تنورها

كل خطوة مني بقرب من صوت نغمات لأغنية بعرفها منيح، بس مش قادر أميز شو هي، وضلت أمشي ورا الصوت وبلمح مقهى من بعيد، ونغمات صارت أوضح. الصوت اللي بغني من الراديو القديم ومحمد عبد الوهاب مع شوية تشويش بالشارة، بس أخيرا عرفت الأغنية انشودة الفن. وصلت المقهى وقعدت وجهي للشارع بتأمل بالناس اللي رايح واللي جاي، طلبت كاسة شاي وكمان طلبت يرجع الكاسات من الأول حتى نبلش كونسرت كيف لازم من أنشودة الفن. ولأن الموسيقى عنوان كبير بيجمع بين المشاعر والتعبير عنها، تعال نحط الكاسات وكمشة المشاعر في قلب مسجل ونبلش كونسرت أنا وإنتو لهي الساعة. جاهزين؟ أنا جاهز، يلا نبلش.

0: مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. أنا الياس إبراهيم مرجية وإنتوا معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM وكمان تطبيق ناس من كل مكان إنتوا موجودين فيه أو حابين تسمعونا من خلاله. هالساعة بنختار فيها مزاج كونسرت من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس والرقم 050-55-77-399. أكيد عرفتوا شو البداية، من وين البداية؟ نغمات مصرية معتقة كلاسيكية ما بين الشرقي والغربي، محمد عبد الوهاب من عنده مبلشين. ألحان وغناءه طبعا، واللي بيحكي عن أبرز الشخصيات اللي أثرت في حياته، وهو أمير الشعراء أحمد شوقي اللي كان له حصة كبيرة ما بين ألحان موسيقى وأغنياته. أما الموسيقار لما بيجي بيحكي عن تواضع الأمير أمير الشعراء، هيك بيكون الحكي.
1: شوقي بيدي حاجة بالنسبة لي خطيرة جدا وهامة جدا، يعني أولا هو والدي الروحي وأستاذي في الحياة وصاحب الفضل الأكبر علي، وشفت فيه حاجات كتير جدا، يعني شفت فيه تواضع العظيم أو تواضع العبقري. فكان مثلا لا يمكن يبت في قطعة من الأغاني اللي ادهالي إلا ما يعرضها عليه وياخد رأيي في الكلام اللي هو عامله. شوقي أنا يقول لي أنا كده، يعني أنا إيه؟ فتواضع عجيب.
0: وهذا لما موسيقار بيحكي عن أمير الشعراء ما بين عبد الوهاب وأمير الشعراء أحمد بيك شوقي. وعن البكوي رح نحكي لأنه في منافسة، بس مش مع أمير الشعراء، المنافسة ما بين عبد الوهاب ويوسف وهبي الممثل العبقري. طبعا بما أنه سمعنا عبد الوهاب اللي كان له منافسين كتار، بس لأنه مش بس بالفن والغناء والتلحين، كمان في المكان الاجتماعي، ومنها بتخص أنشودة الفن اللي ألفها صالح جودت. طبعا ألحان وغناء عبد الوهاب من العام 1945. كواليسة بتجمع بين المنافس الفني والذكاء الاجتماعي. شرارة البداية كانت وبلشت من العام 1944، وأنتج بهذا العام فيلم اسمه غرام وانتقام من إخراج وبطولة يوسف وهبي. كان ضمن الفيلم تقديم أسمهان لأغنية أو نشيد الأسرة العلوية، واللي بيمدح فيه الملك فاروق. نشيد عجبه للملك فاروق كتير، وعطى يوسف بيك وهبي لقب البكوية، وقتها صار يوسف بيك وهبي. وهون بيجي ذكاء محمد عبد الوهاب اللي بعده ما لقب لهذا اللقب البكوية، بس بالرغم من نجوميته الكبيرة حس بنوع من الغيرة الفنية والرغبة انه يأخذ هذا التكريم الملكي والمركز الاجتماعي. خطرت بباله هيك فكرة حلوة، تقديم عمل فني ضخم.

بيمدح فيه الفن وكمان الملك فاروق بالتجانس مع بعض، بنفس الوقت عشان يجذب انتباه السرايا الملكية طلب عبد الوهاب من صديقه الشاعر والمثقف صالح جودد نكتب نص بيربط بين عظمة الفنون ورعاية الملك فاروق لإلها. فكتب جودد الكلمات المشهورة وكما كتب فيها المقطع المباشر بمدح الملك فاروق لما بيقول والفن من أنصفه غير كلمة من مولاه، والفن من شرفه غير الفاروق ورعاه. لحن عبد الوهاب هاي الأغنية على مقام النهواند وبأسلوب أوركسترا متطور مبهر بعدنا بنسمعه لليوم. وعلى فكرة سمعت نسخة مظبوط هي ذكاء اصطناعي بس بالضبط بتحاكي موضوع الأوركسترا بين النغمات والتوزيع الأوركسترالي والآلات الغربية والشرقية مع بعض. هذا عبد الوهاب مزيج ما بين الشرق والغرب.

محمد عبد الوهاب أنشودة الفن اللي بسببها أو ذكاء منه لحتى يكسب لقب البكوية من الملك فاروق. بس بالنسبة لإلي مجرد نقول موسيقار الأجيال هذا لقب بكفي. وعلى مقام الوحدة منروح على البيت الأول من الأنشودة.

0: Koncert Mahalies Marzhiji.
1: هاي النغمات المصرية الأصيلة كانت من محمد عبد الوهاب وانشودة الفن

0: الأنشود اللي طلعت للنور في العام 1946 لما غنتها كمان ليلى مراد، تخيلوا. والجميل إنه غنتها كمان هي، وبعدنا بنسمعها لليوم بنفس الصيغة الأصلية اللي سمعناها أول مرة فيها بالضبط، كأني كيف قلت في البداية ماشي بالشارع وبسمع هيك من بعيد نغماتها، نفس النغمات. مكملين في نغمات مصرية أصيلة تانية، والمرة من بصمة سيد مكاوي، أغنية أنا كتير بحبها، أغنية حلوين من يومنا والله، أغلبنا سمعناها بصوت سيد مكاوي بنفسه بما أنها من ألحانه، كمان جورج وصوف رجع جددها في أوائل التسعينات في أول ألبوم لإله في مصر. بس إلال منا بيعرفوا أنه بالأصل أصلا إلى الفنان المصري محمد ثروت. شو القصة؟ تعالوا نسمع بصوته.
1: حلوين من يومنا والله،
2: حلوين من يومنا والله.
3: ده لحني والأستاذ سيد مكاوي الله يرحمه، ده يعتبر رابع لحن في حياتي.
1: ده حقيقي.
3: وأنا طبعته في شريط كاسيت مع غنوة بلدي، يعني بلدي والغالي علينا، وسألوني بينا إيه الأستاذ خالد الأمير. دول نواة شريط.
2: ايوه، امال ليه ناس كتيرة فاكرين ان هي بتاعت
1: موسيقار سيد مكاوي؟ كان
3: الله يرحمه الاستاذ سيد كان بيحب يغني اغانيه، يعني غنى الحانه، غنى الوردة، غنى اللطيفة، غنى الميادة في حفلاته يعني، وده شرف لينا يعني.
0: حلو هذا التواضع، إنه بالرغم إنه أغنية أصلاً لمحمد ثروت من ألحان سيد مكاوي، إنما بيعترف إنه بسبب شهرة الأغنية وغناء سيد مكاوي لإلها، هذا سبب كتير واضح لوجودها بعدها في أرشيفنا الغنائي العريق. أما اللي ميز مكاوي إنه ألحانه حتى اللي بعطيها للمطربين أو المطربات لما بيرجعوا بغنيها بتاخد أكتر وأكتر كمان شهرة. اسألوا وردة أوقات بتحلو، وكمان فنانين كتار. واللي كان يعتمدوا سيد مكاوي إنه يحق للملحن يغني من ألحانه، ولحسن حظه هالأغنية كسبت شهرتها بصوته هو ومن خلاله هو. تعال روح نسمعها بصوت محمد ثروت بصيغة هيك حلوة فيها كتير روقان. تعال نسمعها ونستمر في كونسرت. من مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية، المهرجان رقم 33، محمد ثروت صوت مصري أصيل بغني أغنيته الخاصة حلوين من يومنا والله، ألحان سيد مكاوي طبعا. وللي بده يدور عليها في الانترنت اسمها الغالي علينا. يلا مع بعض ابعتولي كمان وكمان من اختياراتكم انتم على واتساب راديو الناس حتى نسلطن مع بعض ونستمتع مع بعض من خلال هالساعة. بعد في عنا كتير وكتير وكتير.

0: هالأغنية ما بين كلمتها الحلوة والبسيطة اللي بتفوت على القلب الغالي علينا غالي محمد ثروت صاحب هالأغنية. طبعا ألحان سيد مكاوي اللي رجع بعد هيك غناها, وكمان بعد هيك غناها جورج وصوف الغالي علينا غالي وقلوبنا كويسة. مكملين كمان وكمان نغمات من مصر في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: وما بين عبد الوهاب وكتار من الفنانين كانت دائما في مودة ومحبة مع المنافسة طبعا, بس جمعت المحبة بين عبد الوهاب وعبد الحليم العندليب الأسمر. ورح نسمع جزء من محادثة هاتفية كانت بيناتهم بتطمنوا فيها على بعض, وكمان بيعرفوا جديد كل واحد منهم. جميلة هاي التواضع والمنافسة الحلوة, إنه بالرغم من هالمنافسة كانوا يطمنوا على بعض, كانوا يسألوا على بعض وكمان يسألوا على جديد كل واحد منهم. تعال نسمع المكالمة ونستمتع فيها.
2: ألو حبيبي,
3: ازيك
2: حبيبي
3: حبيبي
2: حبيبي
3: ايه
2: انت حبيبي
3: ازيك
2: مفيش حد غيرك
3: ازيك انت
2: ازيك
3: وحشني جدا
2: حشتني.
3: والله
2: حضر بيك
3: كل سنة انت طيب, ما انا عايز اشوفه.
2: ما هو جاي يفطر تيجي هو جاي يفطر.
3: طب انا هخلص تسجيل هنا واجي لك على طول.
2: طيب انت خلصت الاسطوانة الرابعة الخامسة ولا لا؟
3: كله
2: خلصت.
3: حصل المراد من رب العباد
2: كله
3: لاني
2: لغايه الصبح كان فاضل واحده.
3: حبيبي
2: حبيبي
3: اسمع انت هتسافر قال
2: عاوز اسافر شويه.
3: هتسافر اسوان يعني؟ طيب انا عرفت كده امبارح سالت عليك قالوا لي
2: انك ما ايام كده ايه
3: رايك؟ وماله
2: تيجي معايا؟
3: انا ما اقدرش اجي, انت عارف انا مسؤوليتي هنا كبيره.
2: قول لي قول لي قول لي ايه الاغاني. قول لي
3: حاجه مش معقوله
2: ونوحياتي.
3: ده انت لازم تروح تشوف الفيلم.
2: طبعا طبعا انا هروح. قول لي قول لي رتبهم لي حسب الجمهور ايه.
3: شوف يا سيدي القصيده
2: الو بس بالحق وحياتك.
3: وحياتك عندي القصيده وبعدين جبار بلاش عتاب الدويتو احبك طبعا لانها
2: لا
3: السمع.
2: احبك دي ما هي انت تعرف احبك دي يا استاذ اللي انت مش عاجبك. انا استلف هنا يا استاذ.
3: طيب
2: خير يا استاذ.
3: طيب وانت ايه اخبار؟
2: حاجه تجنن.
3: الحمد لله
2: حاجه تجنن.
3: وانت بتعمل ايه في مصرفوه؟
2: لا انا كنت بعمل ماذا اقوله.
3: والله طب حلو
2: خلصتها.
3: طب عال طب انا هجي لك
2: بقى. احنا منتظرينك.
3: طيب يا حبيبي. باي باي.
0: هالمكالمة العفوية والحلوة ما بين عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ, هذا بس بدلنا قديش كان عظمائنا في الفن, قديش كانت المحبة موجودة ومتأصلة فيهن. لهيك فنن وصل ليومنا هذا وراح يضلوا مستمر. وبدون ما تقولوا بتقارن ما بين زمان واليوم, دائما كلاسيكياتنا كسباني بغض النظر شو رأيي أنا, بس دائما الأصلي بضلوا أصلي. بنسمع محبة هيك بدون تزييف مشاعر, بنسمع ألحان بدون تزييف أو نشاز, بنسمع كلمات بدون استخفاف بعقول المستمعين. وبعرف شو بدي أحكي, بس بقول دائما إنه فننا بيستاهل منه هيك نعطيه أكتر وأكتر لحد ما يوصل مش بس ليومنا هاد إنما كمان 1000 سنة لقدام. بتعرفوا بالزمانات كيف كانوا يسجلوا فنانين مثل عبد الوهاب أو عبد الحليم؟ كانوا يستأجروا استوديوهات كبيرة بعد تدريب أكتر من 6 أشهر لحد سنة ويمكن أكتر من هيك, يتدربوا على لحن مع العازفين كلهن, بالآخر يستأجروا استوديو لحتى يسجلوا فيه 1 تيك كل العازفين مع بعض. وهذا الفن على أصوله, هاي مدرسة الفن اللي أنا كمان تربيت أسمعها من وأنا صغير. وعلى سيرة هالمحبة اللي جمعت بين عبد الوهاب وعبد الحليم, من أجمل ألحان مطبوعة بالذاكرة أهواك واتمنى لو أنساك, منحس فيها أنه عبد الوهاب هنا بيبقى عاوز يحضن اللحن من كتر ما حس فيه. أغنية أهواك واتمنى لو أنساك من العام 1957، كتبها حسين السيد شريك عبد الوهاب بكثير من الألحان الخارقة للإحساس الطبيعي. والأغنية كانت ضمن فيلم بنات اليوم من بطولة حليم، مجدة، أحمد رمزي، أمال فريد، كريمان. تعرفت نتذكر أنه ياكو واحد من مشاهد هذا الفيلم، شو رأيكو؟ تعال نسمع.
4: يا أخي أنت أمرك عجيب، عايز نستنى إيه؟ عجبان وبنت عيل وأخت اللي أنت بتحبها وفوق صديقتنا هنبقى نسايب، وعايز تفهمني أني مصرح؟
5: مش قصدي، بس يعني خبر خطوبتك جه كده مفاجأة علي.
4: أحسن، عشان أنت كمان تشجع وتطلب سلوى.
5: سلوى؟ سلوى ده موضوع تاني.
4: ايه بطلت تفكر فيها خلاص؟
5: انا ابدا، كل ما في الامر اني مستني بس اتاكد من شعورها ناحيتي.
4: انا متاكد جدا انها بتحبك.
5: وانا كمان.
6: مبروك يا ابني.
7: مبروك يا ابي.
0: هذا مشهد من فيلم بنات اليوم، عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، وامال فريد، ومجدة، احمد رمزي، هالمجموع من أبطال الفيلم، ومن حفل الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي كان في الرياض عام 2023، قدم محمد ثروت الصوت المصري هذا المتأصل أهواك واتمنى لو أنسى.

واللي بيستغرب مرات ليش موسيقار الأجيال هو المتفرد والوحيد في مكانه يسمع اللحن. اللحن عبارة عن مزيج بين شرق وغرب، فجأة القانون بيعزف هيك نغمات غربية، إيقاع غربي مش شرقي بس فيها شرقي. رح نسمع، تعالوا نسمع محمد ثروت وهو بيغني.

0: نرجع للغربي الهادي.
1: وهو واتمنى لو انسى
0: كانه لقاء رومبا
1: روحي وياك وانت يبقى افكار لو تنساني وانساني.

0: هذا محمد ثروت لما بغني للعندليب الأسمر أهواك، يعني الحان عبد الوهاب العاشق للموسيقى الغربية الكلاسيكية بيتهوفن.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: راح نكمل بكمان وكمان أغاني أنا متأكد راح تحبوها مثلي. راح نسمع بعد شوي كل ده كان ليه لقدام عبد الوهاب بالعام 1954 في نادي الفرسان بتكليف رسمي من مين؟ من جمال عبد الناصر لما كان بعده رئيس وزراء مش رئيس للجمهورية، أما كواليسها من عمر الشناوي ابن أخوه للمؤلف مأمون الشناوي، هو من كتب كلمات هاي الأغنية في صالون دكتور خليل الدراوي. تعال نسمع كيف كانت الأجواء وشو حكى عن كواليس الأغنية.
2: بيقول لي عبد الوهاب كان درجة حرارته 40، فبيقول لي أنا جالي الشرطة العسكرية مش عارف أي أمر، كان قائد الشرطة العسكرية راح لعبد الوهاب البيت، بيته القديم اللي في العباسية، وقال له الرئيس عبد الناصر بيقول لك

0: رئيس وزراء عبد الناصر ما كانش رئيس جمهوريه، كان رئيس جمهوريه محمد نجيب، بيقول لك انت ومأمون جيش الشناوي تيجوا النهارده عشان حفل التخرج كلية الحربيه ولازم تيجي تغني. فعبد الوهاب اسقط في يده، كان عنده دور بند شديد جدا، وبكلم عمي مأمون قال له مأمون احنا مطلوب نروح الحفله بتاعه جمال عبد الناصر عشان الحربيه، وانا درجه حراره 40، انا بفكر اعتذر. قال له يا فندم احنا نروح انا وانت بدل ما الشرطه العسكريه تيجي تنزلنا من البيوت بالعافيه يودونا بالبيجامه والروب. بالظبط كده. قال له لا تنزل بمزاجك احسن ما تنزل بالبيجامه والروب. قال له انت شايف كده؟ قال له وفي حاجه غير كده؟ راحوا فعامل مأمون استاذن يسلم على عبد الحكيم عامر وجمال عبد الناصر، فبيقول له سيادتك يا فندم محمد عبد الوهاب حالته الصحيه تعبانه. قال له تعبانه بس هيغني. عبد الوهاب لما طلع على المسرح يغني وكانه ليس به مرض، وغنى اغنيه كل ده كان ليه الحفله
1: طول فيها عجب،
0: لم يؤديها بهذا الاداء برغم ظروفه الصحيه، وبيقول لي كان عرقان وانا كنت مشفق عليه واقف ورا الستاره انا شايفه وانا عارف انه تعبان قد ايه، بس ابدع قد كده
1: قوي.
0: فالمهم بعد ما خلصوا الحفله في عام يامون بيقول له بص يا محمد انت كل ما تيجي تغني.
2: ما احلى الاجواء قاعدين هيك بصالون وعم بيحكوا كواليس كل ده كان ليه. هالاغنيه اللي كمان غنتها نجاة الصغيره، اذا متذكرين حكينا في بدايه الحلقه عن انشوده الفن اللي رجعت غنتها ليلى مراد، نفس الشيء نجاة الصغيره، وفي بروفا بتجمعن مع بعض بغنوها مع بعض، تعال نسمعهن مع بعض.

هالابتسامة من نجاة الصغيرة كانت لأنه عبد الوهاب كان مركز بكل نغمة، كل نغمة حرفيا، وانت ينزل للنطاط الواطي وانت يرتفع. بيقولوا انه عبد الوهاب كان بده يهدي نجاة الصغيرة اول عمل لإلها، واغنية كل دا كان ليه للمؤلف الشاعر مأمون الشناوي، وعن جد هيك صار. لحن عبد الوهاب وسجلتها نجاة في الإذاعة، وبعدها سافرت لسوريا وسجلت في الإذاعة السورية بالعام 1953. بس لما استعدوا مأمون الشناوي طبعا مع عبد الوهاب لحفل نادي الفرسان بتكليف من عبد الناصر في العام 54، وبالرغم من أنه توقف عن الغناء عبد الوهاب لحد يمكن 10 سنين بصوت الفنانة، أو حتى تعرف شو، في عنا صوت لفنان اسمه صفوان العابد، واللي تابع حلقة حلب مزاجات حلبية أكيد سمع هذا الاسم. كمان هو بغني في المصري وبغني لعبد الوهاب كل ده كان ليه.

بالذات لما بكون في حلب صوت حلبي بحس انه النطق عندن درجة اولى قبل حتى نغمة الصوت. اسمعوا صفوان العابد لما بغني كل حرف بمكانه.

0: صفوان العابد كل دا كان ليه. بعد عندنا كمان محطة كتير كتير أنا بحبها بشكل شخصي, لأوني أنا كمان كتير بحبها, وعلى أنغام عبد الوهاب رح ننتقل لأنغام كمان كلاسيكيات مصرية. بس مين مين يا ترى؟ طيب رح نكون برضو في مصر, بلد اللي أنجبت كوكب الشرق أم كلثوم, كمان ملحن مثل رياض الصنباطي, واللي بتصريح منه بيقول ازدهار الموسيقى العربية المصرية أجا بس في وقت أم كلثوم.
1: وده كلام ده لا يمكن الجواب على هذا السؤال إلا بأن أقول بأن الموسيقى العربية وجمالها وازدهارها ما كانش إلا في أيام غنى أم كلثوم طبعا.
0: أما الصنباطي بعد أم كلثوم تعرف شو حكى؟ اسمع شو حكى.
2: صنباطي حاسس بفراغ لا يملأه كان غير أم كلثوم, وهذا الفراغ في نفسي وفي دمي من ناحية الفنية طبعا الموسيقية, فهذا ما يمنعش أن ألحن, يعني أنا إنما أم كلثوم بالنسبة لي ترجع في نفسي فراغ مؤلم, فراغ مؤلم يعني لدرجة من كل ما اسمعها في حاجة أقف في الراديو ما تقش اسمعها, بتأثر بشكل غريب.
0: هو صاحب اللحن القلب يعشق كل جميل محمد ثروت رح يغني, اسمعوا سلطنه.

بالدمع نقيته كلمات الشاعر محمد بيرم التونسي اللي ضلت عنده أو حتى بالأحرى ضلت عند أم كلثوم في الجرور 10 سنين بعد ما رجع من الحج وكتب هاي الكلمات بعد ما شاف مشاهد إيمانية وسط الحجيج تعبر عن المناجاة والتوبة. كتب هاي الكلمات من مكة وظلت الأغنية 10 سنوات في جوارير النسيان عند أم كلثوم ومقصودة. وبعد ما رجع بيرم لمصر عرض الكلمات كمان مرة لأم كلثوم وغنتها أم كلثوم في العام 1961 لحنها رياض الصنباطي. بنفس العام بال 61 توفى بيرم التونسي قبل ما يسمع حتى كلماته تغنى بصوت أم كلثوم لهاي الأغنية القلب يعشق كل جميل. تفاصيل كتير لهالأغنية بصراحة حلقة ويمكن أكتر من حلقة ممكن نحكي عن هالأغنية. اللي بقدر أقوله إنه رح نختم أنا وياك الكونسرت على أنغامها. كنت أنا معكم الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم. ما تنسوا الموسيقى لغة بفهمها كل الناس. اسألوا بيرم عبر عن الكلمة باللحن ورياض الصنباطي طبعا. بنشوفكم على خير.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن موفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر مقدسية باندلاع مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في بلدة صرباهر جنوب القدس، وبحسب المعلومات الأولية اندلع حريق في عدد من المحال التجارية إثر إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز في البلدة. أفادت مصادر محلية بإصابة رجل يبلغ من العمر 40 عاما بجروح متوسطة إثر التعرض لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة. تم نقل المصاب إلى مستشفى رامبام في حيفا لتلقي العلاج. لقي توفيق قيس البالغ من العمر 53 عاما من مدينة طمرة مصرعه متأثرا بجروح حرجة أصيب بها إثر سقوطه من ارتفاع، وكان قيس قد تم نقله إلى مستشفى رامبام في حيفا بعد إجراء عمليات عش له قبل إقرار وفاته لاحقا. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن جهود الوساطة

0: مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش اجتماعة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، لكنه قال إن العثور على مسؤولين إيرانيين قادرين على إبرام اتفاق أصبح أكثر صعوبة. من جهتها قالت القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية أن طهران تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عمليات عسكرية ضد إيران بدعم من بعض دول المنطقة. حذرت القيادة من أن أي هجوم أمريكي سيقابل بضربات متواصلة على قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، مضيفة أن الدول التي تساند الهجوم ستعامل باعتبارها طرفا في المواجهة. إلى ذلك، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضاي إن الاتصالات مع الوسطين القطري والباكستاني لخفض التصعيد مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة، مشترطا وقف القتال على جميع الجبهات ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأضاف رضاي أن إيران مستعدة لمواجهة عسكرية، وهدد باستهداف القواعد الأمريكية في حال تعرض بلاده لهجوم. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا دون تغيرات تذكر، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتستقر الأجواء خلال ساعة النهار. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على ألمانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن، إقامة،
6: كنت بحالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسألت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على ألمانيا،
9: حسيت انه ألمانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: منظم
10: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق انا مطمنة على ابني كتير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر مقدسية باندلاع مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في بلدة صرباهر جنوب القدس، وبحسب المعلومات الأولية اندلع حريق في عدد من المحال التجارية إثر إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز في البلدة. أفادت مصادر محلية بإصابة رجل يبلغ من العمر 40 عاما بجروح متوسطة إثر التعرض لجريمة إطلاق النار في مدينة طمرة. تم نقل المصاب إلى مستشفى رامبام في حيفا لتلقي العلاج. لقي توفيق قيس البالغ من العمر 53 عاما من مدينة طمرة مصرعه متأثرا بجروح حرجة أصيب بها إثر سقوطه من ارتفاع، وكان قيس قد تم نقله إلى مستشفى رامبام في حيفا بعد إجراء عمليات عاش له قبل إقرار وفاته لاحقا. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن جهود الوساطة لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مستمرة، وأن وسطاء قطريين يتنقلون بين عدة عواصم بعد أسبوعين من تبادل مقترحات بين الأطراف. أضاف أن مسؤولين أمريكيين أكدوا للدوحة رغبة واشنطن في التوصل إلى اتفاق، مشددا على ضرورة التوصل إلى تفاهم إقليمي يضمن الاستقرار وحرية الملاحة في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بصدد اتخاذ قرارات بشأن إيران وأن تطورات كبيرة قد تحدث خلال الفترة القريبة، مشيرا إلى أن الخيارات تشمل مواصلة الضغط الاقتصادي والتوصل إلى اتفاق أو اتخاذ خطوات عسكرية. أضاف ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، لكنه قال أن العثور على مسؤولين إيرانيين قادرين على إبرام اتفاق أصبح أكثر صعوبة. من جهتها قالت القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية أن طهران تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عمليات عسكرية ضد إيران بدعم من بعض دول المنطقة. حذرت القيادة من أن أي هجوم أمريكي سيقابل بضربات متواصلة على قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، مضيفة أن الدول التي تساند الهجوم ستعامل باعتبارها طرفا في المواجهة.

0: يكون الطقس الليل مستقرا دون تغيرات تذكر، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتستقر الأجواء خلال ساعة النهار. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الخوارزميات. كثيراً ما نسمع مصطلح الخوارزميات في البرمجة والحاسوب والهواتف الذكية. فما هي الخوارزميات؟ الخوارزميات هي نوع من الإرشادات والتعليمات المتبعة لحل مسألة أو مشكلة ما في مجال البرمجة والحاسوب. وقد سميت الخوارزميات بهذا الاسم نسبة إلى من ابتكرها، وهو العالم محمد بن موسى الخوارزمي. ويعتبر الخوارزمي واحداً من العلماء المسلمين الذين ساهموا في تقدم العلوم المختلفة، وكانت مساهماته تصب في مجال الرياضيات والجغرافيا وعلم الفلك، وكان أبرزها في مجال الجبر وعلم المثلثات.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

عدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي صباح الفل.

0: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
1: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
0: تعال مندبرها.
2: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
3: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: ديكولاين
1: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
4: ديكولاين.
5: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
6: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيب، رهط. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
5: شفت كيف 38 فرع؟
6: شفت.
5: لحظة، نسينا نقول
7: نظراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.

103.8 FM.

0: دهانك بنير على حيط ام منير، قدره تغطيه عاليه وتوفير كبير. دهان ام منير،
1: دهانك بنير، قدره تغطيه عاليه وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
2: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا.
4: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: منظم،
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
12: انطلق، برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
13: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.